0: صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كل رعد من 6 ل 10 متاع الصباح مع أميرة. صباح الخير ويكاند.
1: يصبح الخير يصبح النور. مرحبا بكل مستمعينا. اليوم لحد 6 سبتمبر 2026، وتوا 6 متاع الصباح. وكما سمعتوا احنا دخلنا في البرمجه الشتويه، البرمجه الجديده. اليوم صباح الخير ويكاند، نكملوا معاكم العشرة متاع الصباح. يلتحق بينا من بعد توت سويت زميلنا الياس الغربي، نسمعوا في موزايك مونت، ومن بعد عندنا ميدي ماغ ويكاند مع زميلتنا ليندا رحالي. صبحيه كامله حتى للعشاء وحتى لليل، برمجه كامله تنجموا تاخذوا عليها فكره على إذاعتنا. يلا مش قصة هيك تغنيها فيروز. نهاركم طيب.

0: رجعنا لكم. يسبح الخير يسبح النور. يلا ناخذ فكرة على حويل طقسنا.
1: ميديو ميديو.
0: بالنسبة للتوقعات الجوية لليوم لحد 6 سبتمبر 2026، سحب قليلة على كامل البلاد، الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد، البحر قليل الاضطراب، الحرارة في ارتفاع طفيف بالشمال والوسط وفي استقرار بالجنوب. احنا كل المعلومات والمعلومات الصحيحة ناخذها من عند المعهد الوطني للرصد الجوي، ان كلموه ساعتنا جاية.
1: ميديو
2: صباح الخير ويكند كل رعد من 6 ل 10 تصبح.

0: صباح الخير يا صباح النور، نسلموا على كل مستمعينا، مرحبا بكم تسمعوا في صباح الخير ويكاند. احنا خلطنا لساعتنا الثانية تنكلموا فيها المعهد الوطني للرصد الجوي كالعادة، ويعطينا فكرة على تطورات طقسنا. زد عنا دقيقة حاب نسمعها من عن زميلتنا فاطمة عبد الرحيم. نجيو للموسيقى الراحلة، الفنان الكبيرة العظيمة نعمة تغنينا يا زين الصحراء وبهجتها. خليكم مع زميلنا سيف الدين الماري في الاخبار، واحنا نرجعوا لكم.
1: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعلومة، أحلى صباح مع أمين جارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كون نهار خميس أجروماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة، ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بن متلفان. وفي الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون، العالم بنيديك مع ليس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترينز. وكل عادة عدن حواد في جازة فان. نجوم حصة النجوم والحوارات كل هرسب مع سلاح دين الساكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور اكسبريس، غيكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر ابراهيم، ماكي العوني، فهمي البرهومي وأحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
2: راديو موزايك فم تونس، الأخبار.
3: مستمعي إذاعة موزايك فم، تحية طيبة. مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة رمزي طرابلسي يؤكد في تصريح لموزايك إقرار وزارة التجارة توجه نحو تخزين 200 مليون لتر من المياه المعدنية للرفع من مخزونات المياه المخصصة للصيفة المقبلة، وذلك من خلال جملة من الإجراءات على مستوى المصانع والمخازن. نسبة نمو القيمة المضافة لقطاع الفلاحة والصيد البحري ترتفع ب 5.5% خلال الثلاثي الثاني من السنة الحالية مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الفارطة، مما أسهم ب 0.51 نقطة مئوية في إجمالي نمو الناتج المحلي الخام للبلاد البالغ 2.3% وفق المرصد الوطني للفلاحة. بلدية سوسة تدعو كافة أصحاب المؤسسات والمحلات والأنشطة التجارية والحرفية والمتدخلين في أشغال البناء والهدم والتهيئة إلى ضرورة الالتزام الصارم بالقواعد المنظمة للتصرف في الفضلات والمحافظة على النظافة المحيط والملك العمومية. والبلدية تضيف في بلاغ نشر بصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنه يمنع منعا باتا إلقاء الفضلات

0: المفضلات المنزلية والتجارية وفضلات البناء والهدم والتهيئة عشوائيا بالطرقات والأرصفة والأراضي البيضاء والفضاءات العمومية ومختلف الأماكن غير المخصصة للغرض. في تطورات الشأن الدولي، الدفاع المدني في جنوب لبنان يقول إن شهيدين سقطا في إحصائية غير نهائية جراء غارة إسرائيلية على بلدة عرب سليمة. وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قال أنه بدأ شن غارات على جنوب لبنان في وقت مبكر من صباح اليوم ردا على إطلاق حزب الله طائرتين مسيرتين باتجاه جنود إسرائيليين متمركزين في جزء من منطقة كان قد أعلنها منطقة أمنية. بحرية الحرس الثوري الإيراني تعلن استهداف 3 ناقلات نفط كانت تسلك مسارا غير مصرح به في مضيق هرمز و3 سفن أمريكية. والحرس الثوري يقول إن استهداف الناقلات بمضيق هرمز والسفن الأمريكية تردا على استهداف الولايات المتحدة 3 ناقلات إيرانية أمس. البيت الأبيض يعلن أن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر ناقشا خلال اجتماعهما أمس مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خططا وصفوها بالجوهرية لإنهاء الحرب في أوكرانيا. وصرح مسؤول في البيت الأبيض لوكالة فرانس بريس بأن ويتكوف وكوشنر ناقشا خططا وصفها بالجوهرية تتعلق بالخطوات المقبلة التي سيتم الإعلان عنها في الأسابيع القادمة، وهما يتطلعان إلى عقد اجتماعات مثمرة بالقدر نفسه غدا في أوكرانيا. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع كامل فريق برنامج صباح الخير ويكاند. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس. صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند، كل رعد من 6 ل 10 متاع الصباح.

0: السبعة وستة وعشرين دقيقة جعنا لكم. يصبح الخير يصبح النور. يلا ناخذ فكرة على حويل طقسنا.
1: كتالوج عزيز الجمعة هذه فيه جديد أريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش. ما تكتشفوها على موقعنا عزيزة بوانتيان ولا على الباش فيسبوك مجازة عزيزة.
0: سي سرحان الرحالي مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. يصبح النور يصبح الخير.
2: صباح النور ميرا، مرحبا بك هذا الصباح.
0: مرحبا بك سي سرحان. نحبوا نسألوا على طقسنا كيفاش يكون اليوم، كيفاش يكون زادة في بداية الأسبوع. يبدو أنه فما ارتفاع طفيف في درجة الحرارة، هذا صحيح ولا لا؟ وقديه خلنا نعرف.
2: هو في الحقيقة قاعدين نشهد استقرار في درجة الحرارة. أيوة. ما عندناش مؤشرات صعود.
0: هي الحمد لله. هي.
2: كيف الحمد لله ما عندناش مؤشرات اللي باش تنزل درجة الحرارة، قاعدة تراوح مكانها ما بين 30 و35 بالمناطق الساحلية والمرتفعات. أيوة. وما بين 36 و39 درجة ببقية الجهات. الملفت للانتباه لكون الأرقام أقل من 40، وهذا مهم جدا. أجواء معتدلة، درجة حرارة في الحقيقة تعبر على بداية الخريف. الأرقام ما هيش كبيرة برشا، ما تبع المعدلات متقاربة، وأجواء مستقرة تقصافن إلى قليل السحب، بحر قليل الاضطراب مع رياح تهب ما زالت من القطاع الشرقي. هذا طقسنا لحد وكيف كيف غدوة الاثنين. ولكن بداية من يوم الثلاثاء مساء مؤشرات الأمطار تعود بصفة تدريجية بالشمال والجهات الشرقية للبلاد. صحيح تأخذ صبغة رعدية، الحرارة في انخفاض طفيف، وتكون جلية الأمطار أكثر يوم الأربعاء. نجم نقوله لكونه أولى قطرات هذا الموسم الخريفية تبدأ نهار الأربعاء، وكذلك الخميس الأمطار بشكون أكثر شمولية من الشمال الوسط ومحلين الجنوب. وبالتالي متفائلين بعودة الأمطار. صحيح الكميات باش تكون متفاوتة نتيجة هذه الخلايا الرعدية اللي استأنسنا بها، أحيانا تعطي كميات صغيرة، أحيانا أخرى تعطي كميات هامة من الأمطار. المهم في هذا الكل نزول الأمطار اللي باش تعدل حتى يعني مزاجنا، وإن شاء الله تكون طالع خير على بداية موسم فلاحي واعد من ناحية، ومن ناحية أخرى نستقبل الخريف وهذا مؤشر جيد نستقبله بالأمطار. إن شاء الله يكون إيجابي عموما على الناس الكل.
0: إن شاء الله أمطار الخير والنعمة على بلادنا. نشكرك برشا سي سرحان الرحالي، يعيشك. يلا توا 27 دقيقة تسمع في صباح الخير ويكاند.
1: الجمعة هذه فيه جديد أريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش. ما تكتشفوها على موقعنا عزيزة بوانتيان ولا على الباش فيسبوك مجازة عزيزة.
3: صباح الخير ويكاند كل رعد.

0: 47 دقيقة رجعنا لكم. يا صباح الخير يا صباح النور. خالتة فاطمة نسمعها توا في دقيقة حظ.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
3: صباح الأخبار الحلوة والإيجابية، إن شاء الله نهارك زين ميرا ليك ولكل الأبراج الفلكية. أول أخبارنا للحمل، فلوس كانت واقفة تنجم تبدأ تتحرك، وإلا أخبار ملي فرحك. الثورة تنجم تجيك فرصة خدمة زيادة، وإلا دخل إضافي ما كنتش حاسب حسابه. الجوزة الفلوس اليوم راهي مربوطة بالكلام والتواصل، فما تليفون وإلا ميساج ولا شخص تعرفه ينجم يكون سبب في الفرصة المالية. السرطان عندك إحساس إنه الوضع المالي لازم بدل، واليوم تبدأ تشوف كيفاش فما فلوس تنجم تدخل من مصدر قديم. إلى أسد فما فرصة باش تبرز في الخدمة، ولا زيدة تثبت قيمتك قدام شخص مهم. وانت عذراء نهار ممتاز باش ترتب حساباتك وتشد يدك شوية. الميزان يا تعمل خطوة القدام يا تبقى تستنى، هذه هي نصيحة الأسبوع، نحكيه على الأسبوع الثاني من الشهر سبتمبر. ما تخليش الخوف من الخسارة يضيع ليك فرصة بهي. عقرب عندك فلوس جاية مش بالضرورة بالطريقة اللي تتوقعها. والقوس راهو فلوسك مرتبطة بالحركة بالتغيير، فما خدمة جديدة وإلا مشروع آخر. كيف زيدة عن برج الجدي، الفلوس راهي ما تجيش بالصدفة عندك، تجيك بالمجهود والتنظيم. الدلو فما فكرة في مخك تنجم تكون عندها قيمة مادية كبيرة، هاكا ما تستهنش فيها. ونكملوا مع برج الحوت، فما امتراجة مالية صغيرة تفرحك، ممكن نحكيه على مبلغ يدخل، فما مصروف يتنحى عليك وإلا فرصة تخفف عليك.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. صباح الخير ويكند، كل رعد من 6 ل 10 متاع الصباح على موزايك FM.

0: 50 دقيقة. سلموا على كل مستمعينا، يصبح الخير يصبح النور، شرا نهاركم مبروك. تسمع في صبح الخير ويكاند على إذاعتكم الأولى مزيكة فام. احنا خلطنا ساعتنا الثالثة، عنا فيها سبور إكسبريس، بعد عنا فيها فقرتنا أجندا نعطيكم فيها أهم التظاهرات الثقافية في بلادنا، وعنا زادة فقرتنا إيكوناتور. نجيو للموسيقى، النهر الخالد كما لقبوه محمد عبد الهاب غنينا لا مش أنا اللبكي. يلا نخليكم مع زميلنا سيف الدين المهري في الاخبار، واحنا نرجعو لكم.
1: نهار لحد من العشرة متاع الصباح النص نهار موزايك العالمية، نافدة مفتوحة على العالم. أحداث عالمية، أرقام، تحليل وتفسير لإيقاع العالم.
2: This continent knows have both been perpetrators of racism.
3: وببندقية الثائر في يدي فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي.
2: I have a dream.
1: علوم، سياسة، تاريخ وثقافة، شخصيات وتصريحات وتغطيات ميدانية على مدار الكرة الأرضية.
4: بغداد foudroyée semblant surgir de nulle part les missiles américains.
5: The bloody experience of Vietnam is to end in a stalemate.
6: لكن رأينا أنه من الواجب أن نعود سريعا رغم كل شيء.
1: علياس الغربي سافر كل نهار أحد من العشرة لنص نهار إلى عالم أرحب. موزايك موند.

0: مستمعي إذاعة موزايك فام، صباح الخير من جديد. نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي تبلغ خلال شهر أوت الماضي 5.4% وفق ما أعلن عنها المعهد الوطني للأحصاء في نشريته الشهرية حول مؤشر أسعار الاستهلاك العائلية. وأرجع المعهد هذا المستوى من التضخم إلى تسارع نسق تطور أسعار مجموعة التغذية والمشروبات والمياه المعدنية إلى جانب أسعار مجموعة الصحة. مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة رمزي طرابلس يؤكد أن مصالح المراقبة التابعة للوزارة سجلت خلال شهر أوت المنقضي ما يزيد عن 6500 مخالفة اقتصادية، منها 1819 مخالفة في التجاوزات السعرية والاحتكارية. وطرابلس يضيف في تصريح لموزايك أنه تم حجز العديد من المواد الغذائية والاستهلاكية خلال عمليات المراقبة، مؤكدا أن الأحصاءات تظهر ارتفاعا في الكميات المحجوزة بحوالي 5% مقارنة بشهر أوت من سنة 2025.
1: 6538 مخالفة اقتصادية، 1819 مخالفة في التجاوزات السعرية والاحتكارية، و 3500 مخالفة في شفافية المعاملات، نحكي على عدم استدارة الفواتير، عدم إشارة الأسعار، 19 مخالفة في التلاعب بالدعم، و 1160 مخالفة في الجودة والمتودولوجيا وبقية المجالات. تقريبا القطاعات 2327 مخالفة سجلناها في قطاعات المنتجات الفلاحية والبحرية الطازجة، 2966 مخالفة في المواد الغذائية العامة، و 897 مخالفة في المواد الصناعية المختلفة. بالنسبة للمحجوزات 61 طن تم حجزها من مشتقات الحبوب المدعمة، 449 طن من الخضار والغلال، 328 لتر من الزيت النباتي المدعم، 5 طن من السكر، 1527 كيلو غرام من اللحوم الدواجن، 7200 بيضة، 1648 ألف لتر من المياه المعدنية، و 1729 كراس مدرسي. ثم ارتفاع في عام 5% مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارغة.
0: المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بأريانا تعلن عن تنظيم خيمة بيطرية لتلقيح الكلاب والقطط ضد داء الكلب، وذلك يوم الثلاثاء المقبل الموافق للثامن من سبتمبر الجاري أمام مقر معتمدية المنهلة من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 12 ظهرا. والمندوبية توضح أن هذا التلقيح إجباري ومجاني، داعية المواطنين إلى الإقبال والإسهام في مقاومة داء الكلب والحد من المخاطر الناجمة عنه وتعزيز الحملة الوطنية للتلقيح ضد داء الكلب لموسم 2006.

2022. في تطورات الشأن الدولي، الهلال الأحمر الفلسطيني يفيد بإصابة سيدة بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلية منطقة الجبريات في جنين بالضفة الغربية المحتلة. وسائل الإعلام اللبنانية تفيد بأن غارة إسرائيلية استهدفت مستشفى غندور في بلدة النبطية الفوق جنوبي لبنان. ونقلت صحيفة يديعو تحرينوت العبرية عن مصادر قولها أن المستشفى الذي تعرض للهجوم في جنوب لبنان كان يحوي أو يستخدم كمقر لحزب الله اللبناني. الحرس الثوري الإيراني يعلن اليوم الأحد أنه استهدف زورقا بحريا أمريكيا مسيرا كان يحاول دخول مضيق هرمز بعد ساعات من تبادل الضربات بين طهران وواشنطن. وفي الختام، استطلاع أجرته صحيفة فاينانشال تايمز يظهر تراجع تأييد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى 33% بين الناخبين المسجلين، ومزيد عن 70% لدى الجمهوريين، وهو أدنى مستوى منذ بدء قياسه في شهر ماي الماضي. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع حيدر في سبور إكسبرس. إلى اللقاء.

0: في تونس.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أون إليميتي.
2: أكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أون إليميتي وبصرفي إنترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
4: صباح النور، شنهاركم زين. الناس الكل مع جاي نحكيه على الرياضة المحترفة الأولى، نحكيه على الجولة الأولى في كرة اليد، نحكيه ميركاتو كرة في العالم، لكن البداية بالمسابقات الأفريقية وممثلين في تشامبيونز ليج وكأس الكاف. ونادي الأفريقي انتصر في ذهاب دورة تمهيدي الأول على نادي جوليبا في رادس 1-0 بونتو صادق قديدة في الدقيقة 71. نادي الأفريقي كان قادر يكمل الماتش هذا 2-3-0، لكن عديد الفرص ضاعت، دونك الأهم أنه ما قبلش أهداف، ربح 1-0 في انتظار مقابلة الإياب في مالي. نمشي وتول كاس الكاف، ونادي صفاقس ينهزم في نيجيريا ضد شوتينغ ستارز 1-0 بونتو. الماتش الوحيد جاء في الدقيقة 26، حاول نادي صفاقس لكن ما نجمش أنه يخلط يعدل في هذه المقابلة 1-0 في الألي. للأسف أنه في مقابلة الإياب نادي صفاقس باش يكون محروم من جماهيره ماتش العباوي كلوب، فعل عقوبة بتاريخ 2025. نرجع لنحكيه على الكرة محليا، والجولة الثالثة دفعتها الأولى من الرابطة المحترفة الأولى تلعبت البارح. نادي البنزرتي تعادل مع الأولمبي البيجي 1-1. محمد هادي حدوشي في دقيقة 40 للأولمبي البيجي، وعادل عزيز شعبان في 73. ساقي تدير انتصر على حمام نمف 1-0 بونتو. هارون بن عامر من ضربة جزاء في دقيقة 54. مقابلة اليوم في البرنامج 3 مواجهات في استاد حمد العقربي برادس، ترجي الرياضي التونسي مستقبل مرسى بإدارة باديس بن صالح، ويكون أسامة بن إسحاق في الفار. في أولمبي سوسا ليتوال جي اس او والحكم منتصر العربي، والبرتغالي فيليب بيريرا في غرفة الفار. في الملعب البلدي بالمتلوي نجم المتلوي أمل حامم سوسة، ماتشي زفرو محرز المالكي ومجدي بلاغة في الفار، والمقابلة الكل تنطلق 4:30. خبر من الميركاتو، واتحاد طرابلس ليبي يستهدف المرة هذه مهدي القانوني لاعب الاتحاد المناسيري. المفاوضات متواصلة بين زوز جمعيات في انتظار الإعلان الرسمي عن الاتفاق. إدارة نجم المتلوي تواصلت الاتفاق الرسمي مع متوسط الميدان السنغالي شريف بوديان على العودة للتمارين نهار 8 سبتمبر. الإشكالية صارت في خصوص مستحقاته الخاصة بالموسم الماضي. خلينا نحكيو هوند والجولة الأولى، هذه النتائج. فوز النجم الساحلي خارج قاعته على نادي كوتليت بجمال 27-26، انتصار مكارم المهدية على بعث ابن خيار 26-23، فوز جمعية الحمامات على سبورتينج الموكنين 32-29، انتصار ترجي التونسي خارج قاعته على الاتحاد التميمي 41-21، فوز النادي الافريقي على نصر دبولبا خارج قاعته كيف كيف 23-16، فيما تأجلت مقابلة النظر الرياضي مع ساقي تزيد إلى وقت لاحق. الكرة في أوروبا وأهم المواعيد اليوم، البداية بالبريمير ليج ضمن الجولة الثالثة، إيفرتون مانشستر يونايتد 3 متاع القائلة، والخمسة ونص قمة كبيرة بين الثالث والرابع في الكلاسمون أرسنال مع تشيلسي. في الليغا ضمن الجولة الرابعة هذا البرنامج اليوم، وأهم المواجهات فالونس البارسا 4:15، لافيس مع أوساسونا 6:30، مالاغا ليفانتي كيف كيف 6:30، وفي الليل 9 إسبانيول برشلونة يلعب مع سيفيا. في البوندسليغا زوز مواجهات في البروغرام اليوم، 3:30 هامبور مع ماينس، و5:30 انتراخت فرانكفورت مع أوغسبورغ. في السيريا ضمن الجولة الثالثة أهم المواعيد، أهم على الإطلاق القمة ليلة بين يوفي وميلانو انطلاقا من 9:00، لكن في الانتظار هذا البروغرام 3 فروتزينوني مع فينيس، نفس التوقيت بارما مع مونسا، و6 بولوني مع ساسيولو. أكثر أخبار ديما موجودة متواصلة على السيت موزايكا فان بوانت. شاء الله نهاركم زينة. موسيقى
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اريدو طور عالمك.
0: صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند كل رعد من 6 ل 10 نتاع الصباح.

0: 27 دقيقة. يصبح الخير، يصبح النور. يلا خلطنا وقيتنا مع أجندا.
1: أجندا
0: الأخبار الأولاني هو تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية تنظم المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالمنستير والإدارة العامة للعمل الثقافي فعاليات المهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية بولاية المنستير، وذلك في إطار الدورة 36 وطنيا. المكان هو المركب الثقافي بالمنستير الأيام 9 و10 و11 سبتمبر 2026. يستقبل قصر خير الدين بمدينة تونس معرض باش تكون اكسبوزيسيون ريتروسبكتيف تضم أهم أعمال الفنان التشكيلي التونسي الراحل الهادي كاهية الملقب بفنان المدينة العتيقة، تكريم لها الفنان الكبير هذايا. المعرض بدأ البارح 5 سبتمبر يوفى نهار 30 سبتمبر 2026. تحتضن قفصة من 9 إلى 12 سبتمبر الحالي مؤتمر دولي حول الحضارة القبسية بعنوان القبسي 120 سنة بعد اكتشافه، أبحاث جديدة، معطيات جديدة، أفاق جديدة. الحضارة القبسية هي حضارة ما قبل التاريخ تمتد في الفترة الزمنية ما بين 8000 و4000 سنة قبل الميلاد، وتندرج التظاهرة العلمية هذية اللي نظمها المعهد الوطني للتراث تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية، أي ربي معايا توا نعاودوا تندرج هذه التظاهرة العلمية اللي نظمها المعهد الوطني للتراث تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية في إطار الجهود الرامية إلى دعم وتعزيز ملف تسجيل الحضارة القبسية على القائمة النهائية للتراث العالمي لليونسكو. أعلن مركز البحوث والدراسات والتوثيق حول المرأة الكريديف التابع لوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عن فتح باب الترشحات لنيل الجائزة الوطنية زبيدة بشير للكتابات النسائية التونسية لسنة 2026، وتمتد فترة تقديم الترشحات لنيل هذه الجائزة الوطنية من 1 إلى 30 سبتمبر 2026.
1: أجندة. صباح الخير ويكاند، كل رعد من 6 إلى 10 متاع الصباح على موزايك اف ام. صباح الخير ويكاند.
2: نهار لحد من 10 متاع الصباح النص نهار موزايك العالمية، نافذة مفتوحة على العالم. أحداث عالمية، أرقام، تحليل وتفسير لإيقاع العالم.
3: This continent knows have both been perpetrators of racism.
4: وببندقية الثائر في يدي فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي.
3: I have a dream.
2: علوم، سياسة، تاريخ وثقافة، شخصيات وتصريحات وتغطيات ميدانية على مدار الكرة الأرضية.
5: بغداد foudroyée semblant surgir de nulle part les missiles américains.
6: The bloody experience of Vietnam is to end in a stalemate.
7: لكن رأينا أنه من الواجب أن نعود سريعا رغم كل شيء.
2: عالياس الغربي بسافر كل نهار أحد من 10 لنص نهار إلى عالم أرحب. موزايك موند.
8: الغونتخي دي كلاس على البواب، وكيا بيم حضرت لكم برشا كادوات وفريات. 15 دينار كهو مريول للبنات ولا للأولاد، يجوا بحذنا وعيشوا معنا أجواء لكل دي تالون، وين كل صغير يلقى اللبسة اللي تعجبه وتويتي مواهبه، وتمتعوا زادة بالتخفيضات في السولت اللي توصل ل 70%.
1: صباح الخير ويكاند، كل رعد من 6 إلى 10 متاع الصباح على موزايك اف ام.

0: 40 دقيقة. يسبح الخير يسبح النور. يلا خلطنا لفقرتنا إيكو ناتور.
1: إيكو ناتور إيكو ناتور.
0: نحب نحكي في إيكو ناتور على حملة تنظيفة قلبة الدنيا. هي على مواقع التواصل الاجتماعي, شفناهم على انستغرام على فيسبوك, نعرف زادة ذولي تيك توك, أنا ما عنديش تيك توك, وكل يعني مجموعة من الشباب انيشياتيف بيرسونيل, تحسهم وحدهم ما فما حتى حد معاهم, قاموا قالوا أي خنفوا هاي خنفوا هالشطوط هذية وخنفوا هالبلاد وخنفوا, وهي كلنا نتحولوا, معناها كل واحد فينا ما عادش من اللي فرد يوسخ, لا فرد هو معناها ينظف ويحمي بلاده. رحبوا بهم برشا. رامي بن تركيا منورنا, مرحبا بيك.
2: صباح النور.
0: مرحبا,
2: نشكركم على الاستضافة.
0: مرحبا مرحبا. وياسين تبسي كيف كيف, مرحبا بيك.
3: عسلامة, صباح النور.
0: لبس عليكم.
3: الحمد لله.
0: يا سيدي شرفتونا ونورتونا, كيفاش نشوفوا فيكم نتفرجوا فيكم على مواقع التواصل ونبارتاجي, وفرحانين ياسر, ورجعتوا فينا الأمل بالحق, معناها خاصة كي تراها الانيشياتيف هذية جاية من الشباب. شكون نسأل, رامي وإلا ياسي؟ ياسي الفكرة كيفاش جات الفكرة هذية نتاع تنظيفة واحد يكون قاعد هكا كيفاش؟
3: أيه. فكرة التنظيف هي الحقيقة بدأت من عند عزيز.
0: أيوة.
3: عزيز مكور عمل أن تشالنج هو ورامي.
0: أيوة.
3: وبدأوا يعملوا في صناعة محتوى مش كما المتعودين به في اللي قاعدين نراو فيه في الريزو سوسيو.
0: أي نعرفوها عزيز, يقولي نشوفوه حتى على انستغرام كاسكيت.
3: جستما هيك هو. دوك عملوا تشالنج في المهدية باش يكملوا بحورات متاع المهدية الكل.
0: أيوة.
3: لقاو تفاعل من عند العبيد. فما برش عبيد قالوا علاش ليه ما ديونيش معانا احنا معناتها. دونك كي صارت الانفيتاسيون هذيا بدات تطور العمليه, وهذا كان كيفاش عرفتهم داير.
0: ايوا
3: خاطر انا كنت عندي خدمه في المهديه.
0: اي
3: والخدمه نتاعي على البحر.
0: ايوا
3: دونك انا باش نعملوا دي بروجيكسيون تاع فيلم في البحر. وكل بحر نمشي له لازم ننظفه. كي شفتهم هما في المهديه كونتاكتيتهم.
0: اي
3: عملت معاهم قهوه مع عزيز, ومن بعد قابلت رامي.
0: أي.
3: وتفهمنا اللي باش نتقابلوا وننظفوا البحر قبل الخدمه نتاعي, فهمت؟
0: ايوا ما شاء الله عليك.
3: وعملنا حمله في المهديه مع بعض.
0: أيوة
3: عاوني على الأخر, وقعدنا نكونتاكت من بعضنا وبعضنا.
0: أيوة.
3: وذاك كيفاش تكون التنظيفة معناتها, لقينا أنا علاش لي كيف ما عملنا في المهدية, كيف ما عملوا بليتو الأولاد في المهدية.
0: أيوة.
3: تولي الأليشيل ناسيونال.
0: أيوة.
3: نعملوا دورة على, وهي راي الحكاية سيمبوليك أكثر منها نحبوا النظف ويروها لي هكا البحر, لا خاطر بريسك مهمة مستحيلة باش ننظفوا.
0: أي احنا معناها
3: أي. أما لو فات أنك تمشي لكل بلاصة فيها دي بوبيل, سيرتو حاجة يعني بحر نحكيه يسر مهمة في الناتور متاعنا, ما انت ما نجموش نعبيه بالبلاستيك بالطريقة ذيك, ونعملو تورني على تونس الكل. دونك سيمبوليك هي الحكاية. نحبو نسونسيبيليزيو أكثر العباد, خاصة وسائل التواصل الاجتماعي نعرفوا اللي فيه متاعهم توا على الصغار
0: على الاخر. وزادة معناها انا شفت حتى هكا فيما دي باج وفيما دي جروب متاع شباب ومتاع ناس اللي بدايه هما بيدهم يعملوا في الحملات, معناها هي عدوى وهي احلى عدوى. يعني هذية مش هذية كانوا نعملوا زريرق باش نوليو كيفكم ومعاكم, بالعكس معناها حاجة محليها. بين تعدى الرامي, رامي معناها شفتكم انتم تعملوا في ديزابيل, رانا احنا باش نكونوا موجودين في كل بلاصه الفلانيه يجيوا معانا. هل الناس تفاعلت ايجابيا؟
2: والله فما بلايص فيها تفاعل ايجابي. الاغلبيه البلايص معناها اللي تكون اكسيسيبل للعباد, فهمتها؟
0: تبدا قريبه للناس,
2: تبدا قريبه للعباد, فهمتها؟ مثال في قمرت جاوا معانا برشا عباد,
0: ربي يفضلهم.
2: عندك بدينا في المهديه التفاعل كان صغير, فهمت؟ البلايص اللي جاوا فينا معناها جاوا فيهم مع عباد, عندك شابه وسلقت. بالنسبة للبلايس اللي مشينا لهم توا كيما قلت لك قمرت أكثر بلاصة جونا فيها عباد. شط الزوارع ما جوناش عباد خاطر بلاصة بعيدة, عرفتها؟
0: بعيدة في باجة.
2: في باجة.
0: في باجة أي.
2: أما اللي تغيظك إنه فم عباد تعوم وتشوف فينا كيفاش قاعدين نصبوا, فهمتها؟ وما يجيش يعاونك حتى من بعد الصشيات, عرفتها؟ نجيو نخرجوا فيهم البرة ما جاي حد عاوننا, على الاقل تلزم معنا الساشية معنا تخرجها قربوها للبوبيلات, فهمت؟
0: ما ويوسخ يعوم ويوسخ ويخلي
2: يعوم ويوسخ ويخلي كاكا
0: هي مسألة عقلية, وهي عقلية كيف لازمها تتبدل. وزاد مسألة محبة, يعني زاد مهم يكون الإنسان البشر عنده في قلبه المحبة, يعني يحب خلق ربي, يحب هالطبيعة ذي اللي احنا تحطينا فيها, ويحب الناس, يحب البشر كما هو يحب يعوم في بلاصة, معناها يمشي يعوم في بلاصة نظيفة يقول ايش بي, معناها ان شاء الله يجي البلاصة هذه يلقى فيها حد آخر, معناها روح هو صغيرات ويعوم معناها في نظافة. به حكينا على ردة الفعل على الناس, ما نعرفش انتوما الاماكن هذوما معناها كي ترجعوا لهم كيف تلقاوهم؟ انت تمشوا البقعة هكا مثلا تنظفوها ومن بعد كي ترجعوا كيف تلقاوها؟
3: بي احنا ديجا مشينا جوز, خلينا نذكر البلايص اللي مشينا لهم توا, اللي هو بدينا بقمرت ومن بعد الرمال بنزرت ومن بعد شط زوير على نفسه ومن بعد تبرقة ومشينا لحمام لمف. هذه معناتها اول بارتي نجمنا نكملوا الشمال على القليله. ما رجعناش للبلايص اللي نظفناهم, ولكن جاونا شويه تصاور
0: تصاور.
3: عندنا شويه اصدقاء خاصه مثلا في الرمال بعد ايامات قال راهو للاسف فما عباد قاعدوا يرجعوا في نفس البوبيل موجوده, معناتها تقولش عليها هذيك سي بون ولات بوبيل معناتها.
0: ايوه يعني انتم نظفتوها هما جيو مصفوها
3: وهي رجعت. وهو ذيك علاش احنا توا ممكن عملنا ايامات نتاع بوز, عملنا ريكول صغيره
0: ربي لا تبخلوا ولا يفشلوكم ولا
3: بالعكس احنا نحبوا توا كي باش نلانسي وان شاء الله سوسه المستير المهديه حتى كشي للجنوب نحبوا فريمون نخليوا اني في اللي في ذا فيش يتمثل في علاش ليه ما نجموش نوفروا حاويات دي بوبيل, خاطر تقريبا 90% من الشطوط اللي مشينا لهم فمش دي بوبيل.
0: صحيح, هو حتى ساعات راه في الشارع تلقاش تهز حاجه تحب تلوح, انا بدي مره اخرى كندور وكل قلت عجب, معناها نمشي نمشي نمشي نمشي ما فماش بالحق, معناها حتى المواطن كي يحب يلوح ما يلقاش فين يلوح, ما بعد قول نحط في ستوشي نحط في مكتوبي نحط نزل دعاية ندور بيها مش مشكلة. أما اليوم معناها كي تشوف انت اللي تام تاع البلاد ومعناها الدنيا مسخة الحقيقة, كل واحد يحس روحه كأنه هو فيش يقوله كومبليس, يعني تقول الله لا تجعلني جرة ان شاء الله انا دي ما تتحدش في هالشي هذا يا ربي, هو معناها هني نعمل اللي نقدر عليه. وانتم هذه هي راهو علاش انتم اثرتوا ياسر في الناس, خاطر واحد هكا خارج معناها ما فما حد شيء, ما فماش امكانيات ولا بحد شيء, بقدرة ربي هانا ماشيين هانا بدينا اي تبعونا. متأكدة للناس معناها والشباب خاصة باش يتبعوكم برشا, تحكيوا هكا واحنا كنا هاو بحذنا معناها زي منا مروين وشوية كنا معناها متأثرين, خاطر حاجة انيسياتيف حلوة ياسر. الاماكن مقبيلة حكيت على شط اللي في البيجة, شط
2: الزويرة,
0: الزويرة معناها الشط هذية معناها بقع بعيدة ياسر على الناس, كيفاش عليه فيها الأوساخ؟ شكون اللي وسخ معناه؟
2: والله هو بعيد على الناس صحيح, لكن الناس اللي يسكنوا غادي يجي بتبيع معناه
0: يعملوها هي كان
2: بتبيع معناه يجي يعوموا فهمت. ورغم راه فما بوبيلات راه باش ما نقولوش اللوم فماش بوبيلات وكل فما بوبيلات مش على الشط في وسط الشط لكن برا فما معناه تنجم تهز الشيء نتاعك تحط فيه البوبيل ومن بعد تخرج تيشر برا فما.
0: صحيح باهي. تو انتم شنو الهدف نتاعكم وفين تحبوا توصلوا؟
3: الهدف نتاعنا ببساطة تو ان نحاول نكملوا التورني, نكملوا الدورة نتاعنا اللي هي باش تكمل سوسة المستير المهدية, صفاقس قرقنة, جيبس جربة, جيبس جرجيس جربة, ومن بعد ان شاء الله الاختتام باش يكون في زوز البحورات في نابل. نكملوا التشالنج هذايا ومن بعد علاش لا تولي الانيسياتيف تصير كل عام قبل السيزون تاع الصيف, ونعملوا على الناس اللي باش ينجموا يجيو معنا توا في المناطق اللي سميتهم باش ينجموا يكونوا موجودين تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي. سينو العام الجاي
0: فكرونا فيهم, قولونا فين ينجموا معناها المستمعين يلقاكم على مواقع التواصل الاجتماعي تو لي باج انستغرام تاعكم.
3: انا باج تنظيفه اللي هو اسم الانيسياتيف معناتها, وان شاء الله تولي تتعاود كل عام
0: ان شاء الله
3: السيزون تاع الصيف باش قبل ما نبداو نعوموا نلقاو على القليله يعني بحورات حتى 10% انظف
0: ديما خير ديما اهون.
3: لا ان شاء الله العاملين بعد تكون خير
0: ان شاء الله, وحتى اللي نخلطوا نعوموا معناها في بحورات نظيفه
3: بالضبط. وعلاش لا الانيسياتيف زاد ما تقعدش مربوطه بالبحورات. ندخلوا شويه المناطق الداخليه, مناطق جبليه, الغابات, وفي وسط العام ان شاء الله ديجا عاملين بروجرام باش نعملوا ان سيركوي اخر اما في وسط تونس ونبدأ بالغابات ومناطق اللي تبدا
0: ان شاء الله
3: في وسط الطبيعه معنا.
0: ان شاء الله هاي تصوروا سدة تحبوا معناها العباد كيفاش نجموا يعاونوكم
3: بالنسبه للعباد اللي تنجم تعاون. أهم حاجة كانت نجم تكون موجودة معنا فبيه يصير مهم خاطر بالحق عبد يبدو يكون موجود
0: يفرح
3: خاطر احنا ديما نختار وان سكوير إسباس صغير في الشط نحاولوا نظفوه وذي تو ديبان قداش من نومبر بتاع العبد اللي معنا سينو نحاولوا نكونوا نكزيستيو شوية في اللايف لايف ستريمينج خاطر نعرفوا الشباب تو الناس الكل تبع في الكيك وتبع في اللايف ستريمينج دوك الحملة متاعنا نعديوها في اللايف زادة وحنا كيفاش قاعدين ننظفوا
0: نتبعوكم معنا
3: دوك أي واحد يحب ينجم يعمل دونيشنز عن طريق بقشيش ينجم يعاوننا إذا كان مش موجود في تونس ولا إذا كان ينجمش يجي معنا وأحنا نحبوا نعملوا يعني كيف ما قلنا نوفروا على قليلة حاويات لكل شط
0: حاويات لكل شط بهذا معنى يعني ينجم يلبي هالدعوة هذية مشكورين برشا برشا برشا يعطيكم ألف صحة حملة تنظيف إن شاء الله تتواصل وإحنا معاكم نتابعوا فيكم على مواقع التواصل الاجتماعي رامي بن تركيا ياسين تبسي نورتونا زيدا عزيز وعندكم زيدا صاحبكم معاكم قالينا مدير
2: مدير عملنا
3: اللي عاونا على الأخر في التخصصن يعني مش سهل اللي إحنا نمشي وغادي كدي كرياتور دو كونتينيو باش نكونوا موجودين ونصور وننظفوا في الوقت دونك لازمنا معناتها شكون يبدا معنا يعاوننا في الهزان في كذا
0: ان شاء الله ربي معاكم ان شاء الله بالتوفيق ونورتونا وشرفتونا ربي فضلكم يلا نرجعوا لكم
1: ايكو ناتور ايكو ناتور صباح الخير ويكاند كل رعد من 6 ل 10 نتاع الصباح على موزايك فام

0: أحداث عالمية، أرقام، تحليل وتفسير لإيقاع العالم.
1: This continent knows have both been perpetrators of racism.
2: وببندقية الثائر في يدي فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي.
3: I have a dream.
0: علوم، سياسة، تاريخ وثقافة، شخصيات وتصريحات وتغطيات ميدانية على مدار الكرة الأرضية.
4: بغداد foudroyée semblant surgir de nulle part les missiles américains.
5: But the bloody experience of Vietnam is to end in a stalemate.
6: لكن رأينا أنه من الواجب أن نعود سريعا رغم كل شيء.
0: الياس الغربي بسافر كل نهار أحد من العشرة لنص نهار إلى عالم أرحب. موزايك موند،
7: السهرة المنتظرة والحدث بالمسرح الأثري بقرطاج السبت 12 سبتمبر. لكم موعد مع النجمة العربية نانسي عجرم.
8: نولع الجو والجو يولعنا،
7: وذلك احتفالا بذكرى 70 انبعاث الحرس الوطني ومن تنظيم النادي الرياضي للحرس الوطني. نانسي عجرم في حفل استثنائي السبت 12 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج ابتداء من العاشرة ليلة.
8: ما تيجي هنا وانا احبك عشان اعيش على حسك.
7: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة، مدينة الثقافة الشهيد الخليبي، وعلى موقع تذكرتي بونتين.
8: ايه قلتني كده
7: بمساهمة
9: جيلي فيدل ترافل اريدو شيري اوديما بنجمعة موتورز ديليس فينشي ريال ستيت بيتيكا ليزينج بوغا بياش بونك ديمورا سارا توزر اس تي بي بونك وموزايكا فام.
10: راديو موزايكا فام تونس الاخبار.
11: مستمعي اذاعه موزايكا فام تحيه طيبه. مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة رمزي طرابلسي يؤكد أن مخازن الديوان الوطني للتجارة تتوفر إلى حدود يوم 29 من أوت المنقضي على كميات من المواد الاستهلاكية المدعمة تغطي حاجيات البلاد لعدة أشهر قادمة. وطرابلسي يوضح في تصريح لموزايكا أن مخزون مادة القهوة بلغ 3300 طن بنهاية الشهر المنقضي، وهو ما يغطي الاستهلاك لقرابة شهرين. كما بيّن أن مخازن الديوان تضم حوالي 6000 طن من الأرز، ما يعادل استهلاك 3 أشهر، مشيرا إلى أن النقص الحاصل يعود لإشكال لوجستي في عمليات التعليب.
12: الكميات يعني مخازن الديوان التونسي للتجارة إلى حدود 29 أوت يعني الفارط، يعني تقريبا بالنسبة للقهوة ديوان عنده مخزون في 3300 طن، يعني اللي يغطي تقريبا شهرين هلاك. بالنسبة للقهوة ما عندناش إشكال، روز يتوفر 3000 طن تقريبا طوى، وما يعادل 3 أشهر من الاستهلاك تقريبا. هنا الإشكال في الروز، في التعليب فما إشكاليات لوجستية، إشكاليات على مستوى التعليب. تقريبا الديوان قاعد يعلب في كادونس يعني ضعيفة شوية 40 طن، وفي نفس الوقت قاعد طوى يعني قاعد مع اجراءات لاختيار يعني مزودين لتعليب ال 50 طن. ان شاء الله الاشكاليه دي باش تحل على قريب، كما قلت لك يعني ان شاء الله باختيار مزود ولا زوج مزودين ل يعني خاصه لتعليب ماده الروز. بالنسبه للسكر تقريبا تتوفر حاليا حوالي 14000 طن، وحوالي كيف اللي قاعده طوى في البورت قاعده يعني فما كميات في حدود 58000 طن بورتوسا وبصل البورت بنزرت، وبسبب التفريغ تقريبا ما يعادل ذلك كيف نتاع 4 أشهر يعني متاع استهلاك. بالنسبة للتاي الأخضر 1300 طن، وعنا التاي الأسود 1100 طن، حوالي 4 أشهر من الاستهلاك يعني.
11: وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تفتح باب ترشح لفائدة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع والراغبات في أحداث مشاريع أو توسعتها في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات بعنوان سنة 2026. وزارة الأسرة تبين في بلاغ لها أن فترة الترشح تمتد من 5 سبتمبر الجاري لغاية 5 أكتوبر، على أن يتم التسجيل وإيداع الملفات مستوفية الوثائق وجوبا عبر المنصة الرقمية للبرنامج www.raidat.tn. في تطورات الشأن الدولي، قطاع غزة يشهد صباح اليوم مراسم تشييع جثامين 100 شهيد معظمهم من الأطفال والنساء، وذلك بعد أن تمكنت الطواقم المختصة أمس من انتشالهم من تحت أنقاض المنازل المدمرة في حي الزيتون شرقي مدينة غزة، والذي تعرض لقصف إسرائيلي مع بداية العدوان على القطاع. وزارة الصحة اللبنانية

0: اللبنانية تعلن عن استشهاد 4 لبنانيين من بينهم امرأتان وإصابة 20 آخرين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان اليوم. البحرية الأمريكية تعلن أن حاملة الطائرات أبراهام لينكولن غادرت تايلاند اليوم الأحد بعد زيارة لميناء استمرت مدة 5 أيام في ختام فترة توقف قصيرة خلال انتشار طويل شامل تنفيذ عمليات في الشرق الأوسط. وشاركت حاملة الطائرات الأمريكية التي تعمل بالطاقة النووية والتي تضم ما يقرب من 5000 فرد في الحصار البحري الأمريكي والعمليات القتالية في الحرب ضد إيران. وقال نواب ديمقراطيون أنها سجلت رقما قياسيا في العصر الحديث لعدد الأيام المتتالية التي قضتها في البحر. ختاما، طيران الإمارات يعلن أن دولة الإمارات لن تسمح بدخول المسافرين الذين سبق لهم التواجد بالكونغو الديمقراطية أو أوغندا وجنوب السودان بسبب فيروس إيبولا. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع ميرا وكامل فريق برنامج. صباح الخير ويكاند، إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس. صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند، كل رعد من 6 لـ10 متاع الصباح.

0: تسعة وعشرة دقائق. يصبح الخير يصبح النور. باش يكون هذا موعدنا في نوتري بلس كل نهار أحد.
1: نوتري بلس مع أميرة عسكري.
0: أمورة صباح الخير.
2: بونجور.
0: صباح النور يا
2: للا. لا يا بسير.
0: مرحبا بكم.
2: أي شكرا راهي فضل.
0: أميرة نحبوا ريجيم.
2: أي.
0: نبدأ به سبتمبر.
2: أي.
0: يخلطنا لديسمبر.
2: أي.
0: على الأقل واحد يخف شوية.
2: أي.
0: حاجة مش صعيبة. يعني كانوا أغي كي يبغاش نقولوا احنا. أي
2: أي. هو ديما نحن نقولوا ميرا نقولوا ماذا بينا راهو الحاجه اللي تداوم معنا وتطول معنا اكثر هي راهي باش تعطي اكثر
0: نتيجه.
2: وراهو معناتها بانواع الرجيم الكل اللي حكيتهم ديما الجمله الاخرى شناي راهو كان ماكش باش تستحفظ راهو هذا اللي عملته كل باش تجح في الماء. معناتها واحد يكون واقعي مالغري هل معناتها لي ريجيم اللي موجودين كل ولي توندونس وكل بيريود تخرج لا توندونس جديده واحنا قاعدين نتعايشوا مع هذا الكل. ولكن راهو يقعد ديما النظام الحياتي الغذائي اللي تعيش بيه الانتيغم هذيك هو الصحيح. اليوم الفكره نتاع الريجيم قائمه على ثلاثه حوايج مهمين برشا. دونك ثلاثه حوايج هذوما هما سامبل الحقيقه ماهمش معقدين ولكن ينجموا يعملوا تاثير كبير برشا على الوزن نتاعنا ومش كان على الميزان. نحكيوا اكثر على الدهون الدهون العنيده ودهون الكبدة سيغتو. معناتها نحن اليوم ما نش نحكيه على ميزان بشي ينقص كها ولا بسه بشي تجي كما تحب لكن نحكيه على كبد مرتاح. نحكيه على أعضاء جسمك تكون مرتاحة فمش تريغليسيري جاتلا كوليسترول سكر. دونك المشاكل الصحية اللي نحن حشنا بها غيال ما. دونك على شنية قايم هيت نحكي على جمعتين كها اللي يحب يبدأ يجرب النوعية هذية متاع الغيجيم. دونك أول حاجة انه نحيه السكر الأبيض كومبليتمون
0: تماما القطع مع السكر.
2: نعرف اللي برشا باش يقولوا لي صعيب فما اللي نحيوه ويقول لك عادي راهو مثلا فما اللي يقول لك عادي راهو قهوتي سون سكر جست نحبك الحاجه الحلو. دونك السكر لابي فما اللي يلقاوها سهل وفما اللي يلقاوها صعيبه برشا. دونك محبذ انك تنحي كومبليتمون واذا وحلت عاون بسكر التمر والا سكر الخروب ميسالش. ولكن حتى كي تستعمل سكر التمر وسكر الخروب كنت حط في مغرفتين حط مغرفه ونص بعد حط مغرفه معناتها نقصك الحلاوه اللي انت متعود بها
0: شويه شويه وبعد واحد يستانس راه ما عادش يحملها
2: هذيا تعرف الا ما يجرب العبد باش يفهمها. انا وليت نقول ابدا وبعد نحكي خاطر بعد يولي ما ينجمش يشربها بالسكر.
0: نقول لك حاجه كنت قبل انا من الناس قول هذه ألف والعياذ بالله نشرب قهوة بالسكر معناها عذاب.
2: طيب كيفاش تظهر لك قهوة بالسكر؟ تستغرب من إنسان يشرب قهوة بالسكر
0: إنه حاجة ندبيه صحيح تظهر حتى شنو المطعم هذا فيش قاعد تشرب
2: تولي معنى. تتبننها صحيح؟ وهي معناتها كيكة مطعم القهوة تولي تحب القهوة بيدها معناتها ولا. دونك الفكرة الأولى قائمة على تنحية السكر كومبليتمون جمعتين. النقطة اللي بعدها الغل في النهار ما نفوتوش دو بورسيون نحكيه معناتها دو باغ متاع غلة مثلا الباغ الوحدة تساوي بورغدينة تفاحة كاليبغ به كان الكاليبغ كالصغرون ناخذو كعبتين مثلا كيفش نحكيه على مشمش ولا عوينة نوليو كعبتين كيفش نحكيه على عنب ما تتفاجعوش اما راهو الباغ يساوي 8 كعبة عنب خاطر توا وقت العنب والعنب معناتها يتاكل الحق متاع ربي ما يتحسبش فهمت. دونك اي نردو بنا منه خاطر في باشا سكر. هاي مثلا التوت والحاجات هذيك صغيره نص كيس الكرموسه كعبه ليش معناتها باغ معناتها انت تنجم في النهار تاخو كعبه خوخ وكعبه تفاح مثلا هذوك هما لي دو باغ نتاعك. معناتها الغله صحيه متفاهمين ولكن حتى هي كي نكثروا منها راهي باش تعطينا ارتفاع نتاع انسولين وهي وحدها تنجم تعطي مشاكل صحيه من بينها الكبد الدهني.
0: معناتها
2: علاش انا طول النقطه الثانيه حكيت على الغله خاطر فما ناس نحي السكر سي فري كومبليتمون وينزل لك على التمر ويمشي مثلا للغله وكل لونفي هذيك نتاع السكر يمشي عوضها في بلاصه اخرى. الغله صحيه ولكن راهم دو باغ في النهار كهو للناس اللي باش يقول لك شويه معناتها غله شفيها بلي ما فيها حتى شيء غله معناتها شويه ماء وفيتامينات ريت كل حاجة موجودة ربي خلقنا باش ناكلوا منها يلزمها بعد شي ذي ما انت كل شيء
0: في كل شيء
2: راهو الجهاز الهضمي متاعك والقولون متاعك ما عندوش القدرة انه يتعامل مع كمية اكثر من العادي معناتها دونك ديما حط في بالك اللي فما كمية عنده القدرة انه يتعامل معها اكثر من هكا راهو باش يخزنها دوهم فوالا دونك النقطة الثانية قلنا الغلة باه النقطة الثالثة علاش تقوم في الغجيم هذايا يلزم ما تشبعش تحب تاكل 3 مرات كهو تحب تاكل 5 مرات على راحتك تعرف كل واحد شحكي لك راه في كل حد وبدنه ثم يقول لك انا راهو عندي فطور صباح ونعمل فطور قايله من فطور ومن عشاء وراني شيخ وتخانكيل ولبس ثم يقول لك لا راني ما نجمش يلزمني فطور صباح فطور قايله وعشاء الليل ثم اللي يقول لك يلزمني الكولاسيون يلزمني بين الوقت نتنوش حويجه دونك تحب وجبتين مش واجبة ديما أقل حاجة نحاول واجبتين تحب 5 واجبات ميسيلش ولكن الفكرة على شنية تقوم انك ما تشبعش معناتها ما تقومش من الطاولة وانت معتك مليانة ديما خلي روحك شوية كالجوع مازال موجود فاش باش تعاوننا هذي هذي بشوية بشوية باش تلقى روحك تاكل في كميات اقل فالمعدة باش تصغر
0: من غير حرمان
2: من غير حرمان معناتها انت مثلا اشتهيت ساندويتش كل نصه تاكلوش الكل انت اشتهيت صحين مقرونة ما تاخوش صحن كبير خذ صحن صغير خذيت لازانيا ما تاخوش دو ترانش خذ ترانش دونك هي الفكرة قائمة على انك تاكل من الموجود ولكن بكمية اقل من الكمية اللي انت كنت تاكل فيها يظهر لي ميرا 3 نقاط هذوما اللي قلتهم
0: مهمين
2: فوق ما اللي تتخيل وينجموا يعملوا تغيير كبير ياسر في حياة كل عبد دونك نقولهم هذا الغجيم اللي نقترحه من بداية سبتمبر اللي شد الغيتم صحة وفرحة اللي عملوا بيريود صغيرة كيف الكبدة متاعك راهي باش تبدا فرحانة وشيخة عاملة جو سيرتو بعد الصيف وطبابيزم تاع الصيف دونك فازي
0: يعطيك الف صحه يا امورا نشكرك برشا كل سنه وانت مبروك
2: ان شاء الله عايشك
0: تخرج مع جاي ان شاء الله يلا نرجعوا لكم
1: نسكي بلس مع امير عسكري صباح الخير ويكند كل رعد من 6 ل 10 تاع الصباح على موزايك اف ام صباح الخير ويكند البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026 واحد سبتمبر برامج نجحة تتجدد أصوات ترجع وحكاية جديدة تبدأ أول ساعة مع نادي الفورتي ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة أحلى صباح مع أمين قالة أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك وصباح الناس مع جي ميلاد صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع وجديد كل نهار خميس أجرو ماك برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي ولأول مرة ميدي ماك ويكند أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة ترجع برشا جديد في فرام حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد سامي الحامي كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس والإيقاع والجو مع يوسر جديدي بن متلفان وفي الويكند الويكند صباح يحلى صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون العالم بينيديك مع الياس الغربي واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترانس وكل عادة عدن حوات في جازة فان نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين الساكوحي على ديجيتال سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم ماكي العوني فهمي البرهومي وأحمد والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية كل شيء تلقاه على موزايك اف ام البرمجة الشتوية 1 سبتمبر
3: في سقرة سكول أولويتنا تكوين صغارنا على بعض صحيحة من التحضيري للابتدائي وحتى للإعدادي باش تتعرف علينا أكثر زورنا في نوتر جورني بورت أوفيرت نهار 8 سبتمبر من 11 متاع الصباح لل 5 متاع العشية في مقرنا 3 شارع محمد الخامس الكرم 2015 تونس في سقرة سكول الفايدة في البعض
4: مع أورانج بوستي الغونتخي بالفيبر 100 ميجا.
5: الغونتخي مشكل للقراية. الغونتخي فرصة باش تبدأ عادة جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوان. ملا ما تخممش برشا وخذ الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر في عوض 99 دينار و900.
4: ملا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالفيبر.
5: عندك أورانج.
1: صباح الخير ويكند.
0: 29 دقيقة كلمتونا على 71 113 013، نسمعوا أصواتكم في صندوق عجب.
1: صندوق عجب.
6: مفروض واحد 11 يرقد على روحه، احنا لا، احنا عنا مطعم بعدنا 11 يتحول الى حانة الى ديسكوتيك كفي شارتة كما يقولوها اللي تحبوا، من 11 الساعتين ما 3 متاع الصباح. 20 سنة واحنا في المعدل هذية، فهمت؟ اتكلم الامن، اتكلم السلطة المعنية شيء، نغمى ما يطبق عليه القانون، ولكن الى حد الليلة حد الوقت هذية ما يطبقش عليه القانون. تتكلم ما تكلمش، تكتب ما تكتبش، كيف كيف إنسان يموت عرق بعد عرق لأنه ما يرقدش كل يوم. كل يوم كنقول لكم كل يوم تكذبوني بتاتا، كل يوم كل يوم معدل هذيك هو بيدو.
7: أهلا موزايك، تعديت على باب سعدوة. الظلام يتحس تاش ما تظلام إخوين البلدية متاع كياسات متاع البطوات، الظلام صدقني اللي كنت قبل تتعدى من باب سعدوة نوارة تقاه. الظلام ناس والله نعطى ناس مساكن بدي واحد يسوق لقص نظرت وجاي مطر وشتاء ودنيا. يا معلم وين البلدية؟ ما سمع حتى مسؤول تعدى مغادي قال له مشتين الحكاية هذه.
8: مزيج فهم جه ربي نحب نقدم اقتراح. عنا بالنسبة لنا في بني خلاد عنا سوق أسبوعي بالاسم راي أسبوعي، راو ينطلق السوق متاعنا من يوم الخميس يمتد ليوم الجمعة حتى نهار السبت 8 متاع الليل. هل يعقل هذا اسمه أسبوعي؟ هذا رانا معاناة زرقا عن وفاهم الانتصاب الفوضي راو المشاكل وسكر علينا في المهجات بالكراهب متاعهم. رانا معاناة زرقا جه ربي ادخلونا وشوفونا كما العل وشكرا.
9: ألو صندوق عجب، حسلامة مزيك بربي. نحب نقول لكم صيفية السنة حسيل ومحلاها محلاها محلاها روعة كما يقولوا ولا أروع، خاصة يختمناها بحفلة هيفا وهبي. صدقوني أنا نحبها راني، عمل مرة هذه جيت في وقت نسيتنا في العطش ونسيتنا في الناموس ونسيتنا في قصر الضوء.
10: أهلا يا صندوق عجب. يا صندوق عجب رانا نشوف العجب في البيت. بجاه ربي بجاه ربي عندي ملاحظة عديوها لي، الله يرحم والديكم يا صندوق عجب. ربي اللي جبتوا بيهم الفنانين ذوم، خاصة فبتني الفنانة هيفا وفي المطار مستقبلينها بالورود، وإحنا الجوارات اللي يجيوا من برا الرياضيين اللي جايبين ميدالية ذهبية واللي جايبين بطل عالم واللي جايبين كذا مستقبلهم حد في المطار. أسروا لي إحنا البلد ذي كيفاش تمشي هذي.
11: عاصمة صندوق عجب بربي، نحب نسأل السونات يا أخي، عادي نهار الويكاند من الصباح ربي نهار السبت يقصوا الماء علينا احنا في البرارجة في حي شاكر رواد، عادي الويكاند اللي العباد تغسل فيه حوايجها وتنظف فيها رواحها من نهار السبت من 6 متاع الصباح يقصوا علينا الماء؟ توا نتكلم هذه ساعتين فاتت والنقطة ما عطتش بربي، على شنو معاملين؟ علاش تعملنا في الشيء هذا؟ هاي الضوء قلنا طاقة وقلنا ما كذا وكذا وكذا، والماء جد هو في الطاقة مداخل في الطاقة، علاش عم تاكلوا بينا وعلاش هكا تعملوا فينا؟ باش نغسلوا باش ندخلوا للتواليت من 6 متاع الصباح العباد مازالت مرتاحة راقدة نهار السبت تكون مرتاحين شوية يقوم يلقى حتى نقطة. بربي وصلونا صوتنا كما جنتوا وربي يعينكم وربي يعيننا احنا.
1: صندوق عجب.
0: 29 دقيقة جعنا لكم تسمع في صباح الخير ويكاند، وخلطنا الموعدنا مع أركان بن فضل إكسبير أن أوتوموبيل جاموتو تونيزي، نسمعو توا في توت أوبسيون.
12: شيل فيو سيف فرتسو نظيف ويدوم.
1: توت أوبسيون مع أركان.
0: يصبح الخير يصبح النور، اهلا وسهلا بركين.
13: اهلا ميرا، نهارك زين.
0: نهارك اسعد الايام، عشان بتحكي لنا اليوم؟
13: مش نحكي ولا فولكسفاجن ميرا، انا الحقيقه مانيش فرحان، حزين شوي
0: عليه اللطف علي.
13: فولكسفاجن في العالم قاعده الباس بار دي توربولانس، سي دي سيزم تسونامي سميوه،
0: حكينا مره هكا عليها.
13: المشكل قاعد يكبر، لكن فولكسفاجن قاعد تعمل في ريستركتوراسيون استراتيجي كامله محطوطه، فما مضره فما معناها دي توربولونس، لكن بعدهم تجي ستابيليتي اللي فولكسفاجن قاعده تخدم عليها معناها عندها سنوات باش تهرب المشاكل الهيكليه الكبيره اللي عندها في الجروب. دونك اليوم ممكن نحكيوا على اكبر سيزم جاي الفولكسفاجن من في 90 عام اللي موجوده فيهم. 90 عام تصنع في السيارات. البلان جديد يتحدث على حذف تقريبا 50,000 موطن شغل إضافي سيد المستمع، بخلاف 50,000 القدم 50,000 أخرين في العالم الكل باش يلقاو رواحهم في الشوماج، باش يخسروا الخدمة نتاعهم.
0: وعليه هذا كل؟
13: لازمنا نوضحوا حاجة مهمة ميرا، النمرو هذا راهو ماهوش نمرو سهل، راهو 50,000 راهو حاجة كبيرة، راهو 50,000 معناها في دي جوغ و لوندومان يلقاو روحهم ما يخدموش، معامل مسكرة، راهو حاجة رهيبة ورهيبة جدا.
0: وعليه قادرين يسكروا المعامل؟
13: باش نفسر لك بشوية بشوية. في فولكسفاجن كي توصل تنحي 100,000 موطن شغل من هنا ل 2030 سيكو يا اما مشكله كبيره والا حلول جذريه المشاكل الكبيره. الموضوع ما يقتصرش كان على الموظفين والناس اللي تخدم في الجروب، الجروب المان قاعد يحضر باش يطيح حتى لي موديل اللي يصنع فيهم، باش ينقص من شوا دي موديل، باش يطيح ب 50% من هنا ل 2035 في لي شوا دي موديل، لي شوا دي موتوريزاسيون، لي شوا دي زوبسيون نتاعو، وباش توصل حتى ل 75% كأقصى حد باش يولي الجروب فولكسفاجن يطلع بالقدا بالقدا في ليفيسيونس نتاعو او نيفو دو لاندستري نتاعو، باش ينجم معناها الكراب نتاعو يكونوا كومبيتيتيف اكثر ما غير ما يخسر المرابيح نتاعو. فولكسفاجن تحب تعمل اقل فيرسيونات، اقل موديلات، اقل دي كونفيغوراسيون، وتنتج وتبيع كميات اكبر من الموديل اللي باش تخليه. نزيد نفسر لك سيد المستمع اداف دو لا مارك معناها فولكسفاجن، ما تخافوش فولكسفاجن ديما موجوده باش تقعد. كيفاش واحد من اكبر لي جروب اوتوموبيل في العالم وصل للوضعيه هذه؟ لازم نعرفوا لي فولكسفاجن ماهيش مارك عاديه، راهي عندها برشا ماركات اخرين، اودي، سكودا، سيات، كوبرا، بورش، بنتلي، لامبورغيني، دوكاتي. دونك الجروب راهو قوي برشا، والجروب عنده برشا علامات وبرشا ماركات على امتداد برشا سنين. الجروب بنى القوه نتاعو على استراتيجي واضحه، اكبر عدد ممكن من لي مارك، رينا الاكسبانسيون الكبرى نتاع فولكسفاجن اللي وصلت له العوام الاخيره، اكثر عدد نتاع موديلات، وتغطي معناها تقريبا لي سيغمون اللي موجودين في المارشي الكل. اي مستعمل يحب على كهرباء باش يلقى الحاجه اللي لوج عليها عند فولكسفاجن في وحده من الماركات نتاعها. كانت هذه استراتيجي القديم من سيتادين صغيرة، لي سي في، برلين، اوتيليتير، سبورتيف، الكتريك، كراهب غران لوكس، كل شيء موجود تحت الكاسكيت نتاع فولكسفاجن. الاستراتيجي هذه ولات اليوم مكلفة برشا، معقدة برشا، ودخلت الجروب في قفر كبير برشا، تعبوا بالقدا بالقدا. دونك كل موديل جديد لازم ديفلوبمون، هومولوغاسيون، شين دو برودكسيون، لي بيس، لي سيرفيس، لي سيرفيس سبيسيفيك، الماركتينغ، لوجيستيك، لي اس في المعقدين نتاع فولكسفاجن. دونك هذا الكل تعب الجروب. كي تزيد تدخل في كل موديل وتلقى عشرات الفيرسيون بعشرات المحركات، ديزل، هيبريد، ديسانس، معناها دي سيلندري مختلفين، فولكسفاجن تدلل برشا الحريف نتاعها ويلقى شوا كبير. دونك هذا اللي زاد تعب فولكسفاجن، واليوم الجروب يحب يركز على موديلات اقوى اكثر طلب باش يوقف معناها انه يبيع الكراهب بيرسوناليزي وتقعد معناها لي كليون معناها عادي ودي كوموند الفولكسفاجن معناها سبيسيفيك، باش يمشي بالحق في الربحية المطلوبة من الجروب باش ينجم يتعدى باللي توربيلونس هذوما. دونك في عوض ما نصنعوا 10 موديلات بكميات صغيرة، باش نصنعوا كيما نقولوا احنا 5 موديلات بكميات أكبر. هذه استراتيجية نتاع فولكسفاجن. الكو دو برودكسيون نتاع كل موديل لازم يتيح، الاستعمال نتاع المصانع لازم يتحسن، ولازم عملية الشراء وتخزين المكونات تكون أبسط ما فما باش تطيح لي كو دو برودكسيون أو ماكسيموم. عملية متاع استنساخ للموديل الصيني. كي تلقى مشكلة أخرى أكبر من هكاية باش تلقى الطاقة متاع الانتاجية الزايدة في أوروبا. المشكل الكبير ميرا هو في المصانع الأوروبية والألمانية بين قوسين متاع فولكسفاجن. عندهم 500,000 سيارة في العالم في العام يقعدوا ما يتباعوش في أوروبا وحدها. دونك سي ان اكسيدون دو برودكسيون في مارشي متاع القارة العجوز اللي هو ماشي ويتراجع واللي هو ماشي ويتعب. وفما دي مارشي أخرين بلوز انتيريسون، نوتامون لو مارشي ازياتيك اللي خلى فولكسفاجن العوام الاخر الكل اترافير لي سامبيوز اللي عملتهم في الشين تتعدى باللي توربولونس الكل بجميع انواعهم ما غير ما تتعب. يعني الجروب اليوم ينجم نص مليون سياره يستغنى عليهم قاعدين يتصنعوا في اوروبا. المصنع ما يخدمش بكامل طاقته، دونك يقعد المصاريف نتاعو تقعد هي بيدها تقريبا، يقعد ديما الكاهل نتاع فولكسفاغن معناها مثقلت وهاللي شارج هذيا ما غير ما توصل لو سوي دو برودكسيون و سوي دو رونتابيليتي اللازم باش توصل معناها تغطي هاك المصاريف الكبيره هذيك. دونك اليوم فما اربعه مصانع عريقه وعريقه جدا في المانيا، هانوفر، زفيكاو، امدن ونيكار سولم، باش يسكروا باش نلقاوهم خارج الخدمه، وباش نلقاو معناها 50,000 وظيفه استغنيت عليهم فولكسفاغن في العالم. دونك المصانع هذوما ماهمش يسكروا نهائيا، في بعض الاحيان ينجموا تصير ريستركتوراسيون تاعهم، يصنعوا حاجات معناها مختلفه مش كيما قبل، لكن التسكير موجود وما تروح. دونك فولكسفاغن ميرا لازمها بالحق تزرب في البروغرام هذايا باش تنجم تمنع من هل المشاكل الكبيره هذايا، وتنجم تدخل في سوي دو رونتابيليتي يخليها تكون فاكسيني في المستقبل، وتنجم تواصل الصنع نتاعها. هذايا واضح ضرر كبير جاي من المصنعين الصينيين للماركت الاوروبيه، خليها معناها تتعب بالطريقه هذايا، وخليها تمشي في ابلاسيون توتال نتاع دي سيت دو برودكسيون عندهم عشرات السنين، قريب 100 عام فما معامل معناها عندها تخدم توا 90 عام باش يلقاو رواحهم معناها لازمهم يستغنيوا عليهم دي جوغ لوندوما. هذا هو
0: ربي معاهم،
13: هذه الاندستري جديده وهذا عالم السيارات وين وصل اليوم بهالعولمه الكبيره وبهالديموكراتيزاسيون ديال التكنولوجي اللي صارت معناها سور لي 5 كونتينون.
0: يعطيك الصحه يا اركان، تقبل الجمعه الجايه.
13: الجمعه الجايه ان شاء الله.
0: يلا نرجعوا لكم
14: توت اوبسيون مع اركان.
15: شيل فيول سيف فرتسو نضيف ويدوم.
16: صباح الخير ويكاند، كل رعد من 6 ل 10 نتاع الصباح على موزايك اف ام. صباح الخير ويكاند. البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام، موسم جديد يبدا نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قالة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة، ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بالمتلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مور إلى عالم بينيديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند، وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب أند ترانس، وكل عادة عدن حوات في جازة تفان نجوم، حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال سبور. كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور إكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر إبراهيم، ماكلوني، فهمي البرهومي وأحمد دائما. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك اف ام. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر
17: مع أورانج بوستي الغنطة.

0: الفرجه والقرايه والجيم. تبرانشي منا تكون نكتي بالوقت منا. هذا الكل بحسن سوق ب 69 دينار و900 في عوض 99 دينار و900 في الشهر.
1: منا فاش تستنى؟ امشي لاقرب بوتيك اورانج وبوستي الغونتري بالماكس بوكس 5G. عندك اورانج.
2: ليلة استثنائية بالمسرح الأثري بقرطاج الأحد 6 سبتمبر احتفالا بذكرى 70 لانبعاث الحرس الوطني. ينظم النادي الرياضي للحرس الوطني. لو بوبليك دو كارتاج شانت ليلى انت فيها تغني، انت الصوت، انت نجم قرطاج. ليلى اخترنا فيها جمهور قرطاج يغني مع الأوركستر في عرض فني ضخم بقيادة الموسيقار كامل العباسي. اللي يحبوه التوانسة وعشاق الفن بكل لحظات حلوة ترجعنا للأصل وتخلينا نعيش الفن كيما نحبوه. الأحد 6 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج مع العشرة متعليل. تباع تذكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، شبابيك المسرح البلدي بالعاصمة وعلى موقع تذكرتي بونتين. واستمتع معنا بعرض قرطاج غني من تنظيم النادي الرياضي للحرس الوطني وبودينار جروب بمساهمة
3: جيلي فيدل ترافل أوريدو شيري أوديما بن جمعة موتورز ديليس فينشي ريال ستيت بيتيكا ليزينج بوغا بياش بونك ديمورا سارا توزر استي بي بونك وموزايكا فام.
2: صباح الخير ويكاند، كل رعد من 6 ل 10 متاع الصباح على موزايكا فام

0: التسعة وثمانية وثلاثين دقيقة رجعنا لكم. أهلا أهلا وسهلا, خلطنا موعدنا إدبارت الشيف. إدبارت الشيف, شنو هالخوضة هذه عصبية؟
1: التوقيت
0: قيموك بكري
1: التوقيت ملي
0: خاطر هذاك. احنا دعينا ربي وربي استجاب لنا, جينا مستانس 11 ونص
1: صحيح,
0: واحد بدا
1: تدور بيه الدنيا صحيح, توا على بكري مازال ما خرج المارشي, مازال ما فهمش اموره
0: صحيح, هكا وقت
1: نعاونوا بعضنا عندنا جمعه صعيبه جايه الحمد لله يا ربي, نحاولوا بشويه بشويه ان شاء الله في خير
0: ان شاء الله
1: ونحضروا له احنا به.
0: يا سيدي احنا ايش قلنا من الاخر نحكي
1: شويه على الكولاسيون, هاي صحيح
0: الكولاسيون ولا مقبيله في الاوف كثيره وصغار ما عادش ياخذوا معناها
1: احنا اللي زابطين في الدار. اسمعني ميرا, لو معناها حاجه ماهيش معقوله اللي ناس راهي ما عادش توكل صغارها بفطور صباح, تقولي ما عادش توكل, تقولي اخي ناس ما يفطروش, ما عادش نقعدوا معاهم صغارنا, ما عادش نقعدوا معاهم صغارنا, نحطوا طاوله ونعملوا كاس مير ونشربوا كاس جي ونعصر له كعبتين بورقدان بيديا ونحط له كعبه العظم ودرا شنو
0: كل شيء,
1: توش ريتويل ما عادش تو عطيك كعبه ياغورت تبدا ديريكتومون مخلطه ولا درا شنو ولا اي حاجه ولا اي حاجه موجوده اندستريال قدامك تحلها وتمد وترفع حليب تقول له هاي كل كولك, كل شويه سكر مش تعطيك سالي عني بي شنو كل شويه سكر. اميرك انت كنت تسمع فيا حل الموضوع هذا
0: بالعكس السكر يجوع
1: بيان سور دونك هاك علاش يفطر الصباح يلقى روحه يزرب رابيد معك العشرة يبدا غاديك في المكتب يبدور ياكل في دي نامبورت كوا اي حاجه قدامه عطيه بركه ياكل حاجه خاطر مش يشبع. نحن اش نعملوا, نحاولوا اونسورغانيز باش نعملوا حاجات اللي موجودين في السيزوناليتي. اكثر حاجه مهمه بالنسبه لصغارنا اول حاجه اي حاجه ليجوم دو سيزون الخضره نتاع وقتها هذيك مهمه ياسر ياسر, تجيش انت تعطيه في حاجه سير جولي ولا تعطيه في حاجه كونجلي وكل شيء وتقول هذه منفعه لصغيري, لا اعطينا نختاروا الخضره نتاعنا الطريه الباهيه
0: الموجوده
1: صحه الموجوده
0: موجودة.
1: وحتى حتى الكويسون كيف نحن مش نعملوا من الاول نقولوا كان مش نعملوا مش تاخذوا ان بوكس بلاستيك هكاك ولا اي بوكس عندنا نحاول يكون نظيف ويشد السخانه وما يكون في المواصفات ما يكونش بوكس ماخذه من اللي جي
0: فما تو هكا دي بوكس معناها مجهولين لكولاسيون هكا كل
1: فوالا دونك تحط فيها لي زيليمون اللي حاجتك بهم مش تكمل سلطه معناها تحط الكريديتي نتاعك تحط السفناريه نتاعك تحط ولد القمره تحط الطماطم تحط الطماطم انواعها مش لازم تكون حتى كيما في التصويره مزيانه برشا تكون فما
0: انت عندك موقف منها الطماطم
1: ليه ليه عندي مش كلمات انت درت القهوه في العجه طماط شريس كنا نغزروا لها كنا نغزروا لها
0: نفعل جفاء
1: مرحبا بها هي مش تعمل في العجة
0: تيشمك فيهم كل
1: ما يتعمل العجة مش موافقة بالطماط شريس قلت اخويا رجع لي الفلفل متاعي استرتير وكعبة الطماطم متاعي الصغيرة متاعنا نحن بعدني تحسها تلمع برشا في العجة ما يشك الكاليتيك حاسب جوست ذي رأي
0: اي نحترموه
1: دونك لي كريديتي الكل تحطوا سيباري وتريز امبورتون بالنسبة للعظام متاعنا كمش نطيبوا عظام من هزوم صغارنا راهي فما كويسون في العظم معناها ما فماش تحط العظمه نتاعك تبقبق وبعدك تمشي تريقل امورك
0: وترجع
1: لها بعد 4 دراج ليه راهي 10 دقائق 12 دقيقه يلزم البراني نتاعها ما يكونش اكحل تري امبورطون لو كان يوصل البراني نتاع الاصفر نتاع العظمه يكون مستكحل شويه ولا قليل هذاك افهم اللي هو الكوموس قاعده تخرج لكم بعدك تقلقك غازات وديغاز وكل شيء دونك فوالا ردوا بالنا هذا لي كروتون نتاعنا كمش نعملوا دي كروتون نجموا نعملوا دي كروتون صغار خبز نتاعنا القديم حتى الخبز قعدت لنا باجيت في الدار نقصها كي جويده ونعملوا كروتون في الفور. الحاجه الاستوس نتاع الكروتون اللي بربي راهي يشيح ما يتيبش معناها مش ناخذه في الفور نحطوها في 200 دوغري 200 درجه ونعملوا لها تسخينه ونخرجوها نقولوها راهي حمرت لا لا لا راهي تحمر لك من البر انت تحطها في البلاستيك من بعد انت تمسها تلقاها ساي نديت وكل شيء علاش على خاطر ما شيحتش دونك نطيح التمبيراتور نحطها في 70 في 80 نشيح مليح في الفور نتاعنا البشماط ولا الخبز نتاعنا ونحطوا لي كروتون كل شيء. بالنسبه للصوص الصوص عندك باللي صوص ايفيتي لي صوص اللي هما القرا برشا ويقراسو بون فما الياغورت ناتور فما شكون ينجم يعمل صوص وحده يعمل كيف زاد ياغورت ناتور شويه زيت زيتونه وشويه ديزيرب انت والتوندونس نتاع
0: لولايت
1: يحب اوكي ولا بروتين مش لازم نعملوها معنا بالنسبه للبلا برينسيبال صحيت فما البروتين معناها مش لازم كل بروتين مو نحن ساعات لا بروتين هي اللحم صحيح كل الحيمه وبعد سكر الموضوع فهمت بالنسبه لمومه كل الحيمه والباقي كل شيء مكفي فوالا دونك في اللي لازمنا نبدلوا في لي زابيتود كولينار نتاعنا نحن بلا برينسيبال تعمل روز وسبنخ ودجاج دونك كيفاش بتعمل دوك طيب ردوا بالك من الزيليمون يقرصوا. ممكن شنو من الزيليمون يقرصوا؟ اول حاجه البصل وثو او الحيد يهضروا نجم يقرصوا لك
0: البلان تاعك
1: كي نبدا مزروب وما طيبش البصل نتاعي ما نسيبوش يعسل على روحه ويبدا بيان كراميليزي ويسيب الماء نتاعو. راه العدو نمبر 1 بالنسبه للماكله نتاعك اللي تعملها في الكونسيرفاسيون اللي هو الماء. الماء اللي موجود في وسط الاود فيجيتاسيون اللي موجوده في وسط الخضره. دوك مش تعمل مثلا روز ولا حاجه، مش تعمل روز من الاول تقلي شويه بصل وثوم وكل شيء، بربي قليهم على نار هاديه، مش تحط نار قويه يغلبوك وتراهم تحرقوا تتفجع، تبدا تزيد الروز وتزيد الصوص وتبدا على بعضه اونتر طون الدخليني يبدا كله معبي بالماء. اوكي دونك نفيهم فيها اتونسيون. فما شكون ولا يستعمل في الماكله كيما هكايا اللي تتهزها معاك وكل شيء، يهزها يعمل فيهم لي بودر مثلا، فما شكون يشيح الثوم، فما شكون يشيح البصل، دونك يشيحوا هذوكم الكل ويتحطوا في تشيحهم في الفور في نتاعك وتشيحهم تضربهم في الميكسير
0: يبنوا برشا
1: بيان سور. وعندك ريسك ما فماش اللي مش تقراص لك الماكله نتاعك وتشيل باب الزوز هذا كيف كيف، مش تحط طماطم معجونه ولا طماطم فريشكا في البلا برانسيبال. تنجم تخدم هو من الاول مثلا الديماراج نتاع الروز باش يعطيك مستحمر، فما استوس معروفه اللي انت تاخذ الزيت نتاعك، الزيت نتاعك والزبده سخنهم هما جوست شويه شويه وهما سخان كيما هكا، ترمي عليهم انت الفلفل الاحمر وشويه كركم تخلطها مليح مليح، هذيك تولي مستحمره نقولوا نحن الزيت نتاعك. وقت تحط الروز وتبدا تخدم الروز مليح مليح وتصب عليه الماء نتاعو دو بريفيرونس سخون وتخليه يتيب. بالنسبه للدجاج كيف كيف ما مستوس، كان مش تاخو كان مش تفوحو بكل الثوم والبصل كالعاده، اختار الثوم والبصل الشيح. من بعد شنو نعملو باش ناخذو الدجاج نتاعنا؟ نعملوه مشوي ونقصوه دي مرصوها كي صغار ونزيدو عليه بعد ما هو يتيب شويه، نزيدو عليه كعبه السبناخ ونقاط السبناخ نقصوهم كيما هكا ونحطوهم في المقله نتاعنا الدجاج والسبناخ ومغطين كيما هكا بالغطاء ونخليهم يتيبوا مليح مليح. ومن بعد في البوكس تاعنا نحطوا الروز ابار ومن بعد نحطوا السبناخ والدجاج مع بعض. ولا هذه مثلا يونوتراستوس ردوا بالنا زاد كيف كيف في الروز في التطيب في الكونتيتي. الكونتيتي نتاع الروز كيما طيب مثلا طيب الروز ابيض من الاول في الماء هذاك خليه ميزون بلاس في الـ في الـ في الفريجيدير وراه ما يفوتش نهاري.
0: أيوة.
1: فما ناس فما يفوتش نهاري
0: الروز يحكيوا عليه قال ما يقعدش
1: عندك الروز والمكرونه وكل شيء راهو ما يقعدش في الفريجيدير نقولوا اكثر من نهارين ما يقعدش هكاك. دونك نحاولوا نعملوه نوتر باش نجموا نستعملوه لحاجه اخرى. من بعد النهار الاول عملناه كيما هكا بلا برانسيبال، راهو لازم النهار الثاني تنجم تعملوا انت دي بيني، تنجم تعملوا حاجات كعبه كفته، كفته بالروس، الروس الدجاج نتاعك السبناخ تلمهم كل بكعبه عظم وتعمل كعبات كفته هكا دي كفته بروتيني موجودين تنجم تعملهم
0: حكا كفته
1: صحيه سلطه دو ري
0: من الروز.
1: سلطه الروز تنجم تكومبوزيها باللي زيليموني عندك الكل
0: بيمشي. وذيك تو الدسير
1: بالنسبه للدسير ما فماش خير من الغله بالنسبه لصغيرك في اللي باش تعطيه. يقول لك ان فروي اكروكي حاجه مش تتقرمش كوسو سوا الغله نتاعنا نحن ولا في الاخر بالكل، كان الغله تخاف لا تبدا نقولوا نحن تتضرب ولا كل شيء، عندك الدقله عندك الزبيب عندك هذوما لي فروي هذوما راهم يعاونوا برشا برشا كيف كيف للصغار حتى بور لا ديجيسيون تبدا سهله ياسر. وزاد كيف كيف تخليك زاد تخليك تو نابا بوزوان باش تقعد كل مره تاخذ فك السناك نتاع البره نتاع الشارع على اليمين وعلى اليسار.
0: دونك
1: لو بول صحيت لو بول هذاك اش فيه؟ تاخذ الياغورت نتاعك تعمله كيما اللبنه، الياغورت تنحي له الماء نتاعو وتخليه يتسقطر مليح مليح. بربي الماء هذاك راه ما يتلوحش.
0: مش يعملوا
1: بيه؟ يعملوا بيه الياغورت.
0: ما يبيدو
1: هذاك؟ اي ياغورت تجاري. نتاعنا نحن ناخذ طرف ولا طرف جبن تحطك الليكيد هذاك في وسط الحليب تطلع التمبيراتور، فما شكون يحطها في الياورتيير وفما شكون يحطها في الباماري كيما كنا نعملوا قبل.
0: كما
1: قبل نحن انا كعبه ياغورت في وسط اطراح حليب
0: وتحسرك الماكينه
1: نتاعك. صحيت
0: والله حسرك فكرتي في صغري
1: الزرقاء هذيك كان ريتوال هذيك نبدا نغزروا لها
0: ياغورت في الدار
1: نبدا نستناو في الكعبه الاولى
0: الماكينه
1: هذيك السينيال معناها
0: ما عادش موجودين الماكينات
1: موجودين والناس تخدم فيها والناس تعمل فيها وراهو الناس توت اون توندونس. فما برشا ناس مغرومه بستيل نتاع لي منو اللي نحكيوا عليهم هما تو يعملوا الياغورت وحدهم ويحضروه وكل شيء ويعملوه بارفيومي. وتو بما ان فما ديزانتوليرونس لللاكتوز وللحليب وكل شيء والناس تعمل زاد كيف كيف ياغورت بانواع نتاع حليب مختلفه وكل شيء صحيه فيجيتال
0: مش
1: نعم اي نعم ديال فيجيتال اي باتسوسي. وبعد الغله مقصوصه تبقى بعيده عليها وبعديك تخلطها بالياغورت حاجه سامبل ياسر ياسر كعبه كاكاويه كانت تحب كعبات كما يقولون
0: لازم تحفل انت يعني.
1: تي ماني شد روحي في هذه الكل نورمال مو راهي فما باقيات نص باقيات موجوده تقصها اذا تقص كعبات صحيت كعبات عظم الكريديتي تحط كعبات يولي عندك ساندويتش
0: يولي كسكروت
1: صحي
0: صحي
1: موديما عندنا في الكلاس نتاعي حتى كنا صغار وكل شيء عندنا كل حيد مكريش هذاك واحد كلي يونيك هذاك كلي يبدا لك بتوندونس نتاع سلايطه وكل شيء وفيلك في الاخر
0: بكل
1: لا ساندويتش بحر تعرف ساندويتش بحر ساندويتش بحر اي صوص موجوده في الدار تمشي ساندويتش حتى قناويه تمشي ساندويتش
0: سلام عليكم بفضلك يا شيف يا سيدي نتقابلوا واحنا كل نهار حد هذا هو باش يكون موعدنا مع الشيف وفيق يعطيك الف صحه يلا نرجعوا لكم نرد الشيف صباح الخير ويكاند
2: البرمجة الشتوية جديدة على موزايكا فام موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026 برامج نجحة تتجدد أصوات ترجع وحكاية جديدة تبدأ أول ساعة مع نادي الفورتي ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة أحلى صباح مع أمين غالا أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك وصباح الناس مع جي أميلات صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية وميديماك مع نوفل سلاح ونهد مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع وجديد كل نهار خميس أجروماك برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي ولأول مرة ميدي ماك ويكند أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة ترجع برشا جديد في فرام حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد سامي الحامي كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بن تلفان وفي الويكند الويكند صباح يحلى صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون العالم بنيديك مع ياس الغربي واسمعي بن عيسى ايقاع جديد في كلوب ويكاند وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب ام ترانس وكل عادة عدن حوات في جازة فام نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين السكوحي على ديجيتال سبور كل عادة الاخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فورم سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم مكي العوني فهمي البرهومي واحمد والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية كل شيء تلقاه على موزايكا البرمجة الشتوية 1 سبتمبر
3: الغونتخي دي كلاس على البويب وكيابيم حضرت لكم برشا كادوات وفريات 15 دينار كهو مريول للبنات ولا للأولاد يجيو بحذنا وعيشوا معانا أجواء لكل دي تالون وين كل صغير يلقى اللبسة اللي تعجبو وتويتي مواهبو وتمتعوا زادة بتخفيضات في السولت اللي توصل ل 70%
4: مع أورانج بوستي الغونتخي بالفيبر 100 ميجا
3: الغونتخي مشكل للقراية الغونتخي فرصة باش تبدأ عادة جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسواق مالا ما تخممش برشا وخوض الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و 900 في الشهر يعود 99 دينار و 900
4: مالا فيش تستنى امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالفيبر
3: عندك أورانج
2: صباح الخير ويكاند كل نهار احد من 6 ل 10 نتاع الصباح على موزايكا فام صباح الخير ويكاند
5: ميرا مغني بالاملاح المعدنيه خفيف ومتوازن ميرا يتمنى لكم حظ سعيد ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
2: دقيقه حظ مع فاطمه عبد الرحيم
6: صباح الأخبار الحلوة والإيجابية إن شاء الله نهارك زين ميرا ليك ولكل الأبراج الفلكية أول أخبارنا للحمل فلوس كانت واقفة نجم تبدأ تتحرك وإلا أخبار ملي فرحك الثورة نجم تجيك فرصة خدمة زيادة وإلا دخل إضافي ما كنتش حاسب حسابه الجوزة الفلوس اليوم راهي مربوطة بالكلام والتواصل فما تليفون وإلا ميساج ولا شخص تعرفه ينجم يكون سبب في الفرصة المالية السرطان عندك إحساس إنه الوضع المالي لازم تبدل واليوم تبدأ تشوف كيفاش فما فلوس تنجم تدخل من مصدر قديم إلى أسد فما فرصة باش تبرز في الخدمة ولا زيدة تثبت قيمتك قدام شخص مهم وانت عذراء نهار ممتاز باش ترتب حساباتك وتشد يدك شوية الميزان يتعمل خطوة القدام يتبقى تستنى هذه هي نصيحة الأسبوع نحكيه على الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر ما تخليش الخوف من الخسارة يضيع ليك فرصة بهي العقرب عندك فلوس جاية الجاية مش بالضرورة بالطريقة اللي تتوقعها، والقوس راهو فلوسك مرتبطة بالحركة بالتغيير، فما خدمة جديدة وإلا مشروع آخر. كيف كيف زيدة عن برج الجدي، الفلوس راهي ما تجيش بالصدفة عندك، تجيك بالمجهود والتنظيم. ادلو فما فكرة في مخك تنجم تكون عندها قيمة مادية كبيرة، هاكا ما تستهنش فيها. ونكملوا مع برج الحوت، فما امتراجة مالية صغيرة تفرحك، ممكن نحكيو على مبلغ يدخل، فما مصروف يتنحى عليك وإلا فرصة تخفف عليك.
5: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. صباح الخير ويكند، كل رعد من 6 ل 10 متاع الصباح على موزايك اف ام. صباح الخير.
0: توا 9:54 دقيقة، احنا خلطنا إلى نهاية برنامجنا. كل الفريق يسلم عليكم، الحاج في استقبال التليفونات، أشواق الماجري زميلتنا في الإخراج الرقمي، مروان بن عمار مخرج البرنامج، فاطمة عبد الرحيم نسمعها في دقيقة حظ وهي معدة البرنامج، أميرة العسكري نسمعناها في نوتري بلوس، أركان بن فضل توت أوبسيون، والشيف وفيق كان معنا في دبارة الشيف. أنا نقول لكم اقعدوا معنا على الأولى شوية آخر، يلتحق بنا زميلنا الياس الغربي وكامل فريق برنامج موزايك موند. نسلم عليكم برشا، نقول لكم التقانا إن شاء الله يا ربي الجمعة الجاية كالعادة والعوايد.

صباح الخير ويكاند كل رعد من 6 ل 10 تاع الصباح على موزايك اف ام. صباح الخير ويكاند. بغيف الخلاعة فات والقراية رجعت، وينك يا ايتوديون؟ لقيت أقوى برومو فيبر بوكس بأقوى سوم، ال 50 ميجا بسوم ال 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و 900 في الشهر كهو. بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش، أريدو طور عالمك. الغونتخي سكولير

0: وين باش تلقى دي زيكسبير اون اورينتاسيون و دي ريبريزونطون دي زيكول اللي يوفروا لك اون سيونس دورينتاسيون بيرسوناليزي غراتويت وين تنجم تعمل اون فيزيت في الكامبوس دو لونيفرسيتي سنترال بور بليس دانفورماسيون كلمونا على 71 79 66 79 اونيفرسيتي سنترال طون امبيسيون طون افنير
1: مع اورانج.

0: لسماع إذاعة موزايك فام تحية طيبة. مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة رمزي طرابلسي يؤكد في تصريح لموزايك أن البرنامج الاستثنائي للتوزيع المكثف للمياه المعلبة الذي أطلق الأسبوع الماضي بإقليم تونس الكبرى سيتواصل في الفترة المقبلة في 12 ولاية تشهد اضطرابات في التزويد. وطرابلسي يؤكد في تصريحه لموزايك أنه سيتم توسيع نطاق توزيع المياه المعلبة مشددا على قرب انتهاء الأزمة، خاصة مع تراجع درجات الحرارة وفق تقديره.
1: للأمانة الوضعية يعني ماشية تدريجيا، مش نطمنوا المواطن، هاي الوضعية ماشية تدريجيا نحو الانفراج بالطبيعة، وتقلص درجات الحرارة بالطبيعة يعطيك تراجع في الطلب. قاعدين ندخلوا تو بالتنظيمي لتحسين مشهد العرض في الولايات والمناطق اللي قاعدة تسجل في زيادة في الطلب. كي نحكي على الولايات تقريبا 12 ولاية من 24 اللي فيها ضغط كبير على المياه المعدنية، على المهدية، نحكي على سوسة، نحكي على المسير، نحكي كيف على نابل، جندوب، باجة ومدنين. تقريبا هذوما الولايات نحن بحكم المتابعة اليومية نتاعنا، هذوما الولايات اللي هي يعني أكثر يعني فيها ضغط على المياه المعدنية. كيف زاد من المخرجات نتاع الاجتماع باش تكون هناك عدالة في التوزيع بين تجار الجملة زاد المساحات التجارية، ومع توسيع قاعدة التجار للوصول لأكثر مناطق وأكثر إمكانيات لوجستية. وفي الأخير نطمن المواطن الوضعية ماشية راهي تدريجيا نحو الانفراج.
0: وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تعلن عن فتح باب قبول مطالب الانتفاع بالبرنامج الوطني لدمج الأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد برياض الأطفال للسنة التربوية 2026-2027. وأدعت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن الأولياء الراغبين في تسجيل أبنائهم الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و6 سنوات إلى إيداع مطالبهم لدى مصالح المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة خلال التوقيت الإداري. في تطورات الشأن الدولي، وزارة الخارجية الإيرانية تعلن أن وزير الخارجية عباس عرقجي أجرى اتصالات هاتفية مع كل من وزير خارجية السعودية ونظيره التركية، بحث خلالها التطورات الإقليمية وآخر المستجدات الدبلوماسية في المنطقة. وفي السياق ذاته، طهران تدين بشدة الهجمات الأمريكية التي وصفتها بغير القانونية ضد السفن الإيرانية، مؤكدة حقها في الرد على ما اعتبرته انتهاكا للقوانين الدولية. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن بالتعاون مع الشرطة الإسرائيلية عن بدء مناورة عسكرية وأمنية واسعة غدا في إيلات ووادي عربة، تحاكي هجوما مفاجئا وعمليات تسلل جوا وبحرا وبرا بمشاركة قوات وطائرات وقطع بحرية واستخدام قدرات جوية وبحرية للدفاع عن المنطقة. وفي الختام، وكالة تاس للأنباء الحكومية الروسية تنقل عن سيرغي ريباكوف نائب وزير الخارجية الروسي قوله اليوم إن احتمال عقد اجتماع ثلاثي بين قادة روسيا والولايات المتحدة والصين لم يستبعد. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaikfm.net، والمشوار يتواصل مع الياس الغربي وكامل فريق برنامج موزايك موند. إلى اللقاء.

0: موزايك فام.
1: موزايك فام مرحبا، شكرا لكم على الاستماع. على موعد معكم العشرة النص نهار على موزايك فام، قيدوا في الاجندة نتاعكم هكا باش يكون الموعد خلال البرمجة الجديدة على امتداد عام من زمان ان شاء الله. لا عام من زمان اوتوكا، الشبكة هذه الى حدود جوان القادم في قراءة اسبوعية للاحداث الانية، اخبار ارقام تصريحات نبض العالم في ساعتين من زمان في موزايك موند مع الفريق اللي جزء منهم تعرفوه مليحة. المواد يكون مع محمد علي في الاخراج، مرحبا محمد علي. خليل العماري في الاعداد، لبنى البرهومي في الاخراج الرقمي. عسلامة لبنى، مرحبا. اون شونج با اون ايكيب كي غاني الحقيقة، الموعد معهم هذه عائلة، الموعد معها زاد كذلك على امتداد الأسبوع في التحضير، ومن بعد الموعد معهم زاد نهار الأحد في لقاء مع جمهورنا، في لقاء مع مستمعينا. مرحبا بكم. عالم متحرك، عالم فيه توازنات مختلفة، عالم فيه تغيرات كبرى من شهر لشهر، من أسبوع لأسبوع، ومن ساعة لساعة ساعات، وذلك علاش سنحاول مواكبة ذلك. رقم الأسبوع، إيران أولا وتونس ثانيا، موجة من الحر نحكي عليها، صيفية حارة جدا تعدت على التوانسة. نحكي على مضيق هرمز وأرقامه مع ضيوفنا بطبيعة الحال، ونحكي على الحرب التجارية ما بين أمريكا وكندا، أزمة عابرة أم بداية إعادة رسم العلاقات. يبدو أن كندا دور الآن إلى أوروبا وتنظر إلى أوروبا كسوق جديدة. الموضوع الانتخابات الرئاسية الفرنسية في نبضها الأول، خلينا نشوف التصريحات الأولى والاتجاهات الأولى. ميلانشون الآن في لقاءات يتم الترويج لها على أنها لقاءات ناجحة جدا مع الجمهور العريض، لكن هل هذا يعني نية التصويت؟ إلى جانب المترشحين الأخرين، السيارات الكهربائية تنحكي عليها مع أركان بن فضل في عالم متحرك، يختار أنه السيارات الكهربائية تتجاوز سيارات البنزين لأول مرة، وهذا مؤشر كبير جدا على مستقبل التحرك، مستقبل الموبيليتي. نحكي عليه في موزايك موند على موزايك فام. مرحبا بكم. موزايك موند. مسيو فرانسيس كابريل على موزايك فام. لا كابان دو بيشور، معاه يجيب اخر نسمات الصيفية. كنا نجمو نسمعو فيروز في رجعة الشتوية، مازال بكري شوية، تنحطيها لكم من هنا نوفمبر هذيك. في الاثناء فرانسيس كابريل لا كابان دو بيشور، مرحبا بكم. هذه موزايك موند على موزايك فام.

La cabane du pêcheur. فرانسيس كابريل على موزايك افام عسلامة مرحبا شكرا لكم. هذه موزايك موند موزايك العالمية الموعد مع الأخبار العالمية في ساعتين من زمان من العاشرة لنص النهار بدلنا الوقت شوية باش نرافقوا اختياراتكم في السيارة في القضية في الخروج في فطور الصباح في أي حاجة تكون القاعدة في القهوة حتى مرحبا في استماع مدوذنكم شوية تلقوا استماع لأخبار العالم بعد الفاصل رجوع الموعد مع خليل عماري. إيران أولا وتونس ثانيا موجة حر تضع البلدين في صدارة الحرارة العالم. تناخو الضيف معايا حمدي حشاد مهندس بيئي وخبير في شأن المناخي والتغيرات البيئية. أقعدوا معنا راجعين في موزايك موند. موزايك موند مع أورانج بوستي الرنتري.

0: الفرجة والقراية والجيم. تبرانشي منا تكون نكتي بالوقت منا. هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
1: منا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالماكس بوكس 5G. عندك أورانج
2: موزيك يوم كنا رحل من العشرة للصنهار على موزيك فام.
3: على موزيك فام الموعد معكم انتوما، شكرا لكم على الاستماع في موزيك موند. مرحبا، الموعد مع اخبارنا خليل العماري. عسلامة، مرحبا بك.
4: مرحبا ليس،
3: شكرا لك خليل. موسم جديد من موزيك موند في قراءة لأحداث العالم.
4: الحمد لله ليزيكو كانت باهية عامنا والليس عطينا، عملنا مجهود حاولنا نوصلوا المعلومة، تحليل قراءة من مختلف أنحاء العالم، من فنزويلا، من إيران، من آسيا، نسميه ونغلطوا، نحاولنا نجتهدوا إن شاء الله كونوا راضين المستمعين وسنابش، نحاولوا نعملوا مجهود أكبر إن شاء الله.
3: إن شاء الله إحنا الموعد معكم إن شاء الله لآخر الأخبار من العالم في نهار الأحد هكا سبيعتين ذوما، الواحد إذا كان جمعة كاملة لاهي وإلا ما لقاش الوقت أنتوكا تلقاو ريكاب الجزء من أخبار العالم في موزايك موند على موزايك فام. يلا خلينا نتلقوا مع رقم الأسبوع. يلا
2: موزايك موند،
3: موزايك موند لشيفر خليل. إيران أولا وتونس ثانيا، موجة حر تضع البلدين في صدارة حرارة العالم.
4: هو 51.5 درجة مئوية، هو الرقم اللي سجلته مدينة دهلران الإيرانية يوم 12 جويلية 2026، وأصبحت وفق البيانات المنشورة وقتها صاحبة أعلى درجة حرارة مسجلة في العالم منذ بداية السنة، وهو رقم يعكس شدة موجة الحر اللي ضربت المنطقة ويضع جنوب غرب إيران مجددا ضمن أكثر المناطق الحارة على الكوكب. وللمقارنة فإن إيران سبق وأن سجلت درجات أعلى تاريخيا من بينها 53.7 درجة في الحوالي سنة 2017، ما يعني أن الرقم الأخير هو قياسي بالنسبة لعام 2026 وليس الرقم القياسي المطلق الإيران. من إيران الياس نمشي والتونس، القيروان دخلت هي الأخرى قائمة أكثر المناطق حرارة في العالم. يوم 26 أوت 2026 بلغت الحرارة 49.8 درجة مئوية، هذا من غير ما نحكيه على المحسوس الياس، لتحتل المرتبة الثانية عالميا مباشرة بعد محطة مهران الإيرانية اللي سجلت 50 درجة. والأهم أن القيروان تجاوزت رقمها السابق المسجل في جويلية 2026 والبالغ 49.7 درجة، واقتربت بفارق نصف درجة فقط من الرقم القياسي الوطني التونسي وهو 50.3 درجة المسجل يوم 11 أوت 2021. لكن وراء هالأرقام الياس قصة أكبر من مجرد ارتفاع في درجة الحرارة. العالم اليوم يعيش موجات حر أكثر تواتر وشدة وطول، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة أصدر منذ أيام تقرير جديد حذر من خلاله من أن تجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية في ارتفاع حرارة الأرض أصبح أمرا يصعب تفاديه. نسمع تقرير لقناة العربية.
5: كشف تقرير جديد صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة يونيب عن تحول جذري في الخطاب المناخي العالمي، مع إقرار رسمي بأن هدف حصر ارتفاع درجة حرارة الأرض عند 1.5 الدرجة المئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية لم يعد قابلا للتحقيق. لسنوات كان العالم يتعامل مع حاجز درجة ونصف الدرجة المئوية باعتباره خطا أحمر في معركة تغير المناخ، لكن اليوم بات السؤال كيف نتعامل مع عالم قد يتجاوزه فعلا. تقرير جديد لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وضع العالم أمام هذا الواقع، دعاه إلى التفكير في مرحلة ما بعد تجاوز العتبة وبدلا من الاكتفاء بتكرار التحذيرات من الوصول إليها. الفكرة لا تعني أن المعركة المناخية انتهت، بل أن قواعدها تتغير. فالعلماء يقولون أن حرارة العالم ارتفعت بالفعل بنحو 1.4 درجة مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية، وكل جزء إضافي من الاحترار يعني مخاطر أكبر، موجات حر، اضطرابات طقس، وارتفاع في مستوى البحار، وضغوط متزايدة على النظم البيئية والمجتمعات الأكثر هشاشة. لكن الحديث النظري يختلف إذا كنت تعيش في دولة مثل جزر مارشال في المحيط الهادئ والتي تجد نفسها في مقدمة هذه المواجهة، فارتفاع مستوى البحر ليس رقماً في في تقرير، بل هو تهديد مباشر للأرض والسكان والمستقبل للدولة. لذلك يتحدث التقرير عن ضرورة محاولة تقليل مدة بقاء درجة الحرارة فوق العتبة بالتوازي مع التكيف مع الأضرار التي أصبحت واقعا. الرسالة هنا مشاهدين ليست دعوة إلى الاستسلام، بل إلى تغيير الأولويات. فخفض الانبعاثات يبقى ضروريا، لكن العالم يحتاج أيضا إلى الاستعداد لما لا يمكن تجنبه. هكذا تتحول درجة ونصف من رقم كان العالم يسعى إلى عدم بلوغه إلى اختبار جديد لقدرة البشرية على احتواء الأضرار وسرعة استجابة العالم.
3: حمدي حشيد عسلامة، مرحبا، شكرا لك على قبول الدعوة الهاتفية. مرحبا.
6: شكرا بك إلياس، ومرحبا بكل مستمعين مزيكا.
3: الحقيقة حمدي فسر لنا شنو اللي صار. صيفية السنة مثلا في تونس هي صيفية عادية استثنائية، وقت اللي تجي الحرارة الكبيرة هذيك اللي محتبسة ما بين 35 إلى حدود 45 درجة وأكثر من أسبوع من زمان، حاجة عادية وإلا هي قبة حرارية ولا هي؟ فسر لنا صيفية السنة عادية حشيد.
6: أكيد لا يس، أكيد لا، يعني ممكن نزاد ما خلاهاش عادية، ممكن خلا الإحساس بها يكون بأشكال مضافة للقطاعات تاع الكهرباء، يعني ممكن كانت الحاجة اللي تكمد نوعا ما محاولة التحمض أو تعاش مسخنة ديك اللي هي التكييف اللي معناها مع عنصر فقدان الكهرباء حصد بكل أبعادها الكل. خلينا نبداو بعض العناصر اللي يسمع بعضنا معناها ممكن نفهم علاش استثنائية صيف 2026 وممكن برشا معناها باش يكون من أكثر خمسة سنوات حرارة مازال مفاجئة، هذاك علاش ما نجموش نعطيو تكهنات، لكن من المؤكد باش يكون أكثر خمسة سنوات حرارة على الإطلاق وقاع تسجيلهم.
3: استنى بداية من السنة معناها
6: لا هو من 2024 لأكثر حرارة، لكن 2026 مش يكون من أكثر خمسة سنوات سجلناهم.
3: فهمت.
6: جاي موضوع آخر سنحكيه فيه دي.
3: ايه اوكي.
6: معناها خلينا العنصر الأول، ممكن الأسبوع الثالث من شهر ماي أول مرة نشهد موجة حرارية ربيعية، ليش ما كانش الحكاية، كانت معناها لما استنيناهم ببداية شهر جويليا، ممكن في أكثر السيناريوات خلينا نقول شذوذ ممكن تبدأ في نهاية شهر جوان، لكن في ماي أوروبا تشهد أول موجة حرارية في ثالث أسبوع ربيعية، معناها موجة حرارة ربيعية ما كانتش معناها تقريبا محسوسة. خلينا نبدأ في العنصر الثاني، العنصر الثاني في الأسبوع الثالث من جوان تحديدا، ليش 62% من كوكب الأرض كان تحت درجات غير اعتيادية، معناها تقريبا أكثر من 2.7 مليار عبد تعرضوا لدرجات حرارة غير اعتيادية. ممكن زادة كيف السنة نحكيو عليه، معناها من طول الأيامات، معناها تقريبا العدد الأيامات اللي كانت درجات الحرارة هي تصنف كل دولة وكيفاش مدى تصنيفها، لكن مع تقريبا المفاهيم الأممية تحكي أدولة 35 درجة، نوليو نحكيو على بدايات موجة حر أو ممارسة نشاط طبيعي في الهواء الطلق تحت في ساعات الذروة الحرارية ممكن يولي شكل خطر على صحة الإنسان وما تكونش عنده معناه ما يكنجمش جنب معناه عواقب صحية مباشرة. هذه معناها النقطة الأولى. السنة في تونس على الأقل مع انقطاع حركات التيار الكهربائي مش حكي على حاجتين، عدد الأيام اللي كانت تصنف فيهم درجة الحرارة نوعا ما مرتفعة، هذه تقريبا ما حطيكش نهاية معناها قوت، معناها قريب سجلنا 30 يوم أو 29 يوم، معناها 30 يوم، معناها تقريبا عندنا 3.5 الصيف تحت درجات حرارة أعلى من المستويات العادية برشا. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية اللي ممكن دخلت جديد مكوش جديدة على الخط، لكن كنا قبل نعيشها مناسبتيا ولا سوى حاضرة، الليالي الاستوائية. هذه شنية الليالي الاستوائية دي، معناها وقت بعد غروب الشمس بساعة ولا بساعتين من المفروض الياس فما إكاركيب حراري يوصل من 10 إلى 15 درجة.
3: صحيح.
6: اثنين معناها تقريبا مدة 3 أسابيع مجموعة متاع الأيامات ونقطة قريب 3 أسابيع ديما بليز موان دو جور نحكي وصل معناها اللي معناها أنت كي مفهوم الليالي الاستوائية ودرجات الحرارة في الليل كانت مرتفعة، معناها كانت تقريبا هذا زاد حاجة
3: إلى جانب الرطوبة
6: بطبيعة معناها اللي أنت معناها مستنسين سخانة في القيلة، ما غير غور الليل هذا ما مش ندخلوها معناها
3: كمفهوم
6: ما نعرفوهش، ما نعرفوهش غير غور الليل هو هذا هو وهذا زاد الياس اللي ممكن خلى الاستهلاك الكهرباء والمعناها التوقعات معناها التعليق
3: ينفجر
6: تطيح فيه تسلل خاطر عندنا أزمة هيكلية ما تطورناش في البنية التحتية نتاعنا من 2019، هذيك حاجة. والحاجة الثانية زادة كنت تدخل لك عنصر المفاجأة اللي هذو من الليالي الاستوائية معناه ما تصورناهمش باش يطولوا بالدرجة دي، وحد ما خذلهم من بعين الاعتبار اللي باش يكونوا طوال باش يكون ثم بيك تا كونسوماسيون. وصلنا راهو برسك 3 مليون كليماتيزور، معناه ما تنجمش انت في الظروف هذه ما تنجمش تقول الشخص ما تركبش كليماتيزور، خاطر المحاولات معناها الانسان التأقلم على الاقل تكنولوجيا مع الظروف هذه.
3: لكن حمدي نحب نفهم شنو اللي تغير، شنو اللي تغير؟ معناها ساعه خاطر سؤالي باش نحاول يكون شامل، هل كان يمكن استباق ذلك؟ معناها لي سيانتيفيك، هل انه العالم يعرف اللي هذا جاي؟ في نفس الوقت ما هي اسباب ذلك؟ علاش لقينا رواحنا تقريبا في 30 يوم متتاليه درجه حراره مرتفعه عن المعدل، الى جانب نوع من المناخ الاستوائي اللي فيه رطوبه قويه جدا، علاش؟ شنو الاسباب؟
6: الأسباب اللي عندك هذه كل معناها راه متوقعينه من قبل، ما حد شيء جديد. أما تو الناس بدات تفهم الكلام اللي نقول فيه بجدية، هذا اللي تغير. معناها قبل كان من قبيل التهويل، من قبل معناها تقارير علمية معناها مبالغة في التهويل، تو معناها التهويل هذاك معناها شفناه أشني بكل تفاصيله، معناها وخلفنا معناها نكونوا تونا لانكسيتي كليماتيك عليه، كونت لانكسيتي كليماتيك حول الموضوع. بالتالي تحكيها فيه كله كان موجود لكن حد مسليها بعين الاعتبار كما كنا متوقعين. هذا من جانب. الجانب الثاني ليس معنى كان ممكن تحضير ليه على الأقل صحيا الطرق الاتصالية، معنى على الأقل من قبل الستيج، على الأقل وقت القسان الضوء ذيك المشنية تحضر روحة وتكون فما مصداقية في الأوقات حسب المناطق. هذا معنى كان ما كانش معنى كان يجب يصير بطريقة خير برش. هذا معناه هذا من الحاجات اللي ما صارتش. شنو اللي صار؟ انت سالتني سؤال قلت لي شنو اللي صار؟
3: اي بعد شنو الاسباب في العالم، شنو الاسباب اللي خلت اللي خلتنا نلقاو روحنا امام هذا هذا الوضع المناخي؟
6: هذا التراكمات ليس التراكمات تو الغلاء
3: فسروها للناس.
6: 250 سنة عنا بدينا في مرحلة صناعية، انتجنا مليارات لطنان، حرقنا فحم، حرقنا غاز، حرقنا بترول، هذاك كله كل حرقان تاع الغازات كل طلعت في الغلاف الجوي. قدرتها ليس مش تمتص السخانة، وقد ما هي تزيد قد ما تمتص السخانة وتخليها معنا في الأرض بشوية سخانة الأرض قاعدة تزيد. الأمم المتحدة قرأت السيناريو من بعيد، قلت لك يا سيدي نعملوا جهدنا كما كان يحكي التقرير، خليها في 1.5 ما فوتوش. أول كاف ناكلوه في 2024 فوتنا 1.5 فوتناها معنا، و 2027 مش نوصل 1.7 نحكيه عليه. طيب في كل شيء مؤشرات عنا 2027 ربي يستر وكذا، بالحق ما نحبش ندخل في التفاصيل المغلى معناها في الوقت. بالتالي معناها التراكم الحراري اللي قاعد يصير قاعد يشكل لك انت في ظواهر محليه وفما ظواهر على مستوى الكوكب الكل قاعد تصير. شفنا نحن مثلا 6 موجات حراره، اوروبا تعرضت لها، تونس تقريبا 3 موجات حراره 30 يوم ماهوش بطريقه متواصله اللي عشناهم لكن بطريقه منفصله على بعضهم، لكن 3 موجات حراره كان عندهم موقع كبير معناها علينا كتوانس على الاقل هنا.
3: حمدي كان تسمح للناس اللي تسمع فينا وقت اللي نسمع أنا 1.5 درجة ولا 1.7 درجة إيه ما تظهر ليش حاجة كبيرة ياسر، معناها ينجم المستمع يقول إيه وبرا برا العالم بش يزيد 1.5 ولا بش يزيد 1.7 شنو اللي بش يصير؟ معناها
6: هذا كل 1.5 شوف اش قاعد يصير. كما بالك معناها كل تحكي كوكب تحكي معناها
3: إيه نسيش مفسر حمدي
6: باهي ايش نفصل لك ليس مثلا انت شنية عندك الطاقة تولي انت المناخ كل يدور فيها في كوكب الأرض هي ما يعادل 5 بيتاوات الوحدة ذي واحدة سمة كبيرة معنا طاقيا بس تكونفرتها مثلا النينيو هذا اللي في الطريق اللي تو بدا يدخل معناها بطع الميدان يلعب كما نقوله بش يزيدنا من 0.2 0.3 بيتاوات ليس نترجموها بلغة معروفة ليس هذا كله صعيب وارقام وياها خلنا نحكيه بلغة تتفهم قديه قابل 0.2 0.3 ريتو مصفارة سهينة شوف كونفرتيوم تو قديش برميل نفط قديش وليو شو وليولك 800 مليار برميل نفط
3: واو
6: 800 مليار برميل نفط شو وليولك هذوم تعرف قديش نسال كل ياس في العام برميل نفط كل العالم كل بأمريكا بالصين بأوروبا كل كل كل 38 مليار برميل نفط ياس معناش نمشي يصير في 6 أشهر نمشي تسايب الغلاف الجوي ياس اللي قد نسألكو 21 سنة بشي تسايب في 6 أشهر
3: لكن النينيو هذا يجي كل قديش حمدي وعليش المرة هذه بالحدة هذه
6: عادي نتيجة في التراكمات ليش ممكن في 14 وفي 15 آخر مرة جاء في الفترة ذيك ما كانش بك القوة المنتظرة معناها. لكن إيه صارت التراكمات ظهرت النينيا اللي جي معناها بعد النينيا فما النينيا النينيا تبرد والنينيا يسخن معناها مياه المحيطة ذيك تصمم أكثر شوي ما خدمتش خدمتها معناها وقع مضران الحرارة اللي قادة ترتفع في الغلاف الجوي كوكب الأرض ما نشهدش النينيا على الأقل باش تخفض شوية من الحدة اللي باش يصير. التراكمات الحرارية ذيك كل وصلتنا النينيو مش النينيو الطبيعي النينيو الخارق اللي انا نحكي هو مش علمي سوبر نينيو هو مصطلح اعلامي مش علمي بالكل اما مش مفسروا بيه للناس معناه اخر مرة صار الناس نرجعوا 1877
4: اوكي
6: 150 سنة تالي تقريبا صار خلى البصمة متاعه لتو حتى في الامثال الشعبية متاعنا ما حتى في الأمثال الشعبية متاعنا بصمة النينو اللي تعرف نيلو وقت التو موجودين معناه طبعا أمثال شعبية تسمحهم على الأمثال الكبار على عوام الصعب على عوام الخبي مش متعيشش كالفترة ديك التو ما زالت معناه النينو خلى أثر على المجتمع التونسي حتى التو نحن
4: السوبر نينو هذا قديش يقعد وقديش معناها قديش يقعد لو كنت فسر شوية للناس دابور شنو السوبر نينو نعود ونذكره وقديش يقعد وشنو المنتظر أن يكون كنت تأثيره حمدي حشيت
6: قديش يقعد معنا فما فترة على الأقل تمتد 6 أشهر أكثر شوية أقل شوية معنا ممكن تقعد دليل الفترة دي كمتاعه تنوى هو النينيو في حد ذاته النينيو الكلمة اللي عليه سميه النينيو النينيو بالإسبانية طفل صغير وقت اكتشفوا الظاهرة هذه البحارة الإكوادوريين فايدة الإكوادوريين يصطادوا في البلاصة اللي مفروض يصطادوا منها لاحظوا الماء البحر السطحية تاع المحيط قاعدة تصل الفترة اللي لاحظوا فيها الماء قاعد يصل كانت معناها وقت كريسمس معناها عيد ميلاد المسيح هذيك عليه هما ما فما كل فيجورين تاع المسيحية كل سيد المسيح وبيبي في المهد ودايرين بيه الحوالي سميوه النينيو مو غادي جات التسمية علميا شنو هو هو ارتفاع درجات حرارة الطبقة السطحية للمحيط فما تفاعل يصير ما بين الغلاف الجوي والطبقة السطحية تاع المحيط وين ترتفع درجة الحرارة في العادة بزوز درجات ليس زوز إلى زوز فاصل 2 شنو قد عندنا ليس
4: قد
6: فوتنا 4.7
4: فاش يأثر علينا احنا مباشرة
6: اللي تتخيلوا كل نحن في تونس به خلينا نكون واضحين تأثيرات مش مباشرة تأثيرات ثانوية لكن تأثيرات مباشرة كل بتتعرض لها لأمريكا الشمالية والجنوبية المحيط منطقة المحيط الهادي اللي معناها توا نحكي على 3 عصير في نفس المكان الجغرافي ممكن يتفهم اثنين يتوحدوا مع بعضهم هذا نحكي فيه
4: شفت هذا الصورة انتو كان البارح
6: ومنطقة معناها جنوب شرق آسيا وشرق آسيا كيف من معناها تقريبا تأثيرات الكبيرة غادي بقية العالم مش تكون تأثيرات ثانوية مش تأثر بطريقة أو بأخرى معناها على استقرار درجة الحرارة ممكن تشد انتي موجات برد في السخانة ممكن تشد العكس مثلا في تونس مثلا هنا متوقعين يجم يجي الشتاء بيه في شوي ما لازم الناس نستغربوا معناها في ديسمبر ولا في جنوبي بشراو 27-28 سخان ما لازم الناس نستغربوا بشراو تساقطات مطرية في وقت قصير ما نقولش طوفانية ما نقولش واحد لكن تساقطات مطرية مهمة كون في وقت قصير جدا
4: تعرف حمدي أنا نقدر فيك برشا وزنك للكلام نعرفك اللي توزن الكلام وهذه حاجة الحقيقة نقدرها فيك برشا على خاطر وقت اللي نحكيه على ظواهر طبيعية نحاولوا أنه ما نخوفوش الناس لكن في نفس الوقت نعلموا الناس خاطر مهم أنه الإعلام يكون موجود أنت تكلمت على ظواهر خارقة قد تكون موجودة في الخريف ما قلتش في تونس قلت ظواهر خارقة لكن أنا اللي نحب نسأله وسؤال مباشر احنا شو نجم نعمله بالضبط باش مع هالمعطيات هذه الكل معناها نحاولوا قدر الإمكان أن نستبقوا الأوضاع شنو نجمو نعمل إذا كان عنا سوبر نينيو في المحيط وإذا كان عنا أكثر من 1.5 ولا 1.7 ارتفاع درجات حرارة في القارة إذا كان شنو نجمو نعمل بالنسبة لنا على مستوانا الوطني
6: المستوى الوطني فما مجموعة من نقاط تتبع مؤشرات الاقتصادية اللي قاعدة تصير في العالم فما دول مثلا قاعدة تتجه للأمن الغذائي مش تأمن حاجياتها الغذائية معناها نتيجة القمح روز زيت حليب تاع صغار هذا معناه راهو ضروري الأمن الغذائي في
4: معقول إذا كان عندك العالم قاعد يتغير أقرأ حسابك على أمنك الغذائي معقول بعده
6: البنية التحتية اللي انت معناها اي بنية تحتية تنشأ مستقبلا راهي لازم تحضرها للقرن 21-22 معايير القرن 20 والقرن 19 ننسيها وصفاها ونعاودوا من جديد كل شيء
4: واضح اوكي
6: معناها ذاك الحظر الواحد. السياسة الاتصالية الياسي من قدوش حالة
3: أحكي مع العباد
6: أحكي مع العباد أطلع فسر لهم ميسالش مراهو مشكلة صارف كوكب مش تونسي المشكلة المشكلة مش تونسي راهو عالم كامل يعيش فيه ما نيش مش وصل هنا الحدود نوقفوه نقول فما شيء
3: ما نجموش ارتداداته نجمو كان انقلصوا منها وقت اللي يكون على سياسات عمومية ناجعة تجاه ذلك
6: انت الصيف الجاي مثلا تستنى درجات حراره نقولوا نحن مرتفعه اي يا سيدي يقول لك الناس اللي عندهم درجه كبار مرضى انس كبار مرضى انتبهوا عليهم ربيرك ما تخليهمش يخرجوا ماشي يمشي للبوسه معناها مع 11 ساعه الصباح ولا تقاف السوق يقضي مع نص النهار راهو يد عنده مرض قلب مرض سكر انت من خلال التوعيه والتحسيس والمواضيع هذه برشا ناس راك باش تحفظ عليهم وتخليهم لاباس وما تشوفهمش ارقام تاع موته معناها في المستقبل من خلال انت تحسن السياسه الاتصاليه مثال عندنا مشكله نواجهوها الغالب ماشي نحو واحد في العالم اللي نعيش فيه العالم كل يعيش فيه بالتالي باش تواجه وتحكي فيه مع الناس هذا لازم برشا جرعه وانا ندعوهم باش يكونوا جريئين المره ذي عايشكم بصالحنا الناس الكل نكونوا جريئين المره ذي النقطه الثالثه هي الناس اللي هذا اللي قاعد يصير في وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي بصفه عامه محو محو الاميه المناخيه اللي قاعدين من خلال حديث كما تو نحكي على الظواهر الناس قاعده تفهم صحيح قاعده تتضم وقاعده تخاف نعرف والله نعرف اما على الاقل وليت فاهم اش قاعد يصير فاهم الانجو فاهم معنى الخطر فاهم على الاقل كيفاش تتصرف شنو نحضر روحي خاطرك منطلق ما بعد الازمه وما بعد الصدمه راهو يجم يتكون في مخاخ برشا عباد وتاخذ ردود فعل وهذا اللي حاجتنا به هذا اهم حاجه من الصدمه معنى الناس واللي عندها جهوزيه معنى عليه ثاني نصيب كيما هكا باش نشوف تفاصيله باش نصدموا مباشره ما حد ما هو حاضر لحد شيء تصور معناها كان كنا جاهزين ما كانش الامور بتصير هكا معناها تصور انت حيوانات عندهم ديجينيراتور عندهم معناها بلون بي معناها باش يخزنوا
3: قاعده تقول لي بكلمات سهله نحضروا رواحنا موجات الحراره ستتواصل المناخ في العالم قاعد يتغير لازمنا نتاقلموا مع ذلك
6: هذا هو
3: واضح شكرا لك حمدي حشيد بارك الله فيك بارك الله فيك كل مره تدخل نتاعك الحقيقه تدخل ممتاز راجعين شوي اخر تلقاو بسرح وتوه من عند كايروكي شوي اخر نحكيو على مضيق هرمز من خلال الروبورتاج ومع المحلل والكاتب السياسي المختص في الشأن الإيراني محمد علي الله حكيم من طهران موزايك موند
7: بغيف الخلاعة فات والقراية رجع وانا كايتوديون لقيت اقوى برومو في بيغ بوكس اقوى سوم ال 50 ميجا بسوم ال 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و 900 في الشهر كهو بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش اريدو طور عالمك
8: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026 برامج نجحة تتجدد أصوات ترجع وحكاية جديدة تبدأ أول ساعة مع نادي الفورتي ساعة فيخك على الأخبار المعلومة أحلى صباح مع أمين قارة أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك وصباح الناس مع جي ميلاد صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع وجديد كون نهار خميس أجرو ماك برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي ولأول مرة ميدي ماك ويكند أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة ترجع برشا جديد في فرام حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد سامي الحامي كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس والإيقاع والجو مع يسر جديدي بالمتلفان وفي الويكند الويكند صباح يحلى صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون العالم بين يديك مع ياس الغربي واسماعيل بن عيسى ايقاع جديد في كلوب ويكاند وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب ام ترانس وكالعادة عدن حواد في جازة فام نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال سبور كالعادة الاخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم ماكلعوني فهمي البرهومي واحمد والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية كل شيء تلقاه على موزايك كامل البرمجة الشتوية 1 سبتمبر تنظم ولادية وزارة الشؤون الثقافية بالتعاون مع مسرح الأوبرا تونس حفل فني ضخم 15 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج مع النجمة العربية والفنانة اللبنانية يارا
9: صدفة ومن بين كل الناس علاقني
8: للتجارة بالمسح الأثري بقرطاج في سهرة الإحساس والطرب الخميس 10 سبتمبر ابتداء من 10 ليلة.
9: أخذني معك بالجو الحلو.
10: اشتقت كتير لجمهور تونس جمهور قرطاج يارا.
8: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة، مدينة الثقافة الشادي الإقليمي، وعلى موقع تذكرتي بونتين. بمساهمة ام جي، باتام، نيسان، ماكسويل، بيكو، جولدن كارتاج، بواسونغي درينا بلوس، تشيكن انجوي، هوب ترافل، شيرينغتون، باكستيج، ودي بي بلوس، ديجيتاس، نسمة جديدة، وموزايك اف ام.
0: مع اورانج بوستي الغونتري بالفيبر 100 ميجا.
1: الغونتري مشكل للقرايه، الغونتري فرصه باش تبدا عاده جديده على انترنت صحيحه بلا فاليات الهيله واحسن الاسوان. مالا ما تخممش برشا وخذ الفيبر اورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر يعود 99 دينار و900.
0: مالا فيش تستنى، امشي لاقرب بوتيك اورانج وبوستي الغونتري بالفيبر.
1: عندك أورانج.
2: موزايك موند، كنا رحب من 10 للصنهار على موزايك فام.

0: وتو كايروكي على موزيك فام في موزيك مون. داير عن قريب موجودين في تونس المجموعة المصرية بقيادة أمير عيد. موزيك مون على موزيك فام. موزيك مون من العاشرة النص نهار ومضيق هرمز. نحكي عليه كما قلت لكم الممر البحري الضيق بين إيران وسلطنة عمان يتحول اليوم إلى واحدة من أكثر نقاط العالم حساسية، ليس فقط بسبب الحرب والتوتر العسكري وإنما أيضا بسبب دور الحيوي في حركة الطاقة والتجارة العالمية. قبل الحرب كان يمر عبر أكثر من 20 مليون برميل من النفط يوميا، أي نحو ربع النفط المنقول بحرا في العالم، لكن الحرب غيرت المشهد بشكل كبير وتراجعت حركة السفن من مستوياتها المعتادة إلى أرقام محدودة، كما انخفضت كمية النفط العابرة للمضيق من نحو 21.6 مليون برميل يوميا في نهاية 2025 إلى حدود 4.9 فقط ملايين برميل في الربع الثاني من 2026. تقرير خليل عمري.
1: مضيق هرمز شريان العالم الذي اختنق من 125 سفينة يوميا إلى 5 سفن فقط، ومن 21,600,000 برميل نفط إلى 4,900,000 برميل.
2: لم يعد مضيق هرمز مجرد ممر مائي ضيق يربط الخليج العربي بالعالم، بل تحول إلى نقطة ارتكاز حاسمة في معادلة الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة الدولي. ففي هذا الشريان البحري يعبر نحو 5 إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم، ما يجعله أحد أكثر المواقع حساسية في النظام الدولي المعاصر، حيث تتقاطع الجغرافيا مع السياسة وتتشابك المصالح الاقتصادية مع الحسابات العسكرية.
1: هكذا تغير مضيق هرمز، ممر بحري ضيق لكن تأثيره عالمي، يقع بين إيران وسلطنة عمان ويربط الخليج ببحر عمان والمحيط الهندي. قبل الحرب كان يعج بالسفن، ناقلات نفط، سفن غاز وسفن تجارية، أما اليوم فالمشهد مختلف تماما، حركة محدودة وسفن تنتظر وملاحة تحت الضغط. لماذا هرمز مهم إلى هذا الحد؟ لأن جزء كبيرا من طاقة العالم يمر من هنا. في الظروف العادية يعبر المضيق أكثر من 20 مليون برميل نفط يوميا، وفي نهاية العام 2025 بلغ الرقم 21,600,000 برميل يوميا، أي نحو ربع النفط المنقول بحرا في العالم. ومن هنا تمر صادرات السعودية، العراق، الإمارات، الكويت، وقطر وإيران، وحتى الغاز القطري والإماراتي يعتمد بشكل كبير على هذا الممر. أما المستهلكون الأكبر فهم في آسيا، الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية، دول تعتمد على هرمز لتأمين جزء مهم من حاجياتها من الطاقة. ثم جاءت الحرب، وفي 28 من فبراير سنة 2026 تغير كل شيء. تراجعت حركة السفن وتراجعت معها حركة النفط. من 21,600,000 برميل يوميا قبل الحرب إلى حوالي 4,900,000 برميل في الربع الثاني من السنة، تراجع بنحو 77%. والنتيجة لا تتوقف عند الخليج، لأن هرمز ليس قضية إيرانية أو أمريكية فقط، إنه قضية عالمية. كل ناقلة لا تعبر تعني شحنة تتأخر، وكل تأخير يرفع الكلفة ويرفع التأمين ويزيد الضغط على أسعار الطاقة، وقد يصل تأثيره إلى محطات الوقود والمصانع والنقل وأسعار السلع. واليوم يبقى هرمز في قلب المواجهة. واشنطن تريد إبقاء الممر مفتوحا وتفرض حصارا بحريا على الشحن المرتبط بإيران، وطهران من جهتها تقول إن المرور لن يكون مفتوحا إلا بشروط، وتستخدم أوراقا عديدة من بينها تعطيل الملاحة والتهديد بالألغام واحتجاز بعض السفن. وبين الضغط الأمريكي والقرار الإيراني تضيق مساحة الحركة وتتراجع أعداد السفن، ويصبح كل عبور حدثا بحد ذاته. مضيق هرمز اليوم ليس مجرد ممر بحري، إنه نقطة ضغط على الاقتصاد العالمي، وكلما ضاق هرمز اتسعت دائرة القلق من الخليج إلى آسيا ومن أسواق النفط إلى العالم كله.
0: شكرا خليل، هو المحلل والكاتب السياسي المختص في شأن الإيراني محمد علي الحكيم من طهران. أستاذ محمد علي، شكرا لك على قبول الدعوة الهاتفية، مرحبا بك. ألو،
3: تحياتي لكم ولمشاهديكم ولمستمعيكم الكرام، أهلا وسهلا، تحياتي لكم.
0: أستاذ محمد، الآن سؤال أول حول التقييم لحجم التهديدات الأمنية الحالية التي تواجه حركة السفن وناقلات النفط، هل ما هو مستقبل مضيق هرمز على حد تقديرك أستاذ؟
3: نعم، مش تحياتي،
0: مرحبا بك، شكرا لك، مرحبا
3: بكم الكرام. يعني بكل تأكيد اليوم المواجهة بين طهران وواشنطن هي في جوهرها حرب على عامل الوقت. يعني أمريكا تراهن على إنهاك إيران اقتصاديا، وطهران الحقيقة تراهن على أن استمرار التصعيد بكل تأكيد سيرفع كلفة الحرب على أمريكا وحلفائها. يوم أمس حسب ما استمعنا من الوكالات والقنوات الإعلامية، أنا أعتقد يوم أمس دخلنا في منزلق خطير بمعنى حرب السفن، وإيران ليلا هي الأخرى بعدما تعرضت السفن الثلاثة إلى ضربة كانت قوية بكل تأكيد هي الأخرى، ردت على استهداف السفن ليلا، وهذا إن دل على شيء فيدل بأنه انتهى زمن الاستهداف أو الضربة والهروب. إيران تواجه ضربة بضربة، وأكدت منذ اليوم الأول قبل استشهاد المرشد الإيراني بأسبوع واحد، أكد المرشد أي ضربة تتلقاها طهران بكل تأكيد الرد سيكون أو أعلى بقليل مما هو متوقع، يكون أعلى الرد. فحرب السفن حينما ابتدأت، يعني خرجنا من استهداف البنية التحتية مقابل بنية تحتية، دخلنا في حرب السفن، وهذا منزلق خطير يعني قد يؤدي إلى
0: الإغلاق،
3: حرب شاملة، استئناف الحرب الشاملة مرة أخرى.
0: نرجع إذا كان تسمح أستاذ محمد علي الحكيم إلى مستقبل ومصير مضيق هرمز نفسه، هل نحن أمام تهديدات بإغلاق كلي أو جزئي للممر في الأشهر القادمة؟
3: يعني أستبعد هذا أنت إغلاق كلي، لأنه في نهاية المطاف لحين انتهاء الحرب وأمريكا تفتح الحصار، بكل تأكيد إيران هي الأخرى إذا حصلت على ضمانات بعدم استهداف العمق الإيراني من درجة الدرجة الأولى والوصول إلى نتائج إيجابية فيما بين طهران وواشنطن حول البرامج الأخرى النووي والصار. يعني الصاروخ خط أحمر من المستحيل أن يتم التفاوض حوله، وإيران لن تقبل بهذا أن تتباحث حول هذا الموضوع. حينما تهدأ الأمور بكل تأكيد سيرجع إلى ما كان عليه قبل الحرب، لكن بشروط، أنا أعتقد إيرانية ستضع الشروط الحقيقية أمام قضية التفاهم فيما حول مضيق هرمز. اليوم إيران الحقيقة تتحمل كلفة اقتصادية أكبر من الولايات المتحدة، ولا يختلف على هذا
0: الحال،
3: لكن واشنطن وحلفائها الحقيقة لا يستطيعون يعني تجاهل كلفة ارتفاع النفط وكذلك الاضطرابات واضطراب الملاحة بالتحديد والأسواق العالمية.
0: الجميع خاسرون، معناه الجميع خاسرون في تواصل الأزمة أساسا في علاقة بمضيق هرمز، يخسر الجميع إذا على حد تقديرك لو تواصل الغلق.
3: هرمز ورقة استراتيجية، ورقة ذهبية لدى إيران، ورقة غيرت المعادلات، ورقة لا تقل أهميتها عن البرنامج عن السلاح النووي الذي تمتلكه كلا من أمريكا وإسرائيل. هرمز ورقة حينما تم تفعيلها أول يوم الحرب الإيرانيين يعني أصبح هناك صدى في إيران، لماذا لم يتم تفعيلها بعدما خرجت أمريكا عام 2018 وبالتحديد الرئيس الأمريكي ترامب من الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2005، لماذا لم يتم تفعيلها؟ ورقة إيجابية، ورقة غيرت المعادلات. وللعلم يعني الرئيس الأمريكي ترامب أنا أعتقد أخطأ خطأ جسيم بحق تاريخه السياسي وبحق الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه لم يكن الرجل أذكى من الرؤساء السابقين بايدن وبوش وأوباما، لأنه لو كانوا الرؤساء السابقين متيقنين بأنه يمكن استهداف البرنامج النووي واستهداف النظام لفعلوها، ولا استهدفوا البرنامج النووي في مهده، لكن كانوا متيقنين بأن لدى إيران أوراق استراتيجية يمكن أن تغير المعادلات.
0: أوكي، لكن أستاذ لو تسمح، هل الولايات المتحدة بكل مطبخها الاستراتيجية الخلفية وإيران زاد كذلك، هل اكتشف الجميع ورقة مضيق هرمز وقيمته خلال الحرب أم كانوا يعرفون ذلك على حد تقديرك؟ شو رأيك؟
3: لما كانوا يتوقعون بأن إيران ستفعل هذه يعني ستفعل ورقة مضيق هرمز بالدرجة الأولى، تفاجأوا بالرد الإيراني. الرد الإيراني كان ردعي بالدرجة الأولى وإيصال رسائل تأديبية، يعني يمكن أن نقول بأنه إيصال رسائل تأديبية. لذلك الخطة في بادئ الأمر، يعني نحن أو في بادئ الأمر نتكلم نقول بأنه ماذا جنت أمريكا من هذه الحرب. اليوم أمريكا أنا باعتقادي وصلت إلى مراحل فقدت ماء وجهها، لأنه في المعطى السياسي الذي يبدأ الحرب، في المعطى العسكري عفوا، حينما الذي يبدأ الحرب ويطالب بالهدنة فهو خسران. هذا قاعدة في المعطى العسكري، الذي يبدأ الحرب ويطالب بالهدنة فهو يعني مهزوم أو لم يحقق شيئا ما. لذلك اليوم حينما دخلت أمريكا في هذه الحرب كانت ثلاثة أهداف، أو في بادئ الأمر لا يمكن المقارنة بين المنظومة العسكرية الأمريكية والمنظومة العسكرية الإيرانية. المنظومة العسكرية الأمريكية تتجاوز ميزانيتها 1,375 مليار دولار، يعني 1,375 مليار دولار في حين ميزانية إيران الدفاعية لم تتجاوز 12 مليار دولار، 12 مليار دولار. فإذا واحد بالألف القسم. لكن أمريكا
0: لكن الند بالند، هذا
3: فقط هذه القضية هذه القضية. أمريكا دولة عظمى، دولة نووية، دولة دائمة العضوية، دولة لديها بارجات، دولة لديها حاملات، في ظل كل هذه الإمكانيات ولم تتمكن أن تحقق أهدافها الثلاثة التي وضعتها على الطاولة منذ اليوم الأول، إنهاء البرنامج الصاروخي، إنهاء البرنامج النووي، تشينج نظام كان هدف إسرائيلي، في ظل كل هذه الإمكانيات التي تمتلكها دولة دائمة العضوية وبرنامج نووي وأسطول طائرات،
0: كانت إيران عصية على الولايات المتحدة.
3: لم تتمكن من تحقيق أهدافها، فهذا يعد نصر إلى إيران، لأنه أمريكا في ظل كل هذه الإمكانيات ولم تتمكن من تحقيق أهدافها. إذن اليوم ما لم يتم تحقيقه في ساحات القتال من المستحيل أن يتم تحقيقه على طاولة المفاوضات. وأمريكا يعني تيقنت بأنها ابتلعت طعم ورطها بها الرئيس الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
0: هذا عنده ارتدادات كبرى في الولايات المتحدة، وقاعد يتقال أقوى وأقوى في وسائل الإعلام المستقلة اللي ما زالت موجودة في الولايات المتحدة، بما أنه عركة كبيرة ما بين الإعلام وما بين دونالد ترامب. سؤال أخير وبسرعة لو كان تسمح، الأستاذ المحلل والكاتب السياسي المختص في شأن الإيراني محمد علي الحكيم مباشرة من طهران، هل فما إمكانية أن تؤدي بعض المساعي الإقليمية الجهوية زاد كذلك في المنطقة إلى نوع من الانفراج على حد تقديرك في وضعية مضيق هرمز، نعم أم لا؟
3: يعني بكل تأكيد سنشهد هناك تدخل ودول ستدخل على الخط لأجل يعني إنهاء الصراع واللملمة الأمور بالتحديد من قبل قطر وسلطنة عمان ومن قبل باكستان. أنا أعتقد سنشهد خلال الأيام القادمة الزيارات من قبل بعض الدول للوساطة، لكن إيران ما لم تحصل على ضمانات حقيقية بعدم
0: ستواصل الضغط
3: الإيراني من المستحيل يتم فتح مضيق هرمز من دون ضمانات حقيقية. إيران يعني إيران دخلت في مفاوضات مباشرة وغير مباشرة منذ عام 2002 منذ بدء البرنامج النووي لحد هذه اللحظة، يعني دخلت في مفاوضات مباشرة وغير مباشرة أكثر من 1371 مرة. كانت نصيب حصة الأسد للولايات المتحدة 425 مرة حول البرنامج النووي، ولم تتمكن أن تصل إلى نتائج إيجابية بسبب عدم وجود الثقة الحقيقية فيما بين طهران وواشنطن. لذلك اليوم وضعت خطة أمريكا وإسرائيل، تألفت الخطة الأمريكية الإسرائيلية من 6 مراحل والتي واجهتها إيران منذ اليوم الأول. يعني في بادئ الأمر قبل يعني في بادئ الأمر القضاء على القدرات النووية في البلاد، أرادوا يعني إنهاء القدرات النووية.
0: أي هذا حكينا فيه أستاذ، هذا حكينا فيه. إذن أنت على حد تقديرك الأيام القادمة نجم نكون نحب نخلي الموضوع في مضيق هرمز بما أنه أوسع وأشمل نعرف، لكن بالنسبة للأيام القادمة والأسابيع القادمة
3: خلينا نكون واقعيين. مضيق هرمز اليوم أصبحت مضيق هرمز، إدارة مضيق هرمز أصبحت جزء من أدوات التفاوض الإيراني.
0: واضح.
3: سواء
0: واضح.
3: في الملفات النووية أو في التوازنات الإقليمية. يعني هذا الملف بعد دخل في أدوات التفاوض
0: بكل ثقله. واضح.
3: بالنسبة إلى إيران بالنسبة إلى إيران مضيق هرمز يعني هو ليس مجرد ممر اقتصادي، بل يمكن أن نقول أنه ورقة ردع جيوسياسية تستخدمها إيران كلما ارتفع منسوب الضغط عليه.
0: شكرا لك أستاذ، دهمنا الوقت إذا كان تسمح. أستاذ دهمنا الوقت، شكرا جزيلا لك مباشرة من إيران من طهران المحلل والكاتب السياسي المختص في الشأن الإيراني محمد علي الحكيم، يقول ورقة ضغط أساسية مضيق هرمز، وهذا التراجع الذي يقارب 77% من تحويل البراميل اليومية للنفط سيتواصل لو كان تقعد إيران تحت التهديد، وهذا بطبيعة الحال عنده تأثير على أسعار الطاقة والنقل والصناعة في العالم أجمع. راجعين موعد الأخبار.

0: school.tn ou à 98 765 969. Socrate School, certifié ISO 21001, conforme aux normes internationales.
1: Bref, الخلاعة فات والقراية رجع. وانا كاتيديون لقيت اقوى برومو فيبر بوكس اقوى سوم. ال 50 ميجا بسوم ال 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و 900 في الشهر كهو. بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش. اريدو طور عالمك.
2: سيف السنان عينيك محلولة مصحصح فايق كلزن ما ترقدش على خاطر مع تونيزي بوكينج ما لازمكش تفلت العرض. اتفرهد انت والعائلة ولا الاصحاب، اتمتع بالوتلة وبالجو ببروموات اكسكلوزيف وتسهيلات توصل حتى ل 40%. وزيد

0: 124-124. المهم سيف السماء ما تفلتش العرض وتفرهد.
1: خذيت البالكم مثل حايد في الأورينتاسيون. لونيفرسيتي سنترال أورغانيز من جورني بورت أوفيرت قبل الغونتري أونيفرسيتير نهار 9 سبتمبر من 8 ل 4 متاع العشية في البزنس سكول في محمد الخامس باش تتعرف على لي زيكول متاعها. إيكول دو سونتي، بزنس سكول، إيكول بوليتكنيك، إيكول أي تي، إيكول دو دروا وليكول دو كومونيكاسيون ودو ديزاين. وين باش تلقى دي زيكسبير أون أورينتاسيون ودي ريبريزونتون دي زيكول اللي يوفروا لك أون سيونس دورينتاسيون بيرسوناليزي غراتويت. وين تنجم تعمل أون فيزيت في الكامبوس دو لونيفرسيتي سنترال. بور بليس دانفورماسيون كلمونا 79 79 76 79. Université Centrale, ton ambition, ton avenir. السهرة المنتظرة والحدث بالمسرح الأثري بقرطاج السبت 12 سبتمبر. لكم موعد مع النجمة العربية نانسي عجرم.
2: من ولع الجو والجو يولعنا،
1: وذلك احتفالا بالذكرى 70 انبعاث الحرس الوطني ومن تنظيم النادي الرياضي للحرس الوطني. نانسي عجرم في حفل استثنائي السبت 12 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج ابتداء من 10 ليلة.
2: ما تيجي هنا وانا احبك عشان اعيش على حبك.
1: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة، مدينة الثقافة الشادي الخليبي، وعلى موقع تذكرتي بونتين.
2: ايه قلتني كده
1: بمساهمة
3: جيلي فيدل ترافل اريدو شيري وديما بن جمعة موتورز ديليس فينشي ريال ستيت بيتيكا ليزينغ بوغا بياش بونك ديمورا سارا توزر اس تي بي بونك وموزايكا فام.

مستمع إذاعة موزايكا فام، تحية طيبة. تونس تحتضن يومي 29 و30 من سبتمبر الجاري بمقر دار المصدر بالعاصمة الدورة الأولى من المنتدى الدولي للحلال الذي تنظمه شبكة الأعمال العالمية تحت إشراف وزارة التجارة وتنمية الصادرات وبتنسيق مع مركز النهوض بالصادرات. وستشهد هذه التظاهرة الدولية مشاركة عدد من المؤسسات والهياكل الإقليمية والدولية المعنية بقطاع الحلال والتقييس والتجارة، من بينها المنظمة الإسلامية للمترولوجيا والمعايير والمركز الإسلامي للتنمية التجارة والمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية وفق بيانات نشرها مركز النهوض بالصادرات. محمد علي النفطي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج يقود وبتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد الوفد التونسي المشارك في الدورة العادية 166 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري المقرر عقدها بالقاهرة يوم غد 7 من سبتمبر الجاري. وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية اليوم، ستتسلم تونس بمناسبة اجتماع القاهرة رئاسة مجلس الجامعة على المستوى الوزاري للفترة من سبتمبر 2026 إلى غاية مارس 2027. وستخصص هذه الدورة لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري للنظر في آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة العربية، لا سيما في الأراضي الفلسطينية، في ظل تواصل الاعتداءات الهمجية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، إضافة إلى القضايا العربية الأخرى وأهم أوجه التعاون بين الدول العربية في المجالات التنموية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية وفق بلاغ الوزارة. دوليا، وفي تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، طيران الاحتلال الإسرائيلي شن صباح اليوم غارة في محيط مدرسة أبو عاصي في مخيم الشاطة غرب مدينة غزة وفق ما أعلنت مصادر فلسطينية. من جهتها وزارة الصحة الفلسطينية تفيد بأن 17 مصابا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف يقول

0: إن على الولايات المتحدة أن تدرك قبل فوات الأوان أن قواعد اللعبة في الحرب ضد إيران قد تغيرت. وقاليباف يضيف في خطاب نشره على قناته على تطبيق تيليجرام بعد يوم من قصف الولايات المتحدة لعدة ناقلات نفط إيرانية في الخليج: من الآن فصاعدا أي هجوم على مصالح إيران وأمنها سيقابل برد أسرع وأشد وأكثر إيلاما. ختاما، السلطات الأندونيسية تعلق الرحلات في 6 مطارات عقب ثوران بركان أناك كركاتو بحسب ما أعلنت وزارة النقل الأندونيسية اليوم. ومن بين المطارات التي شهدت تعليق الرحلات مطار سوكارنو هاتا الدولي الأكبر في البلاد والواقع في العاصمة جاكرتا. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزيكا فانفونات، والمشوار يتواصل مع الياس الغربي وكامل فريق برنامج موزيك موند. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس، موزيك موند. موزيك موند، كنا رحب من 10 للنهار على موزيك فام. إلياس الغربي.

0: جودمان بروجيكت إيبوكا على موزايكا فم عسلامة. مرحبا، شكرا لكم على الاستماع من العشرة لنص النهار. احنا رانا استنسنا من نص النهار لساعتين على خاطر الموسم اللي فات كيك خدمنا، لكن زاد كذلك فرحانين انه الموعد معاكم يكون اقرب العاشرة صباحا على موزايكا فم. يلا خلينا نطلقوا في ساعتنا الثانية مع تصريح الأسبوع.
1: تصريح الأسبوع، لا ديكلاراسيون دو لا سيمين.
0: خليل، تصريح الأسبوع يهزنا السيد ورجل معروف عليه التصريحات النارية الغريبة في خضم التوتر المتصاعد بين الولايات المتحدة وكندا بسبب الخلافات التجارية والرسوم الجمركية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قام بتصريح أثار جدل واسع بما أنه أعلن عن تغيير اسم بحيرة أونتاريو إلى بحيرة أمريكا.
2: إلياس، تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان بتاريخ 25 أوت الفارط، وأعلن من خلاله أنه يدرس تغيير اسم بحيرة أونتاريو إلى بحيرة أمريكا. وبالفعل بعد بنهارين يوم 27 أوت حول التصريح إلى قرار رسمي من خلال التوقيع على أمر تنفيذي يقضي باعتماد الاسم الجديد في الاستخدامات الفيدرالية الأمريكية. والبحيرة تقع على الحدود بين الولايات المتحدة وكندا، ويقع نحو 52% منها داخل الأراضي الكندية. هذاك علاش قرر ترامب لا يفرض الاسم الجديد على كندا أو على المجتمع الدولي، بل يلزم المؤسسات والخرائط الحكومية الأمريكية باعتماد تسمية بحيرة أمريكا. من جانبها السلطات الكندية عبرت عن رفض قرار ترامب واعتبرته خطوة استفزازية، فيما أعادت القضية هذه إلى الواجهة طبيعة العلاقات المتوترة بين الزوز بلدان خلال الفترة الأخيرة. خلينا نسمع تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
3: أعتقد أن الهدف من هذا الأمر بالدرجة الأولى هو أننا سنقوم بتغيير اسم بحيرة أونتاريو إلى بحيرة أمريكا اعتبارا من الآن، وسيتم ذلك الآن، وها أنا أوقع الأمر. لقد قدمنا جميع الأوراق والمستندات اللازمة وأبلغنا جميع الجهات المعنية. لقد أنجزنا كل ما هو مطلوب، وهذا الإجراء رسمي ويسري مفعوله بشكل فوري.
0: اليوم العلاقات بين الولايات المتحدة وكندا تعيش مرحلة غير مسبوقة من التوتر خليل. بدأت بالرسوم الجمركية والتهديدات التجارية، ثم توسعت لتشمل ملفات أخرى وصولا إلى طرح ترامب فكرة أن تصبح كندا ولاية أمريكية. وبعد أشهر من التصعيد والمفاوضات سيبدو أن الخلاف وصل إلى طريق مسدود.
2: والحرب التجارية بين الولايات المتحدة وكندا بدأت مع فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بولاية ثانية بعد ما اختار استخدام الرسوم الجمركية للضغط على شركائه التجاريين، ومن بينهم كندا اللي اعتبرها تحقق في فائض تجاري مع الولايات المتحدة مقابل فرض عوائق أمام بعض المنتجات الأمريكية خاصة في قطاعات الألبان والزراعات وغيرها. ومنذ مارس 2025 بدأت حرب الرسوم الجمركية مع ترامب اللي فرض رسوم واسعة على الواردات الكندية، وردت على إثرها أوتاوا برسوم مضادة على منتجات أمريكية. ومنذ ذلك التاريخ مر الخلاف بعدة مراحل من التصعيد والتهدئة والمفاوضات قبل أن يعود إلى الواجهة بقوة خلال صيف 2026 وعدم التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب التجارية. بل الخلاف تجاوز المسائل التجارية وتحول إلى ما هو أكبر، خاصة مع عدم اكتفاء ترامب بالضغط التجاري على كندا من خلال طرح فكرة جعل كندا ولاية أمريكية وربط الملف التجاري بملفات أخرى أبرزها أمن الحدود وتدفق مادة الفنتانيل، بالإضافة إلى قرارات استفزازية من خلال تغيير اسم بحيرة أونتاريو إلى بحيرة أمريكا.
4: المواجهة التجارية الأمريكية الكندية خلاف يتجاوز التجارة إلى الهوية، فإلى جانب الرسوم والسلع والحرب التجارية على الأبواب دخلت اللغة والثقافة الفرنكوفونية في صلب المفاوضات. في مقدمة الخلاف مطالب أمريكية بإعادة النظر في شروط كندية، بينها إلزام الشركات بوضع ملصقات باللغتين الإنجليزية والفرنسية. رئيس الوزراء الكندي ماك كارني اعتبر هذه المطالب مساسا بحقوق أساسية، وأكد أن كندا لن تقدم تنازلات بشأن لغتها وثقافتها، وأنها لن تصل لصفقة بأي ثمن.
5: Mais ils ont changé.
4: لكنهم غيروا رأيهم بما في ذلك تهديدات للغة الفرنسية ولثقافة كيبك والثقافة الكندية. هذا أمر غير مقبول ولن يكون مقبولا أبدا. في كيبك حيث يتحدث الفرنسية أكثر من 75% من السكان، لقى موقف كاني دعما واسعا، إذ أظهر استطلاع لمعهد أنجوس ريد أن 85% أيدوا قرار قطع المفاوضات، بينما قالت رئيسة حكومة كيبك خيستين فريشيت إن الهوية ليست موضوع تفاوض. في المقابل رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتهامه باستهداف الكنديين الناطقين بالفرنسية، وقال إن هذا الادعاء كاذب وإنه لم يفكر أبدا في التعرض للكنديين الناطقين بالفرنسية. لا يقف التصعيد عند ذلك، فالرئيس الأمريكي يدرس تغيير اسم بحيرة أونتاريو إلى بحيرة أمريكا في خطوة تعكس اتساع الخلاف لتتحول لمواجهة بين الجارين وصراع تختلط فيه المصالح التجارية بالهوية والثقافة والسياسة.
0: خليل، أهمية الخلاف بين الولايات المتحدة وكندا يبرز أساسا في كونهم أكثر الاقتصادات ارتباطا في العالم، بما أن أمريكا هي الشريك التجاري الأكبر لكندا، بينما تعد كندا ثاني أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة. بعض الأرقام.
2: بالفعل الولايات المتحدة هي الشريك التجاري الأكبر لكندا، بينما تعد كندا ثاني أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة، حيث بلغ حجم تجارة السلع والخدمات بين الزوز بلدان نحو 872 مليار دولار خلال عام 2025، تشمل المبادلات القطاعات الحيوية كما الطاقة، النفط، الغاز، السيارات، وقطاع الغيار والآلات والمنتجات الزراعية والغذائية، وهو ما يجعل أي رسوم جمركية مؤثرة على سلاسل الإنتاج في زوز بلدان. ويسعى ترامب من خلال الضغط الجمركي الحصول على شروط تجارية أفضل للولايات المتحدة، وآخرها فرض رسوم بنسبة 50% على منتجات كندية، وردت كندا بإجراءات انتقامية مماثلة وقررت تعليق المفاوضات بعد ما اعتبرت أن الشروط الأمريكية الأخيرة مجحفة جدا، وجعل الخلاف لا يتم تجاوز الخلاف وليس مجرد نزاع حول رسوم جمركية، بل أصبح اختبار لطبيعة العلاقات بين زوز بلدان وللنظام التجاري اللي يحكمها لمدة عقود.
5: حالة من التوتر تسود جانبي الحدود الأمريكية الكندية في ميشيغان بسبب ما توصف بالحرب التجارية التي تهدد بتقويض مكاسب اقتصادية للولاية قامت منذ عقود على منظومة إنتاج مشترك وتجارة عابرة للحدود. كندا هي الشريك التجاري الثاني للولايات المتحدة بعد المكسيك، وتصدر أكثر من 70% من منتجاتها إلى السوق الأمريكية. وستؤثر حزمة الرسوم الجمركية الجديدة على 5% فقط من هذه الصادرات وبقيمة 20 مليار دولار أمريكي، لكن يتوقع أن تترك تأثيرات سلبية على قطاعات اقتصادية أمريكية في العديد من الولايات وعلى رأسها ميشيغان.
6: لقد انخرطنا معا في تجارة السيارات وتصنيع المركبات على مدى 125 عاما، لذا فإن اقتصادينا مرتبطان ارتباطا وثيقا بقطاع السيارات وبقطاعات أخرى مثل الزراعة والطاقة والأخشاب وصناعات الصلب والألومنيوم.
0: عديدة هي القطاعات المعنية، نحكي على زوز شركاء اقتصاديين كبار، نحكي على زوز قوى عالمية. بالهاتف معايا الدكتور مهدي العفيفي، المحلل السياسي وعضو في الحزب الديمقراطي الأمريكي من واشنطن. دكتور، شكرا لك على قبول الدعوة الهاتفية، وحقيقة كل مرة مرورك معنا يقدم الإضافة، شكرا لك دكتور.
7: أهلا بك وبالمستمعين الأعزاء، ويسعدني دائما المشاركة معكم.
0: هل نمر بتبدل هيكلي دائم، تغير هيكلي دائم في طبيعة العلاقات الاستراتيجية للجارتين الحليفتين، أم أن التاريخ والمصالح المشتركة الاقتصادية والاستراتيجية قادرتين على الاستعادة التوازن بسرعة، يمكن حتى بزوال ولاية ونهاية ولاية دونالد ترامب؟ شنو رأيك؟ أزمة عابرة وإلا أزمة هيكلية؟
7: لا، هي أزمة عابرة، لأننا لا ننسى العلاقات كما ذكر في التقرير لديكم 125 عاما، لا يمكن لأي شخص أن ترامب أو غيره أن يغير هذه العلاقات. هذه العلاقات علاقات متشابكة. ما لم يذكره التقرير أن كثير من هذه المؤسسات الموجودة في كندا يمتلكها أمريكيين أنفسهم، ولها أصحاب أسهم من الأمريكيين أنفسهم. هذه القرارات يعني العشوائية هي تأتي من محاولات ترامب لإظهار نفسه أمام مؤيديه بأنه الرجل القوي. لا ننسى أن ترامب يعني يحب تغيير الأسماء كما رأينا في مركز كندي في واشنطن الذي أراد أن يزيل اسم كندي ويضع اسم ترامب عليه، وقام القضاء بإزالة ذلك،
0: وخليج المكسيك كذلك،
7: خليج المكسيك بالطبع. والآن لابد أن نعلم أن يعني للأسف الشديد هذا الرجل يتصرف كأنه يعني في لعبة وليست سياسة دولية. كندا هي شريك مهم جدا جدا للولايات المتحدة نفسها وليس لكندا فقط، وبعض الولايات تعتمد بشكل كبير كما ذكرتم مثل ميتشيغان على الاعتماد على كندا. بعض السيارات لا يمكن إنتاجها في الولايات المتحدة الأمريكية بدون القطع التي يتم إنتاجها في كندا،
0: وكندا تعرف ذلك جيدا جيدا.
7: بالطبع بالطبع، ما يحدث هو النتيجة سيكون ارتفاع الأسعار على المستهلك الأمريكي، حتى لو فرض أنه 50% سيتم يعني نقلها إلى المستهلك، لن تتحمل الشركات هذه. ولا ننسى هذه اللعبة أيضا لعبها ترامب مع الصين، وكانت الصين يعني وقفت بشدة أمام الولايات المتحدة الأمريكية وتراجع ترامب. فما نراه الآن هو لعبة للأسف الشديد يقوم بها ترامب، خاصة ونحن في وقت قريب من الانتخابات النصفية في شهر نوفمبر، وهو يريد التأثير على هذه الانتخابات. ولا ننسى أن أحد ألد أعداء ترامب هو المرشح لمجلس الشيوخ من أصل عربي عبدول، والذي قام ندا لندا مع ترامب في كل ما قاله، ولكن بسبب الطفولة الغريبة التي يتبعها ترامب يحاول التأثير على ولاية كاملة بسبب شخص هو لا يعجبه.
0: دكتور، اللي يهمني في الأمر إلى جانب الأمر الاقتصادي والذي تحدث فيه الجميع وتحدث فيه رئيس الوزراء الكندي وكان واضحا جدا، وتحدث فيه زاد رؤساء الأقاليم في كندا، اللي يهمني هو النوراد، إطار قيادة النوراد، حلف الناتو حفظ التوازن والأمن الإقليمي في القطب الشمالي ومواجهة النفوذ المتزايد للقوى الكبرى. إلى أي مدى هذه الأزمة قد تؤثر في التنسيق الدفاعي في إطار قيادة النوراد ما بين كندا والولايات المتحدة؟
7: كي أتكلم من منطق يعني معرفة، لا تؤثر على الإطلاق. القيادات العسكرية في الولايات المتحدة الأمريكية ومع محاولة تغييرها تعلم جيدا أهمية هذه الاتفاقات وأهمية هذه على الأمن القومي. ما يقوم به ترامب هو مقصود به الداخل الأمريكي، ولكن عندما تأتي الأمور إلى الأمن القومي هناك فرق متخصصة من كلا من الدولتين، وهذا ليس فقط مع الولايات المتحدة الأمريكية، يعني قد رأيت ذلك في يعني مرات سابقة، إبان الربيع العربي وإبان مشاكل كثيرة أخرى. ولذلك في الولايات المتحدة الأمريكية القيادة العسكرية منفصلة عن القيادة السياسية. أوكي. مع محاولة ترامب التأثير عليها،
0: مع محاولة ترامب التأثير عليها من خلال بعض الإعفاءات الكبرى على مستوى الجيش في الولايات المتحدة. كيف تتأثر القطاعات الحيوية مثل السيارات والمعدن الصلب والأغذية بهذه الضغوطات والرسوم المتبادلة في بعض الكلمات من فضلك دكتور؟ تفضل.
7: بالطبع عندما يكون هناك فرض 50% على قطع الغيار سينتقل ذلك إلى أسعار السيارات التي بدأت في الارتفاع، أيضا أسعار الغذاء والمواد الأساسية التي يتم استيرادها من كندا سيكون من الطبيعي ارتفاعها. وقد رأينا حالة من الامتعاض داخل المجتمع الأمريكي بسبب بداية ظهور ارتفاع في هذه الأسعار.
0: الآن سؤال الحقيقة يحيرني شوية، دونالد ترامب يعرف أنه هذا فيه تأثير على الأسعار، ودونالد ترامب يعرف اللي هو ماشي للميدترم ماشي للانتخابات، دونالد ترامب يعرف أنه فما قدرة على نوع من الغضب داخل الشارع الأمريكي، ولذا لماذا يفعل ذلك على حد تقديرك دكتور؟
7: ترامب لديه مشاكل كبيرة مثل الحرب مع إيران، يحاول تحويل النظر من مسألة إيران ومسألة غزة إلى مشاكل داخلية حتى ينهمك المواطن بهذه المشاكل.
8: شكرا لك دكتور، بارك الله فيك، شكرا لك على قبول الدعوة الهاتفية. هو الدكتور المحلل السياسي مهدي عفيفي، محلل سياسي وعضو في الحزب الديمقراطي الأمريكي من واشنطن. نذكر أنه هو شارك في حملة أوباما. الدكتور العفيفي شكرا ليه على قبول الدعوة. وين نمشي؟ ونمشي للفاصل، بعد الفاصل الموعد مع خليل نواصل فيه الحديث على الانتخابات الرئاسية في فرنسا. فرنسا عندها تأثير كبير على الجالية، عندها تأثير كبير كذلك على المنطقة، على المتوسط، خيارات يمينية متطرفة وإلا خيارات يسارية، هذا الكل عنده تأثير على الطلبة، عنده تأثير على المبادلات التجارية، عنده تأثير على السياسات العمومية داخل فرنسا، إذن على الجالية التونسية والمغاربية. هذا الكل نرجعه له شوية آخر في موزايك موند. موزايك موند
9: بغيف الخلاعة فات والقراية رجع، وانا كي اتوديون لقيت اقوى برومو في فيبر بوكس اقوى سوم ال 50 ميجا بسوم ال 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و 900 في الشهر كهو. بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش، اريدو طور عالمك.
10: ليلة استثنائية بالمسرح الأثري بقرطاج، الأحد 6 سبتمبر احتفالا بذكرى 70 لانبعاث الحرس الوطني، ينظم النادي الرياضي للحرس الوطني. لو بوبليك دو كارتاج شانت ليلى، انت فيها تغني، انت الصوت، انت نجم قرطاج. ليلى اخترنا فيها جمهور قرطاج يغني مع الأوركستر في عرض فني ضخم بقيادة الموسيقار كمال العباسي. اللي يحبوه التوانسة وعشاق الفن بكل لحظات حلوة ترجعنا للأصل وتخلينا نعيش الفن كيما نحبوه. الأحد 6 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج مع العشرة متاع الليل. تباع تذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، شبابيك المسرح البلدي بالعاصمة، وعلى موقع تذكرتي بونتين. واستمتع معنا بعرض قرطاج يغني من تنظيم النادي الرياضي للحرس الوطني وبودينار جروب بمساهمة
11: جيلي فيدل ترافل أوريدو شيري أوديما بن جمعة موتورز ديليس فينشي ريال ستيت بيتيكا ليزينج بوغا بياش بونك ديمورا سارا توزر اس تي بي بونك وموزايك اف ام.
10: موزايك كنا رحب من العشرة للصنهار على موزايك اف ام.

0: عبد المجيد عبد الله سمعني غني على موزيك موند.
1: موزيك موند كنا رحب من العشرة لنص نهار على موزيك فام.
0: من العشرة لنص نهار الموعد معاكم مع الموزيك موند في قراءة للأحداث الآنية. نمشي لفرنسا خليل. الانتخابات الرئاسية الفرنسية هل تتجه نحو تغيير سياسي جذري؟ فرنسا على موعد مع محطة انتخابية هامة في تاريخها وهي الانتخابات الرئاسية المبرمجة في 18 أفريل 2027. بدأ الماراثون باعتبارها انتخابات مختلفة عن سابقاتها بما أن الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون لن يتمكن من الترشح لولاية ثالثة بطبيعة الحال حسب الدستور، ما يفتح الباب معركة جديدة لخلافته في ظل غياب مرجح واضح يمثل الاستمرارية السياسية.
2: هي الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة اللي باش تكون يوم 18 أفريل 2027 تجي في سياق سياسي واقتصادي معقد بما أن فرنسا تعاني من ارتفاع الدين والعجز ومن أزمة ثقة متواصلة بين جزء كبير من الناخبين والمؤسسات السياسية، إضافة إلى ملفات الهجرة والأمن والقدرة الشرائية والتقاعد والخدمات العامة وغيرها من المشاكل الموجودة في فرنسا.
0: مشاكل هيكلية كبرى
2: كبرى جدا، كما أن المشهد السياسي اللي ظهر بعد الانتخابات التشريعية سنة 2020 أعطى فكرة عن حالة التشتت بين يمين متطرف يزداد قوة ويسار منقسم بين اليسار الراديكالي والاشتراكيين والبيئيين ووسط يحاول إعادة تنظيم صفوفه بعد سنوات من هيمنة ماكرون. هذاك علاش انتخابات 2027 تبدو أقرب إلى مواجهة بين مشروع يريد مواصلة جزء من سياسات الوسط ومشاريع أخرى تعيد بتغيير جذري في أغلب الملفات، ورغم أنه عدد الشخصيات اللي أعلنت نيتها الترشح بلغت إلى حد الآن تقريبا 30 شخصية، إلا أن مارين لوبان زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف وإدوار فيليب رئيس الوزراء السابق في عهد ماكرون أحد مرشحي الوسط واليمين المعتدل، وجون لوك ميلانشون عن اليسار يعتبر من أبرز المرشحين. نسمع تقرير يقدم أبرز المرشحين وحظوظهم في الفوز في الانتخابات وفق أحدث استطلاعات الرأي.
3: قبل أقل من عام على موعد الانتخابات الرئاسية الفرنسية يعلن أكثر من 15 مسؤولا سياسيا نيتهم خوض السباق، أخرهم السكرتير الأول للحزب الاشتراكي أوليفيا فوغ الذي يتقدم للانتخابات التمهيدية لليسار تمهيدا للمنافسة الرئاسية مؤكدا عزمه النضال من أجل فرنسا أكثر عدلا.
4: نعم أنا مرشح لرئاسة الجمهورية، لقد كنا نحن الفرنسيين فخورين بفرنسا كقوة صناعية وعلمية ودبلوماسية وصحية، لكن السنوات العشر الماضية شكلت هدرا هائلا، ولأنني أحب بلدنا أريد أن أعيد بناء كل شيء.
3: ومن بين الوجوه اليسارية الساعية إلى خوض الانتخابات التمهيدية لليسار يبرز غافائيل كلوكسمان المنتمي إلى تيار يسار الوسط والذي أعلن ترشحه في محاولة لمنافسة زعيم اليسار المتشدد جون لوك ميلانشون على قيادة المعسكر اليساري المنقسم. ميلانشون أكد في نهاية مايو أيار عزمه التقدم للانتخابات الرئاسية للمرة الرابعة على التوالي. وعلى الضفة الأخرى من المشهد السياسي يبرز إدوار فيليب رئيس حزب آفاق أوريزون الذي أعلن ترشحه في سبتمبر أيلول 2024 ساعيا إلى توحيد صفوف الوسط واليمين. أما زعيمة اليمين المتشدد في فرنسا مارين لو بين فقد أكدت بدورها عزمها خوض الانتخابات بالتزامن مع طعنها أمام أعلى محكمة في البلاد على إدانتها بتهمة اختلاس أموال عامة والتي تلزمها بارتداء سوار إلكتروني للمراقبة مدة عام. لوبين تتقدم بحسب استطلاع الرأي في نوايا التصويت في الجولة الأولى، يليها إدوار فيليب من اليمين الوسط، وفي المرتبة الثالثة مرشح حزب فرنسا الأبية جون لوك ميلانشون.
0: روبورتاج فرانس 24 نلقى باللغة العربية. معنا بالهاتف الدكتور اسماعيل خلف الله المحلل والخبير في الشأن الدولي من باريس. دكتور اسماعيل مرحبا بك، شكرا لك على قبول الدعوة الهاتفية. مرحبا.
5: مرحبا استاذ، تحية لك والاستاذ المستمعين الكرام.
0: لو كان باش نعطيه صورة فوتوغرافية على الانتخابات الرئاسية في سباقها الأول، هذا معناها أسابيعها الأولى، كيف نصف ذلك للجمهور العريض في تونس دكتور؟
5: أنا أعتقد محاولة رسم هذه الصورة للمشهد السياسي والانتخابي الفرنسي فيما يتعلق بانتخابات رئاسيات 2027، أعتقد أننا يجب أن نعود إلى منشأ الأزمة اللي صحت العبارة، الأزمة السياسية التي عاشتها فرنسا. فنعتقد بأن فشل المنظومة القديمة أو التيارات الكلاسيكية القديمة، سواء ما يتعلق باليمين الكلاسيكي أو اليسار الكلاسيكي، لاحظنا أنه في انتخابات 2017 جاء بديل، طرح بديل جديد وهو المنظومة الماكرونية. المنظومة الماكرونية حاولت أن تستثمر في غياب وفشل التيارات القديمة الكلاسيكية القديمة، التيارين الأساسيين وهم اليمين الكلاسيكي واليسار الكلاسيكي، لكن هذه المنظومة أيضا واجهت أزمة وفشلت. ونحن لاحظنا في الانتخابات الرئاسية السابقة 2022 كانت أيضا على حافة وعلى شفا الهزام، يعني لولا يعني صعود اليمين المتطرف مارين لوبان عندما في الشوط الثاني، وعندما التحمت الأصوات التي صوتت لصالح ماكرون ليس لصالح المنظومة الماكرونية ولكن سد كسد لصعود اليمين المتطرف. اليوم المشهد أو الأزمة تكرر من جديد، ولكن اليوم الأزمة تطال اليمين الكلاسيكي واليسار الكلاسيكي، يضاف له المنظومة التي كانت مطروحة كبديل وهي المنظومة الماكرونية. أعتقد بأن اليمين المتطرف استثمر في هذا كثيرا، والواقع بأن مارين لوبان لو لم تواجه بالأزمة القضائية التي تواجهها
0: لكانت أمام طريق مفتوحة.
5: نعم.
0: لكانت أمام طريق مفتوحة. وجستمون خلي نبدأ أنا حسب ترتيب تقريبا استطلاعات الرأي، نحكيه على العائلات السياسية وعلى بعض الأسئلة حولها. نبدأ بمارين لوبان جستمون، لو كان ما هي انعكاسات احتمال وصول اليمين المتطرف إلى الليزي على المستقبل في المستقبل مع خلفيات المتابعات القضائية، هل لديها حظوظ نعم أم لا، وإلا قد نتجه نحو جوردان بارديلا؟
5: أنا نقول بأن اليمين المتطرف يعني حظوظه أنه يمر إلى الدور الثاني. هل الحديث اليوم حول من سيفوز بالدور الثاني؟ اليمين المتطرف أعتقد بأنه قد بنى قاعدة حقيقية انتخابية صلبة تستطيع أن توصله إلى الدور الثاني، لكن الذي نطرحه اليوم، هل يستطيع هذه التيارات سواء التيارات الكلاسيكية أن تقدم شخصية تستطيع أن تواجه مارين لوبان؟ هذا الذي يبقى مطروح، لأن هذه الأصوات أو هذه الوجوه التي تقدمت، أنا أعتقد أن ربما التي لها بعض من الحظوظ هو إدوار فيليب الذي يحسب تقريبا على اليمين والوسط، وربما يحاول من خلال هذا الحزب الجديد لوريزون أنه يظهر على أن يكون بديلا. تبقى إن ظهرت شخصيات أخرى المطروحة التي ربما كانت يطرحها الرأي العام، ومثلا إيف لودغيون ربما سيقلب المعادلة، ولكن هذه تبقى كلها تخمينات. فالواضح بأن مارين لوبان إن لم توقفها الآلة القضائية، أعتقد بأنها تستطيع، لأن اليوم عندما نقول بأن الدور الثاني ربما سيكون بين اليمين المتطرف والكلاسيك واليسار الراديكالي بقيادة ميلونشو، هل تستطيع العائلات السياسية أن تصوت لصالح ميلونشو؟ هذا الذي لا نعتقده. بالتالي فربما إن سمحت المسار القضائي، إن سمح لمارين لوبان أن تكون مرشحة، أعتقد أنها تكون أبواب الإليزي بكل سهولة.
0: لكن دكتور خلينا في الدور الأول وتنجيو للدور الثاني إذا كان تسمح، خطر الأمور تكون أسهل بالنسبة للمستمعين. إذا كان نقعدوا في الدور الأول، ما هي تأثيرات التطورات القضائية الأخيرة وملاحقات مارين لوبان على حظوظها في أنها تخلط للدور الثاني؟ وإلا هل حقيقة إمكانية ترشح جوردان بارديلا مطروحة؟ معناها هل جوردان بارديلا يمكن أن يكون مرشح جدي لليمين المتطرف في خطة رئاسة جمهورية لجمهورية بقيمة فرنسا؟
5: نعم نعم صحيح، سؤال وجيه، سؤال في الصميم. أعتقد بأن اليمين المتطرف له نقطة ضعف، وهو أنه يتمثل يدور فلكه كامل حول ماري لوبان، فغياب ماري لوبان أعتقد أن الطير لا يصبح له وزن، وخاصة إذا تقدم شخصية مثل بارديلا أعتقد أنه لا يستطيع أن تكون له الحظوظ المطروحة أو المحتملة التي ربما ستكون لصالح ماري لوبان إن تعذر ظهور يعني دخول ماري لوبان السباق الرئاسي.
0: أوكي، خلينا نمشي إلى العائلة المكرونية الآن. ما هي الحظوظ البارزة ما بين إدوار فيليب وغابرييل أتال؟ هل ما زال للمكرونية حظوظ في فرنسا؟
5: لا أعتقد. أنا اليوم ماكرون قلت أنه الأزمة الماكرونية حدثت في انتخابات 2022، وماكرون ما كان لينجح لو لم تتضافر أو تتحد التيارات الأخرى لمنع اليمين المتطرف، منع ماري لوبان، هذا الذي جعل ماكرون أو المنظومة الماكرونية تعيش عهدة ثانية. اليوم باعتقادي أن الرأي العام الفرنسي والناخب الفرنسي لا يريد للمنظومة الماكرونية أن تعود. أعتقد بأن الشارع المهني ما زال غاضب على الإصلاحات التي قدمتها المنظومة المكرونية، وعلى رأسها القانون التقاعد الذي ما زال هو محور الرحى الذي تدور وخاصة تعول عليه. وميلونشون اليوم يلوح، خاصة يلوح بأن هذا القانون التقاعد يبقى هو محور من الاستقطاب الناخب الفرنسي.
0: جون-لوك ميلونشون جوستومون، خلينا نحكيوا عليه، يعلن ترشحه وسط انقسامات داخل الجبهة الشعبية الجديدة. هل يمكن حقيقة لليسار الفرنسي الاتفاق على مرشح موحد، أو أن التشتت محتوم في العائلة اليسارية؟
5: أعتقد بأن اليسار، هذه نقطة ضعف اليسار، هو تشتت هذه الأصوات وانقسام العائلة اليسارية إن صحت الكلمة، هذا الذي جعل من اليمين المتطرف أن يستثمر في هذا الانقسام. فاليسار الكلاسيكي إن قدم، نحن تكلمنا على إدوار فيليب، ربما شخصية أخرى سيغون رويال هي تطرح نفسها أيضا كبديل، ولكن هل هذا قرون بالدور الثاني؟ الدور الثاني هو الذي ربما يعطي الحظوظ لهذا التيار، تيار اليسار الذي، ولكن يبقى سؤال أيضا، هل اليسار يعطي لليسار راديكالي؟ فيه نوع من التخوف من أن اليسار، حتى الاشتراكيين لسوسياليست، حتى لسوسياليست أعتقد بأن هناك شك معتبر أنه ربما لا يصوت لصالح ميلونشون.
0: هل تتجه فرنسا دكتور إلى الراديكالية يساريا أو يمينيا؟
5: الواضح بأن اليسار الراديكالي هو له وجود حقيقة على المستوى البرلمان، وهذه نقطة أخرى، حتى البرلمان له دور، يعني احنا تكلمنا على الواجهة السياسية فيما يتعلق بالأحزاب، لكن البرلمان اليوم عدم حصول كتلة وحصول أغلبية تحاول أن تغلب أو تغلب كفة عن كفة، هذه غائبة أيضا، غياب كتلة واضحة هذا يجعل أيضا من تعقيد، يجعل أو يعقد المشهد أكثر. فبالتالي فالكلام اليوم على أن فرنسا تتجه إلى أو سوف يكون اليمين المتطرف هو يستثمر في هذا، حقيقة نعم، لأن أوروبا أيضا المنظومة الأوروبية ككل استطاع اليمين المتطرف أن يكون لا تكون له حظوظ على مستوى البرلمان الأوروبي، على مستوى حكومات أوروبية معتبرة، وبالتالي ففرنسا ليس يعني فرنسا هي ربما تتبع هذا السياسة، وأن اليمين المتطرف ربما سيكون له تكون له حظوظ خاصة فيما يتعلق
0: دكتور إذا كان تسمح، سمحني قصيت عليك، ماذا ستكون، ما هي الملفات الساخنة في بعض الكلمات السريعة والمقتضبة التي ستكون لونجو ديز إليكسيون، التي ستكون هي المفصلية في هذه الانتخابات القادمة أمام الرأي العام؟
5: أنا أعتقد بأن المحور الاقتصادي هو العمود الفقري. فالكلام حديث سوف يكون عن هذه الديون التي ترتبت التي تتكبدها فرنسا اليوم، وهي ستعود، يعني هذا نقد يعود للمنظومة الماكرونية. من جهة أخرى أيضا الملف المهني وقضية قانون التقاعد، هذا يبقى كمحور يدور. الأمر الآخر وهو السياسة الخارجية الفرنسية التي فشلت، المنظومة الماكرونية فشلت. فخروج أو استبعاد فرنسا من القارة الإفريقية، وأصبحت لا وجود لها حتى داخل البيت الأوروبي. أوروبا فرنسا اليوم لم يعد تعد لها الكلمة التي كانت تحظى بها، وحتى مع حلفاء مع الحليف الإدارة الأمريكية اليوم فرنسا غير مذكورة تماما. وشفنا لاحظنا بأن ترامب عندما كان يجلس مع ماكرون ويستهزئ حتى بتلك العبارات أنه يعني بسخرية على أنه تضربه زوجته، وهذه كلها تجعل من أن المنظومة الماكرونية جعلت من أن الثقل الفرنسي داخل المجموعة الأوروبية وداخل التكتل الغربي وحتى باتجاه الشراكة الإفريقية كانت خاسرة، وبالتالي فهذه كلها ستكون محاور أساسية في الحملة الانتخابية.
0: الآن في علاقة بالتصويت، نعرف لهذا سابق لأوانه، لكن ميسيرش نحكيه في كلمتين. وكأنه جون لوك ميلانشون الآن يستقطب المسلمين في فرنسا، ويستقطب الجاليات المغاربية، ويستقطب زاد كذلك فكرة التجميع على فرنسا قريبة من القضايا العادلة، فرنسا التقليدية، فرنسا التي تدافع على الإنسان، تدافع على الحقوق والحريات. هل سيصوت على حد تقديرك، هل ستصوت الجالية المغاربية ليسار راديكالي نعم أم لا؟
5: بكل تأكيد اليمين اليسار الراديكالي قاعدته تستمد وتتغذى من الكتلة المغاربية، هذا بكل وضوح. ولكن نحن دائما نقول بأن حتى الناخب الفرنسي من أصول مغاربية فيه تيار لا يصوت، هذا هو الإشكال يعني. ولهذا اليمين المتطرف استثمر في هذا غياب هذا التيار، وخاصة الشباب اليوم الشأن العام. نعم، هذا حتى الشباب هؤلاء الحديثي العهد بالسياسة، هؤلاء هم الآن مطلقين لهذه السياسة، وهم لا يعتبرون التصويت ربما حتى من يعطيه تصور إيديولوجي آخر وفكر ديني آخر. وبالتالي فاليسار الراديكالي هذه يعني حقيقة لو تكون الصندوق الانتخابي أو الفئة الناخبة المغاربية الفرنسية من أصول مغاربية، أعتقد أنها تدفع دفعا باليسار الراديكالي. لكن هذا الغياب، غياب هذه الأصوات، ومن جهة أخرى أيضا التخوف من، لأن ربما يعني قلت أنا بأن ربما ميلانشون راه في الدور الثاني، ربما سيكون في الدور الثاني، لكن هل يستطيع أن يحسم الدور الثاني؟ هذا الذي يبقى، يعني نبقى دائما نقول بأن تبني اليسار الراديكالي لقضايا عادلة حقيقة كالقضية الفلسطينية، قضية الهجرة، هذه قضايا إنسانية حقيقة، ولكن هو ميلانشون ينتقد من ناقديه ومن معارضيه على أنه يستعملها كأدوات سياسية وكشماعات سياسية لا أكثر.
0: شكرا لك دكتور إسماعيل خلفان، المحلل والخبير في الشأن الدولي من باريس. تنحكي سيارات كهربائية بعد نسمع الشدي كيس أوف لايف. فاتها بربي محمد علي، شكرا لكم المجدين معنا وين ما كنتوا. طريق السلامة للجميع. برانش هكا يتسمى الفطور الصباح اللي يجي مخر، وتكع برانش ولا فطور صباح، وإلا تحضروا في فطور عند الصحة وبالشفاء. مرحبا بكم، عودة مدرسية على الأبواب، مرحبا.

0: شادي كيس اوف لايف على موزيك فام مع اركان بن فضل. شوي اخر باش نحكيو على السيارات الكهربائيه. السيارات الكهربائيه لم تعد مجرد تجربه جديده او خيار محدود في سوق السيارات، بل اصبحت جزء مهم في مستقبل النقل في العالم. ففي عام 2025 جاوزت مبيعاتها عالميا 20 مليون سياره، واصبحت تمثل نحو ربع مبيعات السيارات الجديده، اي ان سياره من كل 4 سيارات جديده تباع اليوم اصبحت كهربائية. والتحول يبان أكثر في بعض الأسواق الكبرى، خصوصا في الصين اللي جاوزت فيها السيارات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن نصف مبيعات السيارات الجديدة. في النرويج اللي وصلت فيها حصة السيارات الكهربائية طلعوا قديش؟ نحو 97%، أرقام تعكس سرعة التغير اللي تعرفه صناعة السيارات، وتطرح سؤال جدي حول مستقبل السيارات اللي تعمل بالبنزين ولا ديزل. يلا روبورتاج خليل عمري.
1: السيارة التي كانت إلى وقت قريب مشهدا غريبا في الشوارع أصبحت اليوم جزءا من المشهد العادي. لا صوت للمحرك تقريبا، لا دخان في العادم، ولا حاجة إلى محطة وقود في كل رحلة. السيارات الكهربائية تتقدم بسرعة في مختلف أنحاء العالم، والأرقام تقول إن صناعة السيارات تعيش فعلا واحدة من أكبر التحولات في تاريخها. في عام 2025 تجاوزت مبيعات السيارات الكهربائية عالميا حاجز 20 مليون سيارة بزيادة بلغت نحو 20%. والأهم من ذلك أن السيارات الكهربائية أصبحت تمثل حوالي ربع مبيعات السيارات الجديدة في العالم، أي أن سيارة واحدة من كل 4 سيارات جديدة تقريبا أصبحت كهربائية. لكن الصورة تصبح أكثر إثارة عندما ننظر إلى بعض الدول. في الصين أكبر سوق للسيارات في العالم، تجاوزت السيارات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن نصف مبيعات السيارات الجديدة خلال عام 2025. أما النرويج فقد وصلت إلى مستوى يكاد يجعل من محرك الوقود استثناء في سوق السيارات الجديدة. نحو 97% من السيارات الجديدة المباعة هناك كانت كهربائية. في أوروبا بلغت حصة السيارات الكهربائية نحو 28% من مبيعات السيارات الجديدة في عام 2025. الأرقام إذن لا تقول إن محركات البنزين اختفت، لكنها تقول إن الاتجاه أصبح واضحا. صناعة السيارات تتحرك تدريجيا من عصر الوقود إلى عصر الكهرباء، والسبب ليس البيئة فقط، هناك أيضا عامل السعر. تطور البطاريات جعل السيارات الكهربائية أكثر قدرة على المنافسة، لكن الطريق إلى نهاية محركات الوقود ما زال طويلا. فالبنية التحتية للشحن ليست متطورة بالقدر نفسه في كل الدول، والبطاريات ما زالت مكلفة، والمدى وسرعة الشحن يمثلان تحديا بالنسبة لبعض المستهلكين. السؤال إذن ليس هل ستختفي سيارات الديزل غدا؟ بالتأكيد لا. السؤال الحقيقي هو متى تصبح السيارة الكهربائية هي الخيار العادي وليس الخيار الاستثنائي. في الصين اقتربت الإجابة، وفي النرويج تكاد تكون الإجابة محسومة، أما في تونس فالقصة بدأت للتو.
0: أركان بفضل عسلامة. شكرا لك أركان اللي موجود معنا مباشرة على موزيك فام. أركان أنت ولد الدار، الوقت دهمنا. سؤال على السريع، هل المستقبل كهربائي؟
2: المستقبل كهربائي الياس، لكن ديكونت هذا العدد التنازلي قديش باش يقعد، فديبون من دولة لدولة، من سوق لسوق، ومن قارة لقارة. اليوم كما كان يحكي خليل، لو كايت كريم تاع النرويج سايلوس تري بيان لا سيتواسيون. كي تبدا الدوله حاضره، التشريعات حاضره، الانفراستركتور حاضره، والمستهلك يكون واعي، نجم توصل معنا المبيعات ل 97% بطريقه سريعه وسريعه جدا. السبب شنو هو؟ فما عده اسباب. السبب الاول هو التطور الكبير في الباتري. العوام الاخرى الكاباسيتي تاع الباتري تعدات دو سامبل ودوبل برشا مرات. معناها اللي توصل تقريبا فوت 1000 كيلومتر في الاوتونومي. السبب الثاني هو المنافسه الكبيره الصينيه اللي قاعدين راو فيها من عام لعام ماشيه، وتزيد تولي اقوى، ومست لي سيجمون الكل نتاع الكراب، البريميوم، لي اس يو في، لي برلين، لي سوبر كارز، لي هايبر كارز. دونك اليوم المصنع الصيني اون افونس دو فاز بارابور للصناعه العالميه الكل. دونك المنافسه هذه ماهيش قايمه فقط على السعر، اليوم ولات العلامات الصينيه تنافس في التكنولوجيا، في التجهيزات، في البرمجيات، في سرعة الشحن، في المدى زادة متاع البطاريات ومتاع الأوتونومي متاع السيارات متاعها، وفي الجودة زادة. اليوم ولينا نحكي ولا مصنع صيني يعطي في جودة خير من مصنع أوروبي في برشا علامات صينية. الضغط هذا يجبر المصنعين الكل بما فيهم اليابانيين والأوروبيين والأمريكان زادة على تسريع المشاريع متاعهم الكهربائية، مراجعة كبيرة في الأسعار من العام العام، الاستراتيجي كلهم ولو أبسولات، وبين عام وعام رينا المصنعين كبار يبدلوا الاستراتيجي متاعهم. السبب الثالث واللي هو أمباكتون برشا ليس هو التشريعات. دونك عدة دول بدت المعايير متاعها متاع الانبعاثات، قدمت حوافز مالية كبيرة وضريبية للسيارات الكهربائية. نرجعوا للكام تاع النورفيج في لوكال لو بلو إكستريم، عندهم دي كريدي اتو بريفيرونسييل، معناها عندهم دي كريدي دامبو، عندهم ان بونوس ايكولوجيك، ان بونوس اون اشورانس، بونوس في كل شيء نجم ياخذوا اللي ياخذ سياره كهربائيه. دونك يولي لو شوا لو بلو ريفليشي ولو شوا لو بلو استراتيجيك انك تاخذ سياره كهربائيه كمستعمل نتاع السياره.
0: باهي اركان.
2: دونك سرعه الانتقال هذه تختلف من دوله لدوله. الياس
0: اركان، انت كما قلت لك ولد الدار، نحب نستدعاك بحذايا الاسبوع القادم اذا كان تسمح او كقيد في الاجنده نتاعك، على خاطر الموضوع نحب نرجعوا له مع خليل عماري ومع ليكيب الكل، بما انه نحب نحكيوا على الامباكت نتاعو في تونس، وباش نحكيوا عليه في علاقه بالخيارات. انا سمعتك المره

0: الأخبار اتذكروا قيدوا في الأجندة قراءة ونبض العالم غفران جيت الموعد الأخبار نص نهار احنا نتقابلوا الجمعة الجاية 10 نتاع الصباح في الأمان.
1: الغانتري سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشري 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا. في سقرة سكول أولويتنا تكوين صغارنا على بعض صحيحة من التحضيري للابتدائي وحتى للإعدادي. باش تتعرف علينا أكثر زورنا في نوتر جورني بورت أوفيرت نهار 8 سبتمبر من 11 متاع الصباح للخمسة متاع العشية في مقرنا 3 شارع محمد الخامس الكرم 2015 تونس. في سقرة سكول الفايدة في البعض.
2: مع أورانج بوستي الغنطري.

0: فرشة والقراية والجيم تبرانشي منا كونكتي بالوقت منا هذا الكل بحسن سوق ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
1: منا فاش تستنى؟ امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالماكس بوكس 5G. عندك أورانج
2: البلوزة والدليلة والمحفل قدانا، عرض عشاق المحفل التونسي الجربي مع أكبر نجوم الأغنية الشعبية. سحر التراث الجربي التونسي وأصالته بالمسرح الأثري لقرطاج. الموعد 8 سبتمبر 2026 من تنظيم ودادية أعوان الإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالاشتراك مع Golden Moment and Artzak Events and Events. تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، بشبابيك مدينة الثقافة تونس، وعلى موقع تذكرتي بونتين. انفولاين 25 505 340 بمساهمة جاكتيس ترافل اي موزيك فاما.

أهلا بكم إلى موجز الأخبار. كاتب دولة المكلف بالمياه حمد لحبيب يؤكد ضرورة مضاعفة الجهود لتثمين المياه المستعملة المعالجة والتوسع في إعادة استخدامها بهدف بلوغ نسبة استعمال تقدر ب 70% من المياه المعالجة في أفق سنة 2050 بما يسهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب. وكاتب الدولة المكلف بالمياه يشير على هامش ورشة بمقر وزارة الفلاحة إلى تسجيل تقدم في عدد من المؤشرات من بينها بلوغ نسبة تجهيزات الاقتصاد في مياه الري 97.4% وارتفاع نسبة إدماج الطاقات المتجددة بالمنشآت إلى 12%. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يشارك غدا الاثنين بالقاهرة على رأس وفد تونسي في الدورة العادية 166 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري وذلك بتكليف من رئيس الجمهورية. وستخصص هذه الدورة وفق بلاغ أصدرته الوزارة اليوم الأحد للنظر في آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة العربية خاصة في الأراضي الفلسطينية في ظل تواصل الاعتداءات الهمجية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة إضافة إلى القضايا العربية الأخرى وأهم أوجه التعاون بين الدول العربية في المجالات التنموية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية. يشار إلى أن تونس تتسلم بمناسبة اجتماع القاهرة رئاسة مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري للفترة من سبتمبر 2026 إلى مارس 2027. عالميا رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف يؤكد أن القوات المسلحة الإيرانية وجهت ضربات قوية للقواعد الأمريكية محذرا من أن أي اعتداء مستقبلي يستهدف مصالح بلاده سيواجه برد قوي وسريع. صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية تفيد بأن مليارات الدولارات المرتبطة بإيران تمر سنويا عبر حسابات مراسلة لدى بنوك أمريكية رغم العقوبات الكثيرة والمتتالية التي تستهدف عزل طهران عن النظام المالي العالمي. وقالت الصحيفة إن هذا المسار يمثل نقطة ضعف في حملة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتشديد العزلة المالية على إيران إذ تستفيد طهران من نظام مصرفي يعود إلى عقود طويلة.

يسمح للبنوك الأجنبية بإجراء معاملات بالدولار عبر بنوك أمريكية. بالنسبة لطقس بقية هذا اليوم حسب توقعات الجوية، قليل السحب بأغلب المناطق، الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، البحر قليل الاضطراب، والحرارة تتراوح عامة بين 36 و 39 درجة وبين 35 و 35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع ليندا في ميدي ماج ويكاند. إلى اللقاء ولتكونوا دائما بخير. الأولى في تونس.

0: نص نهار وسبع دقائق في موزايكا فام وميدي ماج ويكاند أول ويكاند في البرمجة الشتوية الموزايكا فام. بدينا البارح الحلقة الأولى من برنامج ميدي ماج من نص نهار الماضي ساعتين كل نهار سبت واحد. مرحبا بيكم. بارح قدمت الكونسيبت نتاع البرنامج بما أنه جديد في البرمجة جديدة باش نتفاعلوا نتواصلوا نتناقشوا نتعلموا برشا معلومات نحكيوا على اكتواليتي وهذا كل بيان سور في ديزون دو 100% إيجابية. مشاركتكم تفاعلكم على المباشر على الواتساب على لي ريزو سوسيو تنجموا تعطيو رايكم او فور ميزور كنكم قاعدين معنا هوني في البلاتو في مواضيعنا الكل ونقراوهم لايف بيان سور. التفاعل يبدا من ستوديو وين على يميني كما العاده المتالقه دائما وهي بيدها البوزيتيف فايبس معنا في البلاتو عايده عرب. مرحبا بك.
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: لبيس
1: صباح الخيرات لمساء الخيرات عن دول. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: كنت البارح شهيه طيبه خاطر نص نهار وقيت فطور هو في الويكاند عم تفطر مؤخر باش قولك في الالوان رابيدمون قبل نستقبلوا ضيفنا.
1: مش عادي توا هذيا قلت سميتها بالكونيكسيون واحنا من غير ما نتفاهموا هنا لابسين بالفيغ البارح بالنوار بلون.
0: الحقيقه صدفه كبيره برشا.
1: سلام عليك ليندا. نسلم على عدنان نسلم على طروقة نسلم على غاستون في الاعداد نسلم على كل مستمعات المستمعين نسلم على محمد. وش نقول لقب نتاعو باش
0: نخليه لي عايده لي عايده محضره بريزونطاسيون
1: البارح قلت له
0: صالح المج ولا وسام عندي له كاميرا
1: صالح ليندا قلت صالح محمد
0: صالح
1: باسم بركة
0: صالح في المشاهير قداش عنا زعما في مشاهير
1: ومحمد
2: يا صالح يا صالح
0: على كل حال فرحانة أنتوكا بوجود بحضنا في البلاتو ضيف كل أسبوع. البارح كنا في مجال الرياضي اليوم في مجال الفني من صوته أكيد عقلتوه يظهر لي ما يستحقش بريزنتاسيون كبيرة ولكن تجربة فنية فسحة تونسية أكيد بين حضور المتميز إحساس عالي صوت مزيان على امتداد سنوات طويلة من الأعطاء مسيرة فنية يظهر لي ما تتلخصش في بريزنتاسيون كما هكا خاصة وأنه أحنا اليوم مانيش باش نكتشفوه كفنان ولكن كإنسان كمواطن تونسي بلوتو باش يتفاعل مع محتوانا تجاربه أفكاره نظرته للحياة قراءته العديد من المواضيع. هو غنى ونخليه يقول لكم مرحبا بصوته تزيد تعقلوه بصوت وصورة. مرحبا محمد جبيلي.
3: مرحبا بكم.
0: نورتنا.
3: مرحبا بكم الكل. منورة بكم. تحية كل السادة المستمعين إن شاء الله بداية موافقة. وسبري ما الكوانسيدانس على الكولور اللي مونديريت فهمنا
0: البارح واليوم
1: بالضبط. البارح صالح كيف كيف
3: حق نصوروه نورمالمون نصوروهم اليوم اي سورتو اليوم هكا بين الفيغ والبيستاش
0: انا تفهمنا ومحمد جبيلي فيغ ميليتير سيرفيس زيد مش قاعدين نراو فيه
1: نوياكم باليوم
3: اي ان شاء الله ديما خضره قدامنا كيما لبستنا وفوالا واش انا نخذيو وقت ممتع مع بعضنا.
0: اكيد جدا مش عجيو وقت ممتع اللي فيه باش نكتشفوا كما قلنا محمد جبيلي من خلال نظرته للاشياء للحياه المواضيع نتاع حياه يوميه ساعات. دونك في فقراتنا المختلفه شويه خير ريكاباكتو نمشيو في بالك مع ولا ضد الصحيح من الغلط ليكسبير سؤال اليوم وغيرهم الفقرات اللي باش نكتشفوهم او فيغ ميزور. خلينا نبداو باغنيه اغنيه الفنان محمد جبيلي من الاغاني الجدد نتاعو قبل ما نبداو أول فقرة هي ريكاباكتو باش نتفاعلوا معك عايدة ومعك محمد مع الأكتواليتي متاع الجمعة هذية. نخليك أنت محمد قدم لنا أغنيتك وديريكتومون تلانسيها على المباشر. يلا
3: هما دو شونسون من 10 سنين.
0: ما شاء الله ما شاء الله
3: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. هي كلماتي والحاني التوزيع حمد المهيري. أول تجربة بالإي آي تصوير
0: الكليب
3: في الكليب لكن الطفلة معي في الكليب طفلة تونسية جبسية
0: اي
3: معناها فوالا توزيع حمد المهيري كما قلت لو ستيل افريكان افرو فهمتني الغناية دي في اللي في اللي في اللي في الفيستيفال حتى في اللي سواغي في المغياج حبوا جملة كما أغربية أغنياتي اللي هي السهل ممتنع جملة تتعاود دي فوا كيما ديما كيما اللحن اللي مسجل كيما الميلودي معنا اغلبيه اغنياتي خليني بجنبك موسيقى لا لا لا لا, لا انت الكل في الكل لا لا لا لا ما شاء الله نفس الشيء ما شاء الله يقمر يقمر اللازمه غير الكوبلي
0: هذول اللي نسمعوها ونكتشفوها خلينا نستمتعوا بالاغنيه ونفهموا شو قاعد يحكي محمد جبيلي. غازي محمد جبيلي قدم لكم اغنيتي على مزايك
3: قدم لكم اغنيتي ما شاء الله ما شاء

0: الخلاعة فات والقراية رجعت، وانا كي اتوديون لقيت اقوى برومو في فيبر بوكس باقوى سوم. ال 50 ميجا بسوم ال 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و 900 في الشهر كهو. بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش. اريدو طور عالمك.
1: نهار لحد من العشرة متاع الصباح النص نهار موزايك العالمية، نافذة مفتوحة على العالم. أحداث عالمية، أرقام، تحليل وتفسير لإيقاع العالم.
2: This continent knows have both been perpetrators of racism.
3: وببندقية الثائر في يدي فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي.
1: I have a dream. علوم، سياسة، تاريخ وثقافة، شخصيات وتصريحات وتغطيات ميدانية على مدار الكرة الأرضية.
4: بغداد foudroyée semblant surgir de nulle part les missiles américains.
5: The bloody experience of Vietnam is to end in a stalemate.
6: لكن رأينا أنه من الواجب أن نعود سريعا رغم كل شيء.
1: مع الياس الغربي سافر كل نهار أحد من العشرة النص نهار إلى عالم أرحب. موزايك موند مع أورانج.

0: 29 دينار و900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتري باللوفرويت. عندك أورانج.
2: ميدي ماك ويكند كل سبت وحد من نص نهار لمال ساعتين على موزايك اف ام. ريكاب أكتو.
3: ريكاب أكتو. في ريكاب أكتو نحاولوا نرجع لبعض من الأخبار الوطنية، وساعات نخرجوا حتى خارج تونس باش نتفاعلوا مع أهم اللي صار. وباش نبدأوا بأول خبر، ديما نحبوا نبدأوا بالإيجابي شوية. نحكيوا على تونس اللي شارك لأول مرة في سالون لياب 2026 للتكنولوجيا في الرياض. وهوني قبل ما نحكي على الإيفينمون وعلى المشاركة ونتفاعلوا معها غابيدمون، نسأل ضيوف البلاتو شكون فيكم مغروم يتبع إيا روبوتيك، خاصة اللي صاير في إيس. أنت عملت كليب بالإيا معناها بلان دودون محمد.
4: يزم يكون موك بالعصر سي نورمال، يعني باش يكون الفنان سورتو الفنان، ما نحكيش الانسان العادي، فما بالك الفنان لازم باش تكون فما تواصل للمسيه تكون ناجح
3: في الموسيقى مع لي شين يوتيوب اللي هبطوا اغنيه 100% يا صوت وتلحين وصوره وكليب.
4: لا تستغل معناتها بيتيتر تاخذ منهم بيتيتر فكره نتاع ارانجمون، لكن الفوا صوت لازم تخرج من الانسان باش فما احساس. هنا
3: سمعت اغنيه سويد الغيم؟
4: سمعت.
3: عجبتك؟
4: حلوة. أما كما قلت لك فما حاجة ما نعرفش كما قلت لك
3: نجم برشا حاجة
4: روح الروح،
3: رغم اللي يعني جبت ديفو راهو إنهم في يوتيوب.
4: خد فما كاليتي فما صون آخر جديدة، ما فهمت كيفاش تسمع في كاليتي صون آخر، فكرة ديما جديد يعجب من اللورة. لكن كي نحكي كما قلت الروح هو الفن الغناء معنى
3: إنسبيراسيون وكهو أما باش تكون 100% لا
4: لا لا سورتو كما قلت لك نحكيو احنا، يقول لك الفنان شنو باش يمتاز الفنان يغني احساسه. اذا فماش احساس فماش روح ما تنجمش تمس
3: ليا، ما تنجمش تكون عنده احساس. موافقته عايد على يقول فيه
5: بيان سور كيما الفنان يواكب ويتبع على خاطر يستعملها في خدمته. احنا كصحفيين مطالبين باش نكونوا معناها على باج وباش نكونوا اوكورون بكل التطورات اللي تصير في العالم، واكيد نتبعوا الاحداث الانيه لمشاركاتنا التونسيه
3: بالضبط
5: في المسابقات الدوليه دونك في خصوص التكنولوجيات الحديثه.
3: يعني باش نعطي رابيدمون شنو الخبر للتفاعل معاه، الاول مره تونس تشارك هذيا 5 اديسيون اللي تصير في السالون الدولي للتكنولوجيا في الرياض من 31 و 3 سبتمبر. الحاجة البينة تونس مشاركة بستة مؤسسات تونسية ناشطة في قطاع التكنولوجيا والابتكار، الديب تيك، السيبر سيكوريتي، الداتا، الاي اي، التحول الرقمي، الصناعة 4.0، الحلول الرقمية المتعلقة بالبيئة وخدمات رقمية موجهة لوين للأسواق الدولية. كأنه سوقنا ما يستوعبش ربما الحاجات والإنفونسيون، كأنهم الانجينيور متاعنا والستارتاب متقدمين علينا شوية في الوقت. سينو الهدف انه يلقاو زاده تمويلات، فما رجال اعمال خليجيين عندهم الفلوس ينجم يمولوا فكرته وتنتشر على صعيد العالمي. دونك نحب نقول لكم فقط انه فما 180 دوله، 1800 علامه تجاريه مشاركه و200 الف زائر. دونك نرجع معك محمد وبعد نعطي كلمه لعايده، معناها ترى انه اليوم عندنا الادمغه ما عندناش الامكانيات؟
4: هذيك هي
3: هذيك هي
4: اوروزمون. فما تظاهرات كبيره، خلينا نقولوها نيتمون، معناها الخليج بصفه عامه، معناها ولا ركز على الجانب هذا، نشوفوا تظاهرات شعراء مسابقات، معناها
3: مجالات مختلفة
4: اللي هي فيها كتاب برشا ذكاء، وانه لانه هالعالم هذا سورتو العالم العربي فما برشا ادمغه نقولوا يوقع استغلالها، وظهروا برشا ما شاء الله عليهم. كي نشوفوا احنا درنا مو معناها اولادنا في الروبوتيك معناها مروحوا دي بري
3: من الصغار بارك الله دي بري،
4: معناها فهنا لازم نستغلوا الجانب هذا نتاع اولادنا وصغارنا اللي كما قلت. لكن الامكانيات وحدها مع التفكير بليتو ولا لي كاباسيتي اللي عندهم ولا اللي في مخهم لازم فهم الامكانيات.
3: عندهم ولاد في دبي
4: لازم
3: في خليج في
4: الاوروبا ولا بالو شو هذيك هو راه كي نحكيو نرجع ديما نقول الفن زاد صوت وحده وكلمات وحده حد متنجم، وشنو اللي خلى الاغنيه باقي نرجع لدوماني انا ساعات يقول لك مشكله الاغنيه التونسيه مش عندنا اصوات وعندنا ملحنين لكن الانتاج والترويج
3: هذاك علاش معناها السعي باش الانتشار العربي عن طريق
4: هذا هو.
3: عايده
5: ممكن انت حكيت قلت اول مشاركه بالنسبه للمسابقه هذه، لكن كانت عندنا مشاركات كبيره وقويه في المسابقات العالميه للروبوتيك كيما مثلا الفيرست جلوبال تشالنج ولا روبوكاب. شاركت تونس بفرق شبابيه وحققت في بعض الدورات نتائج باهيه، وهوني تظهر قيمه مدارس مؤسسات التكوين كيما لينيت ولا لينسات ولا الأبكام وإلا الإسبري اللي تخدم على مشاريع تجمع بين البرمجة الميكانيك والذكاء الاصطناعي. سؤال اليوم المطروح،
3: أيوة.
5: تونس هل عندها منظومة قادرة على تحويل الكفاءات هذه للصناعة؟ خطر فرق كبير بين دولة تشارك في مسابقات الروبوتيك ودولة تصنع
3: الروبوتات وتصدرها.
5: حل شنو اليوم؟
3: ترى في مشكلة فلوس.
5: أول حاجة فما حل التمويل. هذايا ديما نعاود نقولوها، البارح كنا في سبور نفس الشيء ليندا، التمويل، المال، قوام الأعمال، هذه ما يتخلفوش فيها اثنين. زادة أكثر بجيتيزاتيون لمجال البحث والتطوير، ربط الجامعة بالمؤسسة، ما يلزمش تقعد المشاركات الشبابية في إطار الجامعات التونسية المتخصصة في البرمجية، هذه منعزلة على المؤسسات اللي هي يلزم فما تكامل ما بين الجامعات والمؤسسات. فما حاجة أخرى أيضا، دعم الشركات الناشئة، يلزم يصير دعم على المستوى الدولي. وزاد قلت لك
3: هو صاير، أما ربما مش بالإمكانيات ما قال محمد الأشخنومي،
5: الميزانيات المخصصة للبحث العلمي راهي ديريزوار في تونس، راهي منخفضة جدا مقارنة بما هو شأن في العديد من الدول الأخرى.
3: هذا يحكي لنا في جميع المجالات، حتى البحث.
5: وهنا البي بي بي نعود نرجعوا اللي يجب تشريك المؤسسات الخاصة في الدعم في المسائل هذه. حاجة أخرى، تشجيع الصناعات التكنولوجية مهم جدا اليوم، خاطر ريت ماشيين احنا ماشيين الغادي
3: بالضبط. اليوم نصدروا في كفاءتنا ونصدروا في الأدمغة متاعنا على جميع المستويات، راهو توب رياضيين دي انجينيور ان توكا، مشاركة فيها 6 مؤسسات ناشئة دي ستارت اب توينسا. ما نجمو كان نفرحوا ان شاء الله يجيبوا تمويلات وكاو. باخا نمشيو للخبر الثاني. ريكاب اكتو، الخبر الثاني باش نبداو بسؤال وبعد نحكيو عليه. في بالكم اللي نسبة الولادات في تونس تراجعت؟ قد عندك صغيرات محمد؟
4: عندي زوز
3: عيدودة.
5: كيف كيف زولي؟
3: فوالا، دونك جينيراسيون اللي بعد امنا وبونا وجدودنا مولد تقريبا زوز. اللي قبل كانوا يجيبوا 4-5، اللي قبل 8 كانوا 11 كانوا 12.
4: احنا عندنا جيراننا في لاكان يسميهم دار ال 14. عندهم 7 اولاد و7 بنات.
3: تبارك الله
5: ما شاء الله.
3: فما دي فامي نومبروز في
5: الاجداد وصاحبتي زاد هو قال دار ال 14 عيطوا لها امهم، يعيطوا لها حبيبه ديس،
3: حبيبه ديس
5: عندها 10 صغار. 10 صغار
3: على كل معدل الخصوبه تراجع، كنا حكينا عليه ديجا الموضوع والخبر. ملي كنا تقريبا وصلنا لزوز صغار اون موين، توا طحنا ل 1.54 طفل لكل امراه، معناها فما برشا عندهم صغير واحد وفما شكون عنده زوز. لا موين جي 1.54،
4: فما برشا يقول لك انا يزي واحد برشا، يزي واحد.
3: اي ما طحنا على الزوز
4: لعدة أسباب. شو نتصور لعدة أسباب؟ ممكن نقول اللي هي فما الجانب المادي، ولون واحنا ديما فما كلمة يقول لك صغير يجيب رزقه، معناه فهمت كيفاش؟ فماش صغير معناته باش يذيع زعمك يجيب تفور الاخر، فهمتني؟ لكن ولاو لي باغون معناها متخوفين.
3: هذيك قبل صغير يجيب رزقه، توا فما واقع.
4: لا والله حتى توا لا ما فماش، معناتها مهما يكون مش باش يقعد الشر، يمكن تتقسمك اللقمة بيناتهم.
5: مش معاك هذا محمد، فما مسؤولية كبيرة اليوم على جميع المستويات والدنيا غالية
4: والله. يسمعني
5: والرزق ما يجيش يدق عليك.
4: لا
5: والنسب متاع البطالة فقط 500,000 في تونس، دونك الناس وليت الزواج يلبونس ا دو فوا قبل ما يقدموا عليه.
4: لا وزواج لا حاجة أخرى، حاجة أخرى زيادة الزواج، حاجة أخرى علاش برشا زيادة أكيد تعرفوا الموضوع.
3: طليق.
4: الطريق يقول لك جيب واحد يزي باش لا قدر الله
5: مسؤولية
4: إذا ما تفهمناش أو عندي
3: باش ما نخرجوش على الموضوع. أنا فقط أسألكم سؤال هذا خاطر في بالكم اللي احنا توينسا معاش يجيبوا صغار، معناه أقل من زوز صغار للكوب للواحد. هذايا ما يضمنش مالوغوزمون تعويض الأجيال. إيش معناها؟ معناها مرأة وراجل لازمهم يجيبوا زوز صغار باش كي هما بعد عمر طويل يتوفاو فما زوز يعوضوهم على الارض. دونك ما عادش احنا داخلين في الديناميك هذه نتاع تعويض الاجيال. هذايا علاش حكيت عليه وطرحت سؤال، على خاطر باش نمشي الخبر اللي يتعلق بمحضن الاطفال الروضات. ازمه قطاع متفاقمه، 53% من الاطفال خارج رياض الرياض، ورئيس الغرفه الوطنيه للرياض ومحضن الاطفال نبيها كمون قالت فما تراجع اعداد الاطفال المسجلين، صعوبات ماليه، نقص اطارات مختصه. اليوم هي قالت النقص هذية على خاطر فضاءات غير منظمة عشوائية، على خاطر المدارس الخاصة قاعد تاخذ في القسم التمهيدي هذيك متاع 5 سنين اللي هو كان تابع الروضات، وتقول فما برشا مشاكل مالية، الناس قاعدة تسكر واتسيتيرا. ولكن هل العامل هذا ينجم يكون سبب من الأسباب في تراجع الانسكريبسيون في الروضات على خاطر التوانسة ماشي والعدد متاع الصغيرات ينقص؟ في هذه الكل السؤال المهم، قالت 53% من الأطفال ما يمشيوش للروضات، معناها 47% بركة يهزوا صغارهم للروضة، الباقي وين؟ فمشكون يخلي في الدار عند حماتها عند أمها، فمشكون يرفض أصلا الصغير يقعد على كرسي يتعلم؟ وهوني سؤال ليك انت عايدة وليك انت كيف كيف محمد، فما إيكول سكانديناف وغيرهم يقولك الصغير لازمه يلعب، الصغير ما يدخل يقرأ كان في عمر 7 سنين، قبل 7 سنين ما يشتش حد شيء لا ستيل ولا ورق. وفما ينطخ إيكول تقولك واللي هي متاعنا واللي هي متاع لوكسيدون فرنسا 3 سنين يدخل الروضة، 5 سنين بريباراتوار، و6 سنين يدخل المكتب. شكون يحب يبدأ يتفاعل الأول مع ولا ضد أنه الصغير يزم يتمتع بطفولته؟ معناها 7 سنين وين يدخل عمر التمدرس؟
4: هنا سديبو معناها ينجم في الروضة 3 سنين أم مش بش يكون يقرأ معناها 100%، معناها احنا أنا تو عندي كونسيرفاتوار إكزامبل في الليفي ميوزيكال اللي من 3-4 سنين نجمش تحطه يتعلم انسترومون، مش باش يقعد نص ساعه باش يتعلم،
3: باش
4: يتعلم هو يلعب. فهمتي النبي صلى الله عليه وسلم صح دروش الحديث علمهم يلعبون، ان شاء الله ماني شغال
3: علم اطفالهم يلعبون بون تتقال
4: مصدر نبي يجيب معناه في العمر هذاك، في العمر هذاك بطبيعه نجمش تحطه 4-5 سنين على الطاوله ساعه واقرا.
3: لكن اليوم في روضات محمد والاولياء اللي يسمعوا فينا برشا يكتبوا ويحطوا الستيلو والورقة وحروف ويبدأوا يتعلموا يدخلوا في التحضير، يحبوا يدخل في المكتب يعرف الحروف ويكتب.
4: فما صغار ما شاء الله لا مرة. أنا طول نرجع كما قلت كان يقول لي أن ولدي نحبوا يتعلم بيانو 4 سنين نقول له نجربوا. فما شكون ينجم يقعد ربك سبحانه أعطاه ما هو بينجم يتبع البروف متاعه ونشوفه دي جيني معناها في الانسترومون جو دي بيان. فما شكون نقول له راه مازال صغير معناها ذيك علاش نقول له ليفي ميوزيكال هي باناشي ما بين يتعلم الريتم ويتحرك ويشتح يدونس ويغني. نرجع هنا كما قلت لك في الروضات، فما روضات بتات ما خدين استراتيجي ولا يقول لك ما نكثرش عليه باش يقرا مازال عمره خالي،
3: وفما اللي يقريو فيهم
4: هنا ترجع انت خلينا نقول التوجه نتاع الروضه.
5: لا مش حكايه التوجه، هي المساله معقده اكثر من هكا. انا روضات وباي تاثير وفي أي محيط؟ هنا تحكي قبيلة ليندا على تراجع نسبة اللي يهزوا ولادهم ما تساوش اللي فما
3: مش تراجع تراجع نسبة الولادات أما ما هوش
5: لا حتى تراجع في الاسكريبسيون معناها الكمومبير ما هوش إكيليبري معناها كتقول 48% ما يهزوش هذا فما أزمة ثقة في الروضات. راو ما تنساوش الكوارث الكبيرة اللي صارت في عديد من الروضات العشوائية اللي هي ما عندهاش
3: الرخصة من الأسباب
5: بتبيع
3: الصغير يتعلم بكري.
5: شوف احنا ما نقارنوش توا، معناها تقول انت تحكي على عدة مدارس، كل بلاد عندها مقتضياتها وكل بلاد
3: في
5: عندها
3: تونس.
5: في تونس معاه بتبيع على خاطر شوف علاش قلت لك بأي تأثير وفي انا محيط. كي تمشي الروضة فيها المدربين قارين ومكونين تكوين صحيح للإحاطة بصغيرات في عمر 3 سنين والعامين واربع سنين يعرفوا بيداغوجيكمون شنو اللي يلزموا صغير في العمر مر هذاك وكيفاش والحاجات اللي يعملوا له فيهم انيسياسيون اللي يبداو فيها.
3: تعليقك على النقطه اللي قالتها زيد كيف كيف مدام كمون نبيها رئيس الغرفه الوطنيه، قالت لك عندنا مشكله في معناها المربيات اللي هما مكونين الاطارات المتكونه، عندنا نقص كبير برشا. ساعات روضه عندها نوفر كيفي بتاع صغيرات وما نلقاوش مؤطرين، معناها من ناحيه عندنا بطاله وعندنا نقص في سوق الشغل. قالت لك بينوري كبيره برشا، نقص مسجل في المربيات بالمختصين وعندنا مشكلة باش نلقاوهم.
5: وعلى خاطر مشكلة كبيرة في تونس هي التكوين اللي تخلينا عليه، على خاطر التكوين في عدة مجالات والرسكلة هي مهمة جدا جدا. فما ناس ما تقبلكش تقولك انا باش نمشي مثلا عندي باك بلس 4 ولا باك بلس 6 وباش نمشي نعمل تكوين اني نكون مراوض في روضة. علاش ليه؟ معناها خدمة كي انت تحب تخدم بتوم تاع البطالة نسب البطالة الموجودة اليوم تخدم، معناها تتكون في المجال اللي تنجم تخدم فيه وناتوندون تلقى خدمة في مجالك. وبرشا ناس عملوا حاجات من نوع هذا. دونك إعادة التكوين إحياء التكوين المهني في عديد المجالات مهم جدا.
3: خلينا نمشيو للخبر الثالث مع بعضنا، نمشيو الأخبار الثالث نحكي فيه على قرار نادي الإفريقي بث مباراته حصرين على منصته All for One الرقمية وقت اللي لعب قدام جوليبا هكاية
5: تتطلق.
3: قبل ما نحكي على الأخبار ونعلقوا على القرار هذية والبلاغ اللي هبطته التلفزة الوطنية خلص مالك ستخي هذية.
6: هذا من عشاف الذي فريق ممكن عمري محديد فتتعب بعض العقليات أحيانا للأسف، لكن أنا اليوم أعلن حبي للنادي الفريقي من سنوات.
3: نهار الجمعة 28 أوت الفنان محمد جبيلي حفل سيمفونية نادي الإفريقي في مسرح قرطاج أعلن والجمهور صفق وفرح. علاش نهارتها بالذات أعلنت؟
7: ساعة مبروك نادي إفريقي انتصار وبداية باهية أثناء في الشامبيونات وحتى البارتي اللي لعبها البارح، ما لقيتش مناسبة أخرى معتها أكثر ومحلاها بما أنه نادي إفريقي اللي هو خلينا نقول 2026 اللي محمد جبيلي يعمل 40 كارير، بطريقة أخرى أنصفني أو أرتاح لي الفرصة باش نكون على مسرح قرطاج 2026 ونحتفل ب 40 كارير.
3: معناه مدام استدعاوك في بالهم بيك؟
7: في بالهم أكيد
3: في بالهم
7: فوالا، فقلت ما ذيك وقتها ومحلاها سيغسان مع الببليك تاع الكلوب أفريكان، معناتها نقول يمكن أصحابي المقربين يعرفوا لنا نحب الكلوب.
3: أنا ولد كان حاضر اليوم بوغ أسومي باش تقول
7: أنا مواطن أرتيست، لكن مواطن كيما برشا ناس، معناتها علاش نقبلوها من برانين؟ معناتها هو حر.
5: مثلا محمد تو مثلا فنان كيما نور شيبة يقول لك أنا ما نعلنش على انتماء الفريق على خاطر أنا مغني النجم نغني لكل الفرق.
7: هو حر،
5: معناها بالكش فيها ناحية إقصائية كان أنت تعلن، أنت ما كنتش خامة بالطريقة هذه.
7: فما برشا برشا برشا يعرفوها، ما عندناش واش يقول لك انا نحب الكلوب افريكان نور الدين باجي وغيره اللي يحب الاسبيرانس. معناها نحن في الاخر كل توانسه، معناها انا تلقاني غدو في عرسي
5: ما تخافش من الاقصاء.
7: لا لا لا لا
3: شو نقبل الفنان،
7: لا معناتها ما فماش علاش اقصاء، معناها ما نخلطوش الامور. معناها هذا محمد جبالي مواطن تونسي يحب كيب معين، يحب نادي افريقي، وهو او ميم طون الارتيست. معناها فهمتي تلقاني يعني في عروسات نتاع جماعه مكشخين بتتر من في صفاقس، انا نكون متواجد ديما في صفاقس، فلقيت ان اوكازيون رد جميل وحب للفريق هذا كما قلت لك اللي نلقي تروحي على مسرح قرطاج
3: اللي ما سمحت لكش بوزارة الثقافة. احنا باش نجمو نقدمو في بقية الفقرات متلزة باش نلم الموضوع، ولكن حبينا فقط ناخذو
7: حسيت برشا اخبار ديفو نتزر بشوية
3: نتزر
7: شوية باش نقولو
3: على خاطر المبدأ في العاود الريكاباكتو هو امبلياج دانفورماسيون، كان كل خبر باش نحبو احنا ماذا بينا
7: ما نجموش
3: نكملو من
7: حساس كما قلت
3: لك خاطر تو لو جايك زاد الحساس.
7: لا نحكي بالنسبة لي انا محمد واعلن حبه هدى شنيه، فهمت كيفاش؟ معناها هو اللي هو نورمال، معناتها اي فنان عنده كيب يحبه سلمو كيما قلت لك البعض يخلطوا الامور، معناتها نجم غدو في حفله يردها لك استاد ودرشني وقتها مزيده الحكايه، فهمت؟
3: باهي. هو على كل حال مادام اعلنت قدام جمهور الافريقي معناها اليوم حاضر باش تو اسوم هالاختيار وشو هذا قدام جمهور الكل مهما كان. احنا حبينا نرجعوا على
7: حدود جاسم، فما حدود خاطر بديت شويه تنبيه.
3: لا من غير بروفوكاسيون، معناها
7: لا في لا فما معناتها حاجه وانتم متعد شو استنس بها، معناها انا الارتيست معناها يوصلني قال لي خرطاش، فما بالك وانه كي تعلن الكيب اللي تحبها باش يوصلني وصلني تاش وربي سامحهم زيد.
3: وحبيه نحن باش نرجع على قرار النادي الافريقي بث كما قلت مباراته حصري على منصه الرقميه All for One، قرار اثار جدل واسع. التلفزه التونسيه قالت انا تواصلت مع الانديه التونسيه كلها ولقينا حل، مع النادي الافريقي ما وصلناش الحل، فاختارت انها تبث حصريا على القناة نتاعها. 28,000 تذكرة بعت بعشرة دينارات، 280,000 دينار المداخيل، ثم المقابلة معناها كانت تبعوها تبارك الله برشا من المتابعين مغرمي بنادي الإفريقي أكيد. الهوني
5: ما تبعناهيش قص برشا
3: هذاك علاش بخلاف البلاغ التوضيحي للتلفزة الوطنية خرج بيان رسمي واعتذار النادي الإفريقي في صفحته الرسمية، قال سامحونا على التقطعات على الاضطرابات الفنية، قال راه وخذينا احتياطات ولكن خذينا 75,000 متفرج ذروة تاريخية غير مسبوقة على المنصة، هذاك علاش صار بوغ ولكن مش من التطبيق. قال تطبيق امورها واضحة، قال المشكل هو خلل في البنية التحتية لشبكة الانترنت، وان شاء الله ابارتيغ من المقابلة الجاية باش يعملوا ليزون ساتيليتير باش هكاكا يبعدوا على البوغ متاع الانترنت. السؤال هل انه اليوم في عصر ديجيتال ولي بلاتفورم واليوتيوب ونتفليكس ولي ريزو سوسيو التلفزة تنجم تموت وقت اللي نوصلوا نحكيه على مباريات قبل تشريهم من تلفزة تونية وقنوات كبيرة والتوينسة كل والقهوي معبي وناس تتفرج اليوم. هل انه المنصات والديجيتالي نجم يسحب معناها من تحت التلفز هل اسكليفيتي والبث هذي وكل شيء؟ نبدأ معك عايدة.
5: شوف كي تبدأ انت تاخذ الخيار هذي ما يسحبش هو كل حد عنده المقتضى يتمتع. انت كي تاخذ الخيار هذي وتقرر انك باش تعدي على البلاتفورم متاعك يزمك تكون مستعد لذلك. معناها أنا واحدة من الناس الاعتذار البوست الكارثة اللي صارت البارحة خاطر أنا بيدي تفرجت معناها ونحب نتفرج في ماتشويت الشامبيونز ليغ إبا ما تفرجناش في ربع الماتش معناها دقيقة تغتيني قص نرجعوا للراديو على وين زوجي من أحباء النادي الأفريقي نرجعوا على الراديو
3: وانتي زوجي وانتي
5: ملعب التونسي يعرفوني ليس كل عاد تقلويستين دونك حبينا نتفرجوا مش بالطريقة هذيك معناها تو بريفوا على خاطر بكي تقول لي انا ما غير مسبوق نادي الافريقي جماهيره ويسميوه الشعب الافريقي معناها جماهيره كبيره ياسر وموجوده في العالم الكل
3: مش في تونس شبكة الانترنت ومراجعه البث يكون ساتيليتير ربما
5: لا تي بريفوا تي بريفوا ما تعرف انت كومون فونكسيون لي سيت لي بلاتفورم وقت اللي تعرف باش تكون عندك تو دو بينيتراسيون
3: قديش برشا تقريبا عملتش كامل 50% بوغ ولا اكثر
5: برشا
3: على كل 50%
5: البث على تكون ولا ساتيليتير والأمور واضحة وجماهيرك العريضة اللي موجودة في كامل تراب العالم معناها تتبع المباراة كما ينبغي يا تخلص حقوق البث ولا تقبل بحقوق البث خاطر الاختلاف صار على الفلوس
7: راه الفلوس
3: قديش
7: معناها فما فرق كبير في بالي ما بين البروبوسيون في بالي بتاع التلفزة الوطنية وهما شو دخلوا فلوس
5: اي فما فرق
7: قريب 100 مليون
3: هما دخلوا أكثر يعني
7: اي
5: دخلوا 280
3: ملي باش تعطيو لهم
7: 280
3: مليون
7: من اكثر
5: وهما اقترحوا 80 مليون
3: دونك تحسبها اكيد حسب ميزانيه الفريق
5: اما توفر لكاليتي للمتابعين
7: دونك تصور خاطر اكسبيرينس
3: معناها الاعتذار مقبول ولا اللي هبطوا
7: يجي الفريق اول مره كما قالت من ناحيه تحضر روحك ومن ناحيه كي تبدا جديده خاطر خليني نقول كيفاش وتصدموا وتغشوا برشا الكلوبيستي فهمتني لكن اي تجربه جديده من الاول ما تعجبش بتاتر دي فوا يسرتوه انه ما تعديتش في كاليتي باهية لكن زاد كي نخمم انا الكيب تلفزة كما قالت عايدة ما نحيل بلا سطح حد لكن اذا خموا ايكيب اكيد هما خموا في الحكايه دي وانه باش تربح
3: كونتر بارتي
7: دخل فلوس وانت تحب الكلوب ما يسالش ضحي شوي
3: اليوم مش كيسيون تلفزه ضحي ولا شكون ولا ليه فما واقع اليوم نراو فيه في برشا معناها توجهات وتلفز حتى ولات تبث على اليوتيوب معناها وعندهم قنوات نتاعهم على كل حال نختموا
5: الكابتور
3: باش نتنازلوا على الخبر الرابع خاطر فتنا الوقت برشا الحديث حلو نتحلوا ونحبوا نتفاعلوا هي محلها بيسالش نأجلوا الخبر المره القادمه شنو اللي
5: بوليميك هذيك على الخبر هذيك
3: كل برشا اخبار دونك نخرجوا ريكاباكتو فاصل صغير وبعد باش نمشيو لفقره في بالك خلينا نخرجوا من الاكتواليتي ونمشيو لحاجات اخرى نكتشفوا الفنان وضيفنا محمد جبيلي من خلال فقره الحصه حتى الماضي ساعتين معكم في ميدي ماغ ويكاند
2: ريكاباكتو

0: في بالك؟
1: في فقرة في بالك نمشيو الخبر معلومة من فورماسيون نحاولو نفهم وراها أكثر كالعادة. اليوم في البلاتو البحذية محمد جبيلي ضيفنا ومشرفنا بحضوره والجميلة والأنيقة والمثقفة عايدة عرب. مش في نسألك انتي لولا خاطرك عندك ياسر معناها قولوا احنا دونك باش ما تحرقنيش في الإجابة خلينا نمشيو شوية في سؤال اليوم في بالك اللي تنجموا تتفاعلوا مع مستمعينا حتى تحت الفيديو لايف وتقولوا لنا رايكم. احنا نعرفوا انه باش نسألك سؤال مثال جذي ما تحرقنيش فيه. قداش من قارة تقريبا احنا عنا المتفق عليه معناها ستة قارات اللي هما القارة الافريقية اللي احنا فيها ليزاميريك امريك دو سود ودو نور اسيا اوروبا لوسياني والانتاركتيك اللي ما فيهش بوبولاسيون بيرمانانت ولكن نخلنا نحسبوها معنا قارة مش موجودة. اليوم نحكيه على قارة سابعة محمد سمعتي به؟
2: لا.
1: القارة السابعة قارة سابعة اللي هي موجودة في الباسيفيك في المحيط الهادي بين هاواي وكاليفورنيا هذه قارة اللي تمتد على معناها 1.6 مليون كيلومتر تقريبا 3-4 مرات مساحة فرنسا.
2: ايه
1: باه تلفت تشوفها وراك هذيك قارة من النفايات. أوه. تقريبا 3 مرات مساحة فرنسا قارة من النفايات اللي شكون عملها عايدة الإنسان. تعليقك عايدة على اللي قاعدين نشوفوا فيه بالصورة على الفيديو متاعنا. 80 ألف طن من النفايات ماهيش جزيرة ماهيش كتلة صلبة ولكن هذيك احنا العبيد الاندستري التلوث لوسخ البلاستيك اللي سيبناه حاجة معناها توجع القلب. تقارير ورات انه هذية تلوث كبير يحب لنا سنوات باش تلم قارة قد فرنسا 3 مرات كلها. في المحيط الهادي
3: مش هزم زي غالي
1: تلم التلوث من البلدان الكل تلقاه شي الدوران الأرض ولا حاجة وتلموا الكل غاديك. عايدة تعليقك على الحاجة اللي نشوفوا فيها
4: هي يسميوها الجاربج باتش وإلا الجريت باسيفيك. ما هيش قارة بالمعنى الجغرافي للكلمة بل مجمع للنفايات موجودين بين هاواي وكاليفورنيا. الرقعة متاعها متاع النفايات البلاستيكية نحو 1.8 تريليون قطعة بكتلة تقارب 79 ألف طن. كيفاش يتلموا هكيك محمد؟ يتلموا البلاستيك اللي لوحوهم يندثروا ومن بعد بالفعل الحرارة والتغيرات المناخية يوليوا دي بتيت بارسيل
1: ميكرو دي ميكرو
4: ويتجمعوا في المجمع هذين يشوفوها. بينسور هذا يهدد الحيوانات البحرية ويعرضها للاختناق وعديد المشاكل الأخرى التسمم أيضا في التنفس. تم تفخيم الاسم هو جستمان سموها القارة السابعة هو مش غير
1: لكن فخموها عايدة 3 مرات
4: لانه سموها قاره لانه ما تنطبقش التفسير
1: الاغوالي قاره معناها
2: زخموها الاسباس الكبر معناها قد فرنسا 4 مرات
1: ليه بالحق
2: اي
1: بالحق معناها انت كي تراها من فوق تبدا بالساتليت باش تراها موجوده في الاوسيون معناها تجم تكون كقاره.
4: هو زخموه للتحسيس بحجم الكارثه البيئيه اللي قاعده صايره في العالم كارثه بيئيه باتم معنى الكلمه. وذكر علاش سميوه قارة ولا سميوه garbage patch لأنه تهديدات كبيرة على العالم بسبب البلاستيك اللي جمع في
2: قبيلة البريود اللي صار هذا التجمع ذلك البريود من إلى
1: ما هم اكتشفوها عام 97 ولكن هذيك ما يعرفوش قبل خاطر من اللي بدأت الثورة الصناعية أكيد وظهر البلاستيك في العالم معناها فما 90% من المكونات زادة متاع كل ما هو صيادة وبحارة وشباك كما قلت لك عايدة. فما البلاستيك عام 97 فقوا بها وقتاش بديت تلم ما اكيد من بديت الثوره الصناعيه.
2: لا كيما قلت معناها هو السؤال معناها اوكي تو فما في العالم الكل فما المشاكل هذه نتاع
1: البيئيه
2: لكن باللي تجمع في نفس المكان كيما قلنا بتتر هو نحن نقول بتوصل الكورينتي معناها
1: صحيح
2: اللي يجمع معناها سبحان الله كيفاش تلم كل بالعدد هذاك معناها
1: في البلاصه هذيك عايده عويدك الحقيقه بكل صراحه في دارك انت في حياتك اليوميه تحاول تعمل تخي تحاول تكون ايكولوجيست يوما اعطيني دو تخوا جيست ايكولوجيك في حياتك.
4: نعمل تخي وكنت اعلنت عليه مسبقا كي حكينا هنا في موزايك على المسائل البيئيه هذيا
1: انت في دارك
4: نحط البلاستيك البلاستيك نحطه أبار دان كوتي على خاطر باش نعمل التري ودان كوتي باش نسهل مهمة البربشات لأنه متبرك الله عليهم يمشيوا فين النفايات
1: باش نو تعمل
4: يخرجوا الحشمة من يتصنط البوبالات متاعنا الكل ويفرتوهم على كبر الحومة وأيضا البلار كيف كيف وتسكي ميكلة والكل مع بعض.
1: محمد في دارك عندك ديجا استيكولوجيك؟
2: والله شو مش باش نفلسف اللي هو تو معناها تو سامبلمون الناس كل تو نورمالمون حتى اللي ما نقولش الناس كل واعي سهله العمليه الناس كل براتيكمون النسبه الكبيره بيبس بلاستيك يتلموا مع بعض
1: وعندنا عاده تونسيه ما نعرفش الخبز فما برشا عائلات يحط لك شكاره الخبز والبلاستيك هذوما انتخي سبونتاني عند العائلات التونسيه الكل
4: لا هذيك على خاطر نعمه ربي مش على خاطر البيئه
1: اي
4: سانا غيان افوار مع اون بون اكسيون
1: بيئيه معناها خليها حاجه
4: هذيك نعمه ربي مش تحط مع النفايات
2: مساج مساج
4: انا مانيش موافقه معاك اما مانيش موافقه معاك بالكل محمد كيما كي تقول الناس الكل واعيه
2: الاغلبيه
4: لا لا لا الاغلبيه مش واعيه
2: انا
4: نرى
2: الامور بديهيه
4: تشوف الاوسخ اللي موجودين في البلاد الاغلبيه
2: واعيه انا كيما تو نتصدم وما نصدقش تدخلش مخي اللي شكون يرمي حاجه من الكهرباء
1: ما ريتش بعينيك محمد
2: ريت
1: ريت
2: شو وما صدقتش شو كي نحكي هكا كي نحكي هكا وانا صغير يمكن عملتها راه مي افيك لو طون مش معناها راني لكن جات مرحله معين وقت معين سورتو صارت حمله هك اللي كنا نضحكوا عليها ما ترميش هذه في التلفزيون هذوك برشا ناس راه تو ان بلوس وتعلمنا منه ولبيب معناها انا واحد من الناس كنت قبل يمكن وصار وانه رميت معناتها كارت ولا لكن فما سنوات ما انا الشخصي ما نعملهاش وبرشا ناس لكن كي راه تو قول مازلنا توا ما عطيتش
4: كل يوم رجعنا مش مازلنا رجعنا
1: كما قالت لك عايده رجعنا هذول بتويل على كل حال باش نكونوا ايجابيين شويه مانيش نقولوا كلهم واعيين ولكن لعل من خلال الفقره والمعلومه نتاع اليوم ناس تفيقش قاعده تضر في البيئه وفي الارض اللي فينا الماء باش يقول لك انا شي يهمني باش نرمي حاجه باش تضرني مش عارف هي الدور دور وترجع له عن طريق الحيوانات الحوت والنفوق والبرشا حاجات ترجع للهواء نتنفسوه برشا حاجات اخرى به في بالك لليوم يوم تنجموا تتفاعلوا معها على الباج نتاعنا على الفيسبوك باش نخرجوا فاصل صغير بالكل وباش نرجعوا مع ولا ضد اللي هي الفقره اللي حبيت نعطيها اكثر وقت على خاطر تهم الفنان محمد جبالي معنا اليوم فاصل صغير ورجعينا
0: في بالك

0: نص نهار 51 دقيقة في ميدي ماج ويكاند. رجعنا معكم واصلين حتى الماضي ساعتين وجاو قايد غبريك مع ولا ضد.
1: مع ولا ضد مع ولا ضد
0: في مع ولا ضد. تتفاعل معايا عايدة عرب فنان محمد جبيلي ضيفنا في البلاتو. والسؤال: هل يجب أن يكون الفنان التونسي عنده إنتاج جديد حتى يعتلي ركح المهرجانات، مع ولا ضد؟ وإلا بما أنه تونسي في كل الحالات من حقه أنه ندعموه، إذا كان جمهوره طالب ويحب يسمع الفنان هذاك لازم يعتلي المسرح. تقالت قبل هذية خاصة في المهرجانات الكبرى، رأيك محمد جبيلي؟ وبعد عندي سؤال آخر أو إكستريبشن سمعهولك زادة تعطيني فيه رايك أنت وعايدة. دونك باختصار شديد،
2: باختصار إذا عنده مسيرة متاع سنوات حتى ما عندوش جديد، كي نقول ما عندوش جديد متاع عام عامين، مش عنده 10 سنين ما أنتش، ينجم يكون على المسرح فيها جانب كانوا تكريم لي. إذا عنده مسيرة متاع 30-40-50 سنة ناخذ هنا الجانب متاع فنان قدم للساحة الفنية التونسية. الجانب الآخر المطربين الشبان يقول عندهم 15 سنين يبدأ يتكونوا ريبرتوار، يلزم المينيموم عندك 50-60% من إنتاجك، وميسالش غني شوية تونسي شوية شرقي وكل شيء. معناها كيما
0: على حسب تاريخ الفنان ومسيرته،
2: فما حسب تاريخ الفنان وفما من الأصوات الشابة وتونس ولادة، يلزم عندك إنتاجك مينيموم متاع 50-60% ويكون فيها مش إنتاج ودو بريفيرونس حتى القديم زادة مسيرة. تنشوف لطفي بوشناخ مثلا ما شاء الله إنتاجاته دائما كل عام تلقى عنده غنيتين ثلاثة، لكن فما فنانين أخرين حتى إذا ما على سبيل المثال نتمنى له الشفاء عدنان شواشي
0: إن شاء الله ربي يشفيه،
2: مسيرة كبيرة مثلا ما نستحضرش آخر أغنية وقتاش سجل، لكن مثلا كي تقول غدا باش نعمل سهرية لتكريم فنان كبير عدنان شواشي، الميريت باش يكون موجود على الكارتاج وقال هو وفكرة حلوة أن يكون موجود هو يغني غنيتين ويجيو فنانين يغنيو له.
0: عايدة تعليق رابيد وبعدش نسمعكم أن إكستري. الطبيب تونسي خلى فيديو ينقد في الجبان الفنانين الأجانب التونس ودول العلاقة الخارجية.
3: على كلام محمد، معناها محمد تو بالنسبة للفنانين الصغار تو البرة معمول بها في جميع أنحاء العالم، وقت اللي يبدأ اون ستار مونتونت ولا ان تالون مونتون شي يعملوا يحلوا بيها ان كونسير، يجي مع اون غروند ستار يحل هو يغني غنيتين ثلاثة. قديش من ستار اليوم وليت براين أدامز منهم حل متاع ويتني يوستن طلعوا معاه،
0: معناها تخدم الأجيال،
3: معناها كارتاج تنجم تخدم بالطريقة هذه.
2: نعم خدمة راهو
3: وخدمة تقبل
2: خدمة
3: بالطريقة هذه،
2: حتى تلقى أسواغي مقسومة بزوز أصوات.
3: أنت مش لازم تقسم
2: أنت فكرتني هكا بداية عبد الحليم غنى في غنى معهم كلثوم حتى في تونس. أنا في
3: عالميا
2: أنا في بداياتي أنا ثلاث نجوم الغد معناها بارشة حفلات عروض كنت معناتها نعمل ربع ساعة بعد مطربين أخرين. معناها
0: باش ما نخرجوش على الموضوع هذه الفكرة طيبة تشكل حل، ولكن موجودة في كلمة مع ولا ضد أنه يطلع حتى كما عندوش الإنتاج، معناها اسم كبير محمد جبيلي لطفي بوشنيق وغيره من حقه يطلع حتى كان عمل
2: إذا عنده مسيرة وإنتاجات ناجحة وما غابش معناتها موجود في الساحه الفنيه وعنده ريبرتوار نتاعو
0: وعنده جمهور
2: ينجم وعنده جمهور ينجم
0: يكون موجود. انت سي با اون اوبليغاسيون يكون لازم عنده انتاج جديد سينو يطلع. خاصه معكم اكستري بربي حطوا الكاسك يا جماعه باش نسمعوا طبيب تونسي دكتور محمد قليل من قسم التخدير والانعاش مستشفى الاطفال البشير حمزه. هبط فيديو عندها 3 ايام على موقع التواصل الاجتماعي، اسمعوا شنو قال وقولوا لي رايكم مع ولا ضد كلمه.
4: هاي فوهبي مش دغني في كارتاج، لأن عندي سؤال صغير فقط. تو الفنان الأجنبي كيف يجي لتونس ما هو يخلص بالعملة الصعبة، وإحنا في البلاد تويكا العملة الصعبة الدولار ولا اليورو نسحقوها على الأخر، هل أنه تو مش من الأجدر أنه العملة الصعبة هذه نستعملوها مش ناخذ بها الأساسيات متاع الحياة متاعنا تويكا اللي هي ناقصة شوية البريود الأخر، ولا نمشيوا نهزوها للتفرهيد؟ راني مانيش كونتر الفن، أنا لهنا عنا فنانين متاعنا في تونس يغنيوا ويبيعوا كارتاج ويبيعوا البلايص الكل، أنا لهنا نحكي على الأولويات.
0: فوالا دونك هذايا الكلام اللي قاله دكتور محمد قليل ان جون ميدسان من قسم التخدير والانعاش مستشفى الاطفال بشير حمزه. في دقيقه دقيقه تعليق على كلامه مع ولا ضد ابديلي ساعه محمد وبعد ديفلوبي.
2: شو خلينا ديما نرجع للفن، معنا الراو لانه هو في الواجهه، اما فما ميادين اخرى تصرف بتدفي فلوس وتجي كان في الفن. انا شو مش ضد، لكن سا ديبون شكون الارتيست.
0: هو مش قلتو ديفيز قالك الوضع والوقت
2: شو احنا زاد هنا ما تنجمش تمنع انت كاريمو معناها تقولي بتات الارتيس اذا سمو معقول ارتيس ارتيس انفري ارتيس باش الجمهور التونسي يشوفه يستحق اوكي بتات تقولي كيرك ما نحبش نذكر اسماء باش يزين
0: ايه ولكن كيفاش نعرفه يستحق ولا هل انه
2: مسيرته مسير كنا نحكيو فيه نحكيو فيه مسيرته ارتيس معناها فهمتي
0: ايه ولكن فما اللي ما يستحقش وفي تقييم
2: هنا عرض تجاري هنا
0: ولكن يعبي
2: هنا ايه. عرض تجاري الحكايه هذه تراند هذه ما تفهمش نقول لك عامل تراند هذيك عامل تراند فهمت كيفاش
0: دونك انت
2: ماشي جديده شنو ضد
0: معناها ضد انه نمنعوا الفنانين الاجانب من
2: نجمش
0: او نعمل موسم او زوز بلاش
2: ما فهمش على ستولي بتات تختصر يعني ما بديش نومبر كبير فهمتني كلكو نو اللي يستاهلوا باش يكونوا موجودين اذا اسواهم ارقام معناتها معقوله
0: ولكن مش كاتيجوريك مش المنعتين عايده موقفك ورايك في الكلام اللي قالوا الطبيب
3: معاه كومبليتمون بالنسبه لي انا
0: حسيتك تعرف نحسنها في الريبونس
3: كيما فما اتصال الازمات كيما فما سياسه الازمات فما ثقافه الازمات وقت الازمات وقت انت في خنقه اقتصاديه من نوع هذه من ناحيه ثقافيه خلينا نقعدوا في الثقافه وقت اللي يشوفوا حاله الفنان التونسي والفنان نين التوانسة اللي هما في كثير من الأحيان نمساكن حالتهم كسوا ممثلين مانيش نحكيو على المجال الفني تو احنا نحكيو على بيجي بتاع وزارة الثقافة كي نشوفوا حالة الفن أولى والفنانين أولى والثقافة أولى فما أولويات في حالة الأزمات نعاود نأكد
0: فما ثقافة
3: فما ثقافة أزمات بش فيها أولويات مع على طول الدكتور اللي اليوم المطلوب تخصيص البيجي قدر ما تقدر للنهوض بالثقافة التونسية لإعادة فتح دور الثقافة والشباب اللي هما ما عادش عنا جمنا واللي شبابنا ماشيين لخمسين ألف حاجة أخرى دونك مهم جدا الكلام اللي قالوا ثقافه الازمات
0: والكلمه عايده اللي قال عليه البيدجي يمشي وين هو موجود مستشفى اطفال انفراستركتور حاجات اخرى ولا يقعد في الثقافه
3: غير
0: في تونس
3: لا ما فهمتش يمشي لحاجه اخرى لا يمشي للثقافه
0: واضح جدا
3: كل وزاره عندها البيدجي نتاعها او عندها اولوياتها اولويه الثقافه ايه؟ ماهيش هيفا وهبي باش تجي تغني بدرا قديش اللي مع كل احترامي لكل محبيها لان عبيت ونعرف اللي مش معناها راني انا ما نحبهاش ولا ما نحبش ضد محبيها ولا ضد انرجي لكن كما قلت لك ثقافة الأزمات تقتضي
0: انه تكون فما خير الأولويات معناها تتصرف
3: تخمنت على البيجي
0: مرسي عايدة مرسي محمد شكرا عايشك بوز صغيرة خاطر باش نسمعوا باش خلي ميكرو لزوالي من قسم الأخبار أخبار ماضي ساعة راجعين الساعة الجاية مازالت الديسكوسيون مازال الحديث متواصل والوقت قديش يجري كي تبدا القاعدة حلوة وكي يبدا الكلام عندنا ما نقولوا وكي يبدا الكونتوني فيه ما يتقال أما الساعة الثانية باش تكون أهدى على خاطر باش نمشيو نحكيو على مواضيع أخرى صحيح من ليكسبير سؤال اليوم وغيرهم من الفقرات راجعين بعد اخبار ماضي ساعه
1: ميدي ماك ويكند كل سبت وحد من نص نهار لماضي ساعتين على موزايك اف ام بريف الخلاعه فات والقرايه رجعت وانا كاتيديون لقيت اقوى برومو فيبر بوكس باقوى سوم ال 50 ميجا بسوم ال 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و 900 في الشهر كهو بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش اريدو طور عالمك
5: تحب تتعلم ميتشي مطلوب تحب تكوين يوجهك مباشرة لسوق الشغل إنتاك هو الاختيار متاعك من مجموعة بو عبدلي ايدوكيشن جروب إنتاك يكون أجيال من المحترفين من أكثر من 50 سنة تحب مفوماتيك ولا تحب تدخل عالم الاندستري ولا تحب ايدوكاسيون اي انفانس تحب تكوين مهني يفتح لك أبواب جديدة في حياتك في إنتاك تلقى تكوينات مواكبة لتطورات سوق الشغل مع ديبلوم أمولوجي بغليتا إنتاك تعلم طور مهاراتك وابني مستقبلك لمزيد من المعلومات كلمونا على 24-102-103 تنظم ولاية وزارة الشؤون الثقافية بالتعاون مع مسرح الأوبرا تونس حفل فني ضخم الخميس 10 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج مع النجمة العربية والفنانة اللبنانية يارا
6: صدفة ومن بين كل الناس علاقني
5: يارا بالمسرح الأثري بقرطاج في سهرة الإحساس والطرب الخميس 10 سبتمبر ابتداء من العام

أهلا بكم إلى موجز الأخبار. ارتفاع التجارة البينية الإفريقية بنسبة 5.4% خلال سنة 2024 لتبلغ 206.6 مليار دولار وفق تقرير صادر عن البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد وسط دعوات إلى مواصلة العمل على إزالة العوائق التي تحد من توسع المبادلات بين البلدان الإفريقية. وتم التأكيد في التقرير أن تسريع نمو التجارة البينية من شأنه أن يسهم في تحرير الاستثمارات ودفع التصنيع وخاصة تحويل الموارد الطبيعية وتثمينها. وأوضح التقرير أن المؤسسات الإفريقية ما زالت تواجه صعوبات مرتبطة بمحدودية المعرفة بفرص الأسواق وعدم وضوح المعلومات المتعلقة بالقواعد التنظيمية إلى جانب محدودية النفاذ إلى تمويل التجارة وهي عوامل تعيق توسعها خارج حدود بلدانها. تواصل قبول ملفات الترشح لفائدة الباعثين الجدد الراغبين في المشاركة ضمن فعاليات الدورة 43 لصالون الابتكار في الصناعات التقليدية الذي سيقام بقصر المعارض بالكرم السنة المقبلة. وكان الديوان الوطني للصناعات التقليدية قد أوضح في بلاغ سابق أن هذه المبادرة تهدف إلى توفير فضاءات عرض مجانية لدعم الاستثمار الخاص وتأطير الحرفيين الجدد بما يسهل اندماجهم في سوق الشغل ويسهم في دفع التنمية بقطاع الصناعات التقليدية. يشار إلى أنه تم تحديد يوم الجمعة 16 من أكتوبر المقبل كآخر أجل لإيداع الترشحات. عالميا، وكالة الأنباء اللبنانية تفيد بأن عناصر الدفاع المدني نفذت عمليات إغاثة وإنقاذ إثر غارات الاحتلال الإسرائيلي التي استهدفت بلدتي ميدفون والنبطية جنوب لبنان. وأضافت أن العناصر وصلت صباح اليوم مهامها إثر غارة جديدة حيث عملت على انتشال جثامين وإسعاف جرحى من تحت الأنقاض وما زالت تواكب عمليات البحث في الموقع. من جانبه الرئيس اللبناني جوزيف عون يطالب الولايات المتحدة بالتحرك من أجل وقف خروقات الاحتلال الإسرائيلي بعد غارات أسفرت عن شهداء وجرحى في جنوب لبنان. وندد الرئيس اللبناني وفق بيان صادر عن الرئاسة بتجدد الاعتداءات الإسرائيلية على مدينة نبطية وبلداتها والتي أوقعت 4 شهداء وألحقت أضرارا بمبنى حكومي ودمرت مستشفى بما يشكل تصعيدا خطيرا طال مؤسسة الدولة اللبنانية. كان هذا موجز الأخبار وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد يتواصل مع ليندا في ميدي ماج ويكاند. إلى اللقاء ولتكونوا دائما بخير.

0: سيدي ماك ويكاند جديد محمد جبيلي رجعنا به في ساعتنا الثانية. ليك الكلمة محمد وشنو الكلمات كنت تقولنا فيهم أنا وعايدة؟
1: ذي آخر أغنية تصورت وهبطت هي كلمتي والحاني توزيع حمد المهيري تصوير خليل دبو اللي نتوجهون المتحير كل كلمة موسيقى يقولوا تكتك مع الحيزمك تكتك تكتك تكتك ديما تكتك ليقولوا نية ومتكتك عايشين في عالم مشكشك بين اللي يكذب ويمكمك تكتك تكتك ديما تكتك تكتك ما تعطيش جنب ناس غدارة شي عجب في لحظة عليك يتقلب معاه ما تضيعش وقتك تكتك تكتك ديما تكتك
0: ما تتعب كتقعد تكتك بي برشا مبروك
1: الأغنية تكتك ديما تكتك لا يقولوني يا ومتكتك عايشيني في

0: برافو برافو محمد، مبروك الغنية تاج على الأولى 2026 جديدة مزيكة قربة جديدة جديدة. وسمعنا ما شاء الله في أول الساعة الأولانية، توا باش نرجع نتكتكوا للحصة ونمشي والبقية الفقرات. ساعتنا الثانية توصل الماضي ساعتين، معايا عايدة عرب على اليمين ومحمد جويلي على اليسار، باش نمشيو للصحيح من الغلط.
1: الصحيح من الغلط، الصحيح من الغلط.
0: فصحيح من الغلط اليوم سؤال نطرحوه، وقبل ما نطرح السؤال خليني نبدا بمحمد جبيري بعد نمشي للعيدودة، في علاقة بالليجين دو في نتاعك في ماكلتك. محمد انت ساعه تعمل سبور ولا؟
2: انا نورمالمون عندي مده قصيره، من دابيتود نكور دو فوا بار سيمين. نعم سبور، عملت قبل كاراتي
0: اي في اون سال دو سبور دو ترينر،
2: سال دو سبور جي بريود نترين، معناها في دمي، معناها نحب السبور.
0: الماكله كيفاش؟
2: الماكلة عندي مدة مخلبز،
0: معناها تونسي تموت على دماغ والماكلة التونسية وتبلبيز ولا هيلثي فود؟
2: والله أنا والظروف فهمتني توا، يمكن باش تضحكوا توا، حليت مرمى صغيرة في الدار سبتو، بديت بالكوجينة عاودتها، قلت خلي روح جديد باش نتعلم نطيب.
0: اه تحب تعلم نطيب؟
2: اي وعلاش توا؟ خاطر يزيك هو،
0: خاطر رجعت عازب، خاطري بلبز بالماكلة،
2: خاطر رجعت عازب خاطر بلبز بالماكلة، قلت يزي محمد فوالا. فبالحق تاخذي ديسيزيون ان شاء الله نعمل كل شيء. انا تربيت معناتها جيت بريود وقتها قبل مزوج، معناها
0: تعرف الطيب؟
2: لا انا نعمل كل شيء الا الماكله، تو نحب نتعلم الماكله. فخاطر بالحق داير كرش، ما كانتش عندي كرش هذيا خاطر بلبيز المده هذه كله فهمتني.
0: باش تتعلم التونسي ولا هيلثي؟
2: نعم
0: باش تتعلم التونسي ولا هيلثي؟
2: نحب التونسي، انا نحب الملوبيا بالكعابر، نحب الكسكسي، نحب المقارونه، الملوخيه، اي الملوخيه اي مع انا اكلتي المفضله لوبيا بالكعبر فهمتني. فباش نحاول ان شاء الله تو باش نتعلم نطيب ونتنظم ونرجع نكور وجو ذاك.
0: عايدودة اول حاجه اكلتك المفضله شنو؟ تونسي، يعطيني تونسي في التونسي.
3: كسكسي بجميع انواعه،
0: حوت، لحم، بجميع انواعه، قرنيت، ذيك الكل
3: بركوكش.
0: ايجين دو في نتاعك عايده انيقه جميله تبارك الله، تو غارد ليني، متاكده لي انت ماكش بلبز ولا فما الناس بلبز وما يطلعش عليهم؟
3: لا لا لا انا بلبزة كي نسيب روحي، اما انا قلت لك البارح راني عامله ريجيم الروحي على خاطر بالحق مهم جدا بالنسبه لي. جون انترميتان عاملة وناكل كل لي بروتيين ونحيت الخبز ونحيت الحلاوي خاطر انا على باز سبورتيف، دونك ما عينيش باش نسمن وما نحبش نسمن ونكره بالحق الكيلوات الزايده، نتاثر نفسانيا كي تبدا عندي كيلوات زايده. دونك توا ايجين دو في، ديسيبلين على الاخر، ديسيبلين نوتريتيف تري ريغوروز.
0: السؤال نتاع صحيح من الغلط هو هل صحيح انه ثلاثه وجبات في اليوم هي حاجة ضرورية؟ احنا تربينا لازم ناخذ فطور صباح، افطر في القايلة وفي الليل، من بعد خرجوا دراسات ديزيكول اطباء مختصين في التغذية يقولك لي مش صحيح، احنا اوني با كونسو. كي ترجع للعصر الحجري ما كانش معناها يصطاد، كان يصطاد جيبيك ليه نجم حتى نهارين ثلاثة، ولكن هذي الريتم متاع صباح وقايلة وعشية الابغي ديجيستيف ما هوش مهيئ، يتعب باش يقعد يهضم هذيك الكل على طول النهار، يعمل الخمول، التعب، النوم، سمنا، الأمراض وغيره. فحبينا نطرح السؤال على مختص. قبل نسمع الإجابة مع الدكتور زبير شاطر، طبيب مختص في التغذية العلاجية، حسب رأيك شنو مش تكون إجابته محمد؟ هل بشي يقول لنا ثلاثة وجبات لازمين اليوم لصحة الإنسان وإلا لا؟
2: أنا نتصور أما إذا تحرق تتحرك يمكن يساعدوش، اللي ثلاثة وجبات وميتحركش يمكن موش حل، باش اكيد باش يفيق بالكيلوات. لكن اللي نعرفه شويه معناها حتى من اللي جربوا، ولا يقولك اخر حاجه تاكل معناها تنجم تاكل تروفوا، لكن مثلا توقف الماكله الخمسه نتاع العشيه مثلا، فهمت كيفاش؟
0: ولا كي تعمل كيما عايده تستغنى تاكل مرتين في النهار تراها زعما
2: ينجم، ينجم برشا برشا تو بليزور، معناها خلينا نقول معناها اللي نشوفوه تو ما يتخبى شيء، معناها فما شكون زوج وجبات، فما شكون يقصت الماكله نتاعو، فما شكون ياكل تروفوا لكن يتحرك، يعمل سبور، يعمل مارش، يحرق. فهمت كيفاش؟
0: انت معني حسب رايك والحركه موجوده ولا لا؟ عايده انت اكيد نعرفك بالقديم مستحيل تعمل حاجه اعتباطيه، تبارك الله عليك مينيسيوز وتثبت في المعلومه. مادامك اخترت تعمل في جون انترميتون يعني استعلمت عليه، اسكو تاكل مرتين في النهار فترة ترانزيتوار ولا تنجم تعيش بها حياتك الكل ما تضر لكش صحتك حسب اللي ريشيرش اللي عملته؟
3: نجم نعيش بها حياتي الكل ما تضر ليش بصحتي طنك المجموع الغذائي المطلوب في بدني نوفره البدني معناها اون بروتيين اون غلوسيد اون ليبيد معناها التوازن والمجموع الغذائي عندك النومبر دو كالوريز ماك تاخذهم في النهار وعندك نومبر متاع غلوسيد ليبيد سكر اللي موجود في الغلة خضر غلال فاكية يزمك تاخذها في النهار كي تاخذها وتحقق ليكيليبغ اليمونتيغ نتاعك ما عندكش علاش باش تاكل
0: تحس روحك سافا ناشطة ما عندكش
3: ناشطة خفيفة نرقد بالقدا معناها من غير كوشمار
0: اخر وقتاش تكمل تاكل اخر وجبة ثانية
3: قبل ثلاثة سوايع من النوم يلزم امبيراتيفمون
0: قبل ما ترقم ثلاثة سوايع تبدا جاك ليت باهي خلينا نمشيو نشوفوا الاجابه نتاع الدكتور زبير شاطر نشكره برشا في التسجيل هذايا اللي وضح لنا في دقيقه زعما ثلاثه وجبات في اليوم حاجه ضروريه والا فقط فرض علينا في الريتم دو في في الحياه هذه المودرن ولازم فطور صباح وفطور وعشاء نسمعوا شنو قال ونرجع لكم.
4: فكرة لي ثلاثة وجبات أساسية في النهار حاجة لازمة ولا مش لازمة راه تنطبق على عباد وما تنطبقش على عباد. فما عباد اللي يعملوا مجهود بدني كبير في النهار متاحهم دونك الثلاثة وجبات تكون لازمة. فما الصغار والليزادوليسان والمراهقين اللي يعملوا زادة في النمو متاحهم ويعملوا مجهود ثلاثة وجبات زادة لازمة باش نوفروا الحاجات لكل الجسم. بقى بالنسبة للكهل اللي كمل النمو متاعه والحركة متاعه مش كبيرة وما يصفش برشا طاقة في نهاره ثلاثة وجبات ولي زيت معناها تولي وجبة أساسية به وتوكولاسيون معناها فطور صباح وحاجة خفيفة تكون تيز على حسب الطاقة اللي بشي يعملها البدن. يعني ما فماش قاعدة ثلاثة يلزم ثلاثة للناس الكل فما كل وضعية وشنو تستحق واللي يستحق وذا يحدوا الحاسيس نتاعنا متاع الجوع ومتاع الشبع. يعني الإنسان يحس روحه جيعان معناها الجسم نتاعو طالب طاقة دونك يلزم يوفرها له. إذا مش جيعان معناها خذ الطاقة اللي حاجته به.
0: الدكتور محمد جبيري اعتقد نفس اللي قلته انت تقريبا اذا كنت تعمل ايفور تنجم تاكل باش تحرق اذا كنت تعمل ايفور كيما عايده اختارت باش تعمل زوز وجبات في النهار مع العلم انه حتى حكايه البتيداجره فما تنحكي عليها مره اخرى دراسات تقول لك زيد فطور صباح. فطور صباح انت عايده قلت قهوه صباح فقط
3: نحيته
0: فطور صباح
2: ما انا قهوه
0: ما مع حتى شيء
2: كعب كروسون اللي هي مشكلة سيفري نعم.
0: والله محمد جبيلي عايش ما عنده حتى مشكلة مع الماكلة التونسية
2: من الحاجات زيادة باش ما
0: شاء الله
2: لا عمري ما سمنت برشا لا ما عمري ما سمنت معناها من كنت طول الكرشاك وسايب تروحي وقزوز ودرشنية فهمت كيفاش أما إن شاء الله ناوي باش نتنظم مثلا ناوي إن شاء الله صباح باش نحي القهوة تولي بسيسة
0: أي
2: أنا فما خدت الكافيين دي فوق يقلقني فهمت كيفاش
0: حتى أنا ولا يقلقني
2: أنا فما الدكتور مراكشي ما شاء الله عليه زفلت توجه له التحية مشيت الوقت باش عندي وجع في وذنية عاد هو مغروم بالغناء والفن قلت له انت ايش تاكل دكتور قال لي انا في الصباح زميتة اللي هي البسيسة وفي الليل قال لي انا ارنب شنو ارنب قال لي التوسكي اللي معناها الخضر
0: معناها
2: ضحك قال لي انا في الليل نولي ارنب معناها
0: فوالا اي وفي النهار عنده فطور
2: ما قاليش في النهار شيء
0: ما كملتليش المعلومه انا الصباح ماني قلت لك البارح ناكل
3: ثلاثة وجبات معناها
0: تو عندي مديده في وجبتي قعدت ولكن مش نمشي الغاستخولوك خاطر الجون تيرميتون قلق لي معتك تقعد فارغه ساعات طويله عملت لي شويه اسيديتي ولذا لازم نعاود نشوف مختصه صديقتي عندي غاستخولوك صاحبتي تمشي ليش ايجا ايجا ايجا قلت ولا مشيت
2: اما نرجع نقول مش حاجه جديده هي اما انا لحظه في روحي نكور كي نتحرك كي نحط كي نعمل مارشه نتفرهد بالحق يعني
0: اي المارشي فرهد على
2: بفرهد بفرهد برشا نحكي سبور بصفة عامة
0: الرياضة عموما على كل حال في البلاتو فهمنا عنا ديما ليكيليبر احنا حتى مع الضيوف قاعدة المنظمة للهيلثي فود الجنة تيرميتون ومحمد جبالي رغم اللي ماكش متاع ريتم تحكي عليه معناها سافا يا بانيك سي دو كبير ولا بيس فوالا دونك صحيح من الغلط الإجابة كانت مع الدكتور زبير شاطر وانتوما تاكلوا ثلاثة وجبات في النهار وإلا زوزا كها وحطوا لي كومنتير تحت لا فيديو لايف خلينا نخرجوا أغنية ومن بعد باش نرجعوا نستقبلوا بحضرنا ليكسبير نتاعنا اليوم باش نحكيوا على لي سموزور هل انهم الناس اللي يركبوا السموزور في الدار يقول لك الماء سيء نحن منه كل شيء، الأملاح المعدنية ما عادش عنده حتى قيمة، وينجم ربما حتى ما عادش عنده أبور للبدن متاع الإنسان. صحيح ولا غلط؟ هذه تنجيبوا عليه بعد شوية avec notre expert. فاصل ورجعين.
1: صحيح من غلط؟ صحيح من غلط.

0: اكسبير.
1: كل حلقة من ميدي ماغ ويكاند يجي بحثين عن اكسبير في مجال معين. البارح كان مجال رياضي كوتش سبورتيف، عطانا نصايح زعما نعملوا سبور اجان ولا نفطر طول الصباح وبعد نمارسوا رياضة. تلقاو الإجابة على الباج بتاعنا في الفيسبوك. اليوم باش نبدلوا موضوع آخر مختلف تماما، باش نحكيو على ليزوسموزور. عموما في برشا ديار توينسا مركبين ليزوسموزور، سواء في الإيفي متاع الكوجينة ولا في السبيلة وغيره، فما أنواع مختلفة ولا محالة. السؤال المطلوب تروح وخاصة عاود تترح مع أزمة المياه المعدنية اللي ما كانتش متوفرة مع قصان الماء، هل أنه اليوم النجمو نستعينوا بالأسموزور في الماء متاع السبيلة العادي ونشربوا الماء هذيك بما أنه فما فيلتراسيون وينحي الأتربة والأوساخ وغيره، ولكن في نفس الوقت فما كلام يتقال أنه ينحي كومبليتمون الأملاح المعدنية وما عادش عنده حتى فايدة. ولكن زادة منظمة الصحة العالمية تقول إذا كان نستهلكوه برشا منتظم طريقة منتظمة فما انخفاض في المعادن اللي تولي ربما تنجم تضر الشخص، رغم اللي زادة النسبة متاحة تقولنا الخبير وضيفنا هنا في البلاتو قديش تمثل وهل هذا في خطورة على صحتنا وإلى لي. بحضية عايدة عرب كالعادة للتفاعل، الفنان وضيفنا محمد جبيلي، وفقط أقول مرحبا لحمزة الفيل أستاذ باحث بمركز بحوث وتكنولوجيا المياه. مرحبا بك سي حمزة، نورتنا يا سيدي. محمد حبيت تعطي
2: لا حبيت نقول بعض ما يفهموش تهي بلغتنا الدارجة الصفية، خاطر بعض يسمعوا فينا أي. يمكن ما يفهموش على شنين نحكي، معنا جوز حبيت نبسط المعلومة البعض.
1: المعلومة هو بش أي. مشكور سي حمزة جابلنا
2: لا على الآلة هذه اللي هي متم خطبة
1: جابلنا الآلة، ولكن حتى في الجارة التونسية الكل يقولوا لوسموزور، ولكن بما أنه بشي فلتر الأتربة
2: فما البعض يمكن متصور أكيد مش بشي فهمه
1: احنا فلتر
2: الأقرب يمكن يفهمه
1: هو أوفيغ مزور بش نحكيه على الواحد بشي فهمونا، ولكن انك قلت ينظف الأتربة ونحي يعني ذا حاجة باش تفيلتري. ما عندكش انت في الدار سألتك في الكواليس باركونت قاعدة عندك في الدار؟
3: اي في الدار اللي مش انا عملته الحقيقة، انا كاريا دونك موليت الدار عاملة وسبوزور
1: ومتعايشة معاه
3: سلم عليها فاتن.
1: تشربوا ولا تشرب المعدني؟
3: والله في الايامات هذم بيان سور كي ولا الماء يقص قاعده نستعمل فيه، قاعده نستعمل الترناتيفمون وقت اللي نقى ماء معدني معناها بعد ساعات ما نقاش راهو في بعض الحالات ما لقيتش وشديت الصف باش نشري الماء وكي ما عنديش نعبي ونحط في فريجيدين ونشرب من الماء المصفي مصفي
2: رقات ما غير ما جاوك لي كوشمار كيما الريجيم قبيلك معناتها كي شرب ماء سباله صباح
3: الحمد لله ماء صفيه لاباس
1: لاباس. احنا ضيفنا سي حمزة الفيل مشكور اللي جاب بحضنا في استوديو، استاذ باحث في مركز بحوث وتكنولوجيات المياه، او بشي وضح لنا الصحيح من الغالد في الموضوع هذية. سي حمزة اول سؤال قبل ما ندخلوا في الديمونستراسيون، انتي جبت معاك نوع من انواع ليزوسموزور، خاطر فما انواع واشكال يمكن انا عايدة اللي عندك في الدار
3: تحت اللي يركب كيما هكا
1: موتور صغير
4: وحدة كاملة حاضرة
1: تركب كيري نجم زميلنا طارق يخرج لنا تصوير باش نفهموا على شنو نحكيو. او فيغ ميزور ديما نعملوا الستراسيون احنا بالصور باش يعرفوا اللي عند عايده في الدار يشبه لشنو تحت اللي عرفتوا طارق فوالا خليك عرفت
3: كيما جون دو بالون كبير هكايا كانه امبوله كبيره منفوخه تحت ال
1: تحت
3: الافابو
1: سي حمزه في توضيح اولي قبل ما ندخلوا في التفاصيل كي نحسبوا لي زافونتاج لي انكونفينيون ايجابي والسلبي للاسموزور انت عطينا تقريبا برسنتاج وبعد فسر لنا الباهي اكثر من الخايب ولا لا معناها
4: هو ينجم يكون باهي وينجم يكون خايب معناها اللي يعرف يستعمله
1: اي
4: يكون باهي، اللي ما يعرفش يستعمله نجم يضر على طوال
1: اي
4: ملوتي نشرب مره في فيل مره معناها فتره قصيره ما يقلقش
1: أي.
4: اما بعد عام وعامين النجم يكون مقلق على خاطر هو ماء في الاصل منزوع الاملاح والمواصفات التونسيه الماء شرب يزمو اقل شيء يكون فيه 0.2 غرام في اللتر
1: ايوه
4: وبهي
1: هو ينزحهم كومبليتمون
4: هو يخلي اقل من بين في الاغلب بين 0.05 و0.1
1: معناها ضئيل جدا
4: ضئيل جدا وكذلك ينقص في الحموضه الحموضه ما البي اش نتاع الماء لازم يكون عالمي مواصفات التونسيه والعالميه بين 6.5 و8.5
1: اي
4: دونك مرات يهبط للسته وتحت السته وهذه ما يفيغوش به تشربوا مره واثنين ما يقلقش
1: اما بتويل مش به
4: اما بتويل مش به احنا مره جاب واحد مواطن عام 2017 قال ها ورانا جاب لنا الدبوزه للمخبر وقال بعد 6 اشهر فهمنا تهريت شديرة في قصة البياش الحموضة نلقاها أقل من 6، وبالتالي خارج المواصفات ما تحسيش راهم، معناها تنجم تستعملوا الفترة طويلة ما تحسيش.
2: أما الفترة سامحنا حتى اللي يسر يقول لك واختيش أنا جيفيت الفترة طويلة باش تضر منها المشكلة هذه. يعني
4: أنا قلت في أزمة كين هذه نشرب مرة واثنين وثلاثة ما يقلقش، أما على طوال يقلق.
2: على طوال قديه؟ ثلاثة شهر، أربعة شهر، عام؟
4: أنت وكل شخص. أنا قلت فما الناس قلقهم في 6 أشهر، فما ناس قلقهم ويشنية هنا. على خاطر أنا قريت مقال يقول لك أنه زادك الماء ما فيهش ملح ينجم الكالسيوم يولي من الدم يمشي للماء، مش العكس في العالم. ثاني حاجة المواد اللي تمشي للدم تمشي عبر ما يسمى الضغط الأوسموزي، والضغط الأوسموزي يجي من نسبة الملح.
1: معناه لو فينومين دوسموز اللي يصير داخل بدن
4: اللي داخل
1: يدخل ويخرج.
4: الأوسموز علاش هو سماوها الأوسموز؟ على خاطر ما يسمى البريسيون أوسموتيك، الضغط الأوسموزي يجي من نسبة الأملاح،
1: وكي تختفي الأملاح ما عادش فما
4: هذاك علاش هم يسميه أوسموزر. هي أفضل كلمة باهي اللي أقرب هي الأوسموزر، هي وحدة تحلية منزلية ولا وحدة تحلية المياه الحنفية. والفلتر على خاطر الفلتر ما ينحيش الأملاح. باش فما ناس عندها عملت دي فلتر،
1: معناها فما فرق بين فلتر والأوسموزر.
4: اي الفلتر ينحي الأوساخ، ينحي، فما فلتر ينحي الشواب كما قلت انت، فما فلتر هذايا الفحم المنشط الشربوكتيف ينحي الكلور ويشد زاد شوية مواد عضوية ويشد البكتيريا.
1: وهذاك طبيعي ناتوريل ولا مصنع؟
4: هو مصنع، ما أصله يخرج من الفحم، معناه من أنواع متاع
1: 100% طبيعي ولا في مواد.
4: هو أصله خارج طبيعي لكن وقع باش نشطوه.
1: باش نو رايك سي حمزة في الناس اللي يقولوا الماء اللي انت تحكي عليه تاو مازم تشربه بتويل، سمعت عايدة يزيدوه فما شكون يزيدوه أملاح معدنية تتبيع ما نعرفش أنا شيميك ولا ناتوريل، ولكن تتزيد للماء هذك. انت تراها حاجة باهية وإلا ما تصلحش المشكلة؟
4: هما اللي موجودين على السوق فما يقولك 5 توابك 5 كتاج و 7 إتاج، وفما زادة موجود على السوق ما غير مضخ، خاطر الماء باش يتعدى على هذه الممبران أخشية. راهو الثقب متاعها تقريب
1: جويد صغير
4: على مليار متر على مليار، وبالتالي جويد ياسر ما يمشي إلا تحت الضغط. فمش كون عاملين محطات ما غير مضخ، ما نصحش فيها العبادة خاطر تستهلك كثير ماء وما هيش، وإذا ماش ضغط كبير في السبالة ما تخدمش. فما اللي يعملوا 5 توابق 5 كتاج، وفما اللي يعملوا 6 إتاج يقولك نزيد
1: 6 إتاج تصفية معناها؟
4: لا 6 إتاج باش الماء المحلي يزيدوا الأملاح.
1: الأملاح منين سي حمزة؟ وهل تنصح بها ولا ليه؟ معناها فما ناس يقولك
4: يحطوا واحدة فيلتر آخر باش يزيد يسيب شوية ملح. الحق أنا خدمت عليه مش من طول، أنا أول ما بديت دوما طلعوا في تونس بداية الألفينيات خدمت على في وسط المخبر، وعملت حتى زوز نشريات علمية في جورنال ديسالينيشن، وحتى التكلفة متاع اللتر تتكلف طو كانت في بين 10 و20 طو 30 مليم تقريب. لكن
1: معناه ما جاوبتش سي حمزة، اسكو العبد اللي يحب كيما عايدة طو في داره تو انت عايدة متأكدة مش تروح معاش بتشرب منه وبرشة بتكمل فترة دي، اسكو تنجم تزيد؟ خاطر نعرف عندي أصحابي نعرف عندهم في دارهم يقولك زدتوا أنا زدتوا الأملاح معدنية.
4: كيفاش زاد؟
1: فما كيما هكا
4: هذوما اللي يسمي زيت إتاج وزحود يزيد
1: فوالا.
4: الحق أنا
1: يصلح أنا المشكل ولا ليه؟
4: أنا خذيته خاطر أنا عامله في دار وخذيته وجربته ولقيت أنه نسبة الأملاح
1: وحللته
4: والله
1: يحلل منك للتحليل.
4: لا خاطر احنا مخبر مختص في التحليل ومخبر في جودة المياه.
1: ما شنو لقيت؟
4: انه خاطر هي ريت تغزل يتعدى الفترة قصيرة يعطي قليل من الأملاح، ما يضيفش بالنسبة الكافية اللي باش يولي في مستوى صفر 2 جرام في اللتر.
1: أما خير معناها تاوي تشرب لوسموزور ولا مسبالك نقارن؟
4: لا لا فما حل هما تو موجود على السوق، وانا من واحد الناس اللي بيع مشيت حكيت معاه قلت له مدام انت تتعامل مع طرف اجنبي يعمل لك خلطه، دونك فما امكانيه باش نعملوا الماء هذاك الاسمه نعملوا له خلطه 3-4 مياه محلات ما غير ملح وربع ماء الحنفي.
1: كما قال محمد جبيري قبيله معناها الالتيرنانس بين الماء معناها لازم تخلط
4: خلط، اما نجمو نعملوها خلط هي
2: اليوم حكيت الريجيم ريسيفاش
4: هو
2: مستنوش بافكار يا ما عايش
4: هو الاسم مزالش فيه فيه ثلاثه فلتروات.
1: ايوه
4: فلتر الاولاني هو كين هذا يشد الاوساخ
1: اي،
4: والفلتر الثاني شربون اكتيف الفحم المحجر يشد الكلور. علاش؟ خاطر الكلور يتاكل الممبران هذه يقطعها
1: باهي والفلتر الثاني.
4: وبعد فما مضخه باش تتعدى على هذه باش نحي الاملاح.
1: أنا يخلط ما فيه شيء يعني.
4: الحل هو شنية نجم ريتو الفلتر الثالث هذا فلتر ثالث يخرج منه ماء. فما أحد الحلول لما أما تشري تخلو تشري يعطيني بواحد فيه سيستم دي ميلونجاج معنا منظومة تخلط
1: اللي هي 3-4-4
4: أي منظومة تخلط يعملها تقريبا من يزيد 50 ولا 70 دينار. واللي يعرف يبريكولي يجي للفلتر الثالث ينحي هذه ويبدلها بتي
1: أي
4: يبدلها يمشي الكانكايري بتي
1: شنو يصير
4: يخلي وحده تمشي للطريقه العاديه نتاعها والثانيه يركب لها روبيني
1: معناها حسب اللي فهمنا
4: يولي ياخذ 3-4 مكلبوبينه
1: وربع سباله
4: لا سباله بعد فلتر نحيت لوساخ ونحيت الكلور
1: فقط ونحيت فلتر فقط
4: فلتر
3: بالله. سؤال سامحني سؤال أستاذ فما مهندس في التريتمون دو يقول أن بالنسبة للمنزل في تونس على كامل السنة أسمزور ما هوش مجدي لا اقتصاديا ولا تقنيا. علاش؟ يقول لك لأنه يتلف المياه. يقول لك أنوس مزور يلزم يتلف ما بين 3-4 لتر من الماء الصالح للشرار للزيقوات باش بور برودوير سولمون 1 لتر دو. يقول لك وهذا بالنسبة للبلاد فيها السيشخيس والجفاف وفيها مشكلة متاع ماء معناها يتلف 75% من المياه وهذا معناها يكلف مكلف جدا بالنسبة للناس تخلص.
4: هي المقالة كتبته لأخت المهندسة من سويسرا تخدم في سويسرا ما هي فيها نسبة من الصح
1: على
4: أما أنا مثلا هنقول لك حل
1: مبالغة شوية
4: إيه في هو كلام صحيح حما كيف شنشرب في النهار كي نقولوا عائلة بخمسة شتشرب 10 لترات أي؟ 10 لترات بشي يضيعوا عليهم شي يضيعوا مثلا 30 هي مش يضيعوا 20-25 لتر مش بالمتر وكوب بالنسبة لكن أنا اش عامل خد هو كي يجي يركبه لك يحطه لك ديركت في في الرجارة متاع الماء أنا ما عامله وحدي عامله كل بانو وزيد من فوق أكثر أنا اش عامل ناخذ ماء الكليماتيزار في الصيف ما فيهش ملح والماء هذا اللي فيه ملح ونسقي به
3: هذا مختص
4: لا عامة الناس هو ريت هو يجيك في هذا اللي خارج ويحطه لك في اللي زيقو نجم انت تجبده مرات تحط فيه باش تسيق به هي أغزر ضايع لك النسبة قليلة أنا كي عملت النسبة قليلة ما ناش بالمتروات المكعب هو المحل في علمك نشربوا فيه احنا في مسابل تقريبا كل مواطن له 100 لتر في اليوم معناها يستاهل نستهلكوا في 2% للشرب للاستهلاك
1: متفاهمين ولكن مهما كانت النسبه حتى سيمبوليكمون انا كيما عايده ونوافقها عندي الحس الايكولوجي حتى قدره تغذي باش نصبها باش نبزح بالحق معناها يظهر لي لازم حل بديل كيما قلت انت باش يمشي في استعمالات اخرى انا بدل تراي مانيش عامله كنت باش نعمل اسبوز
4: لا لازم تعملوا للتسييق تعملوا الحاجات كلهم اما ما تسحقش راهي معرفه اللي ماشي له هي ناخذ
2: اللي ماشي الزيتون أو
1: لبيه ما جبتش أستاذ بين تشربوا أسموزر مصفي وبين ماء سبيلة وحده شنو أنت تفضل
4: ما سبيلة
1: أنت حللتهم الزوز
4: ما سبيلة المشكلة شنية طويلة اللي فيها فما طو مثلا ناخذ تونس الكبرى تونس الكبرى منين يجينا الماء يجينا من براج المياه السطحية مع تبخر البراجات في الصيف يوصل حتى 1.2-1.3 غرام في اللتر هو 1-3 غرام اللي مستنس بالمياه المعلبة المياه المعلبة قداش فيهم من 0.3-0.5-0.6 بعد مدة كي يرجع يشرب ماء سبيلة يلقاه فيه المطعم ما ينجمش
1: بخلاف المطعم ناحي المطعم
4: اللي هما في تونس الكبرى وعنده ماء صافي ينجم يشرب
1: ماء معدني يعني
4: ينجم يشرب ماء سبالة كذا أما باش يحسن ماء سبالة زاد أنا ما ينجم ريت الفلتر هذايا يعملوا في مدخل الدار خطر ومش بخلاف إيش يحمي حتى ما يشربوش يحمي مكينة الصابون
1: هذا ينحي شنو
4: هذا 5 ميكرون لا ينحي أكل
2: الكالكير
1: التربة
4: هي مرات جويدة ياسر يضر مكينة الصابون ويضر حتى شوفوا معنى حتى
1: اللي ما يشربوش اعطينا اللحنة الساعة اللي مش نشربوه يضر زيدا
4: يضر إذا صافي ما يضرش، أما مرات يجي مدردر هذا يشد، وهذا يتحط في خارج داري، هذا تقريب 3000 يتبدل كل شهرين. واللي يحب يشرب منه يزيد يعمل في السبالة اللي هي للشرب يحط فيلتر الشربون اكتيف متاع الفحم المحجر يشد الكلور جيس للسبالة قبل السبالة متاع الشرب،
1: معناها كيما هو يشرب
4: ينحي منه الكلور كان فما زايد، ينحي منه بعض البكتيريات وينزم ينحي منه زاد المواد العضوية إذا فما.
3: وتنجم تخلط من الماء لوسموزور مع الماء صافية مثلا، يقول لك ريكوموندي باش تخلطها.
4: ها تو نرجع خلينا نكمل هذايا. اللي عنده كل مطعم نتاع الملح مستانس بما حلو ولا ما نسبيا مالح، كيما واحد يشرب قهوه من غير سكر نتعطيها له بالسكر يقول لك خاطر لسانك
1: مش مطعم. اليوم احنا نحكيو صحيا فايده ولا لا؟
4: لا الماء راهو كيظل فيه واحد ابار الناس اللي مرضى كل 1.2 واحد 3 كيما تو ما السباله اذا ظل صافي ما يضرش، اذا ظل لهم دردر ما يضرش. اما المطعم خاطر كله ما هو طعم لسان ينجم يزيد له شويه نعناع شويه سيرو شويه كذا.
1: اليوم خلطناش للوكس نتاع المطعم، احنا عطينا حاجه نشربوها ما تضرناش، ما فماش الأتربة هذيك، ما تعملش حجر في الكليوي، ما تقلقش لبدن. معناها اليوم ناس تجري شد الصف على الميغا يقول لك ما دام ما سبيله يتشرب مبردو نحط نعناع وقارص ونشرب.
4: إيه؟
1: معناها سيفوزا. جاوب على سؤال عايدة وبعد نختم معك سي حمزة. أعطينا ترتيبك ثلاثة بين ميلوس موزور ميسا بيلا ومي معدني، واحد اثنين ثلاثة في اللغدر دو بريفيرانس متاعك.
3: وتخلط ولا
4: أنا موافقك على الخلط، لكن هنا أنه شنختار كيف شنخلط، نقرأ القارورة ونشوف اللي فيها أكثر أملاح.
1: تكو.
4: فما مياه معدنية فيها الملاح 0.6 حتى 0.8 عاد نخلط. كان نجي نخلط بماء فيه 0.3 ش عملت؟
1: لازم تشوف أملاح معدنية عالية،
4: تشوف اللي هما عادة عندهم مذاق بليزو. دونك خلت نختار مع الماء اكثر طالع باش النجم النسبه تكون، ما خلتش خاطر عندنا مياه اللي فيها 0.3
1: ما لازم تختار مع شنو تخلط،
4: تختار اللي اكثر من 0.6
1: الترتيب. حمزه الترتيب خلينا نختموا بيه باش نفهموا رواحنا باش نفهموا رواحنا شنو كمستهلكين وكمواطنين.
3: شدوا الصف ولا نقعدوا
4: في هو الترتيب افضل. ما هو الماء المعدني في دباب زبلة
1: رغم ما يتقال
4: هذا الأفضل، وإلا ما ماجل هذم الأفضل خطر
1: صحة اليوم عندهم ماجل.
4: نحكيناش على الميكروب خطر الماء كله فيه الميكروبلاستيك، فما إشهار ساعة يقول لك ابعد على الدبابز هاو اللوسموزير ما فيهش ميكروبلاستيك، وين يمس الماء الميكروبلاستيك هذه معمولة من البلاستيك
1: يتعدى ما ليش هاربين منه،
4: ما ليش هاربين منه ويمكن تلغى أقل شيء في المياه.
1: رقم اثنين
4: يبقى في الاخر المياه معدنيه باش يكون ديما افضل كيما نخليوهاش ستوكاج في
1: الشمس وكل شيء.
4: ما السباله راه انت والجهات فما جهات مثلا باش نقولوا انا تمشي كارتاج سيدي بوسعيد مرسى عندهم ما يتشرب بصراحه في تبرق عندهم فم اماكن عندهم ما
1: يتشرب
4: ما خرق العاده على صيف وشتاء. انا في الشتاء راني نشرب ما السباله ما خلنا حل قوس العائلة حطت لهم ما السبالة في دبوزة برتوه وما قلت لهمش شربوا القرم منها
1: سي حمزة.
4: غدوة عاود حطيتها وقلت لهم ما السبالة حتى واحد ما شرب.
1: معناها أمور نفسية
4: أمور ولات دخلت البرسكشن.
2: أنت هنا سمحني فما نقطة خاطر بسيفري نقطة حساسة ويقولوها علاش يقص الضوء في البلاصه هذه وعلى استوك يقولوا علاش صافي في بقعه معينه
1: هذا مربوط مش بالحيله انا يقولي مش مربوطه
4: بالحيله مربوطه بس أول حاجة عندنا فما اللي عندهم المياه المياه السطحيه نتاع البراجات
1: وفما الجوفيه
4: فما المياه الجوفيه وانتم والقنوات تختلف القنوات فما قنوات عمرها فات 50 سنة وفما وين سير تكسير يجيب معها التراب راهو كي نقول فما أماكن بكل صراحة الماء ما يتشربش وفما أماكن فيها الماء يتشرب لكن احنا بقات لنا الفكرة انه في مدام الراحة في أغلب
2: الأوقات خاطر سامحني قلت نقطة هذه فما الناس الباقي كيما قبيلك حاولت نترجم خاطر أوتوماتيكمون باش اسم خاطر ديما نحن مكان راقي يصير ما عندهم ماء حلو هذيك علاش نحبوا نوضحوا اللي هو يرجع كما قلت يا اما
1: المياه جوفيه سطحيه مع انه ترتيب واضح نتاع سي حمزه قال لك المعدني بلار ولا فيكم من بعد الماء سباله دونك لوس مزور في
4: الاخير فما سباله الناس اللي يقول لك يختلف فما مياه حنفيه تتشرب وفما مياه ما تتشربش
1: مع انت وين نوع الماء نتاعك
4: انت والجهه
1: من بعد فما لوس مزور كحل وتزيدوا
3: لي النص نتاع القنوات وحسب
4: المياه عملية الخلط كما تحب مياه معناها بعض الأملاح فيها ونجم ننصح زادة نصيحة بالنسبة للناس اللي يشريوا موجي وركبوه لهم يقول له أخوي أنت باش تشري لي جيب معاك فما كونديكتيمتر بورتابل قيس الملوحة يقيس خاطر ما يجينا تعطيك الكونديكتيف الإلكتريك يقيس له يقول له تعطيني ما فيه صفر 3 ملي سيمانس بور سنتيمتر هذه أنت
1: أقل
4: يعطيه له هكا بعد حتى سبيلة أوكي يقبل
1: واضح الحل مش نمشي نحل المسابيلة متاع نشوفوا كاتيجوري يتشرب ولا لا
4: فما لو ينجم يتعمل اللي يحب يشوفوا الماء وزارة الفلاحة ذوك من دبي الفلاحة في عديد جهات يعملوا الملح الملوحة والبياش تقريب 5 و10
1: مانيفيك أنا الجمعة الجاية ماشي نحل المسابيلة خلينا نشوف كان أمور واضحة باش ننحي المشاكل الكل أوسموزور لحد شيء وأنا جيت متحمسة باش ناخذوا أكثر معلومات على أوسموزور خلينا نركبوا الناس الكل يعطيك الصحة سي حمزة الفيل شكر كبير ليك اللي وضحت وعطيتنا كل المعطيات سيتي نوتخ اكسبير دو جور اليوم استاذ باحث بمركز بحوث وتكنولوجيات المياه ما زلت عايدة معنا كيف كيف الفني محمد الجبيلي باش نخرجوا فاصل صغير ونرجعوا للفقرة الموالية حضر لنا روحك محمد سؤال اليوم حتى انت عايدة
3: حاضرة
0: الاكسبير

0: سؤال اليوم.
1: رجعنا معكم من جديد في ميدي ماج ويكاند وخلتنا الغبريك سؤال اليوم. سؤال باش تفعلوا معنا انتم مستمعين على اللايف على المباشر, تنقرأ الكومنتير متاعكم, ولكن زيدا في البلاتو ضيفنا محمد الجبيلي وعايدة عرب. دونك السؤال أنا باش نسأل واللي حبي يجاوب لو يقول لي أنا يحس روحه حاضر, خد ساعة تبدأ الريبونس سبونتاني وحاضرة. قرار مهم أخذته في حياتك ولكن ندمت عليه من بعد. نبدأ معك محمد, نبدأ مع ضيفنا
2: برا مع محمد.
1: يلا محمد, قرار مهمة معناه مش قرار, قرار مفصلي في حياتك, في كارير, في حياة خاصة, في حياة مهنية, في خدمتك, في أي قرار ترى أنت مهم, ولكن قل كان جيت النجم نعاود ما ناخذش نفس الديسيزيون.
3: والله ما استحضرش تو, انا نسيه قال لوتو باش ناخذ نسيه
1: بيلوتو اللي خمم محمد.
3: اي خلي خمم في اي مجال. والله تو ما فماش حاجه هكا
1: تقول فما ناس تقول لك ندمت اللي توجهت سبيسياليتي هذيك, ندمت اللي اخترت الكارير نتاع الخدمه هذيك, ندمت اللي هاجرت من تونس كان قعدت خير, ولا ندمت اللي جاتني فرصه وما خرجتش لبرا. انت شنو الحاجه اللي
2: الحقيقه ما فما حتى قرار في حياتي خذيته وندمت عليه, مش على خاطره صحيح الكل القرارات الكل صحاح, أخاطر في ذهنيتي أنا معناها ما يلزمنيش نندم على حاجة خذيتها قرار خذيته, يلزمني جاسوم مشوا
1: تتعلم منه.
2: أخاطر شنو هو الاختيار, هو شنو تو شوا امبليك ان رونونسمون, باش تعمل انت تاخذ قرار ولا خيار في حياتك في اتجاه معين معناها باش تستغنى على حاجة أخرى اللي هي تحطت في الميزان مع القرار ذاك.
1: معناها تقول انت سكوي نتوي با نو رون بلو فور, معناها
2: لا معناها وقع اني غلطت في قرارات, لكن ابريكو نقول معناها شنو يصلح الندم.
1: لا هو مش ندم
2: تو دي لويف قال الانجليزي. من من
1: خلينا نمشي معك ابعد في السؤال. مش بون ندم كما قلت انت ما يعمل حتى شيء, واحد مش تبدل حاجه, ولكن يقولوا لك
2: يحطوك
1: في سيتواسيون ويقول لك نفس الموقف
2: كان خذيت
1: كان جيت نجم معناها تاخذ ثنية أخرى, قرار آخر, موقف آخر, ولا حتى كانوا قرار مش باهي تقول سي با غراف جو لاسوم.
2: لا ما عنديش بالحق. القرارات المصيرية اللي خذيتهم في حياتي قرارات معناها ما ندمتش عليهم, لأنه مثلا توجهي بالنسبة لقرايتي مع الصحافة نحب الصحافة وكان مون برومي شوا, توجهي في الخدمة أني مشيت للتعليم فوالا القرار بديت راني توا في سياق
1: خضم
2: أني وقتنا مازلت نلعب باسكيتوز. كي تخرجت من مع الصحافة وعلم الأخبار مشيت قريت, مشيت للتعليم لأني وقتها مازلت نلعب ما نجمش نمارس مهنة الصحافة لأن طلب حضور جسدي وتغطية.
1: ندمت اللي مشيت ولا اللي ما كملتش؟
2: لا مش ندمت اللي قريت, معناها خاطر فادتني التجربة, لكن ممكن كان في الوقت هذيك معناها نعاود نرجع الفترة هذيك ممكن ما قريش
1: معناها حسيت بارونتيز خذيت لك
2: بارونتيز
1: خليني لك الوقت مش تخمم.
3: ديجا كي سألت خذت تفكرت ممكن حاجة كما خلينا نقول الديسيزيون اللي واحد يخدم حتى كان دي فوا غلطينك تعلم منهم, لكن ممكن أكثر حاجة ساعات كي نرجع هو كل شيء بالكتبة. يمكن وأنه ما استقريتش طولت ما قعدتش برشا في مصر, معناها كنت نمشي نقعد شهر شهرين ثلاثة ذكر الله يرحمه تقول لي أقعد
1: ما داومتش يعني
3: ما داومتش, معناها الناس كل يقول لي محمد حقك, معناها كنت ديما شغوف نحب نرجع بالحق. معناها أكثر مدة بعثت على تونس في دار ذكر الله يرحمه نفكر من ثلاثة شهور وصلنا شنيوم تقول لي ذكر حب الروحة
1: تعملي
3: أصبري معها ليه قعدت ثلاثة شهور وصلنا شنيوم غادي معناها والروح لها فهنا بالحق بلادي ما مش نجا نقول يا تبدلتش هي شنية العقلية معناها تحمسنا للأغنية التونسية معناها فهمت كيفاش نعم لك جبعتين ثلاث بعد نلقى ما تبدل شيء نبدأ نفكر واخداش نرجع معناها فهمتني معناها يمكن الحاجة
1: كان شديد صحيح الكارير
3: طولت شوية غادي داير وقتها ما اقترحوا لي حتى مسلسل في مصر فهمت كيفاش يمكن هذيك الحاجة الله أعلم مكتوب أما يمكن هذيك الحاجة كان صبرت شوية بتاتر قعدت شويه خدك ذكر تقول لي محمد اقعد لطيفه معناتها ما عندناش برشا نحكي وتقول لي محمد حقك راك زدت قعدت فهمت كيفاش يمكن الحاجه هذيك في مون دومين اللي بتاتر بعد نقول يلا مكتوبه كو الحمد لله اللي وصلنا له ما نحكي برا خارج تونس الانتشار الاكثر العربي ممكن كان استقريت اكثر يمكن كان تكون
2: نحكي
3: لا توا طياره تمشي وتجي معناها تنجم معناها الحمد لله معناها
1: نجم كيما قالت لك اني جامي تخو تار ولكن تعمل غنيات مع ولا مع مصريين
3: انا ما عملت عملت كي عملت غنيه مع الشاعر وليد رزيقه اللي كتب وحياتي عندك والاسامي هي هي انا انسان موجود داير لا معناها توا معناتها مش بشرط هي تستقر توا معناتها حاسب بالعمل تمشي تسافر وترجع فين كيفاش
1: واضح به
3: انا
1: عرفت عرفت الاجوبه نتاعنا هوني نطرح الاسئله ليه قرار ندمت عليه عاد خليتوني خممت لا ليه فيكم ودعم في الجستيون ونحضر في الاجندا وكل
3: المستمعين يحبوا يسمعوا يعني
1: نوعدك من الحلقات الجايه نعود نحضر معكم اجوبه سؤال اليوم ولا بالحق تو على خاطر الوقت يداهمنا
2: لقيتها الوقت يداهمنا
1: ولازمنا نمشيو نعطيو بروبوزيسيون للمستمعين على حاجه كبيره نخدموا بها الحلقه احنا في سباق مع الوقت هذا دليل ان الحصه قاعده تتعدى كزيت فوق الماء يلا نمشي
0: ميدي ماك ويكاند كلها ست وحد من نصفها للمجلس ساعتين على موزايك اف ام
1: نحاولوا في ختام الحلقة نوفيو بدي بروبوزيسيون ليكم سينما مسرح موسيقى كتاب أي حاجة انتريسانت سيري في تلفزة نبارتاجيوها معاكم نجم نكونوا شفنيها ونجم نكونوا ناوين نفرجوا فيها وحلين عليها الكتاب كيما نقولوا به باش نعطي الكلمة لضيفنا والعايدة باش يقترحوا عليكم أنا غابيدمون مانيش باش نطول أنا كتاب كنت قريته اسمه لو مينيماليزم مش كتاب معناه أدبي ولكن تاع كوتشينج فيه 288 صفحة خرج عام 2016 بيع تقريب نص مليون اكزامبلير في العالم باللغه الفرنسيه فقط بخلاف اللي ترجم للغات الاخرى لو مينيماليزم هذايا ظهر كوران في اسيا بالتحديد جابان والصين وكل شيء يعلمك كيفاش تعيش ارتاح وتعيش فرحان باقل فيفر ميو افيك موان لونكومبرمون كو سوا في دارك كو سوا الشاريين كو سوا لاشا كومبولسيف كو سوا نحنا دي كونسوماتور الديكور
2: الديكور نتاع المينيماليزم
1: يلزمنا باش نشريو برشا برشا حوايج نحل كلاص ما عنديش ما نلبس Donc il y a un conditionnement, c'est du coaching, parce que tu toi les sais, mais rien que tu accumules les achats ou tu vis à quel haja bit, n'as pas confié à farche ou même pas table de nuit, mané le au choix y a d'au ou à kahau. Et là, n'as pas comme t'acquérir ou chastan les lits ou rentrer ou habi nazar le placard ou nazar dar ou nazar mokh ou zedan, car le minimalisme hâte dans le mokh. B, n'aimes-tu ma kaida ou n'as-tu quelques mots de chité ou mokhtar?
2: La grande discorde, le marhum hijem shayet. مؤرخ وإسلامولوج قمة من قمم المفكرين التوانسة يحكي الكتاب هذا على علاقة السياسة بالدين في الفترة اللي ظهر فيها الإسلام قراءة من المرحوم هشام جعيد الله يرحمه وإعادة إنتاج فترة الخلافة الأولى وخاصة الفتنة والحروب الأهلية وانقسام المسلمين إلى سنة وشيعة وخوارج
1: باش خرجت منه وانت علاش عجبك
2: عجبني على خاطر فم قراءة تاريخية فيها برشا برشا انتليجون وفيها برشا برشا ريشيرش ومعروف هشام جعيد اللي هو ان هيستوريان اللي ماهوش ريبيتيتيف ياخذ عصارة ما كتبوه قبل الكل وهو يخرج بالتيوري متاعو بالافكار متاعو ما نحرقوش اكثر 52 دينار هو الثمن تنجمو تشريوه
1: انا بليش نجمو تلقاوه ديلي شارجي على الانترنت ازعج شوفوا محمد جبالي بقديش المقترح متاعو
3: انا اقترح لايك الواو
1: تفجعت
2: جبرت خاصني نمشيو للاكاديمي نتاعو القايد وانا حنا نحكي معاك باش نجيك نحب نعمل مسرح بريك
3: احنا حكينا وي مرحبا بك لي جوست نفدكو
1: لا لا قلت خرجت معاك لافيش دونك سافا
3: ايوا فوالا القرهمانه اللي شفتها اول مره ومالوريزمون اخر سبيكتاكل كان قدمه معزتومي في كارتاج قرهمانه وحرصت باش نتفرج واسعدني الحظ ونتفرج فرج أيوة. في سبيكتاكل يسمح له وداير قلت لمعز دوماج وانه اخر سبيكتاكل وبعد فسر هو من السبيكتاكل معناتها اللي معنى فاتيغون بالنسبه لي هو ماهوش سي بري داير الكوستيوم والمكياج ياخذ برشا وقت والتحركات سيرسان سي ان بو سبيكتاكل تفرجت فيه معناها واستمتعت برافو معز تومي فوالا نرجع للاكاديميه اكاديميه هنا غابيل للجماعه اللي سواء التلامذه اللي معايا قبل ولا اللي خموا جدد يحبوا يدخلوا معناتها اللي مغرومين بالفن كي نقول فن معناها يعزفوا يتعلموا السولفاج يتعلموا مسرح يتعلموا بانتور شان فوكالي Académie d'art Mohamed Jbeli, Riyad l'Andalus, le numéro c'est le 22 466 466.
1: Ils
3: ont fait des choses qui sont très importantes. Ils ont fait des choses qui sont très importantes. Ils ont fait des choses qui sont très importantes. Ils ont fait des choses qui sont très importantes. Ils ont fait des choses qui sont très importantes. Ils ont fait des choses qui sont très importantes. Ils ont fait des choses qui sont très importantes. Ils ont fait des choses qui sont très importantes. Ils ont fait des choses qui sont très importantes. Ils ont fait des choses qui sont très importantes. Ils ont fait des choses qui sont très importantes. Ils ont fait des choses qui sont très importantes. Ils ont fait des choses qui sont très importantes. Ils ont fait des choses qui sont très importantes. Ils ont fait des choses qui sont très importantes. Ils ont fait des choses qui sont très importantes. Ils ont fait des choses qui sont très importantes. Ils ont fait des choses qui sont très importantes. Ils ont fait des choses qui sont très importantes. Ils ont fait وان شاء الله شالي اللي جاي خير.
1: يعيشك نورتنا محمد الجبيلي سافا
3: محمد الجبيلي الفنان والدكتور اللي اكتشفت
1: الجهاز الاخر
3: الاكسبير
1: لو كونسيبت بعيدا عن الفن. اليوم محمد الجبيلي المواطن حكي على الماء وحكي على برشا حاجات.
3: هو مواطن قبل ما يكون فنان. احنا اوكي نغنيو سير سان فعلا لكن انا نعيش كيما الناس الكل
1: اكيد والحمد لله على مينيرال وكل شيء.
3: وي
1: نورتنا يا سيدي
3: بوجودكم ميرسي بوكو بون شانس ليكم ومحلاها قاعده محلاها لما محلاها الفكره اكيد باش تشد برشا ناس ونتمنى لكم كل النجاح.
1: شكرا لك يا سيدي مشكور محمد الجبيلي يعطيك الصحه. كيف كيف الغنيتين الزوز مبروكين ان شاء الله يسمعوهم اليوم في الساعه الاولى والثانيه من انتاجك. وقت الاخبار ما
3: فكرت في لو 25-26 باش يكون في السويد مهرجان العود باش تكريم وتكريم برشا فنانين في حفلات
1: 25-26
3: سبتمبر مهرجان العود في السويد وفي اكتوبر باش نكون في كندا ان شاء الله.
1: ان شاء الله ان شاء الله متالق ديما. شكرا لك على الحضور محمد الجبيلي شاركتك معانا هاد الحكايات هذوما اللي يخصوا الحياة اليومية وناس
2: عايدة كيف ما نمشي الويكاند نتاعنا
1: احنا بون ويكاند لقاو الويكاند الجاي 5 سكوند عايدة الى لقاء المستمعين ونعطيو الكلمة لزميلتنا غفران العكرمي.
2: بسلامة للناس الكل
1: يعطيك الصحة عيدودة وديما ماتشي ماتشي زميلتي غفران العكرمي موعد اخبار ماضي ساعتين على موزايكا فام. شكرا اللي تابعتونا الناس الكل عدنان غسان طارق وليكيب الكل كيف كيف في ميدي ماغ ويكاند وتلقانا الويكاند الجاي من نص نهار ماضي ساعتين في حلقة جديدة ضيف وضيوف جدد والمتألقة دائما عايدة عرب معنا كل عادة في الفريق من ميدي ماغ ويكاند في نمن.
0: البرمجة الشتوية جديدة على موزايكا فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع وحكايات جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قالة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكاياتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكاند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن متلفان. وفي الويكاند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون العالم بينيديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب اند ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين السكوحي

0: بكم إلى موجز الأخبار. غدا الاثنين ينطلق ترشح للحصول على المنحة الجامعية ومنحة الإدماج والقرض الجامعي بالنسبة إلى الطلبة الجدد، ويتواصل الترشح إلى غاية 31 ديسمبر 2026 على أن يكون آخر أجل لإرسال الملفات يوم 15 جانفي 2027. وكان ديوان الخدمات الجامعية للشمال قد أوضح أن تقديم المطالب يتم حصريا عبر موقعه الإلكتروني مع اختلاف أجل الترشح حسب فئات الطلبة. وينطلق ترشح لفائدة الطلبة القدامى غير الممنوحين وطلبات تجديد المنحة أو القرض وطلبة الماجستير يوم 10 سبتمبر، فيما تمتد فترة ترشح أبناء العائلات المقيمة بالخارج من 10 سبتمبر إلى 31 ديسمبر. أما طلبة الدكتوراه فيمتد ترشحهم من 5 أكتوبر 2026 إلى 15 ماي 2027، ويشترط ديوان الخدمات الجامعية للشمال إرسال الملفات وجوبا عبر البريد مضمون الوصول مع احترام الأجل والتثبت من استكمال الوثائق. عدد حوادث المرور منذ بداية السنة وإلى غاية 3 سبتمبر الجاري يبلغ 3124 حادثا، ما أسفر عن 908 قتلى و4091 جريحا حسب أحدث معطيات المرصد الوطني لسلامة المرور التابع لوزارة الداخلية. وتشير المعطيات إلى ارتفاع عدد قتلى حوادث المرور بنسبة 9.27% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025، رغم تراجع عدد الحوادث بنسبة 17.46% وعدد الجرحى بنسبة 18.49%. عالميا، وكالة الأنباء اللبنانية تفيد بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت تفجيرا عنيفا في بلدة المنصوري تزامنا مع قصف مدفعي بقذائف ثقيلة طالت منطقة المرج بين بلدتي اللاحنية والمنصوري جنوب صور. القيادة المركزية الأمريكية سينت كوم تقول إنها غيرت مسار 92 سفينة تجارية وعطلت 3 سفن وفتشت سفينتين منذ استئناف الحصار البحري على إيران. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرميها. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع فهمي في سبور إكسبرس. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
1: في تونس
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اوني ليميتي.
3: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اوني ليميتي وتصرفي انترنت 35 جيجا ب36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
1: اريدو، طور عالمك.
4: مرحبا بكم. اليوم يكون الموعد مع الدفعة الثانية من الجولة الثالثة من البطولة، بداية من الأربعة ونص انطلاقات مباريات هما ثلاثة في البرنامج. في رادة الترجي في مواجهة مستقبل المرسى، الحكم شكون بديس بن صالح وسبب بن سحاق في الفار. الترجي في رصيده 3 نقاط بعد انتصار وهزيمة، مستقبل مرسى بنقطة واحدة بعد هزيمة وتعادل. في سوسة النجم الرياضي الساحلي يواجه الشباب العمران، الحكم شكون منصر العربي بالعربي، وفي الفار شكون البرتغالي فيليب بيريرا. نجم الساحلي والشباب العمران عندهم نفس العدد من النقاط، 3 نقاط بعد انتصار وهزيمة في زوز جولات. نجم المتلاوي يلعب ضد الأمل الرياضي في حمام سوسة، الحكم شكون محرز المالكي، وفي الفار مجدي بلاغة. نجم المتلاوي بصفر من النقاط بعد زوز هزائم، والأمل الرياضي في حمام سوسة في رصيده نقطة وحيدة بعد هزيمة وتعادل. مهدي القنوني لعب الاتحاد الرياضي المنستيري باش ينتقل لنادي اتحاد طرابلس الليبي بعد اتفاق حاصل بين هيئة الاتحاد المنستيري وهيئة الاتحاد الليبي. من المواعيد في البطولات الأوروبية، في انجلترا حاليا انطلاقة لقاء ايفرتون ومانشستر يونايتد مع 4:30 القمة بين ارسنال وتشيلسي. في اسبانيا مع 3:15 فالنسيا في مواجهة البارسا. في ايطاليا انطلاقة لقاء بارما مونزا و 8:15 القمة بين اليوفي وميلانو. في فرنسا مع 8:15 الوان في مواجهة باري اف سي. وفي المانيا 4:30 انترخت فرانكفورت في مواجهة اوغسبورغ. كانت هذه ثاني نشرات رياضية لليوم، تقع على السي

0: قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبصرفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: اريدو طور عالمك.

0: تونس. كلوب ويكاند. كلوب ويكاند كل سبت وحد بالمدي ساعتين من خمسة عشية. كلوب ويكاند. إسماعيل بن عيسى.
1: أهلا وسهلا مرحبا بكم تونا مزيكا كفيم هذي كلوب ويكاند في موسم جديد في روحة جديدة في جديد اكسبيريونس جديدة بالنسبة لي أنا نتقابل معاكم كل سبت وحد من مساعتين حتى للخمسة متاع العشاء. الأوبجيكتيف يطول عرفته واضح الأوبجيكتيف متاعنا معنا مهمة واحدة ميسيون واحدة بدلو لكم الجو وما كنتوا تسمعوا فينا نحاولوا الناس يكون في ستريس تعب وتخميم متاع الجمعة كاملة نهار حد اليوم كاو عادة غدوة سيرا ربريز غدوة نرجع نخدموا إن شاء الله يا ربي تفرهتوا في الويكاند وإن شاء الله يا ربي تكون الجمعة الجاية فيها برشا حاجات باهين ومزيانين كيف ما تتمناوا المفيد ثلاثة سوايع كاملين باش تلقاو فيهم كل إنرجي كل بونيمور كل بن موزيكا لي ميكس برشا معلومات برشا فازيت خممنا في كل شيء الحقيقة باش تعديو معنا أبن ويكاند نعطيكم فكرة شنو يسنى فيكم بالنسبة لليوم دورة على الريزو بعد شوية نعملوا تلا على أكثر لي زافو أكثر الأخبار أكثر الحكايات أكثر فيديوهات وتصاور اللي بارتاجيت فازة من فازيتي في كل مرة نبسط لكم نوضح لكم نفسر لكم برشا حاجات هوت سيليكشن مع دالي بن أحمد يكون أن هوماج ديما لواحد من أهم لي زارتيست في لونيفير نتاع الموسيقى سيني كلوب مع ثلاثة وربع إذا كان حايرين في فيلم ولا سيري نعطيكم سوجيسيون نعملوا طالة زادة على الميتيو اسكو نجموا نعوموا اليوم ولا لا بيان سور فما شكون يخمم في غطسة قبل ما يرجع غدوة يخدم سامبل كوم سامبل في كل مرة نحوسوا بكم في لي غاسين ولي زوريجين نتاع لي مورسو كولت وما تنساوش ديما تبعثونا لي ديديكاس نتاعكم على 23 513000 23 513000 على واتساب موزيك فيم وانتوكا كل هذا وقت اللي يسنى فيكم على امتداد ثلاثة سوايع كاملين ما قبل نهيت نبدأ بالموسيقى من ألبوم الثالث تايستي اللي خرج في 2003 كليس اقترحت علينا الفامو تيتخ متاحة ميك تشيك ما نعرفش كان في بالكم ولا ليه نعم البروديكتور متاع الموسيقى كان فاريل ويليامز أمورسو

0: Voilà, هذا اسم البروجي موزيكال بسيكيديليك للمولتي انسترومنتيست الاستراليان كيفين باركر. هذا المرسو نومي دراكولا التيم امبالا اللي كنا اكتشفناه عامل تيلي دخلت واحد المساعتين 21 دقيقة توما لموزيك فيم هذي كلوب يوكاند وقيد دورة على غيزو
1: دورة على غيزو.
0: نعم ترى أكثر الأخبار اللي تبارتجيت الفيديوهات تتصور الأخبار اللي نبدأ به غريب للأمانة أخبار كتحكي عليه برشا يومي التالي البيت الأبيض ذا الميزون بلانش نشرت دي جو فيديو على السيت متاحة والهدف من اللي جو فيديو ذوما هو طرد مهاجرين وزادة تبني حيط على الحدود معناتها عبارة على المور دو سيباراسيون مع المكسيك. اللعبة هذه انسبيري من اليونيفير تيتريس داير الإيديتور متاع لعبة تيتريس عبر على الغضب متاعو خاطر معطاش لوتوريزاسيون متاعو من شيرة وما يحبش كون الليماج متاعو تكون أسوسيه بحاجة كيف من هكا. الاخبار كان عمل ضجة كبيرة وتعرض لنقد كبيرة من السياسة تاع البيت الأبيض تجاه المهاجرين. نار الاربعة اللي تعدى الاخبار اللي تحكي عليه برشا والبرلمان الفرنسي صادق على قانون المساعدة على الموت ليد أموغيغ. القانون هذا يسمح للمرضى اللي يستوفيه شروط محددة بالحصول على مساعدة لإنهاء حياتهم. القانون هذا لمدة سنوات كان محور جدل سياسي كبير برشا اخلاقي وزاد ديني في فرنسا. الخطوة هذه اعتبروها برشا كابرز سلاح مجتمعي قبل أقل من عام على نهاية الموندا الثاني للرئيس الفرنسي مانويل ماكرون. تصويره عملت برشا حس على الريزو سوسيو في تونس تويكا مرأة بجبيرة في كاميونة من تيلي منشفة على راسها وفما شكون شددها من تيلي في الكاميونة لتيح معناتها باش ما تيحش. تصويره توجع القلب تخلينا نسيل على وضعيات نقل المرضى وكيفاش الروح البشرية واللي طمعتش عندها قيمة للأمانة. تصويرة هذه زادة خليت برشا من الناس تتسائل ويتلفتوا لأسعار كريان سيارات الإسعاف الخاصة اللي زادة مش الناس الكل قادرين عليها. فيديو أنا الحقيقة وجعت لي قلبي تلامذة ما نعرفش كريتوها ولا ليه تلامذة بالطبليات عاملين كل وقفة الاحتجاجية يطالبوا بها بإقصاء تلامذة من إفريقيا جنوب الصحراء من المدارس التونسية ويعايتوا دجاج دجاج دجاج به. أنا ما نلومش على الصغار اللوم على لي بارون اللي كانوا حاضرين معاهم وشجعوا فيهم على رفض الآخر في عوض ما يربيهم على قبول الآخر الاختلاف التوليرانس يربيوا فيهم على العنصرية ورفض الآخر. نصور أنا مش كان خير كان ظهروا وطالبوا بتعديل وتحسين المنظومة التربوية خير بجست حاجة بركة ما يعرفوش اللي صغار ذوما نهار آخر ينجموا يطلعوا البرة يقرأوا البرة ويمارسوا عليهم نفس الرفض والإقصاء اللي قاعدين هما يمارسوا فيه على تلامذة من إفريقيا جنوب الصحراء. طب ليه بجدهم معناتها تاو سيبوزون معناتها مشيتوا تقرأوا في إيطاليا وعملوا لكم تلين هاي هاي سيبوزون هاي يوف صحيتو تخي بيان معناتها قاعدين نشجعوا معناتها في عوض ولاية صغير تربيه قلوا يجا يا ولدي رانا كيف كيف رانا نشبوا لبعضنا رانا مع بعضنا يد واحدة كي كيلونو روز كيلونو موف كيلونو أورانج كيلونو تعليش هكا بالليه تعليش هكا. هذوما كانوا أكثر الحاجات اللي تبرتجيوا وتحكيوا عليهم على الريزو سوسيو
1: دورة على الريزو كلوب ويكاند كل سبت وحد بالمدي ساعتين للخمسة العشية على موزايك اف ام.
0: وحشتيني أمير عيد. أمير عيد اللي تبع الليدر متاع كايروكي اللي بيش يكونوا موجودين ليمت هذه في كارتاج مسرح كارتاج الدولي بعد شوية نتقابلوا في فازة من فازيتيه.

افون هيفا وهبي كولابوراسيون بنينا برشا للامانة نوميم ميتسوبيتشي ناخذوا حتى لمساتين 29 دقيقة تبقى لموزايك افام هذه كلوب ويكاند وقيت فازة من فازيتيا.

0: المعروف والمشهور في العالم والسينما خاصة, ونسمعوه ديما الصوت هذا ونسمعوه ديما الصوت هذا في لقطات من الأفلام. وقت اللي واحد من الشخصيات باش يتضرب ويتيح نسمعوا الصوت هذايا. كيفاش الصوت هذا ولا جزء من الفن السابع, وكيفاش من انجينيور متاع سون عمل ثورة في عالم السون والسينما, نفسركم كل شيء. في les années 70, Ben Burt, un jeune ingénieur du son, تقبل باش يخدم في تورناج متاع واحد من أهم الأفلام في تاريخ, نحكيو على ستار وورز. نهار من نهارات طاح بزار على كاسيت قديمة وهو يفركس في لي زارشيف متاع وارنر. الكاسيت عنوانها بروي دان هوم مانجي بار ان كروكوديل. بن بيرت كان فاسيني بالتجيل هذا ومنبهر به برشا, حتى لينا نسيريه في سين من فيلم ستار وورز اللي كان خرج في سنة 1977 للمخرج جورج لوكاس. بفضل بن بيرت الصوت الغريب هذا باش يسمعوه في السينما ملايين لسبكتاتور. الصوت هذا فاسينان خاطرو اكزاجيري, ولا خليني نقول فيه كوتي كارتون. باش نحكي شويه تكنيسيتي تويكا. التسجيل هذا كان انرجسترمون اوبتيك, دونك لي زوت فريكونس ولي باس فريكونس كانوا ليسي, دونك كانوا يعطي هكا نوع من الدوسور, وكان فيه كاشي انالوجيك اللي ساي بياسر ياسر نلقاوه اليوم. على فكره الروبريك هذايا كادو للي زانجيسون الكل اللي يخدموا في تونس. لكن للأمانة التاريخية العيتة هذه ظهرت قبل في السينما وقبل ستار وورز. أول استعمال للصوت هذا كان في فيلم وسترن كان خرج في سنة 1951 اسمه Les Aventures du Capitaine Wyatt, والصوت اللي سمعناه هو هذا. الكري هذا كان سجله الممثل والمغني تشيب وولي. على فكرة باش نبدو واضحين بعديك لانسيراسيون متاعه صارت في البوست برود, اما يلزم سي بريز كاملين, ستة تسجيلات كاملين باش نلقاو لانتوناسيون صحيحة اللي حشتنا بها, وذوما التسجيل الاوريجينال للستة بريزات حتى لين لقينا صحيحة. الصوت ظهر في سنة 1953 في لا شارج سور لا ريفيير روج, وين فما جندي تضرب بفليش في الساق نتاعو. جندي هذا شنو اسمه؟ اسمه ويليلم. وتكريم للفامو ويليلم لانجينيور نتاع سان بن بيرت اختار يسميه على اسم الممثل, وهذا لانجيسترمون كولت المعروف على الاخر. فوالا بن بيرت باش يخدم على افلام اخرين مع كل من جورج لوكاس ولا زيدا ستيفن سبيلبرغ, وفي كل مره يرمي العيطه هذه في عديد لسين. لو كري دو ويليلم بالتالي باش يولي لا مارك نتاع لو نوفو سينما هوليووديان في الثمانينات, اللي باش يقودوه انتخ كل من سبيلبرغ, جورج لوكاس, رون وورد, ريشارد دونر, وليستا مازالت طويله مع افلام عائليه اللي كانوا اولترا ريفيرونسي ونوستالجيك, اللي جات كسرت مع النوخسور متاع نوفيل هوليوود اللي كان في السبعينات. لكن بعد وفاة تشيب وولي صاحب الصرخة الأصلية كانت توفى في سنة 2003, بن بيرت أعلن كونه ما عادش باش يستعمل الصرخة هذي. فوالا مرة جاية وقت اللي تتفرجوا في الأفلام وتسمعوا الكري هذي والعيطة الشهيرة هذي تعرفوا الأصل متاعها والتاريخ متاعها وكيفاش من بلاغ ولا مصحة ولا صوت مهم برشا في الفن السابعة.
1: فازت اسماعيل كل ويكاند كل سبت وحد بالمدي ساعتين للخمسة العشية على موزايك فام.
0: مغسول يذكرنا في الامبيتروا تومبوك الامبيتروا, مغسول يذكرنا بمسيس موزيك, يذكرنا بجالوريسات, يذكرنا ببلانيت كارونت, يذكرنا بالبلاي دو, يذكرنا زيدا بالإبوك المزينة كما هو فام لايك يو. راجعين بعد شوية.

0: سيفنا مورسو للأمانة يعجبني ياسر. دير خلينا نعطيكم فكرة على اليونيفير نتاع دابل يستعمل في فانك اوتنتيك انسبيري من لي زاني 70 من لي زاني 80. يستعمل في دي سانتيتيزور انالوجيك زيد دي بوات ريتم تاع ليبوك هذيك وحتى زيد التولك بوكس والاستيتيك نتاعو عنده ان لوك ريترو بنين برشا يخلتنا حتى المثلثة غير باه. تو على موزايك اف ام وقيتو سيليكشن مع دالية.
1: Hot Selection by Dali Ben Ahmed.

ماري جي بلايج اسم يتعودش برشا في تاريخ الموسيقى الأمريكية. تولدت في نيويورك في عام 1971. كبرت في ظروف صعبة بين الفقر، العنف، المشاكل العائلية، أما الموسيقى كانت ديما الغفوج متاعها. في أول زاني 90 باش اكتشفوها عديد البروديكتور، حتى لين في سنة 1992 باش تخرج أول ألبوم لها. للأمانة لي كريتيك وقتها كانوا ياسر مزيانين، وخاصة حكاو على أرتيست اللي خلقت ستيل جديد اللي فيه خليني نقول ميلانج بين الارنبي والهيبوب، وحتى لين زيد وليو يعطيوها اللقب متاع الكوين اوف هيبوب سول. اليوم باش تكتشفوا ارتيست نحبوها برشا، ماري جي بلايج.

ماري جي بلايج ما كانتش حياتها وردية برشا، عاشت فترات صعيبة من الإدمان، الاكتئاب، العلاقات السامة، أما القوي في حياتها كونه حاولت كل وجع الغنايات ووصلت لملايين من الناس على الكارير متاعها، على امتداد الكارير متاعها، باعت أكثر من 100 مليون إكزومبلير في العالم، ربحت 9 غرامي ووردز، وزادة كانت موجودة في السينما.

في تخوا جونغ ميوزيكو مختلفين معناتها باش تشوفوا القوة نتاع الارتيست نتاعنا. ان توكا ميجي بلايج ماهيش معناتها شونتوز عادية، هي مرأة حاولت الوجيعة القوة ودموع الموسيقى وخليت زاد صوتها يولي صوت الناس اللي لقاو رواحهم في الأغاني نتاعها. اليوم داري بن أحمد اختاري سماعكم أبن مغنيت ميجي بلايج. تيك مي از اي ام دريم فاميلي افر ليست مازلت طويله برشا، اما اون ديمار مع بي ويزاوت يو اللي باش تسمعوها في اللايف. راجعين من بعد شويه.

جبلايج باش نبداو واضحين. جوست نعطيكم كلكو شيفر هكا على الكارير نتاعها. عندها 9 جرامي اووردز، بيعت اكثر من 100 مليون البوم، عندها اكثر من 15 البوم ستوديو، عندها غنيات والبومات اللي يعرفوا نجاح كبير برشا، مثلا الالبوم كولت ماي لايف، ولا زيد نو مور دراما. زيد نجحت كممثله، اللي تي نوميني لجائزه الاوسكار، وللامانه اسطوره قد ما نحكي، وحتى السوبر بول زيد كانت حاضره في السوبر بول. ان توكا كانت هيدي سبيسيال ميد جوبلايج. ميرسي بوكو داري بن احمد على الشوا المزيان. ان توكا مانيش باش نكملوا في نفس الريجستر وفي نفس لونيفير، من بعد شويه باش نبدلوا جمله واحده ديكور.

0: للخمسة. بتاعنا شيء بعد شوية موجز الأخبار مع صديقتنا غفران العكرمي. الميكس الكيتش باي سليم تلقاوها بعد لحظات.
1: أقوى الموسيقى على موزايك فام. موزايك فام نون ستوب ميوزك.

بكم إلى موجز الأخبار. وزارة الصحة تعتزم يوم 16 نوفمبر القادم والأيام الموالية فتح مناظرة بالشهادات والأعمال لانتداب 434 طبيبا اختصاصيا للصحة العمومية

0: إطار الاستعداد للعودة المدرسية والجامعية. وكانت الحملة الأولى لبيع الاشتراكات قد انطلقت يوم 24 أوت الماضي. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفط يتبحث اليوم الأحد بالقاهرة مع نظيره المصري بدر عبد العاطي آليات تعزيز العلاقات التونسية المصرية وتطوير التعاون الثنائي، حيث أشرف الجانبان على توقيع مذكرة تفاهم بين الوكالتين التونسية والمصرية للتعاون الفني بهدف إرساء إطار للتعاون الثلاثي بين دول الجنوب والاستفادة من الخبرات والكفاءات التونسية والمصرية. والوزيران يؤكدان وفق بلاغ لوزارة الخارجية الحرص على دفع المبادلات التجارية وتحسين انسياب المنتجات بين البلدين، إلى جانب استكشاف فرص استثمار مشتركة وتطوير التعاون الفني خاصة لفائدة الدول الإسلامية والإفريقية. ومن المنتظر أن تتسلم تونس خلال الدورة 166 لمجلس جامعة الدول العربية التي تنطلق غدا الاثنين بالقاهرة رئاسة مجلس الجامعة على المستوى الوزاري للفترة الممتدة من سبتمبر 2026 إلى مارس 2027. عالميا، وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت يقول إن مستوى عبور النفط في مضيق هرمز يبلغ في المعدل 9 ملايين برميل نفط بشكل يومي. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد يتواصل مع إسماعيل في كلوب ويكاند. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
1: في تونس كلوب ويكند. كلوب ويكند كل سبت وحد بالماضي ساعتين من الخمسة العشرية. كلوب ويكند إسماعيل جنايزة الميكس الشرقي دي جي سليم.

0: سليم موجود كل نهار السبت واحد في كلوب ويكاند من 3 و 4 هو لموزيك فيم ميكس مزين برشا يحاوس بينا في يابان الموزيكا الشرقية. لقيت هذا نصورك ماذا بيك هكا تعمل قيلولة ولا تتفرج في فيلم؟ إذا كان حاير تسفيت نعطيك سوجيسيون سيني كلوب. تخيل أنك تعيش في عالم أما ما تعرفش إذا كان حقيقي ولا مجرد لعبة يلعبها المخ متاعك معك. تخيل كونك تشوف أشخاص تحكي معهم، ممكن زيادة تستثيق فيهم وتبني حياتك على وجودهم، ومن بعد سنوات تكتشف كون البعض منهم ما كانوش موجودين أصلا. هذه حكاية جون ناش، رجل اللي كان عنده عقل استثنائي، عقل قادر كونه يشوف العلاقات والأنماط في الأشياء اللي بالنسبة للأخرين يظهروا بطريقة عادية وفوضوية. أما منذ صغره كان ناش مختلف. في جامعة برينسون وسط عشرة الطلبة والشيرشور كان يحلم بحاجة واحدة، كونه يلقى فكرة جديدة، فكرة ما سبقها حتى حد لها قبله. أوتوكا ما كانش يحب يمشي في الطريق المعبد، كان يحب الطريق اللي ما مشي فيه حتى حد، وكان زادا يمن كونه أعظم الاكتشافات ما تجيش ديما في الكتب أما من القدرة على النظر إلى العالم بطريقة مختلفة. ويبدأ لهنا يفكر في نظرية جديدة على المنافسة على التعاون، نظرية اللي باش تغير حياته وتساهم بعد سنوات في حصوله على جائزة نوبل. أما كيف ما تعرفوا العبقرية ساعات تجي وتمشي بشنب الهاوية. بعد نجاحه الأكاديمي يبدأ ناش يخدم في الجامعة ويعيش حياة تبدو من الخارج مثالية، ذكي، نجاح، مستقبل. بعد يدخل الحب لحياته، يتعرف على أليسيا، مرأة اللي تشوف وراء الغربة متاعه والعبقرية متاعه تشوف الإنسان اللي ما كان حتى حد يشوفه. يتزوجها ويبدأ يبني عائلة. لكن في الوقت اللي حياته العادية قاعدة تمشي في ثنية صحيحة، عالم آخر يبدأ يكبر داخل راسه، عالم اللي بيش يكون أكثر غموض، أكثر خطورة. ولهنا يظهر في حياته راجل اسمه شاغل واللي بيش يولي صديقه المقرب، ولهنا بيش تبدأ مهمة سرية غامضة. ديكود، رسائل، أرقام، مؤامرات وزادة عادية مجهولين. ناش يقتنع كونه يخدم لصالح الحكومة الأمريكية وكونه عنده مهمة يلزم يفك شفرة سرية لإنقاذ العالم. كل شيء يظهر حقيقي في الفيلم، رسائل حقيقية، الأماكن حقيقية، الأشخاص اللي قدموا زادة، لكن الحقيقة كانت أبعد برشا من اللي كان يتصوروا. مع مرور الوقت يبدأ العالم اللي داخل راسه يسيطر على العالم الحقيقي، ويولي لهنا ناش اتارد فيه الأفكار متاعه، يشك في الناس، يخاف، يهرب، ويبدأوا أقرب الناس ليه يكتشفوا كون الرجل العبقري اللي يعرفوه يعيش حرب ما ينجم يشوفها حتى حد، وحرب هذه الكل قاعدة تعيش في داخله. وفي لحظة صعبة ومؤلمة تكتشف ويكتشف ناش الحقيقة، بعض الأشخاص اللي عاش معهم لسنوات ما كانوش موجودين أصلا، كانوا مجرد أوهام، وهم صنعوا وخلقها العقل متاعوا. لهنا الفيلم بشيولي يحكي مش على عالم رياضيات، أما بشيولي يحكي على قصة متاع إنسان اللي فقد الثقة في أهم حاجة عنده، مخ. تخيل أنت الإحساس كونك ما عادش تعرف إذا كان اللي تشوف فيه حقيقة ولا وهم، ولا وقت اللي تسمع صوت وتعرف اللي هو موجود داخل راسك لكنك عاجز باش تسكته، أنك تشوف شخص قدامك تحكي معاه تشعر بالوجود متاعه بعديك تكتشف اللي هو مجرد وهم. واو، ملا تخل بيزي إذا كان نجم سامعي برا هذي. ناش يدخل في رحلة طويلة من العلاج، عندوش حل، رحلة اللي ما فيهاش معجزة سريعة، ما فيهاش لحظة سحرية اللي يختفي فيها كل شيء، سنوات وسنوات من المقاومة. أما ناش تعلم حاجة، تعلم كونه ممكن ما ينجمش يمنع الشخصية هذه من الظهور، أما ينجم يختار ما يصدقيش. ولهنا تبدأ واحدة من أجمل أفكار الفيلم، ساعات القوة مش معندها أنك تنتصر على الشيء اللي يوجعك، القوة لهنا أنك تتعلم تعيش مع الوجع هذه رغم اللي موجودة. ناش بالتالي يرجع للجامعة، يمشي في الممرات، يشوف لوجو، يشوف الأشخاص اللي يعرف كونهم وهم، أما المرة هذه عادش بشي تبعهم، ما يهربش منهم أما يخليهم يتعديهم. وكانوا عقلوا لهني ولا مدينة كبيرة فيها برشا شوارع. أما أنفا تعلم كونه يختار الناج اللي يحبها لي هو، وبمساعدة زوجته أليسيا وبالإرادة متاعه والفولونتي متاعه، وبعد سنوات طويلة من الصبر يبدأ ناج يرجع لحياته العادية، يرجع للمات، يرجع للونيفرسيتي، ويرجع للعالم الحقيقي. بعد سنوات طويلة يجي الاعتراف، الاعتراف كونه يثبت الراجل اللي قالوا عليه الناس الكل ضاع أزل موجود. ولهنا ناج يتحصل على جائزة نوبل في الاقتصاد في سنة 1994. الراجل اللي كان يعيش بين الحقيقة والوهم يخلط أخيرا إلى أكبر جائزة علمية في العالم. أما باش نبداو واضحين، أجمل انتصار في القصة ما كانش الجائزة ولا كان الشهرة ولا المعادلات، الانتصار الحقيقي كان أبسط من هذا الكل، كونه يتعلم يعيش، يتعلم يستثق في الواقع مرة أخرى، يتعلم يحب، يتعلم كونه العقل حتى إذا كان خانة مش لهني، يعني كونه الحياة انتهت. وذلك علاش Beautiful Mind موش فقط قصة فيلم على العبقرية، هو فيلم يحكي على ضعف الإنسان، على الحب اللي نجم زيدا يكون طريق للنجاة. وممكن أحسن سؤال يخليه الفيلم معلق لهني، إذا كان عقلك هو الشيء اللي تعمل عليه مش تفهم العالم، مش قولك إذا كان خانك ولا بدأ يخدع فيك؟ قوي سؤال هنا. Beautiful Mind فيلم مزيان، خرج في سنة 2001، زيدا التيتر متاعه بالفرنسية انهم ديكسيبشن. في الغيليزاسيون نلقاو رون وورد، وهو ادابتاسيون من كتاب معروف برشا اسمه سيرفو ديكسيبشن. نلقاو في الكاست كل من روسل كرو، جينيفر كونلي، ايد هاريس، بول بيتاني، وزيدا كريستوفر بلومر. الفيلم كلت للأمانة إذا كان ما تعرفوهوش. هذه سوجيسيون بالنسبة لليوم.
1: سيني كلوب ويكند كل سبت وحد بالمدي ساعتين للخمسة العشية.

سو كل سلامينا يرجع بينا لسنة 1979 نحكيو على تيتر and the beat goes on. أموسو اللي يعتبر حتى ثنية مهمة برشا من اليونيفير بوست ديسكو والإلكترو فانك. أموسو نومي the beat goes on the whispers رزعين بعد شوية.

شو بحسني وليت القلبي لا سوليتود تيتر للامانه ايكونيك دخلتوا حتى لما 43 دقيقه تو على موزايك اف ام هذه كلوب ويكاند شانجمون دو ديكور شانجمون دامبيونس تو دو سويت اوقات جينيراسيون جينيراسيون في كل مرة نحاوس بكم في إبوك موسيقال في كل مرة نحاوس بكم في عام زيدا ولا جنغ موسيقال يوم اخترت نرجع بكم لسنة 2010 اللي كان عام كسح برشا باش نبدأ واضحين من عالم اللي شد برشا زلازل كما زيدا

تيم وخلى العالم الكل يتابع عملية الإنقاذ والتضامن مع الضحايا. في شيلي زاد العالم عاش واحدة من أكثر القصص المؤثرة، 33 عامل في منجم بقوا محصورين تحت الأرض لأكثر من شهرين تقريبا قبل ما يتم إنقاذهم في عملية تبعها الملين أون ديريكت. زاد في سبور إسبانيا كانت ربحت الكوب دي موند لأول مرة في تاريخ متاعها بعد مونديال جنوب أفريقيا، مونديال هذا اللي كان مشهور زاد بصوت الفوفوزيلا اللي تقريبا مسكوتش طول الكومبيتيشن هذايا. كوتي التكنولوجي 2010 كان عام مهم برشا، أبل هنا أطلقت أول آيباد وحلت لهنا باب مهم برشا للتابليت. كوتي سينما زيدا كنا اكتشفنا فيلم أفاتار وزيدا The Social Network اللي حكي على قصة ولادة فيسبوك. وطوكا هذا على مستوى أهم لزيفنمون اللي صاروا في العالم. أما كوتي موزيكا زيدا كانوا فهم برشا حاجات مهمين، اكتشفنا عديد لمخصو من Train Hey Soul Sister من Bruno Mars Just The Way You Are. أما زيدا مخصو كولت يعتبر كان خرج في سنة 2010 كولابوراسيون بين كل من كيد كودي ودافيد جيتا واختلي مع بعضهم تقابلوا كانوا اكثر حالينا مخصوبين برشا نومي ميموريز. نسلم عليكم الناس الكل، طريق السلامة للجميع، ردوا بالكم على رواحكم وحيدة وحيدة ان شاء الله يا ربي تخلتوا سلامات.

0: مايا سيري لوف موسم مين ذكرنا في 2010 الاربعة تمارا موزيك في مهديك كلوب ويكاند.
1: كلوب ويكاند كل سبت وحد بالمدي ساعتين للخمسة العشية على موزيك فام.
0: بعد شوي موجز الاخبار مع هبة الخميري. ما ذكركم اللي فما طرح مهم مع الاربع ونص نتاع العشيه، الترجي الرياضي التونسي والمرسى في رادس مع الاربع ونص نتاع العشيه، في سوسه ليتوال والعمران مع الاربع ونص نتاع العشيه زاد كيف كيف، ومتلوي وحمام سوسه مع الاربع ونص نتاع العشيه. في لونجلتير في البريمير ليج نلقاو تروح ليفرتون ومانشستر يونايتد، ديجا مازال كيوفي 2-2 في النتيجه. باركونتر مع الاربع ونص نتاع العشيه تروح غول الارسنال وتشيلسي، سلموا برشا للمغرومين بتشيلسي، سلموا على بوكتيف صديقنا في إسبانيا. فالونس وبرسا بريمير ميتون فيت البرسا ربحة 1-0 في المقابل مع 8 غير باون تعليل في إيطاليا 2-0 عفوا في إيطاليا. اليوفي والميلان مع 8 غير باون تعليل تروح كاسح، ومارسي وبي جي مع 8 غير باون تعليل أتراح كاسحين برشا. تفاصيل كل تلقاهم بعد شوية مع مكي العوني في ركاب سبور. قبل هذا الكل هي بالخميري في موجز الأخبار.

0: تونس. راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
1: موجز الاخبار، اهلا بكم. وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود يشدد خلال الندوة الدورية للمديرين الجهويين للتشغيل والتكوين المهني

0: في مهارة الذكاء الاصطناعي والرقمنة في كل الاختصاصات، إضافة إلى بناء ثقافة صناعة المبادرة وتجاوز الوساطة التقليدية في التشغيل. انطلاق إنجاز أولى عمليات زرع أجهزة تنظيم ضربات القلب على 4 مرضى بكفاءات طبية من القسم الجامعي لأمراض القلب والشرايين بالمستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة بمدنين، وتحت إشراف فريق طبي من المستشفى العسكري بتونس ومن المستشفى الجامعي بسهلول سوسة، وفق المدير الجهوي للصحة بولاية مدنين الطيب شلوف. ووفق المصدر ذاته، يمثل هذا الإنجاز خطوة طبية جديدة نحو تعزيز خدمات طب الاختصاص ومنها طب القلب وتطوير الخدمات الصحية بالمستشفى الجامعي بمدنين، وتقريب مثل هذه التدخلات من مرضى ولاية مدنين والولايات المجاورة والجنوب الشرقية. أخبار العالم، وزارة الصحة اللبنانية تعلن استشهاد 4 أشخاص من بينهم امرأتان في غارات جوية شنها الاحتلال على جنوب لبنان، ردا على ما قال عنه إنه هجوم بطائرتين مسيرتين شنته جماعة حزب الله داخل المناطق التي تحتلها قوته. ورغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بواسطة أمريكية مع حزب الله في جوان الفائت، ما تزال قوات الاحتلال الصهيوني تنشط في أراض أعلنتها منطقة أمنية في جنوب لبنان. من جانبه الرئيس اللبناني جوزيف عون يقول إن استهداف مبنى وزارة المالية اللبنانية يعكس نية واضحة للاحتلال لضرب استمرارية عمل المؤسسات اللبنانية، داعيا الولايات المتحدة والمجتمع المدني إلى التحرك لوقف الخروقات الإسرائيلية. إيران تتعهد بتكثيف جهودها للتعامل مع المشاكل الناجمة عن العقوبات الأمريكية التي تشل اقتصادها، في حين توعد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف برد مؤلم إذا تعرضت البلاد لهجمة جديدة. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع إسماعيل بن عيسى وكامل فريق كلوبي كانت. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس كلوب ويكند، كلوب ويكند كل سبت وحد بالماضي ساعتين من 5 العشية. كلوب ويكند، اسمعي بعيسى.

0: ولا مرة كمان الهواء ملحم بركيتنا خلتو حتى للأربعة واثناشن دقيقة توما لموزي كيفين هذي كلوب يكاند مزينا معاكو حتى للخمسة متاع العشية. إذا كنت تسألوا نجمو نعملو غدسة اليوم ولا لي تتسويت لغيبانس ميديو مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي صديقنا بلال يحيوي. مرحبا بلال.
1: مرحبا بك اسماعيل. مرحبا بك مسامي ذات مزيك.
0: شحوالك بلال؟
1: الحمد لله بخير.
0: الحمد لله. هاي اليوم النجم نعومه البحر ريكح ولا دو بريفيرانس نبعده؟
1: لا تقصي بصفة عامة ريكح اليوم، ما فماش حتى حاجة اللي تقلق معناتها من ناحية معناتها العوامل الجوية ولا تقلبات ولا ريح. عموما معناتها كيما نشوفوا نهار كامل معناتها تعدى طقس صافي إلى قليل السحب معناتها بأغلب مناطق البلاد مع هبوب معناتها رياح من القطاع الشرقي اللي متجاوز السرعة حتى 30 كيلومتر في الساعة، والبحر هادئ إلى قليل الاضطراب معناتها على أغلب السواحل نتاعنا اليوم معناتها اللي سجلنا فيها معناتها كيف درجة حرارة تراوحت القصوى اليوم بين 30 و35 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات وبين 35 إلى 39 درجة ببقية الجهات، ومتواصلين إن شاء الله في الاستقرار هذا معناتها حتى الليلة في الليل وغدوة إن شاء الله.
0: أنا علاش قلت لك نعومه توا على خاطر أنا من الناس اللي أحب ذني نعوم لوقيت هذا قبل السخانة خويا ما عندكش فكرة، دونك اللي بريفيرابل نعومه في الوقيت هذا حتى نبعدوا على أشعة الشمس نصور اللي تنجم تضر برشا برشا الناس. غدوة باش نواصلوا نحو الاستقرار هذا والجمعة شنو يستنى فينا الجمعة الجاية؟
1: بالنسبة لليلة في اللي نحكيه باش يتواصل مع الطقس الصافي إلى قليل السحب، ما فماش مع التغيرات كبيرة مقارنة معناتها باليوم، مازالت الرياح من القطاع الشرقي زادة كيف ضيفة لما تطلع على أغلب معناتها المناطق نتاعنا الكل. ليلة في الليل درجة الحرارة باش تتراوح بين 23 28 درجة على الشمال المنطقة الساحلية وزادة كيف في المرتفعات الغربية، وبين 28 إلى 32 درجة بالنسبة لبقية المناطق. غدوة متواصلين كيما قلت لك في الاستقرار إن شاء الله، طقس صافي إلى قليل السحب بأغلب المناطق، الرياح زادة كيف من القطاع الشرقي تقوى شوية العشية خاصة في خليج قابس، ما فيش معناتها اللي بشبق البحر قليل الاضطراب على اغلب السواحل، ما عدا في خليج قابس معناتها العشية تولي ثم شوية موجة معناتها يكون متموج، ودرجة الحرارة في نفس المعادلات المناطق اللي شدناها اليوم تقريبا ما فيهمش اختلاف كبير، باش تروح غدوة بين 30 و 35 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 35 إلى حدود أقصى درجة تكون 39 خاصة معناتها في مناطق معناتها الجنوب الغربي.
0: السلام عليك برشا برشا صديقنا بلال يحيوي، شكرا ليك اللي كنت مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. فوالا عندكم فكرة على حالة الطقس، عندكم فكرة على درجة الحرارة، ما بخلي كما نقول لكم ردوا بالكم على رواحكم. ميديو ميديو كلوب ويكند كل سبت وحد بالمدي ساعتين للخمسة العشية على موزايك اف ام. سنين وقت اللي يتقابلوا كل من جارول والشانتي موسوم من غادي من إيكونيك اللي كنا اكتشفناه في الألبوم جالس وان ستيل أنفي، موسوم من غادي من ليجندير واتس لاف. راجعين بعد شوية في سامبل كوم سامبل.

أمغسو من غادي من كولت الراديو هيد أمغسو اللي كنا اكتشفناه في 2 أكتوبر من سنة 2000 الألبوم معروف برشا اسمه كيد أي كنا اكتشفنا فيه المغسو هذا Everything in its right place دخلت حتى للأربع 26 دقيقة تو على موزايك فيم هذي كلوب ويكاند وقيت سامبل كوم سامبل سامبل كوم سامبل والكو شيخا نفسر لكم السامبلينغ في كل مرة باش نبداو واضحين ونفهموا بعضنا ونعرفوا على شنو نحكيو السامبلينغ هي تكنيك موسيكال موجودة يستعملوها برشا لي برودكتور وحتى لي بيت ميكر ساهل ياسر الكونسيست انك تاخو اكسري من انرجسترمون اكزيستون موجود تنجم تاخو ميلودي تنجم تاخو فوا تنجم تاخو ريتم ولا زادة حتى كيلكو سكوند ومن بعديك تنتجريها في غنية جديدة ولا برودكسيون جديدة خلينا نقولوا هي اون مانيير باش ترانسفورمي مغسو من الماضي وتعطيه روح جديدة ويدنتيتي جديدة واضحين فهمنا السامبلينغ شنو خنحاوسو في كل مرة في دي مغسو ولوجو على لي زوريجين ولي غاسين متاحهم خنبداو افيك مغسو نحبو برشا للامانة خرج في سنة 2002 كولابوراسيون بين كل من ميسي اليوت ولودا كويس كنا اكتشفناه في الالبوم اندر كونستراكشن المغسو اسمه 1 minute

صباح وليه المرسو تعرفوا داير المرسو هذا تم استعماله في سيري دارك انجل لجيمس كامون سين كولت وميتيك معروف على الاخر. ميرسي دالي بن احمد على الريفيرنس. ان توكا خلاو جو منين انسبيريت ميسي اليوت ومنين خذيت السامبلينغ المرسو هو هذا.

ميسيليو درجة 1975 المغسو كولت لدافيد بوميرانز المغسو نومي غريو هاوند موري المغسو اللي كان خرج في الألبوم It's in Everyone of US المغسو زيدا اللي يعتبر كولتا خلنا نمشي ولونيفر واحد آخر

كويس والمسون تاعو تاتش ذا سكاي اللي كان خرج في سنه 2005 من الالبوم ليت ريجستريشن. السؤال المطروح لهنا كان يويست منين خذين الانسبيراسيون منين السامبلينغ؟ اي بان نعملوا دوره.

حبو ياسر المرسو هذي كان ياسر رجع ل 1970 رجع لكورتيس مايفيلد والمرسو نتاعو موفن اب اللي يعتبرها مرسو من غادي من ليجندير باش نبداو واضحين. هاي خلينا نمشيو لونيفير واحد اخر. اوتكاست So Fresh So Clean المرسو اللي كان خرج في سنة 2000 من الالبوم ستان كونيا المرسو بنين برشا خلينا نسمعو.

0: اجو 1977 للتيتر نتاع جو سيمون المغسو معروف برشا نومي بيفور ذا نايت از اوفر كنا اكتشفناه من الالبوم ايزي تو لاف المره الجايه وقت اللي تسمعوا لي المغسو هذوما تعرفوا الانسبيراسيون والسامبلينغ منين تخذوا
1: سامبل كونسامبل كلوب ويكاند كل سبت وحد بالماضي ساعتين للخمسه العشيه على موزايك فام.
0: في اللحظه هذه انطلقوا مباريات من البطوله التونسيه في رادس ترجي والمرسى سوسه الاطوال والعمران متلاوي وحمام سوسه بيان سور المعلومات الكل المباريات الكل تلقاو التفاصيل نتاعهم على السيت نتاعنا www.mosaikefm.net ولا مختلف لي ريزو سوسيو السنه وزيره مكي ابتداء من الخمسه نتاع العشيه نرجعوا لحظه بلحظه على المباريات هذوما راغب علامه مغرم يليل رجعين بعد لحظات

جبتها وعدي بها الثنية. 107.8 موزاي كفم معاك في اللوتوغوت. موزاي كفم الأولى في تونس.

0: سو ايزي ها موصولي قاعد تسمع برشا موصولي قاعد يدور برشا من خاصنا على لي ريزو سوسيو خمسة درجين نتوما لا موزايك فيم هذيك لو ويكاند
1: كلوب ويكاند كل سبت وحد بالمدي ساعتين للخمسة تاع العشية على موزايك فيم
0: قاعدين نتابعوا في مختلف المباريات من البطولة التونسية الاسبرانس والمرسى في دقيقة 18 نتيجة مازالت 0-0 الاتوال وعمران شبيبة العمران نتيجة مازالت 0-0 وفي متلاوي وحمام سوسة التعادل مازال هو بيدو تقريبا نلعبوا في دقيقة 19 من ماتش الترجي والمرسى دقيقة 19 زادة من ماتش الاتوال والعمران ودقيقة 15 من مباراة المتلاوي وحمام سوسة وانتوكا بعد لحظات باش يجي ماكيلوني في ريكاب سبور يعطيكم فكرة على مختلف المباريات داير مونا قاعد نتفرج في الاطراح قاعد نسأل نوامر وسامي الجوارات اللي موجودين على المايو نتاع لعبية الكرة وقتاش وكيفاش ظهروا خلي ساعة قبل كل شيء نبدأ بالأرقام بون تصور تعرفوا مليحة ليش ظهروا باش الصحفيين ولا زيادة حتى المتفرجين يعرفوا كل ملاعبي شنو البوست متاعو شنو النمرو متاعو شنو الاسم متاعو وخاصة باش نجمو نعرفوا شكون اللي قام بالفوت ولا مس الكرة بيدي خاصة زادة على مستوى الحكام تاريخيا يقولوا كونه أول استعمال للأرقام كان في 25 أوت من سنة 1928 كان ظهر الترقيم في كرة القدم الإنجليزية خلال ماتشوات تلعبوا يا أما في الأرسنال ولا زادة في تشيلسي أما أول يوتيليزاسيون كانت في 25 أوت من سنة 1928 مباراة بين كل من الأرسنال وتشيلسي بلوتو شيفيلد وأرسنال وتشيلسي وسوانزي كانوا دونك هذوما أول مرة رينا فيهم الترقيم في كرة القدم الإنجليزية ميمسي يقولوا كونه توجدت من قبل في أوروبا لكن ديما نقولوا الريفرنس هي الكرة الإنجليزية وجينيرالمون تنسب الترقيم للمدرب الإنجليزي الشهير إربرت تشابمان مدرب أرسنال مادام نحكي على أرسنال فما مباراة مهمة برشا تبدأ توا بينات الأرسنال وتشيلسي شقالك في الربط مع بين الأرسنال وتشيلسي مع الأربعة ونص نتاع العشية في المقابلة سيمي الملاعبيه اللي ظهروا على لي مايو تتسمى ريسانت اول مباراه رسميه وين اون فلوكي سيمي الملاعبيه على لي مايو كانت في سنه 1992 خلال لورو ماتش السويد وفرنسا ولا بعد لحظات يجيكم ماكيلوني في ريكاب سبور نتابعوا مختلف المباريات انا ما بقى لي كلمه نقول لكم ميرسي بوكو شكرا لكم اللي كنتوا في الاستماع داري بن احمد ميرسي انفينيمون نسلم برشا على طارق نسلم برشا على شكر اللي كان في الستاندر دوبيكم على رواحكم هيدي دنيا انا ريت الزين تقابلوا ان شاء الله الويكاند الجاي كالعاده في كلوب ويكاند من ساعتين حتى للخمسه متاع العشاء على خير باي باي.

0: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدا نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قالة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجروماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام حسن الهمالي، يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس، كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بالنتلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون. العالم بنيديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترانس. وكل عادة عادن حوات في جازة فام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور اكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر ابراهيم، ماكلوني، فهمي البرهومي وأحمد. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك اف ام. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
1: راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار،
2: موجز الأخبار، أهلا بكم. فرقة الشرطة العدلية بباب سويقة تتمكن من إلقاء القبض على عنصر أجنبي مصنف بالخطير جدا، فار من العدالة وصادر في شأنه بطاقة جلب دولية لتورطه في جرائم تتعلق بالتدليس ومسك واستعمال مدلس. وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ به على ذمة البحث واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه، تمهيدا لإحالته على مصدر التفتيش والتنسيق مع الجهات القضائية المختصة للبدء في إجراءات تسليمه. وزير الخارجية محمد علي النفطي والأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي يؤكدان خلال لقاء جمعهما اليوم بالقاهرة أهمية تعزيز دور جامعة الدول العربية باعتبارها الإطار الجامع للعمل العربي المشترك، والارتقاء بفعالية مؤسساتها وآلياتها بما يمكنها من مواكبة التطورات المتسارعة والتعاطي بصورة أنجع مع جملة القضايا والتحديات التي تواجه الدول والشعوب العربية. ووزير الخارجية التونسي يجدد التأكيد على حرص تونس خلال رئاستها للدورة الوزارية المقبلة على الإسهام في دفع مسيرة العمل العربي المشترك انطلاقا من تمسكها بروح التفاهم والحوار والتضامن، والعمل على تقريب وجهات النظر وبناء مواقف عربية مشتركة إزاء المسائل ذات الأولوية بما يعزز وحدة الصف والمصالح العربية. كما تم التأكيد على مواصلة دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف، إلى جانب تعزيز أمن واستقرار الدول العربية واحترام سيادتها ووحدتها وسلامة أراضيها. في أخبار العالم، استشهد فلسطينيين 2 على الأقل وإصابة 6 آخرين في غارة جوية صهيونية استهدفت مركبة في غرب مدينة غزة، ما رفع حصيلة الشهداء منذ وقت إطلاق النار السنة الماضية إلى 1300 معظمهم من المدنيين. الاشتباكات في اليمن بين القوات الحكومية وجماعة

0: إلى نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع مكي العوني وكامل فريق ريكاب سبور. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس. موزايك FM.

0: Récap Sport. Dimanche. كل الأحد من 5 إلى 8 تحليل. ماكيلوني.
1: مساء النور، مرحبا بكم في موسم جديد من ريكاب سبور في نسخته الخاصة بنهار حد اللي استنسوا به من 5 حتى للثمانية متاع الليل، أكيد كالعادة من 5 متاع العشية حتى للسبعة متاع العشية. نحكيه فوت، نحكيه بطولتنا، نحكيه المنتخب الوطني التونسي وآخر الأخبار اللي تخص خاصة كرة القدم، وساعتنا الثالثة تكون مخصصة للرياضات الفردية ورياضات القاعات والأبطالنا اللي نحكيه عليهم ديما. دونك اليوم البداية بشكون مع البطولة، لحظات ورحبوا محلينا الفنيين، لكن قبلهم هما باش نتعداو لأنه فما جديد في ملعب حمد العقربي في رادس، جديد في مباراة الترجي ومستقبل المرسى، ناخذوه مباشرة مع حميد الشويقي. حميد مرحبا.
2: مرحبا بك مكي، ومرحبا بجميع اللي يسمعوا فينا الكل على موزايكا فيهم. بالفعل على بداية حتى هدف تعادل مستقبل المرسى عن طريق نورماني، ونلعبوا في دقيقة 35 من الشوط الأول، كان ستاح النتيجة للترجي الرياضي التونسي مايز فرنانديز دقيقة 23. مانيش عارف مكي تكمل تراحب وانا اعطيك تفاصيل تاع المباراة.
1: دونك واحد هدف التعادل لمستقبل المرسى،
2: دقيقة 35 هدف التعادل لمستقبل المرسى عن طريق نورماني.
1: باهي، خلينا نعملوا زادة طلة بسرعة على بقية الملاعب، ناخذوا التوقيت والنتيجة في سوسة مع نجيب المجريسي، ومن بعد نرجع معاه على تفاصيل المقابلة. نجيب مرحبا.
3: مرحبا بك مكي، تحية ليك. كيف يضري مع بداية الخاصة بديت الهديف وهدف أول لصانع شبيبة العمران على ما يبدو عودي برحاج، نشوف اللعب رقم 11 برناز عودي برحاج بعد تألق في مرة أولى اللاعب المدافع عن نجم خارج الكرة للركنية كان راس هارون الكوكي رقم 30 هو اللي سجل هدف الأول لصالح شبيبة العمران في الدقيقة 36 تقريبا، يمكن أول محاولة في المباراة لشبيبة العمران بعد مجموعة من المحاولات للنجم الساحلي، لكن بدون تسجيل سيطرة مطلقة للإيطوال، لكن في أول تهديد للمرمى كما قلوا لي مرمى صبري بن حسن يتوصل شبيبة العمران من افتتاح نتيجة لسوسة فريق نتيجة 1-0 شبيبة العمران قدم نجم.
1: شكرا لك نجيب، نرجع معك بعد شوية التفاصيل للمقابلة. نمشي مباشرة المتلاوي مع عماد التومي، نجم المتلاوي من الحمام سوسة. عمدة مرحبا.
4: مرحبا بك مكي وكله فيها مزيكا فهم، على خلاف ملعبي رادس وسوسة النتيجة ما زالت بيضاء سلبية في ملعبنا المتلوي بين نجم المتلوي وضيفه أمل حمام سوسة، التعادل سلبي 0-0 مكي.
1: واضح. دونك في توقيت عماد
4: 34 دقيقة لعب مكي في الشوط الأول والتعادل سلبي 0-0.
1: شكرا لك، نرجع معك بعد شوية عماد التومي. دونك كانت هذه النتائج الحينية في المقابلات الدفعة الثانية من الجولة الثالثة من البطولة اللي تابعوها معكم في ريكاب سبور اليوم حتى للثمانية متاع الليل. سعيد جدا أنه يرافقني في التحليل الفني أسامة سلامي. مرحبا أسامة.
5: مرحبا مكي، مرحبا بالأخيان والمستمعين والمشاهدين، ومنحبش نقود التيتر نتاع
1: منورنا الساعه لا خليني يتم اللي مقابلك طبعا تعجي منورنا انت خويا،
5: ربي يبارك
1: لك محطايت والدنيا
5: ربي يبارك لك، حسيتني
1: منورت استوديو
5: حسسني كنت جيب جبه.

0: معك جيت في رمضان عند ذاك الجمع.
1: يا حسن ربي يبارك لك اخويا، وان شاء الله نتعداو عشوية به ان شاء الله.
0: قد من ساعة؟ عشوية قد ايش من ساعة؟
1: لا ما تهمنا سالي يعني تولي عن عشوية.
0: يا عذري معنا زادة في التحليل الفني والشي رفقنا الموسم هذا أمير الدريدي اللاعب السابق للبرشا فرق الملعب التونسي الأولمبي البيجي وغيره وغيره وغيره من الفرق، وبخلاف هذا الدكتور اللقب نتاع الدكتور عاد اوفيسيالك مسرتف جاوك به
2: عنده قريب عام ونص
0: اقل شويه من عام ونص كان ميكرو
2: اقل عام ديما سافي بليزير واحد كي يسمعها والحمد لله. معناها
0: دكتور في شنو بالضبط ساعه؟
2: علوم وتقنيه الانشطه الرياضيه والبدنيه
0: ستابس معناها
2: ستابس تكنيك دراكتيفيتي فيزيك دو سبور.
0: باه خويا ما مرة أخرى نبركو الدكتور
2: اساس
1: بس يا في التيتل هذا خاطر هو ما حاشم وما حبش يقول يا أخي أنا تو قلت له لازم على الأقل الناس تعرف الشهادة عندك وكذا، خاطر بالحقيقة تو أمير تو بار الكومبيتونس نتاعو ما شاء الله عليه يعني والشهادة اللي عنده تخول باش يكون موجود في التيران بيان سور.
0: ما عندك كاف أ بخلاف ال كاف أ
2: الريجيم القديم كنا ناخذ درجة ثالثة معناها في قصر سعيد ويصير لها ليكيفالونس، دوك عندها مديدة زاد الكاف
0: أ عندها مديدة الكاف أ وسامة زاد عنده كاف أ وسامة من الـ من الـ من النجباء اللي نجحوا المرة اللي فاتت. هذاك علاش خويا سعيد جدا أنه تكونوا معايا اليوم، كيف سعيد جدا أنه يكونوا معنا عدنان في الإخراج، الناصر في الإخراج الرقمي، وشاكر في التنسيق الهاتفي. دونك كما قلنا باش تابعوا مقابلات البطولة دفعة ثانية من الجولة الثالثة من البطولة. كيف نرجع لمباراة النادي الإفريقي واللي يستهل مغامرته الإفريقية بانتصار مهم جدا البارح على جولي بال مالي، كيف باش نرجعوا على اللي صار والبيان الاعتذار اللي خرج يخص منصة الفروان بعد التقطعات اللي صارت في البث البارح، كيف باش نرجعوا على في ساعتنا الثالثة على ألعاب البحر الأبيض المتوسط والمشاركة التونسية. نرجع للتقييم تاعها، هل هي مخيبة ماهيش مخيبة مخيبة برشا؟ بعد نرجع للتفاصيل اللي تخص المشاركة هذية الكل كما قلنا. دونك رفقوكم تيل ثلاثة سوية على موزايك اف ام، الخمسة متاع العشية حتى الثمانية متاع الليل. ريكاب سبور كل أحد من الخمسة لثمانية متاع الليل ماكيلوني. نرجع للمقابلات وملعب حمدي العقربي في رادس، مباراة الترجي الرياضي التونسي ومستقبل المارسا، ناخذ أكثر تفاصيلها مع حميد الشويقي. مرحبا حميد.
3: مرحبا بك من جديد. مكي 40 دقيقة لعب هوني في ملعب رادس كما قلنا قبيلة، التعادل هدف لهدف بين الترجي الرياضي التونسي ومستقبل مارسا. افتتاح النتيجة كان ماهير فرنانديز للترجي في دقيقة 23 قبل ما يعدل نور ماني دقيقة 35 لمستقبل مارسا. نعطيك تشكيل الفريقين اللي بدوا بها المدربين في مباراة هذية. نبدأ بالفريق الضيف مستقبل مارسا، المدرب عماد بن يونس، ابدأ بحمزة بن سليفية في حراسة المرمى، محمد عزيز تياوس، أسامة البحري، محمد أمين كشيش، أسامة جبالي، كوني خلفة، وجوغوا في ليبريك، هاريكي هانس، نورماني، محمد ريان الحمروني، وفي راس حيفية، وفي دكة احتياط محمد امين بامريكا، عبد القادر القاسم جاسمي، محمد امين الخلوي، محمد عزيز ترايدي، ياس بخريس، هارون عياري، عباس ابدول ودود، قصي معاشا، ويوسف داو. بالنسبة للترجي الرياضي التونسي المدرب ريكي كامب بدأ بالتشكيلة هذه، تشكيلة مغايرة على مباراة الفارسة. أمين الله من ميش حراسة المرمى، محمد راجل بشكره أول مرة أساس مباراة هذه، هذه فرصة وممتاز. أمين الله من ميش بعد تسديدة قوية من ريان الحمروني يتمكن من تصدي كده دقيقة مستقبل مرسى بعد هدف تعادل قاعد يقلق في دفاع الترجي، والترجي بعد مقبل هدف تعادل مع شفناش مرسى دقيقة فرص عكس بداية المباراة. نكمل لك مع تشكيل أساسية للترجي، قلنا أمين الله من ميش في حراسة المرمى، محمد راجل أول مرة أساس مباراة هذية، حمزة جلاسي، رائد الشيخاوي، نضال العيفي، خسيوس كاستيلو، محمد معز حاز علي، عبد الرحمن كوناتي، عماد فراج، ومايل فرنانديز كيف أساسي لأول مرة، وحازم مستوري أساسي لأول مرة. في دكة الاحتياط منصر السيد، مروان الصحراوي، إلياس عرعار، شهاب جبالي، محمد حاز محمود، حمزة رفيعة، لوكاس ريبيرو لأول مرة في الترجي الرياضي التونسي لكن على دكة الاحتياط، يوسف ليلي كيف على دكة الاحتياط، وأشرف الزبري. الحكم الساعة هو بديس رساله، وحكم الفار هو أسامة بن إسحاق. ذكروا في 42 قلاب التعادل هدف لهدف، والهدفين هو مايل فرنانديز للترجي في 23، ونور ماني في الدقيقه 35 ونبي ورقه صفراء لوسام جبالي اول ورقه وشارع حكم المباراه بديت بصالح في مباراه الذهب.
0: واضح دونك 42 دقيقه في المقابله 43 دقيقه تعادل ما بين الترجي الرياضي التونسي مستقبل مارسا واحد مقابل واحد. مايل فرنانديز للترجي في الدقيقه 24 ونور ماني للمارسا في الدقيقه 36. نرجع معك بعد شويه حميد, نرجع ناخذ اكثر تفاصيل في سوسة مباراة النجم الساحلي شبيبة العمران مع نجيب المجريسي. نجيب مرحبا. نجيب نجيب ماهوش يسمع فينا, بين تعدي والمتلو يسمع فينا هكا يسمع فينا. نجيب مرحبا. نجيب
4: مرحبا بك ومرحبا بوسامة. ما عرفش كنت ثالث
0: أمير الدريدي ثالثنا
4: تامر. مرحبا بأمير ومرحبا بكل المستمعين. 43 44 في قلعة بلانية في سوسة واحد بلاش شبيبة العمران. منذ قليل فما من قوانين جديدة اللي نستناو فيها باش تطبق, قانون الركنية في صورة احتفاظ الحارس بالكرة أكثر من 7 أو 8 ثواني. شفناه طبقوا منذ قليل الحكم متصرف العرضي بعد ما أسامة الحنزولي حارس شبيبة العمران قعد نسك الكرة أكثر من 8 سيكونديت, وبالتالي أعلن على رمية الركنية لصالح النجم الرياضي الساحلي. نعطيه تشكيل في السوس في رب بالنسبة لفريق الضيف شبيبة العمران. أسامة الحنزولي حارس المرمى, بلال مدنم, هارون الكوكي, سامي الهمامي, سامي مرويني, علي جزمير, محمد أمين بن عمر, غايز بن حميدة, مصر سويسي, عوداي بن حارس, فؤاد بلال التويتي. بالنسبة للنجم الرياضي الساحلي صبري بن حسن, وجدي كشريدة, عزمي غومة, بابكار ديارة, أمبروز, وشي بو, أثمان ديا خدي, عبد الله العامري, وسامي عبيد, أشرف بن دياب, راين عنين, وساندي ميغوي. بالنسبة لكم التحكيم منتصر بالعربي حكم رئيسي وحكم الفار هو فيليب بيريرا. بالنسبة للمباراة كما قلنا ثواني قليلة قبل ما نشوفه قديش يرفع الحكم إضافي النجم دانت برشا فرص بدون تسليم بدون أي نتيجة. يمكن زاد قاعدين نشوفه في المدرب براكوني قاعد يتشاور مع باقي الإطار الفني, سيرتو نشوفه فما عدم رضا خاصة على ساندي المهاجم الأجنبي اللي مش قاعد يعطي في حتى إضافة. دقيقتين كوقت إضافي في المباراة هذه في شوط المباراة الأول كما قلنا 45-20 ثاني وانتجة واحدة كيش لصالح عمران على حساب النجم الرياضي الساحلي. هدف
0: دونك نجيب كان لخص المقابله في كلمتين. الشوط الاول منها سيطره النجم الساحلي والتقدم لشبيبه العمران.
4: بالضبط سيطره النجم والتقدم لشبيبه العمران مع يمكن فما 3 كرات للنجم واضحين, ولكن اغلب السيطره كانت زاده فمش برشا.
0: واضح, شكرا لك نجيب. تنرجع معك مع نهاية الشوط الأولاني, خلنا نشوفوا المتلوي نوصل السكور في مباراة نجم المتلوي أمل حمام سوسة مع عماد التومي. عماد مرحبا من جديد.
5: مرحبا بك. مكي نلعب فيه 43 دقيقة لعب في مباراة ملعب المتلوي بين نجم المتلوي وضيفه أمل حمام سوسة وتعادل 6-0 مقابل 0 يحكم اللقاء. مكي بالدقيقة 36 تحركت يعني العمليات الهجومية تقريبا, وأخطر عملية إلى حد الآن أتيحت لخط هجوم النجم المتلوي كانت يعني كرة في وسط مناطق الدفاع ملحمة سوسة, رأسية أولى تصطدم بالعرض الأفقية, ترجع الكرة مرتدة أيوب تليلي, كورته على الخط يخرجها اللاعب عمر السماوي بصعوبة على الخط. ثم في الدقيقة 40 تقريبا مخالفة مباشرة, عزيز الغريسي لعب وظهير أيمن لأمام النجم المتلوي بصعوبة الحارس محمد أمين الحزقي يخرج الكرة في التماس, تقريبا أفضلية طفيفة للنجم المتلوي والتعادل مازال قائم إلى حد الآن سلبي 0 مقابل 0 بين الفريقين. أمامك
0: واضح عماد. دونك قداش وصل التوقيت؟
5: حاليا دخلنا في الدقيقة 45 مازلنا نعنو أو ننتظر إعلان الحكم الرابع على الوقت المبدل, مازلنا ما نعرفوش بالضبط كيفاش باش يضيف الحكم. نهرب بالماكي في الشوط الأول.
0: شكرا لك. نرجع لسوسة, يبدو أن فما جديد في مباراة النجم الساحلي شبيبة العمران. نجيب
4: نهاية الشوط الأول ماكي كما قلنا واحد بلاش لشبيبة العمران على حساب النجم الرياضي الساحلي. كما قلنا هدف الفاشل
6: في الدقيقة 36 بإنذار هاروني.
0: واضح دونك نهاية شوط الأولاني في مباراة النجم الساحلي شبت العمران. العمران متقدمة على النجم 1-0 هدف هارون الكوكي في دقيقة 36. مباراة رادس ما بين الترجي الرياضي التونسي مستقبل مرسى حاضر فيها حميد الشويقي ودخلنا في الوقت بدل الضايع منها. حميد مرحبا.
7: مرحبا. ماشي كما قلت صعب وفقيقين وقت بدل الضايع. الحكم الرابع أعلن عن أمين الصغير أعلن عن 4 دقائق. لعبنا منهم دقيقتين وطول الكرة عند مستقبل مرسى في تماس وشلعب الظهير الأيسر وسام جبالي حاجر به هوني زده في ملعب هذا حتى الحكم صار مرسى في وقت بدل الضايع كل سواء في روميز في توس ولا في سيمتر ولا دوما تخرج الكرة يبدأ يحسب كل سواء للجارديان ولا للمعبية وهذه الكرة من مستقبل مرسى رايين الحمروني رايين الحمروني يخرج على الزناب وركن التدخل من حمزة الزلاتي. رايين الحمروني حقيقة ممتاز في المباراة هذه. مستقبل مرسى كيف يعمل في الشوط الأول ممتاز الثنائي اللي يلعب على ليزيلي هو عيسية ورايين الحمروني حقيقة يعمل في مردود كبير ونورماني سحب الهدف اللي زي خلينا نقوله ما نعرفش بعد تو الولاد في الاستديو كونفيرمي كلامي ولا انه مفاز خلينا نقوله مفاز كتير من امين لاعب ميش بعد توزيعها وخرج ما خدش على الكرة ويلقى روح نورماني مقابل الكاش تمكن تسجيل الهدف. هوني بعض الغضب يمكن على امين لاعب ميش متفرجين هوني ركنيه باش يكون في تسديد ريان الحمروني الحكم يعطيه اشاره تنفيذ يوزع ويتمكن حازم السوري من بعد الكرة ترجع الكرة لاستقبل مرتا ترجع الكرة ليكي هانز ركنية أخرى لا يترازع الحكم يعلن عن 6 أمدار للترجي الرياضي التونسي في التنفيذ. أمين الله مميش أمين الله مميش يلوش يسكون من أصحابه ويعطيه الكرة يمشي الكرة رائد شيخاوي رائد شيخاوي يعطي حمزة جلاتي وثم تركيب التوسط مغاير على المباريات الأخرى يلقاو فيه كاستيلو وحاج محمود حاج علي وفي ستون كاستيلو حاج علي وعبد الرحمن كوناتي دقيقة ما شفناش التريون مستنسين ديما نشوفوه في المباريات الأخرى مباراة النجم الرياضي الساحلي هوني كرة تمشي لكاستيلو كاستيلو مايس فرنانديز يحاول يراوغ قدامه وسام جبالي مايس فرنانديز باقي كرة عنده يرجع كاستيلو عبد الرحمن كوناتي في قابل المرمى شاهم عبد الرحمن كوناتي يعطي كرة عماد فراس ويدخل عزيز الشاوش تمشي الكرة الحمزة بشريفية اللي فيه سيلعب الكرة تمشي الكرة محمد عزيز الشاوش وراوغ محمد عزيز الشاوي في هذه الآونة يعلن الحكم بادي صالح على نهاية الشوط الأول كما تسمعوا يوم فتح الصافرات الجمهور اللي مش عاجبه أداء الترجي الرياضي التونسي خاصة بعد تسجيل الهدف الأول وغضب هوني مكي خلينا نقولوا على ريجي كاف اللي خرج تحت التصوير وبعد بعض العباد اللي قاعدة تعيط وتقول كلام من نوع باش تعمل في المباريات الكل قاعد خاطر حتى في المباريات هذيا يمكن أحسن لاعبين في مباراة الفارس هما حاج محمود ورفيعة قاعدوا على دكة الاحتياط وبدير التركيبة جديدة كما قلت في نهاية منيات مباراة هدف لهدف تسجيل كل مايل فرنانديز الترجي الرياضي التونسي ونور ماني لمستقبل المركز.
0: شكرا لك حميد. دونك نهاية الشوط الأولاني على احتجاجات جماهير الترجي الرياضي التونسي على ريجي كامف واختياراته بعد التعادل في الشوط الأولاني 1-1 مباراة نجمة متلوية من الحمام سوسة. هل وفي الشوط عماد تومي؟
8: مرحبا بك مكي. حاليا انتهى الوقت الاصلي وكذلك حتى الوقت المبدد باعتبار انه الحكم محرز الماسكي كان اضاف 3 دقائق كوقت مبدد في هذا الشوط الاول ولكن ما زلنا ننتظر الاعلان عن نهايه اللقاء ما زال ما سافرش لحد الان. منذ قليل مكي كانت عمليه هجوميه كثيره لنجم المتلوي على اثر ركنيه ولكن الكره ترجع مرتده وسريعه وبكيفيه عجيبه وغريبه محمد امين جراي كان وجه لوجه مع حارس نجم متلوي محمد عزيز الجاوي يعني في 18 متر يسدد كرة عالية وعالية جدا طريقة غريبة جدا يعني هدف كان محقق في الحقيقة. إذا ننتظر إعلان الحكم محرز الماتش عن نهاية الشوط الأول بعض الثواني تجاوزنا الوقت المبدد وفي هذه اللحظة كان فيه يسمع فيها يعلن نهاية الشوط الأول بتعادل سلبي 0-0 بين نجم متلوي والحمام سوسة.
0: شكرا لك عماد نرجع معك إن شاء الله. أنت وبقيت الأولاد في انطلاق الأشواط الثانية من المقابلات نذكر مقابلة الدفعة الثانية من الجولة الثالثة من البطولة الترجي كمل الشوط الأولاني متعادل مع مستقبل مرسى 1-1 نجم الساحلي كمل الشوط الأولاني متأخر ضد ضد شبيبة العمران 1-0 و0-0 في مباراة نجم المتلوي وأمل حمام سوسة. تم بعد نرجع بأكثر التفاصيل على المقابلات والتحليل الفني. خلينا ناخذ أبرسيو صغير ساعة على الأشواط الأولى والنتائج. نبدأ معك أمير الدريدي.
2: والله ما عادش توا مكي في البطوله التونسيه صافي، يمكن من الموسم الفارط وحتى اللي قبله شويه ما عادش نجم نقولوا نتيجه مفاجئه ولا فهم مباراه سهله، انه نيفو تاع الادفيرسيتي طلع معناها بكل صراحه. الانديه الكل ولات تحضر مليح، المدربين الكل معناها سور البلان تكتيك ترى معناها الناس كل تقف صحيح، الناس كل تعرف الدفع، دونك ما عادش فما حتى مباراه سهله. وهذا لازم تفهموا الفراق الكل معناها مع اليوم كسؤال انت ما تلعب في ادوميسير ولا تلعب على الاكستيريور ولا مهما كان اسم الفريق ولا الترتيب نتاعو، نتصور في المستوى تقارب برشا في البطوله التونسيه، واي فريق قادر وانه معناها يعمل نتيجه ايجابيه ضد اي ادفيرسير.
0: اسامه، أشواط أولى ترجي 1-1 عن مرسى، نجم الساحلي متأخر في نتيجة ضد العمران، و0-0 في المتلوية حمام سوسة.
1: شوف الأشواط الأولى توري اللي خلينا نقولوا النيفو بلوزموا متقارب، سورتو في بداية الموسم، وسورتو بعد نعرف الناس كل بريباراسيون والشارج و اللي تكونوا سورتو زاد الطقس اللي الحقيقة كالعادة اليوم طقس سخون، يعني شفنا قائلة قبيلة يعني الحقيقة ما هيش متاع كرة قدم اللي تخليك تلعب مرتاح. لكن نتصور اللي في الأشواط الثانية اللي حضر مليح واللي عمل بريباراسيون يعني كوميلفو، نتصور الفرق هذوما هما باش يعملوا الفارق في الأشواط الثانية اللي شفنا، خاطر في الجورنيه الأولى ولا الثانية ماكي عدة فرق اللي كانت حاضرة فريمون فيزيكمون، سجلت ديما في آخر المباراة ولا بعد 70 دقيقة لعب، وهذا مهم للفرق نعرفوا الانرجي نتاع اللاعب باش تكون مثلا بريمير ميتون ينجم يقاوم شوية الريتم نتاع المباراة. لكن اللي خدم أكثر نتصور واللي حضر أكثر في البريباراسيون باش يبان هذا سورتو فيزيكمون على اللاعبين في الأشواط الثانية. وكما قلت كما شفنا في الأول جورني يعني عدة أهداف تسجلوا في ديزاميتون كيف الجورني اللي فاتت كيف نتصور أنا ديزاميتون باش تصير دي شانجمون في الريزولتا.
0: هذا نذكر بالنتائج الأشواط الأولى، ترجي متعادل مع مستقبل مرسى 1-1، نجم الساحلي متأخر في نتيجة ضد شبيبة العمران 1-0، ونجم المتلوي متعادل 0-0 مع أمل حمام سوسة. مازلنا باش نحكيو على المقابلات هذوما، باش نتبعوا نتائج المقابلات هذوما مع انطلاق الأشواط الثانية، ونرجع بأكثر تفاصيل في التحليل الفني على المقابلات وأيضا التصريحات في المباشر في ريكاب سبور على موزايك اف ام. باش نحكيو بعد شوية نحلو قوس مباراة النادي الإفريقي البارح وانتصاره في عودته لرابطة الأبطال الإفريقية.
9: ريكاب سبور كل أحد من الخمسة بثمانية تحليل ماكي العوني.
0: النادي الإفريقي يعود لرابطة الأبطال الإفريقية ويفتتح المغامرة بانتصار مهم جدا. صحيح كان الانتصار الناجم يكون أكبر أسامة السلامي، لكن الأهم في الآخر هو الانتصار بالنسبة للنادي الإفريقي مع علامة الامتياز مرة أخرى للصادق قديد.
1: صحيح مكي ظلي ناس كل شفت البارح لونفي كانت موجودة عند لاعبين النادي الإفريقي، بوكو ديفور في المباراة، مير كانزاري اللي كان فريمون يعني مواكب المباراة يعني في الأوقات الكل كان حاضر عليني دوتوش، شاف اللي يزمه يتغير غيره في الشوط الثاني. قديدة كيف يعني نعرفوه قديدة من اللي في الملعب التونسي اللي جينيرو ما يحسبش يسدون أفون، يبقى يمكن ما نقولش المشكل، لكن الحاجة الوحيدة اللي أنا نتصور اللي قاعد يخدم برشا قدام الكاج بعد ليفور اللي قاعد يعمل فيه، نتصور اللي قديدة يعني في العوام القادمة باش يزيد يتطور أكثر، خاطر اللاعب هذا عنده كل شيء، عنده البيسونس فيزيك جوتيت كيف ممتاز جدا، يعرف يعمل ليزابيل، يبقى بعد الفينيسيون بارفوا تخونه هكا شوية الجيست تكنيك ولا القرار يكون بارفوا روتار ولا غلط. لكن الحقيقة في المجمل كي نحكيه على قديد عن جان اللي جاء للنادي كما النادي الإفريقي بعد موسم تاع بطولة، بعد خروج يعني هداف الفريق اللي هو شوات، خلينا نقوله بريسيان عليه يعني، وعنده مطالب خليني نقول لك باش باش باش باش يعوض شوات احسن ما يكون قاعد يقوم بالدور نتاعو. يعني الحقيقه شفنا مباراه المتلوي هدف في وقت ثمين برشا، كيف مباراه البارح اللي اعطى بوكو سوليسيون للفريق ولاصحابه. وفي المجمل ما كي يشوف مباراه كانت صعيبه، مباراه اول موسم، المهم النادي الافريقي عامله اللي هو 3 بوان يعني، والاهم اللي هو خليني نقول لك لاسيس ديفانسيف نتاع النادي الافريقي، خليت الفريق المنافس ما لقاش برشا حلول ديفانسيفمون، النادي الافريقي كانت واقفه مليح. بقى من بعد الشوا نتاع ماهر في البريمير ميتون اللي هي صعيبه برشا باش تمس لي 3 كومبارتيمون في مباراه البارح، سواء في وسط الميدان ولا في الدفاع وفي الهجوم، ما لقيناش برشا حلول في الهجومين، لكن دفاعيا الحقيقه كان فريق متوازن. وفما حاجة أخرى مهمة اللي بارفوا كي بتلقى صعوبات ما ضد الفرق هذوما، عندك سوليسيون مهمة برشا اللي يعني العالم الكل يخدم فيها، اللي هي الليبالاريتي اللي كان ما كانش موفق فيه برشا النادي الفريقي البارح. لكن في المجمل مباراة محترمة جدا، مباراة ممتازة من من من مدرب الفريق، وممتازة زاد للاعبين سورتو عدة لاعبين اللي أول مباراة لهم سواء في النادي الفريقي سواء في تشامبيونز ليج، يبدأوا بانتصار، حاجة مهمة برشا.
0: في الاختيار نتاع سيمبارا البارح في المقابله، كيفاش تقيم اداء سيمبارا والاختيار نتاع ميري كانزاري في الاجواء نتاع البارح انه يحط سيمبارا مع عمر عبد الحق وسام؟
1: علاش قلت لك هو راه باش تمس لي 3 كومبارتيمون صعيبه، لكن الحقيقه اللاعبين اللي دخلوا سورتو الاكسيال اللي كان يعني تقول عليه عنده مده موجود في النادي الافريقي، ما شفناش لخبطه بينه وبين عبد الحق، شفنا يعني خليني اقول لك متكاملين بارابول اول مباراه، وشفنا لاعب يعني فما رزانه، فما السورتيد بال كانت ممتازه الحقيقه. شوف في النيفو هذايا وبشتاخذ لاعب باش تنجكتي في فريق كبير، لازم يكون زاد هو بيدو عنده حد ادنى من الشخصيه، منش نحكي حتى على التكنيك حتى على الشخصيه نتاع اللاعب اللي الحقيقه البارح ورا اللي هو نجم يكون يعني اساسي في المباريات القادمه. بيان سور يبقى الشواء ديما نتاع المدرب، لكن في مباراه كيما البارح الجو العام والجمهور والبريسيون، وعندك سنوات ما شاركتش في الشامبيونز ليج، يعني رزينا شويه المباراه على لاعب يلعب اول مباراه، لكن الحقيقه تخطى الامتحان بامتياز.
0: أمير كي نحكيو على النادي الافريقي ساعات تنحكيو معناها على المقابلة على حدة، ونحب نحكي معك على قديدة لأنه أنت دربت قديدة وطلع معك للسينيور في الملعب التونسي وقتها. الملاعبي هذا قاعد ماتش بعد ماتش قاعد يتحسن، وقاعد نجم نقوله ماشي في باركور باهي رغم الضغط، كما كان يحكي وسامة على خروج فراس شوات هداف البطولة، معوض فراس شوات كيفاش باش يكون يعني النادي الافريقي في ثلاثة مقابلات الحل يكون مع صادق قديدة.
2: شوف صادق معناها أتاكون اللي عنده بوتنسيال كبير، معناها بكل صراحة عنده إمكانيات، معناها كاليتي انترانسيك من ناحية السرعة، والسرعة كسوا معناها الفيتيس دو ديماراج، معناها باش نفهموا سيدة المستمعين نحكيو على 5 متر الأولانيين، ولا فيتيس داكسيليراسيون نحكيو في لي لونغ ديستونس 30 و 40 متر، معناها ممتاز في لي دو اسبي، قوي بالراس بدنيا ما شاء الله عليه، تري جينيرو، معناها ريت البارح أنت في 3 أو 4 اكسيونات في الشوط الاول مكي قديده يرجع حتى قدام دفاع قدام سيمبارا قدام عبد الحق باش يساعد اصحابه في الروبلي ديفونسيف عنده. ماتنو هو يعرف اكيد يعرف مليح الحاجات اللي يزمو يحسنهم اكثر في جو كوليكتيف مع اصحابه، يزمو يلقى ليزون بينه وبين لي جوار دو كولوار بينه وبين لي ميليو تيران، يزمو زاده في اللعب بظهره يكون اكثر هدوء في البريمير توش دو بال نتاعو، يعرف كيفاش يربح كورته ويعرف كيفاش يخلي الديفونسور اللي محاصر وخليه مليح في ظهر وديستانس وقدام المرمى اكثر هدوء، لانه صادق كي كان معانا جون ولا حتى في المنتخبات الوطنيه للشبان ما كانش عنده حتى معناه، كان يسجل باستمرار معناه باستمرار يسجل بتبيعه متنو سينيور حاجه اخرى معناه في الكبر حاجه اخرى لادفيرسيتي حاجه اخرى لي زاكسيو باش تلقاهم دي نوتر كاليتي لي غارديان دي نوتر كاليتي. معليه كان يطور روحه هو في الاسبي هذا وقاعد شوي بشويه معناه مع النادي الافريقي تحسه شيخ، تحسه قاعد يلقى في الثقه، تحس زاد جمهور النادي الافريقي فرحان به حتى كي يعمل دي زونتري نتاع 10 نتاع 15 دقيقه يعطي في البلوس. دونك شويه شويه صبر هو زاد يزمه كما قلنا انا نتصوره معناه الى غنيد لا ماتوريتي معناه نحسه في النادي الافريقي ولا ارزن قابل الضغط يعرف قانون اللعبه هذيك، هو مهاجم ما تمركيش الناس ماهيش باش تكون ساتيسفيت بيك، ما تحسه معناه من الموسم الفارت وين يدخل كسوا مع شوات ولا في مباراة ولا اثنين اللي كان فيهم شوات غايب هو عوضه وقدم مردود طيب، حتى في اخر الموسم كي مشى مع لاكيبر بي ساهم معاهم باش يفوزوا بالبطوله. الموسم هذا كيف كيف معناه بدا زوج مباريات الاولانيين على البنك كيما قلنا وقت اللي ماهر يهبط ويلقى حاضر ويعاون في صحابه. البارح كانت اول مباراه كاساسي بالنسبه لي انا بصراحه من بين افضل اللاعبين كانوا البارح في مباراه قديده معناها عطاه كل شيء جرى تحرك قلق برشا الدفاع ربح لي دويل سورتو ايريان راه مش بالساهل باش تربح انت تقريبا 100% ما كيف اللي شاهدناها باش ما نكذبوش خاطر القصاصات ما نعرفوش شنو صار فيهم اللي في اللي شاهدناه في المباراه قديده الى غاني 100% دي دويل نتاعو كان حاضر حتى في لي بالاريتي كما قلنا دفاعيا. وهنا نصور ماهر هذاك الشوا اللي مشى فيه البارح قديده بون نعرفوا المهاجم معناها تيدوس كان مصاب مي شوا تاع قديده كبونتا هو ماهر خاطر يعرف الكاليتي نتاع جوليبا رينيه زاد البارح راه منافس محترم وقت اللي تخليه يلعب مكي معناها نجم يقلقك. دونك ماهر الى اوبتير شوا نتاع قديده خاطر يعرف كاليتي دو بريس اللي عنده على المدافعين قلق برشا مدافعين جوليبا قلق برشا لي بيفو ما خلاهمش يخرجوا كره كيما يحبوا هما. دونك نتصور هنا معناها البارح اللي طار فني تاع نادي افريقي وماهر فرحان بالمردود تاع قديده بالطبيعه كيما قلت لك مازالت عنده برشا خدمه تستنى فيه يزمو يزيد يطور من روحه يحسن من روحه خاطر انديبوندامون من الفريق اللي هو موجود فيه اكيد نحكيه هنا على النادي الافريقي فريق كبير ما هو كم لاعبي كما قلت لك عنده بوتنسيال محترم ومحترم جدا يزمو يعرف يستغل.
0: كي نحكيه على النادي الافريقي ككوليكتيف نحكيه على ثلاثة اهداف في الشوط الاشواط الثانية نحكي وزادة وممتنوع على ثلاثة كلين شيت نحكي على صعوبات تبدأ في الشوط الأولاني وحلول في الشوط الثاني تقريبا نفس السيناريو يتكرر من ناحية الفيكاسيتي. لكن البارح يعني نجم نقوله أنكسى شوية نادي الفريق في المقابلة هذاك الفرق ما بين وما بين بقية المقابلات. لكن في الآخر الخلاصة أنه الحلول دي ما في الشوط الثاني في نفس الوقت ثلاثة كلين شيت للنادي الفريق ثلاثة مقابلات دون قبول هدف.
2: شوف ماكي النادي الفريقي عنده زوز أوجه في لي دو فاز. النادي الفريقي وقت اللي ما عندوش الكورة معناها بصراحة فريق ممتاز قادر على الضغط العالي. البارح معناها ربع ساعة اللي عملها لولا ضد جوليبا معناه يضغط بسبعة من لعبية تقريبا يقعدوا كان ثنائي المحور وقدامهم خان والسبعة الأخرين يطلعوا يضغطوا عالي وخنق جوليبا ما خليهاش يلعب فك برشا كور ربح برشا ديفوت وهذا يرينا حتى في المباريات البطولة. متنوع الفاز وقت اللي الفاز الكونستركسيون وقت اللي الكرة باش تخرج من مهيب الشامخ وانتي معناها طالع فما نعرفوا النادي الفريقي من الموسم الفارط عنده ثوابت اللي هي لدولاتيرون تاعو اللي كان سهيلي على اليسار وغيث زعلوني. بالنسبة لزعلوني موجود وقاعد بصراحة يقوم بنفس الدور. الاشكال وين صار في بداية الموسم حسب رأيي أنا انه ماهر ملقاش لدو جوار دو كولوار اللي كمل بهم الموسم الفارط حاضرين اللي هما خضراوي كان ورقة حمراء وكيزومبي ولا هون ديما اشكال من الموسم الفارط معناه جوار دو كولوار اللي يكون على اليمين ديما يتغير حتى مع فازي مزارتي مره تلقى كيزومبي مره ايت مالك مره جوار دو ميليتيران. دونك نادي افريقي مازال ما لقاش لاعب رواق على اليمين اللي يتكامل 100% مع غيث الزعلون. لهنا اللي سيركوي زاد مساشره ومكي كي تخسر ملاعبي كيما سيدي عملاه والعمل لك معناها 12 مساهمه بين اهداف وبين اسيست وكان معناها تقريبا باستمرار معناها النادي الافريقي يمكن حتى خطر زعلوني بتاتر في اليدو درني ماتش في البطولة أكثر ما كي تاخذ من أول موسم اللعبة الكل كانت أكثر على السيري على الشارع اليسرى. دونك خسر النادي الافريقي نقطة قوة كبيرة في صناعة اللعب وقت اللي يبدأ البناء من خلف. لحد لين ماهر قاعد يحاول اكيد ما ينقص حتى شيء اذا زاد راهو قيمه من حسين بن علي اللي انا حسب رايي وقت اللي يكون حاضر 100% وتبعد عليه الاصابات زاد ملاعبي ورى امكانيات كبيره كسوا في النادي الصفاقسي ولا في النجم ولا حتى او في الموسم الاول كي جا نادي افريقي قبل الاصابه. دونك فما مشكل هنا في الريلاسيون اريير لاتيرال وكولوار كوتي بالون لانه مازال ما تثبتش شكون الاريير. نتصور برجوع الخضراوي رغم اللي مازال ما رجعش امكانياته ما نتصور خضراوي عنده اون افونس على العباد وكولوار الاخرين. وهنا ظهر لي ماهر تحسه ساتيسفي بالمردود نتاع كيزومبي. نتصور باش يتم تثبيته وانا على الجهه اليمنى مع زاد التثبيت ثلاثي خط وسط الميدان لانه النادي الافريقي خسر غايف الزمزمي خسر معتز الزمزمي سامحني وبخساره معتز رجع سيد خان هو الملاعب اللي كان قدام الدفاع. دونك اليوم تبدل وسط الميدان كل تقلب التريونجل حسب رايي انا لابير سيد خان زدام اكيد باش تلعب هي اكثر معناها اطوار الموسم هذا مع البارح بون ماهر مشى في شوا فور نتاع الانتراوري ملاعبي جون عطاه اول فرصه في مباراه كبيره
0: الان كونتي
2: الان كونتي سامحني بون كان ممتاز من ناحيه الضغط ومن ناحيه تفتيك الكره ولكن من ناحيه صنع اللعب ما وراش حاجه كبيره. داير نادي افريقي البارح تغير في الشوط الثاني وقت اللي هبط شريمي اوكي معاك فما بعض الانتقادات على الملاعب هذا الثقل ولكن راهو الثقل هذاك ساعات يولي انا تو رينو شريمي ملاعب يعرف يحط سقيعة على الكوره يعرف يلعب بالكوره يعرف يخرج بها يعرف يلعب تحت الضغط يعرف يلعب ظهره. دونك اكيد كيما عنده بعض النقائص عنده بعض الامكانيات والبارح معناها دخول الشريمي كان مفيد ومفيد جدا نادي الافريقي لانه كانت فما برشا انرجي كيما تحدث اسامه الملاعبيه سون دوني افون كانوا موتيفي مي ساعات كانت اكثر من لازم الاكسيتاسيون هذه تخلي القرار الفني اثرت على القرار الفني في الشوط الثاني. دخول الشريمي اعطى اكثر رزانه لوسط الميدان والنادي الافريقي اصبح يلعب في كره خير وقت اللي كيما قلنا تبدا عمليه البناء من الخلف.
0: التركيبه المثلى بالنسبه لي كانت للتريو تاع الوسط شكون؟
2: شوف ما فماش تركيبه مثلى لانه انت عندك ادفيرسير يتحكم فيك تريونغل في وسط الميدان ينجم يتقلب تنجم تبدا بال 4 3 بلا تنجم 4 2 3 1 4 1 2 قدام ودونك ما فماش تركيبه مثلى. مي سكوي سور بالنسبه لي انا سيد وخان انت وشابل نتصور معتز قدام زاد كيف يقعد الثالث كيما قلنا باش يكون ديما يا اما شريمي يا اما الحرزي وقت اللي زاد لانه نعرف الحرزي قادر يكون لاعب رواق وقادر يكون في وسط الميدان. كونتي اللي البارح ريناه اول مباراه ما نساوش النادي الافريقي معناه انا بصراحه فما ملاعبي نتصور ماهر وسمعت انا حتى مدرب لوت انيس بوجبان في حديث كان معاكم لهنا مكي تحدث عليه وقرروا بيناتي انا وماهر كنزاري تواصل اللي هو العبيدي معناها بصراحة ورى إمكانيات كبيرة وكبيرة برشا في دورة لعب البحر الأبيض المتوسط زادا نصوروا بشي يدخل في حسابات ماهر كنزاري. دونك فما خمسة ستة ملعبية في وسط الميدان ماهر عنده لشوا ديما لكمبليمونتاريتي بين الثلاثة هي اللي بشتكون فاصلة في المباريات والأدفرسير وانتي والمباراة شنو تحب منها بشتمشي أكثر فير لافون بشتحاول تستحفظ أكثر على النتيجة. دونك أهم شيء البارح بالنسبة لنادي الإفريقي انتصر عنده مدة نادي افريقي ذا اللي ما لعبش في الشامبيونز ليغ في المسابقات الافريقيه ولكن باش ما نكونوش متناقضين مكي خاطر بعد احنا كيف تحدثوا على السي اس اس يقولوا 1-0 نتيجه للسي اس اس ينجم اكيد يرجع بسهوله. دونك باش ما نكونوش متناقضين نادي الافريقي عمل الانتصار في مباراه الاولى ولكن الترشح باش يتحسم في مالي
0: في مباراه العوده اللي باش يكون نهار 12 سبتمبر. المقابله نتاع البارح لانه باش نرجعوا بعد لحظات نحكيوا على انطلاق الاشواط الثانيه من المباريات الترجي الذي تونس مستقبل المرسى 1-1 مباراة نجم الساحلي شبيبة العمران 1 بلاش للعمران ومباراة نجم المتلوي مع أمل حمام سوسة 0-0 في الشوط الأولاني من المقابلة هذه. نحكيه على مقابلة متاع البارح متاع النادي الإفريقي والبث التلفزي اللي كان البث الرقمي اللي كان في المقابلة متاع البارح على المنصة منصة الفروان واللي بعد اللي صار البارح فما اعتذار رسمي وبيان خرج أسامة السلامي لكافة المشتركين في برشا حاجات. البيان هذا بيان خلنا نقرا لكم بيان تتقدم إدارة المنصة وفريقها التقني بأصدق عبارات الاعتذار لكافة جماهير النادي الفريق عن التقطعات والاضطرابات الفنية التي رافقت البث المباشر مباراة النادي فريق جريبال المالي. إنارة للرأي العام وتوضيحا لكافة الملابسات نضع بين أيديكم معطيات تقنية التالية: استباق تقني واحتياطات مشدة. اتخذت فرقنا التقنية مسبقا كافة التدابير الوقائية والاختبارات الفنية اللازمة مع تجهيز خوادم استيعابية إضافية تحسبا للضغط الجماهيري المتوقع. إقبال قياسي فوق 75.5 ألف متفرج. شهدت المنصة ذروة تاريخية غير مسبوقة بتسجيل أكثر من 75.5 ألف مشاهد متزامن لمتابعة اللقاء، مع في دلالة واضحة على حجم الشغف والوفاء لدى الجماهير النادي الإفريقي. جاهزية وسلامة التطبيق بنسبة 100%. نؤكد بشكل قاطع أن التطبيق ومنظومة الفروان صمدا واستوعب هذا الحجم القياسي من الإقبال دون تسجيل أي خلل برمجي أو انهيار فني في النظام داخلي المنصة. خلل في البنية التحتية لشبكة الإنترنت. أن التقاطعات الحاصلة كانت ناتجة عن اختناق حاد في البنية التحتية العامة لشبكة الإنترنت وما رافقه من محدودية في ساعات التزويد وتدفق البيانات، وهي عوامل تقنية خارجية وخارج عن نطاق تطبيق ومنظومة الفروان. الاعتماد على الربط الفضائي مستقبلا ولتفادي تأثير تقلبات الشبكات المحلية وضمان استقرار البث خلال موعد قادمة، يجري العمل حاليا على اعتماد تقنية الربط الفضائي المباشر عبر الأقمار الصناعية ليزون ساتيليتير، بما يضمن وصول الإشارة بأعلى درجات الثبات والاستقرار وتعويض المشتركين. تقرر تقديرا لتفاهمكم ودعمكم المتواصل منح كافة المشتركين اشتراكا مجانيا لمدة شهرين في التطبيق الرسمي للنادي الإفريقي والتي سترى النور قريبا، كما ستكون مباراة متاحة بالكامل بجودة عالية عبر خدمة الإعادة ريبلي فول اتش دي، بما يتيح للجماهير متابعة اللقاء دون توقعات التقطعات التي رافقت البث المباشر. وفي الختام نجدد اعتذارنا لكافة جماهير النادي الإفريقي، ونؤكد أن ملاحظاتكم وثقتكم تمثلان دافعا أساسيا لمواصلة تطوير المنصة والارتقاء بجودة خدماتها. عاش النادي الإفريقي، وشكرا لتفاهمكم ووفائكم الدائم. هذا البيان صادر على القطب في النادي الافريقي بعد اللي صار البارح به. أسامة سلامي من جهة انه النادي الافريقي جاب عائدات مالية اضافية تقريبا في حدود 280 مليون من المقابلة، لكن فما خيبة امل بالنسبة للجماهير والناس اللي خلصت فلوسها بخصوص المقابلة هذية، انه التقاطعات اللي صارت في البث. مش نكونوا واضحين ساعة، موضوع التلفزة التونسية والنادي الافريقي هو جينيرالمون التلفزة التونسية تعطي ليزونجاجمون للفرق التونسية اللي تشارك في المسابقات القارية، في المقابل مقابلات الادوار التمهيدية تاخذها من التلفزة التونسية بلاش، بما انه بعد تنتج المقابلات وتعطيهم للكاف زاد التلفزة التونسية بلاش. دونك معناها منطقية الحكاية، وهذا اللي مستنسين به في العادة. إدارة النادي الإفريقي خيرت أنه داخل فلوس من المقابلة هذه، ويتم البث عبر المنصة هذه. البارح صارت فيها برشا مشاكل، ما نعرفش شنو ملاحظاتك الساعة أنت في العموم وفي الخصوص بعد البلاغ، لأنه زاد حتى الجماهير تحدثت على برشا حاجات. يقولك العائدات مثلا في حدود 280 مليون، وجيني أنت تحكي لي على 75.5 ألف متفرج، هالوركو الماتش في البيك متاعه وصل 20 ألف وقص، ونورمال ما يقولك وقت لي 75 ألف متفرج، يعني ما يتفرج لما يكون دافع 10 ألف، دونك 10 ألف هذوما 750 مليون. يعني حتى البلاغ تاع الاعتذار زاد كبر المشاكل على القطب.
1: شوف كما قلت البلاغ تاع الاعتذار نحكيه فيه، لكن المهم عندي أنا كمتابع مثلا للمباراة والنادي الإفريقي، الحقيقة يعني استياء تام اللي صار البارح في المباراة. يعني شفت اللي كما تبنسى الكل، يعني اللي تفرجت اللي تفرج شوية وتقص وكاليتي، يعني الحقيقة بيحد كان ما تفرش خير، خليني أقول يعني قعد على أعصابه، أو مرة تتعدى الأكسيون بعد ترجع تلقاها سيء، يمكن البريسك الميتون بشوفه اللي استياء تام من سورتو من الأحباء كما قلت لك اللي تبعوا المباراة هذه في التلفزة، سورتو زاد الناس اللي تعيش البرة اللي يعني شفت يعني عدة أصدقاء اللي هبطوا حتى ديستاتيو على اللي صار في البث هذا. كنت نتمنى انت سيدي ما قبلتش الاوفر نتاع التلفزه الوطنيه ولا ما قبلتش ما نعرفش انا خديت قرار باش تعدي وباش تحمل مسؤوليتك، كنت على الاقل تحضر روحك من جميع ما لا تقول لي بنيه تحتيه نتاع انا ما يهمنيش، انت طلبت مني فلوس انا صبيت فلوس باش نتفرز، تقول لي بعد بنيه تحتيه وانترنت وشارج وسيرشارج، انت تعرف جمهور نادي الفريقي باش يتفرز وتعرف اللي آلاف باش يتفرجوا، يعني ما غير ما تورينا اللي انت منبهر كي لقيت الشيفر هذاك يعني نتاع الجماهير قاعده تتبع هذه اولا. ثانيا تقول لي بنيه تحتيه، بنيه تحتيه انت راك تعيش في تونس وتعرف السيتوياسيون، فهمت؟ ولذلك ماهيش اكسكيوز، انا كمحب للنادي الافريقي قاعد نتبع في النادي الافريقي وصبيت فلوس، مانيش مطالب باش نسمع العذار نتاعك. هذا رايي الشخصي، تمنيت لو كان التحذير كان يكون خير من هكا، والتفكير زاد في اللي قالوه هما يعني مستقبلا في باش يتعدى على الواحد، تمنيت كان خموا فيه قبل. بعد شوف كي تقرا الاعتذار يمكن بعده افيك لو ريكول وبعد بنهارك تبرد شويه تقول اوكي مو على الاقل انسان غلط ويعتذر، لكن بعد في وسط الاعتذار كي تقول لي انت 75 الف متفرج يعني نحكي على 750 الف دينار، هو كان تطلع 750 الف دينار اي محب من نادي الفريق يقول لك لا تفرج فيه سيدي الماتش، هاي بهيش هيك يعني توك تقول لي هكي ومن بعدنا يخرج لي شيء في الاخر فيه 280 ولا 284 الف دينار، شيء مش مقابل بعض يعني. شوف حسب رايي انا الناس المختصه في اللي صار هذايا زربوا باش حبوا يغطيوا المباراة كما قلت لك بالوحدة هذية بالسيت هذا زربوا الحقيقة في القرار متاعهم، وبعد حسب رأيي الشخصي زربوا حتى في الاعتذار، يعني كنت نتمنى الاعتذار، فما أغلاط في يعني فما دي شيفر اللي كرم رزنوا شوية قبل ما يخرجوا الاعتذار هذا، وكان ذوما 75.5 متفرز صحيحة فيا حبذا، فهمت؟ كما قلت لك يعني شيء مش مقابل بعضه، يعني الشيفر اللي خرج 280 ألف دينار و 75 ألف متفرز شيء مش مقابل بعضه، ولذلك برزانة مثال شراء حتى كنت بتخرج اعتذار بعد بنهارين يا سيدي يكون اعتذار محترم خير من اللي تخرجوا مثلا مزروب وفيه هكا كالكفاي. هذا هو الرسالة اللي الحقيقة اللي نحب نواجهها للمسؤولين في النادي الافريقي اللي اوكي انا معاه باش تاخذ قرار باش تدخل اي سور استع فلوس اوكي، وتعرف اللي جمهور النادي الافريقي ما يبخلش عليك. وزاد حاجة اخرى مهمة مكي، إذا دروا جمهور نادي الفريقي في العشرية السوداء اللي تعدات واللطخات والناس ناحية من الدواء متاحة ناحية من المكاتب صغارها وكذا ومن ما نعرفش أنا من يعني ناس ما حسبتش مع النادي الفريقي، إذا دروا بعد كما قلت لك العشرية السوداء هذية
10: تجي ما هي العشرية السوداء
1: يعني العوامة ذوما متاع اللطخات ومتاع المشاكل
10: اللي ما خدمت فيهم راك العشرية السوداء معنا في فترة
1: ما خدمت فيهم وكل بلاش واحد من عندي ديب ما انتدبتش حتى
10: الكلمة مش كبيرة شوية معناها عشرية سوداء خطر فيها فترات
1: في فترات
10: كحلة لكن فيها فترات متاع تصليح
1: مانيش باش نقعد انا نفرق بالشهر الفلاني والعام الفلاني، نحكي لك بريود العوام هذا من كل فهم اللطخات والمشاكل وتجيب جوار بلفين فرانك وبعد اش كيبيك يطلع بمليار وكذا، هذوما فهمت يعني الجماهير هذوما اللي عديت معاك السنوات هذه الكل وقت اللي سي مكي راك تشوف في فريقك سي تعافى ولا لباس وفي تشامبيونز ليج وتخرج له الموضوع هذا نتاع 10 دنانير ويقول لك الله يبارك، ومن بعد يجي اخويا يجي يعني نهار سبت يقعد في الدار باش يتفرج يعمل كيما يتفرج، فهمت؟ هذاك علاش انا حبيت كنت تمنيت خمو مرتين وثلاثة قبل القرار هذا، اما انا راه معاه القرار باش تاخذ باي حاجه سور تاع فلوس مرحبا، وكما قلت لك جمهور نادي الفريقي راه ما يبخلش، لكن عايشكم شويه رزانه وما تغزلوش كان الكوتي فلوس يعني هاتوا بعتوا نحكيوا ميسيلس انت بيدك زاد مطالب باش توفر حاجات اللي تخلي جمهور نادي الافريقي كيف كيف يعني يشوف فلوسه وين مشات ويشوف على الاقل متعه مثلا في في, في مباراه ولا في مريول ولا في بوتيك ولا في اي حاجه قاعده تصير توا في النادي الافريقي.
10: واضح اسامه السلامي هذا بخصوص اللي صار البارح في مباراه والبث اللي خص مباراه النادي الافريقي. امير ما عاش كان عندك ما تعلق بسرعه على الاعتذار هذايا ولانه بعد باش نرجعوا لمقابلات البطوله باش نرجعوا الملعب.
2: ليه تعليق صغير اسامه لخص كل شيء. انت طلبت حاجه لازمك توفر ان برودوي ما فيش كلام معناها. واحنا ماكي حتى البارح كي كنا حكينا على الموضوع قلنا اوكي معناها الفكره باهي انك توفر مداخيل اما نادي افريقيا عنده مده معناها ماهوش متواجد في في المسابقات الافريقيه. انا حسب رايي المنصه هذه ولا طريقه البث اللي قررت باش تمشي فيها معناها البول ولا اداره نادي افريقي كارهم جربوه في مباراه تكون فيها اقل ضغط. مكي ما نعرفش انا في مباراه بطوله اللي يكون غير منقوله تلفزيا انت عندك الباسكيت مثلا اللي تلعب في في كاس افريقيا وتلعب في في بطولات عربيه كنت نجم تبدا بالباسكيت مثلا باش تفهم انت لي بروبليم تكنيك هذوما اللي صاروا لك كل البارح تبدا ديجا عديتهم في الابخوف وعرفت شنو اللي لازم تعمله على خاطر مباراه كي مباراه البارح تعرف انت مش تم نقلها تلفزيا تعرف عندك جماهير كبيره في تونس خارج تونس دوك تعرف باش يصير ضغط وكان ديسيبسيون معناها ماكي بكل صراحه حتى واحنا مروحين ترى في المقاهي الناس حتى في التلفزه الماتش الناس كل روحت معناها دوك في الفكره ما كانتش ماهيش خايبه انك توفر مداخيل اضافيه للنادي نتاعك ما حسب رايي اختاروا الوقت الغلط والماتش الغلط باش يبداو فيه النوع نتاع البث الجديد اللي مشات فيه اداره نادي الافريقي.
10: واضح هذا بخصوص مباراه النادي الافريقي البارح اللي تلعبت وفات بنت اليسار ضد جولي بالمالي باش نرجعوا لمقابله البطوله وبقيت وقتنا باش يكون مخصص لمباريات الدفعه الثانيه من الجوله الثالثه من البطوله.
9: ريكاب سبور كل احد من خمسه لثمانيه تحليل ماكي العوني.
10: نرجع لمقابلة البطولة ونبدأ من مباراة ملعب حمادي العقربي في رادس. شنو فهمها جديد ما بين الترجي الرياضي التونسي مستقبل المرسى مع حميد الشويقي. حميد مرحبا.
11: مرحبا بك. ما كنا بوفيت خلاص هوني في ملعب رادس بين الترجي الرياضي التونسي ومستقبل المرسى والتعادل كما في الصوت الأول هدف لهدف ذكروا في صفركة رميس الانديس خيقة 23 للترجي الرياضي التونسي ونور ماني في 35 لمستقبل المرسى. جديد انه فهم برا باشا تغييرات التشكيلتين ريكي كامب وفيه لعاداته خلي يقولوا بتغييرات بين الشوطين قام زوز تغييرات خرج كل من مغاز الحاج علي وحيتيس كانتيلو ودخل محمد حاج محمود ومحمد رفيعة وفي مستقبل المرسى كان تغيير وحيد هو أسامة شبالي خرج ودخل مكانه عباس عبد الله ودور دقيقتين يمكن زوز تغييرات اخرين لريكي كامب يدخل لوكاس ريبيرو مكان محمد الزاجر ويوسف ليلي مكان عماد فراج وتغيير وحيد كيف المختص بالمرسى يخرج زياد الحبروني ويدخل مكانه عبد القادر الجاسمي. كان كنا نشوفوا قفاقه الترجي لكن ما كان ثم عديد فرصه وحيده كانت في الدقيقه 50 كانت مراوغه ممتازه من فرنانديز وباسلو تريل الثلاثيه اللي تسديده قويه تسديلها حمزه بن سعيد دي قدام حمزه رفاعي اللي غريبه خلينا نقول كره تمشي عاليه ياسر تمشي بعيده وتضيع الفرصه الوحيده اللي في الشوط الثاني لكن ثم ضغط مخصوص من لاعب الترجي وحتى تغييرات في قضيه امريكي كان تغييرات وجوديه بعدين كل تغيير يوسف ميلي محمد راجل محمد راجل قلب التحسين شفناه تعرض لاصابه ودخل الاطار السبي للترجي قام بالاسعاف تاعه ورجع بعد شويه ولكن قام تغييره ودخل مكانه لوكاس ايبيرو وبعد مشى حاج محمود هو ولا ظهير ايمن دونك حاج محمود ما عادش الوسط ولا ظهير ايمن وسط الترجي ولا فيه حمزه رفيعه كوناتي ومايل فرنانديز اللي هو دخل توا في كم نقطه فيه في الاتاك ولا لوكاس ايبيرو اللي دروا يوسف ليلي اللي جوش وحسن مستوري حتى كونتر ابو فيلس في الخلاف مكي وبيكي كما قلنا تعاد هدف لهدف بين الترجي ومستقبل مرسى.
10: واضح. دونك توقيت 62 دقيقة لعب، مسألة تعادل في مباراة الترجي مستقبل مرسى، واحد مقابل واحد. مباراة النجم الساحلي شبيبة العمران، النجم الساحلي يعدل النتيجة 1-1. دونك في المقابلة هذه هارون الكوكي كان سجل أهداف شبيبة العمران دقيقة 36، أشرف بن ضيف عدل النجم الرياضي الساحلي في دقيقة 55. تم بعد شوية نرجع مع نجيب المجريسي في مباراة المتلوي، وين وصلت المقابلة مباراة نجم المتلوي أمل الحمام سوسة عماد التومي. مرحبا عماد. عماد عماد
12: اسمع فيك مكي. مرحبا بك مكي مرة أخرى، مرحبا بك وأسامة وكذلك أمير وكل من يسمع فينا على المذيع كفاية. مبلغنا حاليا الدقيقة 64 من مباراة نجم التلوي وضيفه النادي أمل حمام سوسة، والتعادل السلبي ما زال يحكم اللقاء 0-0 بين الشوطين. المدرب أمين جارة مدرب نجم التلوي كان أقحم زوج لاعبين واللي هما يوسف بن مراد وعبد الله شابي مكان باسم حاجي ومحمد الوريمي، ومنذ قليل كذلك كان التغيير الثالث او الرابع بالنسبه للفريق. ياسين السلطاني ياخذ مكانه في تشكيله اللقاء مكان محمد عامر جويني. في المقابل يوسف المويبي مدرب امل حمام سوسة اكتفى بتغيير وحيد وهو دخول الاجنبي اوبيري مارتين مكان فادي سيمان، واللقاء مازال متعادل 0-0 مكي الى حد الدقيقه 65 من اللقاء.
10: واضح. دونك 0-0 في مباراة نجم المتلوي أمل حمام سوسة، 1-1 في مباراة النجم الرياضي الساحلي ضد شبيبة العمران في توقيت 67 دقيقة لعب. مباراة مستقبل مرسى الترجي الرياضي، مباراة الترجي الرياضي التونسي مستقبل المرسى 64 دقيقة لعب. كيف كيف التعادل مازال فيها 1-1 مع التغييرات. أمير الدريدي مازال لنا دقيقة ونص تقريبا على الأخبار، بصراحة ما نجمش نستنى منك إجابة في دقيقة ونص على التغييرات اللي عملها مريكي كان في الشوط الثاني من المقابلة متاع الترجي الرياضي التونسي. دونك نرجع لهم بعد شوية بأكثر تفاصيل. إلى حد الآن مازال ضغط الترجي الرياضي التونسي متواصل، وكرة كانت ضايعة في اللحظات الأخيرة مع دخول ريبير والبليلي زاد أكثر ضغط الترجي الرياضي التونسي. نحن مازلنا باش نتابعوا المقابلة هذه وبقية المقابلات. فاصل بعده مباشرة الأخبار وراجعين مكملين معكم في ريكاب سبور.
13: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام، موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكايات جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيقك على الأخبار المعروفة. أحلى صباح مع أمين جارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكاياتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحال وأمينة بندوة، ترجع برشة جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسر جديدي بالمتلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مون العالم بينيديك مع الياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة فان. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم مكلعوني فهمي البرهومي وأحمد والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر
14: الغانتري سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشريه 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة النيا ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
13: السارة المنتظرة والحدث بالمسرح الأثري بقرطاج السبت 12 سبتمبر. لكم موعد مع النجمة العربية نانسي عجرم. وذلك احتفالا بذكرى 70 انبعاث الحرس الوطني ومن تنظيم النادي الرياضي للحرس الوطني. نانسي عجرم في حفل استثنائي السبت 12 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج ابتداء من 10 ليلة.
15: ما تيجي هنا وانا احبك عشان اعيش على حبك.
13: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج المسرح البلدي بالعاصمة مدينة الثقافة الشادي الخليبي وعلى موقع تذكرتي بونتين.
15: ايه قلتني كده
13: بمساهمة جيلي فيدل ترافل أريدو شيري أوديما بن جمعة موتورز ديليس فينشي ريال ستيت بيتيكا ليزينج بوغا بياش بونك ديمورا سارا توزر اس تي بي بونك وموزايكا فام. راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
16: موجز الأخبار، أهلا بكم. رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية المقدم خليل المشري يقول إن عملية إخماد الحريق الذي اندلع اليوم الأحد بطريق سلطنية بمعتمدية ساقية الزيت من ولاية صفاقس ما زالت متواصلة، مؤكدا أن الحريق لا يشكل أي خطر على الأجوار. والمشري يوضح أن هذا الحريق قد اندلع في حدود الثانية ظهرا بأرض مسيشة تمتد على مساحة 2000 متر مربع بها كمية كبيرة من العجلات المطاطية المستعملة، مشيرا إلى وجود 6 شاحنات إطفاء للحماية المدنية حاليا على عين المكان لإخماد الحريق تحت إشراف المدير الجهوي للحماية المدنية بصفاقس. والمشري يؤكد أن عملية إخماد الحريق ستستغرق وقتا بالنظر إلى أن العجلات المطاطية تخلف دخانا كثيفا يتطلب إخماده المزيد من الوقت، ومشيرا إلى أن أسباب نشوب الحريق ما تزال مجهولة. الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بالمنستير تواصل تدخلاتها استعدادا لموسم الأمطار بهدف ضمان حسن تصريف مياه الأمطار وتعزيز سلامة مستعملي الطريق عبر جهر مختلف المنشآت المائية بالطرقات والمجاري الإسمنتية. وفي إطار الاستعداد للعودة المدرسية واصلت الإدارة الجهوية للتجهيز

0: خاص رغم اتفاق وقف النار المعلن مع حزب الله والاتفاق الإطاري بين حكومتي البلدين. ووزارة الصحة اللبنانية تعلن ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على لبنان إلى 4362 شهيدا و 12378 مصابا منذ 2 مارس الماضي. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يقول إن محادثات أوكرانيا مع مفاوضي السلام الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر كانت مثمرة للغاية، مضيفا أن المفاوضات تناولت أيضا إمدادات الصواريخ المخصصة للدفاع الجوي وحزمة دعم خلال الشتاء. في المقابل وزارة الدفاع الروسية تعلن أن قواتها ضربت اليوم سفينة شحن أوكرانية في البحر الأسود، وصفتها بأنها كانت تحمل عتادا عسكريا أرسلته دول غربية للجيش الأوكراني. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع مكي العوني وكامل فريق ريكاب سبور. إلى اللقاء.
1: في تونس ريكاب سبور. ريكاب سبور. ريكاب سبور. ديمانش

0: احكي لهوني.
1: رجعنا معكم كاملين حتى الثمانية متاع الليل في ريكاب سبور في متابعة لمباريات الدفعة الثانية من الجولة الثالثة بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. فما تغيير في النتيجة في مباراة الترجي الذي التونسي مستقبل المرسى. حميد الشويقي يعطينا التفاصيل. حميد مرحبا.
2: مرحبا بك. ما في بالفعل منذ 5-7 غير نتيجة في ملعب عدو الهادس. الهدف الثاني للترجي الذي التونسي من طريق الشغالي حقيقة بالضبط 67 كانت تجي كرة من ريفيرو حقيقة لي في الناس كان ضغط تحوص المكان فخير ريفيرو يجب هو وخبول مستوري هذا في الثاني للشغالي اللي يحرز فيه ثاني أهداف التحرير هذه التونسي والهدف في الموسم هذا في الضغط الهدف الثاني مدرب البنوس قام تغيير دخل يوسف داو مكان فراس عيفية متوقع عليه يشوف قطيب عزة اللي بيتاخو مكانه غير توخن وصول السلسلة اللي كان يصوها المعبية بسيس البولية سوى دوك الحكام الرابعة في الخير بسرعة على تغيير قطيب عزة بيخبو مكان الهدف برماني وليه حدث غير مكان هو وقف المعبية تسلط على سلطة على سلطة كبيرة ولا ما يرونديل فوق اللي هي ويفيرو قصر سجوه
1: حميد حميد نوعية الصوت خلينا نعود ونتصل بك مرة أخرى نسمعوا من عندك المعلومات وناخذوا التمركز متاع اللاعبين في ملعب حمد العقرب في رادس بعد التغييرات. لكن قبل هذا باش نمشيو لسوسة مباراة النجم الساحلي شبيبة العمران مع نجيب المجريسي. مرحبا نجيب.
3: مرحبا بك بكي تحية ليس وجديد 81 دقيقة لعب غير النتيجة الزيادة في سوسة بتعديل النتيجة مع مطلع دقيقة 60 10 برنزيل تصليب من خارج منطقة ال 18 تصليب ممتازة يعدل بها النتيجة 10 برنزيل ورجع طريقه في المباراة مازال 9 دقائق أو 8 دقائق قبل ما نشوف قداش خفيف الحكم عدد وسيطرة من النجم الذي الساحلي توا فما تغييرات بالنسبة لشبيبة العمران أولى تغييرات بالنسبة لشبيبة العمران رقم 8 أنور الجويني يأخذ مكان غيث بن حميدة وثم جد التغيير آخر محمد العسكري رقم 28 ما نعرفوش شكون لحد الآن شكون اللي باش يخرج كيف كيف يتوقع فبزوز تغييرات نشوف في لون كونتر استعد لأخذ مكانه في التشكيلة رقم 11 عديف الحاج يخرج ويدخل محمد العسكري بزوز تغييرات بالنسبة لشبيبة العمران وأيضا نشوف لون كونتر ونسيم برجب بزوز يستعد للدخول للمباراة في انتظار شكون اللاعب اللي باش يخرج حسين عبيد يخرج ويدخل ياسين برشاب اللاعب الساعد من سيف النخبه من بين الاسماء الجديده اللي ورات بعض الحاجات البدايه في المباراه الاولى ولوكونتار يدخل ويخرج يدخل لوكونتار يخرج اللاعب رقم 25 بابا كارتي بالتالي النجم يستوي في تغييراته وكما قلنا 83 دقيقه لعب 7 دقائق ما زالت ونتيجه 1-1
1: 1-1 دونك في مباراة النجم الرياضي الساحلي شبيبة العمران في توقيت 81 دقيقة لعب. باش نرجعوا للرادس لأنه فما عودة للفار ومن بعد فيريفيكاسيون صارت وتم استئناف اللعب دونك باش نمشيو للمتلاوي 79 دقيقة مباراة أمل الحمام مباراة نجم متلاوي أمل الحمام سوسة هل فما تغيير ولا ما فماش في النتيجة؟ عماد تومي
4: مرحبا بك مكي مرة أخرى في ملعب المتلوي بلغنا حاليا دقيقة 80 من المباراة وتعادل شبه صفر مقابل صفر ما زال يحكم اللقاء بين نجم المتلوي وضيفه أمل حمام سوسة ولو أنه مستوى اللعب ارتقى شوية وهذه محاولة كثيرة لنجم المتلوي لكن يدخل الحارس أمل حمام سوسة محمد أمين الحاجي يوقف الموقف إذا تحسن مستوى المباراة تقريبا محاولة هجوم لكن الأهداف ما زالت إلى حد اللحظة غايبة على ملعب المتلوي. للتذكير مكي كذلك أنه المدرب أمين جارة توفى تغييرات اللازمة بالنسبة لفريق نجم المتلوي بدخول إيريك واتي آخر من خلف التشكيلة الأساسية بحثا على النجاعة وعلى التهديف. في المقابل كذلك يوسف المهبي أقحم اللاعب عيان بطولي مكان أمين الجزيري. إذا تبقى النتيجة 0-0 ما زلنا نشوفه في البقية الخاشة
1: شكرا لك 80 دقيقة دونك عماد التوم في مباراة نجم تلاوي من الحمام سوسة، التعادل 0 مقابل 0 في 81 دقيقة لعب، 84 دقيقة في مباراة النجم الساحلي شابة العمران التعادل 1-1، ومباراة الترجي الرياضي التونسي توقف جديد في المقابلة هذه، وإصابة الواحد من لاعبي الترجي الرياضي التونسي حميد الشويقي. يعطينا التفاصيل الكل ونرجع معك كيف كيف على التغييرات في اللي صاروا في تشكيلة الترجي الرياضي التونسي. حميد حميد نعود نتصل حميد مرة أخرى، إصابة رائد الشيخاوي هو اللي غادر على النقالة، نشوفهم بعد بشي يرجع ولا بشي تم تغييره في تشكيلة الترجي الرياضي التونسي. دونك مقابلة وسط التوقيت 82 دقيقة لعب في المقابلة هذه، بشير التغيير مروان الصحراوي هو اللي يدخل في تشكيلة الترجي الرياضي التونسي مكان رائد الشيخاوي بعد الإصابة الأخيرة في دقيقة 82. نرجع مرة أخرى مع حميد في ملعب رادس. حميد
0: تسمع فيها باكي؟
1: نسمع فيك هكا 5-5. حميد
0: ممتاز، هو تغيير إصابة رائد الشيخاوي طلب، هو تغيير خاطر شفتني حاسس فوجيع ودخل مكان مروان الصحراوي قبيله جوست التوضيح على قلت انت تشيك فار، ما كانش تشيك فار، هما الحكام قاعدوا يمكن حكاية دقيقة يحكيوا مع بعضهم، بعد عمل لك الاستيشن تاع الفار هذيك، وبعد عيط للدو كابيتان على ما يبدو قال لهم راه مباراة تستكمل من غير فار، مانيش عارف هو السيكيسيور عيط للدو كابيتان بعد عمل الحركة هذيك، وقال على ما يبدو فما عطف في الفار، دونك قال لهم المباراة تستكمل من غير فار. فانا عايزك تسمعتوني قبيل على وقت اللعبية ولا اللي تبدل، انه مايز فرنانديز هو اللي ولا جناح ايمن مشي الاخرى، وريبيرو ولا خلف مستوري في خطة مصانع العاب، دونك تريو تاع وسط الميدان اصبح فيه رفيعة كوناتي وريبير، واحد نلعب وتوه في 83 لعب وتعادل لحد الآن هدف بهدف، والانتصار سمحني الترجي 2-1، أهداف سجلهم مايل فرنانديز في دقيقة 29 الترجي، وفي دقيقة 67 يوسف الليلي، وهدف مستقبل المرسى سجله نور ماني في دقيقة 35.
1: باه خلينا نرجع للمباراة متلاوي، تنرجع معك حميد، يبدو أنه فما جديد. عماد
5: متلاوي؟
1: عماد نسمع فيك.
5: مرحبا بك مكي، الدقيقة 83 الهدف الأول لنجم متلاوي، هدف محمد بوزعبية، كانت كرة وصلته من اللاعب عبد الله الشافي اللي كان اللاعب البديل خلال الشوط الثاني، ويعني على مستوى 6 أمتار، يعني هدف بالقدم، كرة كانت نصف طائرة، وسجل هدف معلن عن افتتاح النتيجة لنجم متلاوي، هدف مقابل 0 أمام أمل حمام سوسة.
1: دونك 1 بليش وهدف النجم المتلاوي ضد أمل حمام سوسة، هدف محمد بوزعبية في دقيقة 83 من اللقاء. دونك مباراة الترجي الرياضي التونسي ضد مستقبل المرسى في رادس وسط توقيت 84 دقيقة لعب. نرجع مرة أخرى مع حميد الشويقي لأنه راجعين بعد في التحليل الفني للتغييرات متاع المدرب ريجي كامف، هي في نوع من يعني في وهلة أولى ما تتفهمش برشا، لكن في الأخر فما النتيجة هو أنه البلاي لواحد من البدلاء سجل أمير.
6: هو شوف الاشكال في ترجي ماكي كنا تحدثنا عليه البارح شويه، انه انت معناها توقع قاعد تبدا في التحذيرات تقريبا من الصفر. علاش؟ لانه انت معناها مجموعه كبيره من الملاعبيه بالاخص المنتدبين جاوا في اخر وقت، هنا المدرب تحط معناها في قدام دو دو دو زيبوتيز، يا اما باش يخلي الملاعبيه هذوما ياخذوا وقتهم في التحضير البدني كيما كاستي وكيما ريبيرو وكيما الماستوري، دونك تخليهم يا اما يتدربوا على انفراد وتقعد انت بالفريق اللي خدمت به التحضيرات، والا باش تمشي في شوا وانك تحضر الملاعبيه هذوما الكل ايكومبري البلالي، لانه البلالي نعرفه ما كانش موجود من منذ بدايه التحضيرات، دونك والا تمشي في شوا وان الملاعبيه هذوما تحضرهم بالكومبيتيسيون وبالمباريات. نتصور هنا شوا معناه ثاني، وانك تحضر الملاعبيه اللي انت حاجتك بهم تعرف اللي باش تحقهم بعد تلك الموسم بالمباريات يكون الافضل، وهذاك اش عمل ريجي كامب. هنا المشكل وين؟ المشكل قاعد يغير برشا، معناها ديجا تغيير الرسم التكتيكي في مباراة العمران ما كانش مفهوم برشا، بون اليوم رجع للكاد دو تروا ان وخمم اكثر في سيكوريتي بدا المباراه بدو بيفو قدام الدفاع كان كوناتي مع كاستيو قدام الدفاع وقدامهم حاجه عليه. تخلى على زوج لاعبيه اللي عطاو ساتيسفاكسيون في المباريات الاولى اللي هما حاجه عليه حاج محمود
1: ورفيعه
6: بدا من بعد في الشوط الثاني عاود خرج كاستيو اللي مفروض وانه معناها ملاعبي انتدبتو كما قلنا انترناسيونال في البيرو دونك سي جوور كونفيرمي. معناها لهنا فما شويه لخطة مكي على مستوى الاختيارات. واضح وانه النتيجه نتاع المباراه الاخيره وتاع هدف التعادل اللي سجله مستقبل الرياضي بالمرسى اليوم دخلوا شويه ريجي كامب في الدوت, مي لو ريزولتا الى تاو البلوز امبورطون بالنسبه لي هو كمدرب ترجي وانه سجل هدف ثاني يلزمو يكمل المباراه نتاعو هذيا منتصر باش تعطيه اكثر سوف, لانه دي شوا كيما انك هو شوا اضطراري اللي فيو يصاب الدراغرا ما تعاود ترجع حاج محمود كظهيري من نعرفوا الاشكاليه دي ديجا هو عنده ملي في المنتخب دونك معناها ما همش دي شوا ياسر مفهومين. ما كيما قلت انت معناها باللخبطه اللي صارت مع التغييرات اللي سجل هدف هو يوسف البليلي واللي لا اعطى الاسيست هو ريبيرو. دونك بالنسبه للمدرب يقول لك ان الاختيارات نتاعي كانت في محلها.
1: في التوقيت نتاع المقابله 87 دقيقه لعب دونك اسامه ثنائي هذا ريبيرو البليلي هبطوا الى حد الان قلبوا المقابله لصالح الترجي الرياضي التونسي.
7: عادي عادي جدا كي تشوف الفالور نتاع لاعبين هذوما ساعة فنية نحكيه على زوج لاعبين ممتازين بلايلي الناس كل يعرفوا القيمة نتاع اللعبة ذي وش عطاها في البطولة التونسية وش عطاها للترجي. يبقى من بعد أنا معاه أمير في حكاية الجاهزية سورتو وقت اللي ريبيرو ما عملش بريباراسيون. ونذكروا الإشكال اللي صار بين الفريق الليبي والترجي الرياضي في العقد نتاع اللعب هذا كيف البلايلي اللي خلينا نقول البريباراسيون كيف ما عادش بريباراسيون مع الترجي الرياضي اللي بدنين ما نجموش يكونوا حاضرين المباراة كاملة. الشواء متاع المدرب باش يكونوا على البنك هذيك افضل حاجة حسب رأيي, خاطر شفنا البلايلي في الجوز مباريات الاولى كلعب اساسي ما نجمش يعطيك النيفو اللي تعرفه متاع البلايلي. علاش؟ خاطر ديما جاهزية البدنية ممسي تكون فنيا ممتاز جدا لكن البدنية يزمك تكون حاضر باش نجم تطبق الحاجات اللي متعود عليهم ولا بستعمل ديفيرينسا في كوتي اوفنسيف. يبقى من بعد كما قلت انت الشواء متاع الدخول متاع زوز لاعبين هذوما مع اللي قلت وانا قبيله مكي اللي كونوا للبريباراسيون والفرق هذوما الكل وشفنا يعني من اول موسم اللي الاهداف الكل بريسك في الاشواط الثانيه والديفيرينسا تصير في الاشواط الثانيه اللي يكون حاضر اكثر في زيكمون اللي يكون عنده بنك زاد حاجه مهمه كي تكون عندك دي شوا في البنك اللي يخليوك من بعد يعني تنجم تسجل وتنجم تخلق الفارق. وذا اللي صار في الترجي في المباراة هذين تصور دخول ريبير ودخول البلايلي عملوا الفارق يعني باس ديسيزيف. وبين سيور بعد شفنا البلايلي في كيفاش بتوش واحدة يعني سجل متعودين بالبلايلي قاعدين نشوفوا في ريبير وفي في كونتكست اخر متاع ريجيسور اللي الحقيقة يعني في اول سيتواسيون خرج البلايلي راس وهذا المطلوب منهم يعني كنجيب لاعب انترناسيونال ويخلص برشا بين سير مطالب باش يعمل ديفيرينسا وهذا اللي صار.
1: باه خلينا نرجعوا للمقابلات دونك باش نرجعوا لملعب حمد العقربي في رادس توقيت 90 دقيقة لعب في سوسة المقابلة قداش أضاف الحكم لأنه تجاوزنا 90 دقيقة نجيب مجريسي مباراة النجم الساحلي شبت العمران. نجيب يبدو انه ما هوش يسمع فينا دونك عماد تومي قداش زاد الحكم وقت بديل.
8: مرحبا بك مكي. نلعب في توقيت 94 دقيقة لعب 5 دقائق اضاف الحكم زاد دقيقة
1: ما زالت دقيقة دونك وقت
8: دقيقة ودقيقة مكي بزيد بطبع
1: دقيقة وقت بديل ما زالت في مباراة نجم الساحلي شبيبة العمران دونك في مباراة الترجي الرياضي التونسي 6 دقائق أضافهم الحكم. مباراة متلوي عماد
4: مرحبا بك مكي. حاليا نلعب بالدقيقة الأولى من الوقت المبدد اللي الحكم الرابع أيمن نصري كان رفع اللوحة الإلكترونية بإضافة 4 دقائق في هذا اللقاء، ونتكلم بالنتيجة تقدم نجم الثوي أمام أمال حمام سوسة بهدف مقابل صفر هدف محمد الوزافية.
1: شكرا لك عماد، نرجع معك دونك بعد شوية، ما زلت أقل من دقيقة منطقين على نهاية مباراة النجم الساحلي شبيبة العمران، ما زال 4 دقائق على نهاية مباراة الترجي ضد مستقبل مارسا. نجيب الجريسي نكمل مع اللحظات الأخيرة مباراة النجم والعمران. نجيب
9: 6 دقائق ماكي، يعني بالتالي مسألة دقيقة، مازالت دقيقة بالضبط، هو 95 دقيقة لعب والنتيجة مازالت متعادلة، فما زغط، ولكن زاد نشوفوا أنه فما بعض التراجع بدنيا، نشوفوا في نجم نادي الساحلي بعد ما سجل هدف عمل 4 ساعة ممتازة، بعد تقريبا من دقيقة 75 نشوفوا في تراجع كبير بالنسبة للنجم بدنيا. الشباب العمران كيف كيف كان تقريبا برشا من قبل المباراة منذ ثواني كنت هجوم الشباب يستغل مهاجم شباب العمران خطأ دفاعي، ولكن صبري بالحسن يتدخل وينقذ الموقف يخلي النتيجة متعادلة. هذه كرة للنجم، يمكن آخر الكرة زاد كرة للإدوار رايان كارا شعملي ساعد إدوار ركنية قد تكون هي الأخيرة في المباراة بعد تدخل المدافع، وركنية أخيرة للنجم الساحلي يمكن مش تكون اللقطة الأخيرة في المباراة. شوفوا شكون كارا، رايان كارا هو اللي باش ينفذ ضربة الركنية، والحكم شوفوا قاعد ينفذ على الدفاع وشوف بايد الكرة، رايان كارا يوسع كرة ويتدخل مدافع شبيبة العمران وترجع الكرة من زيت للنجم الساحلي، يتدخل تشريد ويعرض الحكم يعلن على نهاية المباراة بالتعادل 1-1 بين النجم وشبيبة العمران.
1: شكرا لك نجيب، نرجع معك في التصريحات المباشرة بعد المقابلة. دونك تعادل 1-1 من مباراة النجم الساحلي ضد شبيبة العمران. عماد التومي قداش توقيت حاليا؟
4: حاليا نلعب في الدقيقة الأخيرة مكي من الوقت المبدد اللي كان أضافه الحكم ماهر الزناكي، ننتظر إذن الإعلان عن نهاية المباراة. مازالت الكرة في حوزة لاعبي أمل حمام سوسة، وتأخذ الكرة ضايعة ست أو ركنية لأمل حمام سوسة حسب إشارة الحكم ماهر الزناكي، تقريبا 30 ثانية وتنتهي المباراة حسب يعني ما أضاف ووقع الإعلان عليه كوقت مبدد في هذه المباراة، واللي ذكرت 4 دقائق. مصعب ساسي في تنفيذ الركنية، بل ذلك الحكم ينبه على الدفاع وعلى اللاعبين نجم تلوي، نعرف الاحتكاكات في منطقة 18 متر يعني عن تنفيذ ضربات الركنية، ما زال ينبه الحكم ماهر المالكي، زال ما عطاش الإشارة للتنفيذ بالضبط، يعطيه الإشارة يتنفذ الكرة عالية تمشي القائمة الثانية وراسية، وكانت اختيارة رأسية من لاعب أمل حمام سوسة، تحطر كبير يعني يضرب في أرضية الميدان بيديه على الفرصة الضايعة، إذن تبقى النتيجة على حالها هدف مقابل صفر، وفي يعني الوقت المبدد انتهى، إذن كما ذكرت هدف مقابل صفر النجم الثوي هدف محمد الزعبية، والحكم بحث الناشي ينظر للساعة مازال ما أعلنش على نهاية المباراة، يتواصل اللعب تمشي كرة هريك واسير مقطوعة من ياسين السلطاني على ما تقول يرفع كرة عالية تمشي كرة ويدخل غازي عبد الرزاق، غازي عبد الرزاق يرفع كرة لأمل حمام سوسة، ترفع الكرة على مستوى منتصف الميدان، مارتين ما ياخذش الكرة ضايعة تمشي مرتدة مرة أخرى، تمشي الدفاع النجم الثوي وعزيز غريسي خمس كرة تناس عمدة في
1: عمدة تعلمنا مع نهاية المقابلة، لأنه باش نكملوا دقائق اللي مازالوا في مباراة الترجي الذي التونسي مستقبل المرسى، مقابلة على الأقل فما ريتم وفما فرص في الدقائق الأخيرة.
4: نهاية المباراة بفوز نجم الثوي، كان صعب بالفوز هذا بهدف مقابل
1: 1-0. شكرا لك
4: محمد بن زعبية بدقيقة 83 مباراة.
1: شكرا لك عيمة، ترجع معنا في التصريحات المباشرة بعد شوية. نرجع على رادس حميد شويقي مباراة الترجي مستقبل مرسى. حميد
10: مرحبا، ما كنا نلعبوا في 5 دقائق لعب هوني، لما زالوا دقيقة بما أنه الحكم بديس بن صالح أضاف 6 دقائق بما انه شفنا برشا تقطعات في الشوط الثاني زي 3 دقائق هوني مخالفه قريبه لحارس مرمى حمزه بن شريفيه باش ينفذها بين يوسف بلالي ولوكاس ريبيرو يمكن باش يخليوا الكره عندهم زي شويه الوقت بما انه قيمه قلت لك قاعده دقيقه الحكم باش يعطيهم اشاره تنفيذ في وقت قاعد في جدار السد نستناو التنفيذ كما قلت لك فما بعض فرص كان في الترجي قبيله بما انه مستقبل مرسى تلعب كله الترجي يحاول يستغل بعض الكرات المرتده كما قلت لك كره تلعب بين يوسف بلالي لوكاس ريبيرو حازم مستوري لوكاس ريبيرو يعطي حاج محمود حازم محمود تمشي كره مايل فرنانديز مايل يوزع حازم مستوري وحمزه بن شريفيه ممتاز ممتاز حمزه بن شريفيه يتصدر كره حازم مستوري اللي الحقيقة عمل لقطة قبيلة بعد طبنا سمية طب سمية مستد الكل حبي ملكي من نصف ميدان وكان معه كان صحابه وحدهم وفي هذه الآونة بالضبط يوعن الحكم بديس بن صالح عن نهاية مباراة هدفين لهدف لصالح الترجي التونسي أمام مستقبل مصر.
1: شكرا لك حميد نرجع معك في التصريحات المباشرة تصريحات مباشرة متلوي مباراة متلوي أمام الحماس وزعيمات.
11: مرحبا بك ماشي بالفعل معايا المدرب نجم متلوي محمد أمين جارة محمد أمين جارة أكيد مرحبا كوتش ما تروبا كانوا صعب برشا اليوم
12: ولا سيدري صعب كنا عارفين إنهم شي يكونوا صعب معناها نحن معناها خرجنا من دو ماتش كنت عند دروز يكيب عارفين سوى البرو فيزيك مش يكونوا قال شوية في الليجوية كيب شوفنا الماتش اليوم ما كان سهل بالنسبة لنا نحن سيتون فيكتوار تاع صبر متاع أنك زادة كما قلت في الماتش تعالي طوال الكرة فيها روسية اليوم بالنسبة لنا نحن كرة فيها روسية هذه الواقعية معنا تعمل دو ماتش ما خذيتش فيها من رجوة تعالي تحب اليوم بالنسبة لنا نحن الحقيقة معنا تروى فوها ما كناش الأداء اللي كنا حشت به ما هذيك الكرة معناتها الحمد لله تروى فوها في وقتهم بالنسبة للجروب جان هذا بالنسبة للجروب اللي قاعد يمن بروحه بشوية بشوية قاعدين نخدموا قاعدين ضحيه وسورتو لي بلون فينانسي سبورتيف معناها في ظروف صعيبه الاداره واقفه معانا الجماهير كيف واقفه معانا الحمد لله تو بوان احنا كنا عارفين انهم ديكلونشمون وديبار تاع سيزون كيك سوا المانيير وان شاء الله نبنيو على الحاجات الباهيه ونزيدو نوصلوا حاجات خايبين مع موسيون سبيسيال باهي حمد سوسه اللي جاي عمل ماتش محترم جدا في المتلو
11: شكرا بونشونس مكي نجم نواصل مع التصريحات
1: به كان عندك تصريح آخر بسرعة نواصل معك
11: تصريح إلى جانبي عزيز الغريسي عزيز اليوم شفناك تقريبا الكرة ما أنصفتكش شفناك في مناسبتين خاصة المخالفة الثانية أصفانة يعني اللي تصدى الأبحاث ولا الحمد لله قبل كل شيء الربحة ذي ما كانش بالسهل اليوم حاولنا الكل ما حاولش كنانا كفرنا الله غالب توفيق من عند ربي تدخل مرة ليه الحمد لله في الأخر وفقنا ربي كل وجبنا ماتشونا ماتش خايب بعد ماتش عملنا فيه ماتش كبار ما ربحناش الحمد لله ربي وفقنا المرة ذي وجبنا تروا بوان في بلادنا الحمد لله
1: يعطيك الصحة عماد دونك تطلب الخط كي تكون فما تصريحات جديدة فصل قصير وراجعين واصلين معكم في تصريحات ما بعد مقابلة الدفعة الثانية من الجولة الثالثة من البطولة

0: ميتي.
1: تحب تتعلم ميتي مطلوب؟ تحب تكوين يوجهك مباشرة لسوق الشغل؟ إنتاك هو الاختيار متاعك. من مجموعة بو عبدلي إدوكيشن جروب، إنتاك يكون أجيال من المحترفين من أكثر من 50 سنة. تحب مفوماتيك ولا تحب تدخل عالم الاندستري، ولا تحب إدوكاسيون يا أنفانس، تحب تكوين مهني يفتح لك أبواب جديدة في حياتك. في إنتاك تلقى تكوينات مواكبة لتطورات سوق الشغل مع ديبلوم أمولوجي بغليتا. إنتاك تعلم طور مهاراتك وابني مستقبلك. لمزيد من المعلومات كلمونا على 24 102 103. ريكاب سبور كل أحد من 5 إلى 8 تحليل مع كيلوني.
2: رجعنا معكم من جديد في ريكاب سبور، واصلين حتى للثمانية تحليل. دونك نهاية مقابلة الدفعة الثانية من الجولة الثالثة من بطولة الترجي، الذي تونسي انتصر على مستقبل المرسى 2-1. نورماني سجل هدف المرسى في دقيقة 36، هدف الترجي مايل فرنانديز دقيقة 24، ويوسف البليلي في دقيقة 67. نجم الساحلي تعادل مع شبيبة العمران 1-1. هارون الكوكي سجل العمران دقيقة 36، وأشرف بن ضيف عدل للنجم في دقيقة 55. ونجم المتلوي ينتصر في دقيقة 84 واحد بلاش ضد أمل حمام سوسة، هدف محمد بوزعبية في دقيقة 84 من المقابلة هذه. كنا نسمع في أمين جارة مدرب نجم المتلوي على الانتصار الصعيب اليوم، كيف هو وعزيز الغريسي لعب النجم الرياضي بالمتلوي، في انتظار التصريحات من بقية الملاعب بعد شوية مع نجيب المجريسي وحميد الشويقي. دونك اليوم نجم نقولوا هل تحسن الترجي الرياضي التونسي مقارنة بالزوز مقابلات الأولى اللي لعبهم والمشاكل اللي صارت فيهم؟ لأنه انتصر الترجي صحيح ضد النجم الرياضي الساحلي، كانت فهموا بعض المشاكل، كان ديما ظهر الديفونس ترجي عريان وبرشة مشاكل في كل كونتر اتاك الفريق ينجم يقبل. هذا اللي صار في شبيبة، في مباراة شبيبة العمران. اليوم فما إكيليبر في اللعبة متاع الترجي الرياضي التونسي، وإلا فما مشاكل زادة ومنتون في الاختيارات تعريقي كان في أمير الدريدي؟
3: والله يشوف مشاكل في اختيارات ما نجموش نحكمه، لأنه هو اللي مباشر الملعبين متاعه في التمارين. أما اللي رينيه اليوم تقريبا نفس حاجة تشبه برشا المباراة نجم الرياضي الساحلي، معناها مستقبل مرسى معناها قلق برشا الترجي الرياضي التونسي. اليوم سيان فيه هذايا، لأنه مستقبل مرسى عنده زملاء لاعبية سريعين برشا على رقى اليوم في راس عايفية وحمرون. اليوم هذا لي سيان فيه للترجي، دفاع الترجي خصوصا وين يكون فما دي جوار تري رابيد اون فاز دو قاعدة تشكيليات، هذا اللي ريناه في الشوط الأول. والمرسى حسب رأيي ضيع الدرجين الاخرانيين تاع الشوط الأول اللي الترجي تخلل فيهم شوية في الدوت وبعد هدف التعادل.
2: تفضل سامحني، خلينا نرجع مره اخرى لعماد التومي مباراه نجم متلاوي امل حمام سوسه. عماد
4: مرحبا بك مكي مره اخرى، معايا مدرب مساعد امل حمام سوسه سي سي بن عثمان. اليوم امل حمام سوسه عرف كيفاش وقت النجم تو في بدايه المباراه، لكن عبد على المرتدات، ولكن الهدف كان في وقت قاتل شوي.
5: والله ماناش فرحانين الحقيقه بالنتيجه والاداء اللي عملناه ماتش كامل. نفس السيناريو اللي صارنا ماش نادي الفريقي صارنا اليوم، مالنا كان زيدو نخدم على روحنا، نزلنا في بداية المشوار وإن شاء الله جاي خير. وحمام سوسة إن شاء الله باش تعدي عام إكسبسيونال السنة، ونعودوا الجماهير إن شاء الله في الماتش الجاي في بلادنا، ما نحسهم ولا حتى نقطة، إن شاء الله ربي معنا.
4: شكرا
2: لك كوتش. دونك شكرا لك عماد، يعطيك الصحه. دونك هذه المقابله تخص امل حمام سوسه اللي انهزم ضد نجم المتلوي 1-0. دونك سمعنا الطرفين. نرجع معك امير للفكره نتاعك بخصوص الترجي الرياضي التونسي، انه مستقبل المرسى ما استغلش الدرجين ولا ربع ساعه الاخيره في الشوط الاولاني وقت اللي الترجي دخل في الدوت.
3: صحيح، لانه كما قلت لك الترجي اليوم معناها مرة أخرى يأكد الدفاع متاعه، وأنه كي يكون أنفاس فما ملعبية رابيد الترجي ما يلقاش حلول لازمة باش يدافع كوميل فوق. فما أشكالية أخرى تحدثنا عليها للدفاع، منظومة كاملة مكي. اليوم الترجي يزم ويبني منظومة انديبوندامون من ستيل دو جو ولا من التكتيك اللي باش يختارها مدرب، يزم الدفاع يبدأ من المهاجم الأول اللي توا أكيد قدوم حازم مستوري باش يكون هو المهاجم الأول في الترجي. دونك الخدمة يزمها تبدأ من المستوري حتى لنوصلوا للمدافعين. فما دوت بتبيع في الترجي وبرشة تغييرات كما قلنا، مغير مبداش برفيع حاج محمود وبعد خرج كاستي وبعدها بطر فيها حاج محمود. سوكي سور المجموعه على سورتو نحكيوا على البوتنسيال الهجومي اللي موجود في الترجي كبير برشا. انا اليوم تقول ماستوري بلايلي ريبيرو الحسبراي الملاعب اللي رينا زاد اليوم مايل فرنانديز ممتاز برشا بصراحه امكانيات فنيه كبيره مع حاج محمود مع رفيعه مع الحاج علي معناها لو بوتنسيال اوفنسيف اللي موجود في الترجي اليوم كبير برشا. اليوم المدرب المهمه نتاعو انه يلقى خاطر فما فرق بين انك تلعب بطريقه هجوميه وتلعب اكثر مهاجم ممكن وتصنع فرص وتسجل اهداف وبين زاده تخدم على المنظومه الدفاعيه نتاعك ويكون عندك فريق سوليد ما يقبلش اهداف لانه الاوبجيكتيف الاول تاع الترجي من بعد كيفاش تعدى في تشامبيونز ليغ ولا كيفاش نحكيو من بعد في 100 متر الاخرانيين في المنافسه على البطوله ما عادش مسموح لك اللي يشك فوا باش تقبل اهداف ولا تبدا متاخر في النتيجه وبعد ترجع. دونك يلزم اليوم المدرب سيالوي باش يختار التركيبه المثلى كسوا من ناحيه الملاعبيه اللي باش يكونوا موجودين على الميدان ولا من ناحيه لوشيما تكتيك برشا تغييرات ماكي معناها بكل صراحه في نفس المباراه اليوم رينا 2 ولا 3 سيستم دو جو بدينا بالكاد 3 كما قلنا كوناتي وكاستي وكانوا خدم دفاع لانه بتاتر المباراة الأخرى قعدت له في مخه دونك لوج أكثر شوية كيليبر من بعد طلع كوناتي مع حاج علي من بعد تخلى رفيعة وحاج محمود رجع كوناتي هو قدام دفاع معناها عدة أدوار تتعطى الملعبية في نفس المباراة برشا تغييرات في الديسبوزيتيف دو جو هذا ما يخليش ترجي يلقى الصلابة الدفاعية اللي هو مطالب وانه باش يلقاه إلي طون ريجي كامب يزمو يختار معناها التشكيلة بتبيع مش نحكيه على 10 بركة 12 13 ملاعبي اوكي معناها ديما باش تغير مباراة لاعب ولا اثنين ما يختار ان ديسبوزيتيف اللي يبني عليه يخدم عليه يثبته في الترجي باش الترجي يلقى آلية اللعب نتاعو لانه هجوميا الترجي معناها الملاعبية اللي يملكهم مش محتاجين برشا خدمة معناها ماهوش ريجي كامش يقول بلايلي كيفاش تراوغ ولا كيفاش تعدي ولا ريبيرو معناها ملاعبية كاليتي كبيرة بوتنسيال كبير ياسر على المستوى الهجومي. اليوم دور المدرب الاساسي حسب رايي في الترجي وانه يلقى منظومة دفاعية ويزمو يقنع الملاعبية نتاعو الكل باش كلها الفيلي فور والناس كل الدافع خاطر الترجي وقت اللي باش يطلع اكثر نيفو في مع لي زادفيرسير اخرين اذا كان الناس كل ماهيش تعمل لي فور الناس كل ماهيش دافع مع بعضها باش قاعدة تشكيلية.
2: وهوني الاشكال هذايا تو كيما نعرفوا انه ريجي كامف جاء على بكري وبدا التحضيرات هو هل المشكل انه بسبب الملاعبيه جاوهم مخر الملاعبيه اللي يعملوا الفرق والانتدابات جاوهم مخر يعني ما بداوش التحضيرات من الاول هذا سبب اللي يخليهم ماهوش فاهم الملاعبيه والامكانيات تاع الملاعبيه
3: سبب كبير. اليوم عندك ريبيرو ما بداش معاه الماسوري ما بداش معاه البليلي ما بداش معاه كاستيو ما بداش معاه فراج كيف جاي متاخر دونك هذوما الكل تحكي على تقريبا انت على الاربعه ولا خمسه مهاجمين اللي باش تبدا بهم باش تكمل بهم موسم ما خدموش معاه دونك اليوم زاد جماهير ترجي جما تفهم ماكي شويه صبر انت عندك ملاعبيه خلطوا مخر في التحضيرات ما فما حتى شوا الا انك تلعبهم باش يحضروا لو بلوتو بوسيبل كي باش يحضروا هما بعد خمسه وسته وسبعه مباريات باش يكون فما شويه ديغا من ناحيه اللي ساعات الامور ماهيش باش تمشي برشا تنجم تتعدى بانكسيدون كيما صار لك مثلا مباراه العمران يلزم زاد شويه صبر من جماهير ترجي على المدرب يلزم تعطيه وقته. حسب رايي انا ريجي كامب ما تنجم تبدا تحاسبه الا بعد سبعه وثمانيه مباريات اخرين وقت اللي الملاعبيه اللي عنده كل توصل للنسبة 100% من الحضور البدني وبار الحضور البدني وقت الملاعبية اللي عنده كل يبدأوا مع بعضهم يكونوا فاهمين أفكار المدرب وخدمته على المستوى الدفاعي والهجومي وقتها تنجم تحاسب ريجي كامب. إنك تو باش تبدأ تحاسب ريجي كامب وقت اللي هو عنده ملاعبية مازالوا كي جاوا عنده أسبوعين ده اللي خطأ كبير باش تقع فيه جماهير ترجي في تونس.
2: دونك بكري على محاسبة ريجي كامب كان نلخص كلامك أمير
3: ما تنجمش بتبيع كان تحب تحاسب ريجي كامب يزمك تحاسبه ورجعه يلعب المجموعة اللي يلعب بها المباريات الودية هو خدم سيف كامل يخدم مع المباريات الودية والتحضيراتك اللي ريناها في السيف الملاعبية الأساسيين اللي جوار كلي اللي توا موجودين اللي هما ريبيرو بليلي كاستي و كيف زاد الملاعبي لوجون هذايا معناها مايل حازم مستوري هذوما كل ما كانوش معاه
2: باش تحكي مايل كان موجود ابكر من الاخرين
3: دونك هذوما الكل ما كانوش معاه وهنا كيما قلنا تحكي تقريبا على ثلاثي الهجوم اللي بنسبة كبيرة باش نراو هو يكمل الموسم عليك تقول ريبيرو ماستوري وبليلي هذوما اللي باش تلقاهم ديما في اغلب المباريات وبنسبة كبيرة باش تراهم هما في اخر الموسم. دوك المدرب ما عنده حتى حل الا انه يلعبهم باش يحضروا خاطر كيمشوا يقعدوا يخدموا وحدهم مع المعدل البدني راهو ماهمش في يحضروا من هنا لاربع شهور اخرين دوك يزم ياخذوا ريتم دو جو لو ريسك وانك تحضرهم والكومبيتيسيون تمشي انك دو تون زون تون الامور ماهيش تمشي كيما تحب انت.
2: خلينا نمشيو للرادس حميد الشويقي وتصريحات بعد رجعين زاد مع اسامه سليم. حميد
0: انت عندي يوميك مباشرة تصريحات عميد بنوس مدرب مستقبل مصر
6: درجة النقاط هو بتاعه سكرنا عليهم برشا لعب ما لوزمون قبلنا كورة ثابتة في الشوط الأول بار كونتر نعرفوا نقاط ضعف درجة اللي ظهرت مقابلات الأولين استغلينا سجلنا هدف كنا نجم نسجلوا أكثر من هدف الهجمات السريعة سيرتو في الشوط الأول وبداية الشوط الثاني كيف كيف غلطة فردية في الشوط الثاني في الدقيقة 70 سجل منها الترجي واستغلها باش تربح اللقاء هذا ما يلزمكش تغلط أغلاط معناتها فردية كبيرة مبروك للترجي احنا نخدموا أرواحنا معناتها قاعدين نقدموا وإن شاء الله القادم أفضل.
2: دونك كان هذا
0: عماد بن يونس مثل جوست حاجه بريك انا نفهم كلام امير انه يوسف الليلي وهو خارج من الميدان تلف للصحفيين وقال لهم قول الجمهور الترجي يصبر علينا ان شاء الله باش نعملوا عن به ظهر يوسف يحكي للجمعيه مازالت ماهيش حاضره وبرشا من اللاعبيه مازالوا ماهمش حاضرين في المجموعه الحاليه للترجي.
2: باهي تو نرجع معكم بعد اكثر تفاصيل ولا تصريحات حميد فصل قصير وراجعين.
1: ليلة استثنائية بالمسرح الأثري بقرطاج الأحد 6 سبتمبر احتفالا بذكرى 70 لانبعاث الحرس الوطني ينظم النادي الرياضي للحرس الوطني لو بوبليك دو كارتاج شانت ليلى انت فيها تغني انت الصوت انت نجم قرطاج ليلى اخترنا فيها جمهور قرطاج يغني مع الأوركستر في عرض فني ضخم بقيادة الموسيقار كمال العباسي اللي يحبوه التوانسة وعشاق الفن كل لحظات حلوة ترجعنا للأصل وتخلينا نعيش الفن كيما نحبوه. الأحد 6 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج مع العشرة متعليل تباع تذكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج شبابيك المسرح البلدي بالعاصمة وعلى موقع تذكرتي بونتين واستمتع معنا بعرض قرطاج غني من تنظيم النادي الرياضي للحرس الوطني وبودينار جروب بمساهمة جيلي فيدل ترافل أوريدو شيري أوديما بن جمعة موتورز ديليس فينشي ريال ستيت بيتيكا ليزينج بوغا بياش بونك ديمورا سهارة توزر استي بي بونك وموزايكا فيم. ريكاب سبور كل أحد كل خمسة لثمانية تحليل ماكي العوني
2: رجعنا معكم مواصلين في ريكاب سبور حتى للثمانية متاع الليل باش نسمعوا لتصريحات من ملعب راتس كيف كيف ملعب سوسة. أسامة السلامي كنت نحكي مع أمير الدريد على ريكي كامف وعجبتني في دقيقة وعشرين ثانية اللي قدرت فيهم ورجعت بركات لأخويا بالضبط جبتهم. ريكي كامف يقولك أمير لازم الجمهور يصبر على ريكي كامف لأنه الملاعبين اللي بيهم الفايدة ما بدأوش معها التحذيرات. هل توافق أمير في الكلام هذا ولا لا؟ الصبر مع طريقة التغييرات والتغييرات هل الجمهور النجم يصبر وقت يبدأ مدرب يبدل بالطريقة هذيك؟
7: شوف الصبر لازم الحقيقة باش نحكيه على مدرب في جولتين وثلاثة ما وش معقول باش تنجم يعني تنتقد الشواء مثلا متاع لاعب في بوست غير البوست متاعو زاد اوكي لكن باش تنتقد مدرب ولا باش تخمم في خلينا نقولوا مش في قالت مدرب لكن باش تنتقد مدرب في زوز وثلاثة مباريات ما هوش معقول. زيد اون بلوس لي ريكروتمون اللي جاوا متاع الترجي الرياضي يعني جاوا متاخرين وهذا عادي يعني عادي ماكش تلقى الاوتوماتيزم اللي تحب عليها في المباريات الاولى. يبقى من بعد هو الاشكال الوحيد حسب رايه هو كانت الديكلاراسيون نتاعو ضد بعد مباراه العمران هذيك اللي صار فيها شويه قلق. لكن انا متاكد اللي اداره الترجي وقت اللي خمت في المدرب هذا خمت فيه يعني مش متاع مرحله الذهاب ولا متاع خمسه ماتشات الاولانيين يعني متاع موسم كامل متاع الناس الكل شفنا يعني الفرق الكل في البطوله التونسيه فما صعوبات. يبقى من بعد سي فري كو فما فرق بدلت مثلا ستة وسبعة لاعبين بتلقى مشاكل لكن فما فرق أخرى اللي خلات خلينا نقوله ستة سبعة لاعبين سورتو اللاعبين الديفنسيف أكثر اللي هما تنجم تلقى استابيليتي في الفريق. الترجي الرياضي شوف لي كومبارتيمون الكل بريسك عملوا فهم دي ريكروتمون وجاو مخر هذا عادي جدا. وفما حاجة مهمة اللي حسب ماريت أنا الأهداف اللي قاعدة تقبل فهم الترجي هدف اليوم خلينا نقوله يعني قراءة غالطة للحارس، يعني تراجكتوار متاع الكرة ما عرفش كيفاش يخرج تسجل هدف، لكن ما شفناش عندي ديزيكليبر فريمون اللي يخليك تخاف على دفاع الترجي، ميمسي اللي بارفوا ساعات نسمع اللي يقول لك مدرب يعني ديفونس بطيئة ولاعب رزين وكذا. لا، أنا أهم حاجة عندي أنا اللي كونه الديفونسور يسمو يقرا اللعب بيان سور، يقرا اللعب ويعرف وين يقف ويقرا التراجكتوار نتاع الكره، وديما لاتاكون قدامه قبل السرعه وقبل كذا، خاطر نجم تكون سريع وتغلط مثلا في تاكل ولا في كذا تاخذ شوا غلط بيان سور نجم تقبل اهداف. يبقى من بعد كما قلت لك الترجي الرياضي حسب لي ريكروتمون اللي جاو هما دي فالور سور هذا متفقين فيه، يبقى من بعد الاوتوماتيزم وبيان سور زاد الشواء متاع المدرب تنجم تحكي فيه وقت اللي كما قال أمير يعني تكونفيرتي لاعب يكون وسط ميدان تحط ورير دروا ولا واحد مثلا ماهوش حاضر 100% وتلعب أساسي وقت تنجم تحكي، لكن في المجمل نتصور اللي إدارة الترجي واعية ولا بروف، يعني سمعنا توا البلايلي قال لي يعني يجب يصبروا على اللاعبين جدد، وهذا عادي جدا في أي فريق في العالم، مش حتى في الترجي ولا في البطولة التونسية، في أي فريق في العالم لازم شوية صبر على الفريق على المدرب، وبين سيور بعد سرتان يعني بعد يمكن 6-7 مقابلات وقت تنجم تشوف طريقة اللعب، تشوف السيركوي بريفيرانسيال تاع المدرب، تشوف الديسبوزيتيف وتشوف التوازن تاع الفريق وقت تنجم تحكم. لكن تو في بداية الموسم وشفنا الفرق الكل الحقيقة، يعني حتى النتائج انا نشوفه انا زيرو برسة صعوبات من اللعب متقطع الكليما زاد كيف عنده دور، وشفنا الإصابة تاع المدافع تاع الترجي الرياضي ظهره يعني تصورت تاع الشيخاوي ظهره تاع تعب، ولذلك اللي هذا الكل عادي في اي فريق راه مش كان في الترجي الرياضي.
3: وحاجه اخرى مكي سامحني راه ماني ريجي كامب قدامه تشالنج كبير اللي هو شنو كيفاش يجيري الملاعبيه، قلنا عنده بوتنسيال كبير، معناها انت عندك كوناتي وكاستي وحاج محمود رفيعه حاج علي بليلي ريبيرو فراج ماستوري مايل فرنانديز ما مش يلعبوا كله مع بعضهم، يلفو فير دي شوا، ولي شوا مش معناها يزم ثلاثة اللي قلوا احنا النجوم أكثر هما اللي يبدأ ولا ثلاثة، يزموا يختار شوا ثلاثة يكونوا كومبليمونتير في وسط الميدان وثلاثة يكونوا كومبليمونتير في الهجوم.
2: خلنا نرجع لحميد فيرادس. حميد
8: ما محبابيش بطن جديد ما محبابيش مصنع الكل تنطلق دور تدر الصحفية المدرب بيجي كاف تقدم فيه العالمية الفريدة نربح حصات نطلق المصريح الأول للمدرب بيجي كاف نسمع مع بعض.
9: Good evening everyone. I think offensively we play very well, we create a lot of chances, we make a lot of pressure on the opponent. But again, one mistake in the middle, we receive one goal, easy goal. I think, if I'm not wrong, it's one big mistake in the middle, then one in the end, and then we receive the goal. We need to clarify this situation because it's not good feeling for us to feel like that, and it's not our level, especially in the defense. With all the respect for all the opponents, I think that our squad is much better than this. In the other side, I think we play a little bit with our chances, and we don't treat serious some moments of the game, and that's why the score is only 2-1. In the end, we are happy. We win the game. We look forward and we see for the next game.
10: Thank you, coach.
8: كان معنا هذا مدرب الاحتكاف مكي
2: به في انتظار هذا كان معناش كان يمشي كامل ولا لا، قال لعبنا مليح، قال عملنا ضغط على المنافس، جبنا فرص، غلطنا غلطه وحيده في وسط الميدان.
8: نحب نواصلوا مع مدرب الاحتكاف
2: نواصلوا واحد
9: فرص ارض the top players of the team. We try to prepare them very well for the big games, and for sure they need time. Lucas didn't play a long time. He need training. He started training very late. Youssef come after a big injury, and he needs some power in his legs. He already started this week to do some special training with the fitness coach, and the reaction today was amazing. I mean, I hope the next game Yusef will recover the ball and Lucas will score the goal. They have this quality, they are amazing players, and we need to keep them without injury, and they will be much, much better from the game to game.
0: هناك كان سؤال حول لوكاس ريبير وأكد أنه اللاعب ما زال يستحق بعض التدريبات وباش يكون عنده تدريبات خاصة مع مدرب اللياقة البدنية وكما باش يكون زاد لوكاس ريبير زاد ما زال ثانوي يحضر وزاد اللاعبية عندهم كدي كاليتي نجم يعاونوا ترجي برشا.
2: باهي أنت لخصت التصريح هذا، التصريح اللي قبله قال لعبنا مليح عملنا ضغط وجبنا عديد الفرص، قال غلطنا غلطة في الوسط قبلنا عليها هدف لازمنا نصلحه مش هذا المستوى نتاعنا، قال في الدفاع مع كامل احتراماتي للمنافسين لعبنا ضدهم، وقال فرحان برشا بالانتصار ويخمم سي بون في المقابلة القادمة. ما عادش كان متواصل ندوة صحفية ولا لا حميد؟
9: In the game, we see again mistakes in the middle. We lose easy the ball. Then the defender go out, make taking, and don't have the ball. Then it's coming the pass in front of the goal, and we receive goal. Should not happen like that, because we already spoke with the players all the week that Marta is doing this kind of game. They try to recover the ball very fast in the middle, aggressively. And we don't need to lose any ball in this situation. But, you know, in the game, sometimes players, they try to do things and they forget what we spoke all the way. I'm not concerned. Really, I'm not concerned. I'm a little bit disappointed because we created a lot of chances and we play really a nice football, combination football. And after one game like that, you need to go out with big confidence and with many positive things.
10: Thank you, coach. Yeah.
2: كان هذا ريجي كانف يعطيك صح حميد، كان فما تصريحات اخرى ترجع معنا دونك قال كل عادة على الجانب الدفاعي ما لازمناش نقبله، قال لازمنا نسترجع الكرة في مناطق اعلى واكثر في وسط الميدان، قال ساعات نحضروا في وسط الاسبوع حكينا مع الملاعبيه والملاعبيه فهموا لكن بعد تصير الاغلاط في المقابلات ومتغش برشا خاطر على الجانب الهجومي بالنسبه لريجي كامف لعب مليح في المقابله نتاع اليوم، لكن على الجانب الدفاعي كانت المشاكل المتكرره. امير هذا التصريح نتاع ريجي كامف اليوم، وكانه بعد التصريح نتاع المره اللي فات وخروجه للاعتذار وطريقه فهم التصريح حتى من لغه ريجي كامف تبدلت، يعني ما فماش كاللغه نتاع التعالي اللي حكى بها المره اللي فاتت، فاهم ولا فاهم اكثر الواقع ظهر
3: هو ماكي. قبل ما ندخلوا في الكونتينو نتاع التصريح، انا حسب رايي ريجي كامف عنده شويه مشاكل من ناحيه اللغه الانجليزيه باش نكونوا واضحين معناها، دونك هو نجم يكون بتاتر تصريحه فيه تعالي ونجم يكون مقصدش الشيء ذاك، خاطر هو بيدو يلقى في الكلام معناه بالانجلي مش بك السهولة الموجودة. بو تحدث هنا تحدث وانه لي ساتيسفي معناه على المستوى الهجومي ودفاعيا حسيته لخص شوية الأخطاء في الأخطاء الفردية، ما سيفري فما أخطاء فردية ما كما قلنا معناه أي إنسان يتفرج في مباراة ترجي على مستوى المنظومة الدفاعية الجماعية فما عدة تشكيليات مكي معناه بكل صراحة ترجي ماناش الراو صحيح تلعب ضد النجم ضد العمران ضد المرسى ضد أي أدفرسير، وقت اللي الكرة عند أدفرسير يزم لعبية كل أمبليكي في الجهد الدفاعي، الناس كل يزمها وراء الكرة، الناس كل دافع مع بعضها بيانسور مش الملاعبيه كل باش تفك وتجري معناها، ما انت مثلا يا دي كاليتي في الملاعبيه مثلا عاش يوسف البليلي اليوم ماكش باش تجي انت في العمر هذا باش ترد وفك، مي يقف معاك يوريونتي معاك يسهل لاصحابه اللي باش يفكوا الكره، اما باقي خاطر راهو في اشكاليات كبيره على مستوى المنظومه الجماعيه ماهيش كان اخطاء فرديه. هو تحدث قال احنا حكينا مع الملاعبيه قلنا راهو المرسى تضغط عالي وتفك الكره دونك ما يزناش نخسروا كره في المناطق نتاعنا، باش تخسر كرات اكيد في المباراه باش تخسر كرات في المناطق نتاعك باش تخسر كرات في مناطق مختلفه من الميدان. التراجي فما اشكاليه حقيقيه على مستوى المنظومه الدفاعيه الجماعيه وهذا عادي، هو بيدو تحدث بيه لانه تحدث على قدوم ريبيرو متاخر، تحدث على يوسف البلي، تحدث على لي ريكروتي اللي جوهم متاخر، دونك هذا عادي طول خدمه تاع ريجي كامب باش تبدا، دونك يلزموا برشا حصص تمارين برشا خدمه مع المجموعه اللي هو بتبيعها باش يكمل بها السيزون باش تكون هي معناها بنسبه كبيره للمجموعه الاساسيه لازم خدمه تتعاود من اول وجديد مع الملاعبيه هذوما الكل بوزود ريبيرو بوجود البليلي بالمستوري بكاستيو الى اخره باش يحط منظومه دفاعيه جماعيه اللي الملاعبيه نتاعو الكل يكونوا امبليكي فيها. دونك عادي جدا وطبيعي جدا وانهم توا الملاعبيه هذوما همش فاهمين هو شنو يحب يفهم منهم ومراش علاش من اصله باش يبرر يجي كامب لانه الملاعبيه ما كانوش يتدربوا معاه دونك ما نجموش يفهموا افكاره. معناها
2: في الجانب الدفاعي هل مازال الترجي مستحق الدعم وسام السلامي؟
7: الحقيقة عشيرة اللي ساري حسب رأي ريرغوش مهم في الترجي الرياضي. الترجي اللي يستحق برشا للاتيرو متاعو علاش خاطر عندك كما قال كمير توا عندك دو جوار على الأقل دو جوار تكنيك اللي مهمش بش يعاونوك برشا في الكوتي في الكوتي ديفنسيف. يعني انت توا مطالب بش قولوا شيرا اليمين فما شواء عند مدرب لكن شيرا اليسار اللي بالعيف يبارك انت تصور اللي مطالب الترجي بريير غوش اي سورتو زادا اكسيال اللي نجم يعاون اللي موجود توا بحكم هاك شفت يعني اليوم إصابة إن شاء الله باللطف عليه ساعة اللعب شيخاوي كيف يعني اكسيال حسب رأيينا راو ينجم يوفر لك برشا وقت بعد يخليك تخدم على الكوتي ديفنسيف وقت اللي سي بون كوتي ديفنسيف تهنيت عليه خاطر نعرفوا الترجي اوكي نجم نحكيوا يعني منظومه دفاعيه وكذا لكن الترجي ديما مطالب بالانتصارات ومطالب بخلق الفرص.
2: تو نرجعوا من بعد شويه في ريكاب سبور مكملين معاكم باش نحكيوا على مباراه النجم الرياضي الساحلي ضد شبيبه العمران نجم المتلاوي ضد دمال حمام سوسه باش نرجعوا زاد المباراه الترجي الرياضي تونس كان فما تصريحات مع نجيب المجريسي كيف باش نحكيوا على العاب البحر الابيض المتوسط بعد الأخبار مع هباء الخميري.
11: الغنطري سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشري 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
12: البلوزة والدليلة والمحفل قدانا عرض عشاق المحفل التونسي الجربي مع أكبر نجوم الأغنية الشعبية سحر التراث الجربي التونسي وأصالته بالمسرح الأثري لقرطاج. الموعد 8 سبتمبر 2026 من تنظيم ودادية أعوان الإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالاشتراك مع Golden Moment and Artzak Events and Events. تبع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج بشبابيك مدينة الثقافة تونس وعلى موقع تذكرتي بونتين انفولاين 25 505 340 بمساهمة جاكتيس ترافل اي موزيك فاما.

أشذ الأخبار، أهلا بكم. الإدارة العامة للأداءات تعلن على الأنشودة الجبائية لشهر سبتمبر 2026 محددة المواعيد النهائية لإيداع التصاريح ودفع الأداءات، ووفق بلاغ حدد تاريخ 15 من سبتمبر كآخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، فيما حدد تاريخ 21 من سبتمبر كآخر أجل لإيداع التصريح الشهري للأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد. والإدارة العامة للأداءات تضيف أنه تم تحديد تاريخ 25 من سبتمبر كآخر أجل لإيداع التصريح بالقسط الأحصياتي الثاني بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، وحدد تاريخ 28 من سبتمبر كآخر أجل لإيداع التصريح بالقسط الأحصياتي الثاني بالنسبة للأشخاص المعنويين، وآخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين من غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد. عضو المجلس المحلي بالمنيهلة وسام مرتيمي يؤكد المصادقة على تسمية 730 نهجا بالمنطقة المذكورة من قبل المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد التابع لوزارة الدفاع الوطني بعد إدخال بعض التعديلات، مؤكدا تواصل العمل لتشمل هذه العملية عديد الأنهج التي ما تزال دون تسمية. وارتيمي يشير إلى أن أغلب أنهج المنيهلة لا تحمل أسماء حيث تعتمد حاليا على أرقام، وهو ما طرح إشكالا لدى العديد من المتسكنين الذين طالبوا بوضع أسماء واضحة لعناوينهم. من جهتها المكلفة بتسيير شؤون بلدية المنيهلة ريم المؤخر تفيد بأن البلدية تسعى إلى استكمال تركيز اللوحات التي تحمل أسماء الأنهج الجديدة قبل نهاية السنة الحالية، بما سيسهم في تحسين تحديد عناوين المتساكنين. في أخبار العالم، صحيفة واشنطن بوست تفيد بأن البنتاغون فتح تحقيقا في الاحتمال الكبير بأن قنبلة أمريكية أخطأت هدفا قريبا وأصابت حفل زفاف بجنوب إيران الثلاثاء الماضي، مضيفة أن قوات الجوية الأمريكية ألقت 6 قنابل سلكت مسارا دقيقا وأصابت مجمعا للاتصالات تستخدمه القوات الإيرانية جزئيا لتنفيذ عمليات باستثناء واحدة يبدو أنها انحرفت عن مسارها. نتنياهو يأمر بإزالة بؤر استيطانية أقيمت دون تصريح في الضفة الغربية في ظل ضغوط أمريكية على إسرائيل للتصدي لهجمات المستوطنين على الفلسطينيين، ووفق مصادر مطلعة لوكالة رويترز تستهدف الأوامر حوالي 100 بؤرة استيطان في أنحاء الضفة الغربية. رئيس الوزراء اليوناني يستبعد إجراء انتخابات مبكرة، وذلك بعد يوم واحد من إعلانه عن سلسلة من التخفيضات الضريبية وزيادات في الأجور في محاولة لاستعادة ما فقده من شعبية في صلاعة الرأي قبل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها العام المقبل.

0: كيلوني.
1: موصينا معكم في ريكاب سبور. ويواصل معنا المتألق أسامة السلامي والدكتور أمير الدريدي. حكينا برشا حاجات على مباراة الترجي هذه التونسي مستقبل مرسى، والانتصار كان للترجي 2-1. شبيبة العمر

0: تونشيني شبيبة العمران بعد الفوز في الجولة الفارطة على الترجي الرياضي التونسي ترجع بتعادل من ملعب سوسة ضد النجم الرياضي الساحلي في المقابلة هذه. وممتون النجم الرياضي الساحلي شفنا السيطرة أمير خاصة في الشوط الأولاني من المقابلة، شفنا 3-4 فرص، وشفنا على الأقل على الأقل في الأخر فما عودة في المقابلة كيف كيف، فما زاد التغييرات متاع براكوني، لكن الحلول ما كانتش متوفرة برشا.
1: نبدأ بالإتوال الساعة معناه بصراحة فما بصمة واضحة متاع مدرب براكوني بالنسبة للنجم الرياضي الساحلي، فريق يلعب كرة، الأفكار واضحة. الإتوال زاد اليوم استرجع ريان عنان اللي بصراحة ملاعبي شاب ممتاز برشا، وانا شخصيا ذا اللي عمناه وسمعنا اللي عنده معناه اتصالات وبش يخرج يحترف ان شاء الله لو بلوتو بوسيبل يخرج من اللعبه هذه، خاطر عنده امكانيات بصراحه ينجم يفيد بها الكره التونسيه معناه اذا كان ان شاء الله يتوفق شيء باش يخرج ويمشي لاحتراف. الاتوال ما كي بكل صراحه صحيح حزمه ماليه، صحيح معناه الجماهير والناس والهيئه تعبوا برشا باش خلصوا هالديون هذه الكل، ما أنا معناها ديما نقول النجم الساحلي نجم يكون عنده لاعبين أجانب خير من الموجود حاليا، معناها نجم لو كان يفركس مليح النجم الرياضي الساحلي لو كان نقولوا احنا عن طريق شبكة العلاقات
0: المشكلة المادي زاد
1: عليه برشا مثلا سامحني الترجي الرياضي الجرجيسي يجيب فيها أجانب ممتازين وممتازين ياسر، ما همش قاعدين يجيبوا بالفلوس اتحاد المونستيري ولا من الفيرق اللي عنده عادة كبيرة معناها اللي يجيب ملعبية جانب صغار وبعد يبيعهم ببالغ كبيرة.
0: والقاسم المشترك تقريبا عاد اللي يجيبه بدول جرجيس ومستير
1: دونك الاتوال يلزمها تلقى زادة هي شبكة علاقات بتجيب أجانب خير من الموجود
0: أو جيب دورات للاتوال
1: خير من الموجود اللي ريناها عمناه والسنين. بالنسبة نحكي على الأجانب في ظل معاك في الكريز فينونسيير وما تنجمش تشري بالفلوس، اما كومين تنجم تجيب ملاعبيه دي جون خير من اللي قاعدين راهو فيه في النجم الرياضي الساحلي. بون ليتواليزم معناها الجماهير تفهم اللي لوبجيكتيف باش يكون معناها انه النجم يعمل موسم مرتاح، من بعد كان الامور تمشي بالكدا علاش ليه يتمكن باش يتاهل مسابقه افريقيه ولا حاجه، ما فماش علاش في تبني ضغط على الفريق سوكي سور. معناها بصراحه ليتوار ربح مدرب هذا واضح، معناها لمسة براكوني في الميدان، تغييرات كما قلت انت يحاول يلقى الحلول بملعبيه جون بملعبيه جايين من مركز تكوين، دونك الاتوال قاعده تلعب في كوره باهيه بكل صراحه. معناها العمران لقى روحه في الكونتكست اللي هو يحبه، معناها العمران فريق يحب يدافع ويمشي لك في الترانزيسيون، وهذاك اللي ريناه تقريبا الشوط الاول كامل، لانه احنا شاهدنا الشوط الاول باطلعنا لهنا في اللايف. دونك الشوط الاول الاتوال كان عنده كوره، الاتوال يحاول يضغط ويمشي في الهجمات، والعمران هو اللي تمكن من التسجيل. العمران معناها عنده يناسيس ديفونسيف محترمة برشا، فريق يعرف يقف يعرف يدافع ويمشي في الترانزيسيون على مصطفى سويسي وعودي بالحاج، هذو مزوم لعبية اللي وراهم امكانيات كبيرة المباراة الفارطة ضد الترجي، وراهم امكانيات كبيرة الموسم الفارط الكل، وأكدوا ده هالي مباراة اليوم. دونك العمران فريق اللي ما تخافش عليه، يعرف يدافع ويعرف كيش يقولوا احنا بلغة الكرة يقدم الأتراح. الاتوال ما فماش علاش باش يكون معناها فما غضب ولا حاجه من منافس كيما العمران اللي اليوم اصبح معناها منافس قادر باش يقلق اي ادفرسير، بالاخص كي يلعب على الاكستيريور. معناها يمكن مباريات ضد العمران في زويت تكون اسهل من اللي كيجيك العمران كضيف، لانه فريق يعرف يدافع مليح ويمشي في لي ترانزيسيون كيما قلنا، عنده زوج لاعبيه ممتازين فنيا اللي هما سويسي وعودي بالحاج، دونك ينجم يقلق اي ادفرسير. اكيد بالنظر الفوليوم دو جو بالنظر الفرص الاتوال كان اقرب للانتصار، ولكن تعادل اللي ما فماش علاش باش الاتوال نقولوا احنا يتغشوا منه ولا يدخلوا منه في كريز. بشوي الاتوال قاعد يلقى في الاكيليبر نتاعو، فما ملاعبيه كيون كونفيرمي معناها كيما اشرف بوذييف كيما كشريده قاعد يرجع في الفورما كيما غوما، دونك الاتوال ربح بعض الملاعبيه مع لي جون كيما قلنا. يمكن النقطه السلبيه الوحيده في النجم الرياضي الساحلي هي ان شاء الله الاجانب يكونوا خير، لانه زاد اللي سمعناه الاجانب اللي موجودين الموسم هذا باش ما نظلمهمش بداوا التحضيرات زاد متاخرين شويه، يمكن كي يوصلوا للحضور البدني نتاعهم بنسبه 100% وقتها النجم نراو الاتوال في وجه مخير.
0: اسامه شبيبه العمران كما كان يحكي امير، وقت اللي تمشي تلعب خارج ميدانها قاعده تقلق في الفرق الكل، وفيكتيفمون اليوم ترجع بان بوان من سوسه، او ميم طون شو رايك في اللي كان يحكي فيه امير بخصوص براكوني والشيء اللي قاعد يعمل فيه في الـ في الـ في الـ في النجم الرياضي الساحلي؟
2: شوف براكوني نحن شفناه ساف الترجي الرياضي الفتره القصيره اللي شاد فيها الترجي, شفنا
0: لمسه تقريبا من اول زوز مقابلات
2: صحيح, يعني شفنا الترجي لاعبين يلعبوا ايبانوي, يعني يعرفوا وين يتحركوا, يعرفوا السيركوي نتاعهم باين. شفنا عده فرص, خاطر بستعرف قيمه المدرب راه مش في تسجيل الاهداف, خاطر بعد تدخل في الريوسيت وفي الكاليتي نتاع اللاعبين, لكن تشوف في البوزيسيون دو لابال, تشوف في كميه الفرص اللي تجي للفريق, هذاك تنجم تعرف به قيمه المدرب بلي الحقيقة. يعني شفناها توا في النجم الساحلي, رغم اللي كما قال أمير الكاليتي متاع الأجانب ما همش كما موجودين مثلا في الترجي الرياضي ولا في عدة فرق, لكن أفيك سا خدم, ورغم المشاكل المادية ونعرفوا يعني الجو اللي الظروف اللي تعدى بها النجم الرياضي الساحلي صعيبة, لكن هو الحقيقة كان مركز على توسكي التكنيك ومركز على التيران, هذاك اللي خلى شفنا توا النجم الساحلي قاعدة تفرج, ولذلك وما تخافش على فريق وقت اللي يخلق الفرص, وقت اللي تبدا الجو العام سورتو في الفيسير يكون باهي, ما تخافش يعني تعريف في موسم كامل بتكون مثلا الانطلاقه صعيبه ولا في وسط الموسم استعد الفريق باساج جديد, لكن كي تبدا عندك مدرب محنك كيما المدرب هذا الحقيقه نتصور اللي طوال حتى رغم الظروف توا باش تتعافى باذن الله, نتصور زاد وقت اللي سيبان تفضل مشاكل نتاع المادية, نتصور اللي مع براكوني مع كلك ريكروتمان باهي, نتصور
0: انت وانت تحكي على انت دبيت, هل ما ينقص النجم الرياضي الساحلي حاليا هو رقم 9 فقط؟
2: مش رقم 9 فقط, لكن توا حاليا رقم 9 مهم. علاش؟ خاطر انت وقت اللي تخلق فرص مكي لازمك من بعد اوكي تنجم مثلا يقول لك الجمهور اللي طوال بعد المشاكل المادية نصبر عليك اوكي, لكن ما فيها باس انت تبدا قاعد تخدم وقاعد تصلح ومام طول تربح, ولذلك راهو انا يعني شفنا يعني يعني النتائج في المباريات الاولى نتاع الموسم, يعني بانا زيرو تنجم تكون يعني تقدم الطرح خلينا نقوله باداء يبدا محترم وتزيد تخدم باريحيه, هذاك علاش هو رقم 9 مهم ومفقود. احنا في البطوله التونسيه مفقود الحقيقه, احنا شفنا يعني اي لاعب يعني هداف ما يخلط العشر اهداف الموسم اللي بعده ما تلقاوش في البطوله التونسيه, ولذلك رقم 9 مهم للفرق الكل سورتو للاتوال اللي الحقيقه قاعده توري في كره, قاعده توري في حاجات ممتازه, يبقى من بعد الفينيسيون اللي هي مهمه زاده, ورقم 9 راه مش سهل, رقم 9 لازمك تحط فلوس والا باش تطلع من الشبان وتصبر, ولذلك الشواء صعيب في الاتوال, نتصور انا باش يمشي اكثر للبيبينيير نتاع الشبان في الاتوال, نتصور اللي الخدمه الموجوده وباش يخاوي وبالناس اللي قاعده تخدم لوتا, ما نتصورش اللي الاتوال ما عندهاش ان بون اتاكون, لكن يبقى من بعد كما قلنا الصبر اللي هو مهم زاد في الفتره ذي للاتوال, وراو شوف لازم جمهور الاتوال ما يحشمش من سواء من النتائج ولا البيريود صعيبة اللي تعدت بها, خطر تعدت بها عدة فرق ومن بعد تعافيت, وانا شفنا يعني نعطيه
0: ويتسمى النجم في بداية التعافي متاعه في مرحلة مهمة جدا من التعافي متاعه اللي عملته الجماهير وشي اللي موجود حبرتك رح حاجة تاريخية,
2: وهو رو شوف حاجة مهمة جدا زادة, رو وقت اللي الجمهور يدفع ويقف معاك زادة, مش انا عطيتك اليوم نحب غدوة نشوف النتيجة, رو الصبر زادة باهي اللي كما قلنا اللي غالب هذيك كورتنا وذيك المنظومة انت خلينا نقوله الكروية في تونس اللي ديما الأمور المادية تلقى عديد صعوبات في الفرق الكل باستثناء فريق ولا اثنين, ولذلك أنا نتصوره مع المدرب هذا راو بارفوا أنا مع أمير على الأخر في الكلمة متاع اللي مش لازم راو ببرشة فلوس تلقى لاعبين ممتازين, راو تنجم راو نحن شفنا المباراة الأخرانية متاع ترجي جرجيس, يعني شفنا الفريق الفريق المنافس راو عدة لاعبين ما شاء الله نحكيه على 19 و18 سنة
1: يبيع البر
2: ليه شوف وستة ولا سبعة لاعبين ناقصين يعني مع المنتخبات نتاعهم, ولذلك راه شوف كي تمشي وتفركس وتشوف تلقى مش لازم راه برشا فلوس, مش لازم يعني تبدا عندك دي بون كونتاكت, نتصور يلقاو يعني المهاجم يلقاو جورد كولوار ويلقاو الاكسيال وكذا, لكن حاليا رغم نداء الجمهور الإتوال ما تخافش على الفريق متاعه خاطر توا مع المدرب الموجود الحقيقة ماشية في ثنية صحيح.
1: وسامع حكي على رقم 9 بغداد بونجيح بجيب مبلغ بسيط ولا بليش تهالي معناه مش ديما يلزمك برشا فلوس. انت تقريبا من افضل المهاجمين لجانب في تاريخ الإتوال جيك تقريبا مقابل شويه ولا بليش ما عرفش لي ديتاي بالضبط. مهم مش برشا فلوس
2: زاد ما كنجيش
1: وبعد بعتوا برشا فلوس نفس الشيء زاد سانتوس. دونك معناه كي تلوش نجم تلقى معناه ملاعب اثنين اللي بيكونوا بمبلغ بسيط ولا يكونوا فان كونترا وينجموا يعطيوك اضافه في الوقت
2: هو
1: الحالي.
2: يمكن امير حسب رايي يمكن على ايبوك وقت اللي جابوا نجاح وجاوا عده لاعبين ممتازين وما جاوش برشا فلوس في الإتوال والإتوال كان ديما هكاك يعني استراتيجي نتاعها. يمكن البريود الاخرانيه والصيفه اللي تعديت كانت الناس الكل مركزه على الامور الماديه يعني. توسكي تكنيك كان ثانوي حسب رأيي يعني شفنا حتى
0: وما تنجمش تدخل على انتدابات وكل شيء وانت ديجا ما عندك منع موجود ما رفعتش المنع ما خلصش العباد ما لازمك توفر اموال ولا مالية وفرتها الجماهير دونك بكل شوية صعيب
2: يعني علاش قلت لك يعني كان شوى مركز اكثر على المشاكل المادية. وقت اللي تعافيت لتوال نتصور دي سي في ديسمبر ساعة سيرمون باش يكونوا فما دي كونتاكت تو مع عدة لاعبين ديسمبر وكما قلنا مش لازم برشا فلوس ويبقى بعد زاد مازال الموسم القادم اللي في الصيف القادم نتصور اللي توا باش يولي تركيز اكثر على الفني ونعرفوا اللي طوال وقت اللي تركز على الفني عندهم ناس اللي نجموا يجيبوا لهم لاعبين ممتازين ابار كيما قلنا البيبينيير اللي هي فرصه زاد اللاعبين الشبان في الإتوال. وقت اللي راهو بارفوا كي تبدا عندك فريق عنده مشاكل ماديه راهو فرصه باش تطلع لاعبين وفرصة اللاعبين بيدهم باش يثبتوا خاطر كرة القدم فماش كادوات انت تفك بلاستيك انت تحارب على بلاستيك ولذلك نتصور فما فرصة اللاعبين الشبان توا في الوقت الحالي في الإتوال
0: اليوم. دونك نجم الرياضي الساحلي تعادل مع شباب تاع عمران. في المقابلة الأخرى نجم المتلوي انتصر على أمل حمام سوسة. نجم المتلوي ينتصر بعد زوز هزائم متتالية في المقابل أمل حمام سوسة هزيمة ثانية على التوالي بعد بداية كانت مباشرة وحتى رغم الهزيمة الماتش الثاني زاد كان مباشر الحمام سوسة. أمير
1: نبدأ بالفريق اللي انتصر المتلوي ربح المباراة يزمو يربح قلنا معناها البارح اللي في ظل الصعوبات اللي عاشها المتلوي معناها منذ الموسم الفارط صعوبات المادية ماكش بتلقى المتلوي في نفس مستوى اللي عاودنا به الموسم هذي. دونك متلوي ربح كونكورون ديريكت اليوم خليه وراه وربح المباراة اللي يزمو يربح. حمام سوسة صحيح كما قلت انت ورا مردود محترم ضد المستير ورا مردود محترم ضد النادي الافريقي اما حمام سوسه يزمو يعرف اللي البطوله نتاعو باش تلعب مع الفرق اللي هي باش تكون منافسه نتاعو في في في اسفل الترتيب. دونك ما يلزمش حمام سوسه يسمح الروح باش يخسر النوع هذايا من المباريات. ما يعني حتى شيء انك تعمل مباراه كبيره ضد النادي الافريقي ولا ضد الترجي ما يلزمك تربح لزاد فيرسير ديريكت نتاعك. مازال بكري مازلنا كان معنا ملعبنا كان 3 جولات دونك معنا بالنسبه للفرق هذايا البلوز امبورطون تركز في المباريات اللي تكون فيها مواجهات مباشره.
0: وسام السلامي يعطيك صحة خويا تعبناك اليوم ايش قلت لك انا قلت لك قضيه 4 دراجة
2: اي صحيح
0: مريقله معاك
2: شكرا
0: يعطيك صحة خويا
2: ميسج كل هون معك انت كل هون اما يعمل
0: شكرا لوسام السلامي شكرا الامير الدريدي. نحن مواصلين معكم في ريكاب سبور ريكاب سبور ملفوت باش ننقلوا باش نحكي وبعد شويه على العاب البحر الابيض المتوسط وتقييم المشاركه التونسيه في العاب البحر الابيض المتوسط كيفاش نحكي وهوند وعلى قضيه نجم تكون قضيه الموسم. راجعين بعد شويه مكملين معكم في ريكاب سبور.
3: تنظم ولايات وزارة الشؤون الثقافية بالتعاون مع مسرح الأوبرا تونس حفل فني ضخم 15 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج مع النجمة العربية والفنانة اللبنانية يارا.
4: صدفة ومن بين كل الناس علاقني
3: يارا بالمسرح الأثري بقرطاج في سهرة الإحساس والطرب 15 سبتمبر ابتداء من 10 ليلة.
4: أخذني
5: اشتقت كتير لجمهور تونس جمهور قرطاج يارا.
3: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج المسرح البلدي بالعاصمة مدينة الثقافة الشادي الإقليمي وعلى موقع تذكرتي بونتين. بمساهمة ام جي باتام نيسان ماكسويل بيكو جولدن كارتاج Poissonnerie Drina Plus, Check and Enjoy, Hope Travel, Sherrington, Backstage, ODV Plus, Digites, Nesma Jdida ou Mosaïque FM. Récap Sport, le magazine de tous les sports.

0: Fitounes. Récap Sport, le magazine de tous les sports. Le magazine de tous les sports.
1: مرحبا بكم من جديد ومواصلين معكم في ريكاب سبور حتى للثمانية متاع الليل. وفرحان برشا بعودة الريكاب في نسخة المخصة للرياضات الفردية ورياضات القاعات ولأبطالنا أكيد. وبرشا حاجات باهية وبرشا تتويجات وبرشا ميداليات باش نحكيه على ألعاب البحر الأبيض المتوسط اللي مازال كيوفات وتقييمها باش يكون معنا الصحفي المختص أكيد توفيق قاسم. ومعنا زاد واحد من الأبطال المتوجين في ألعاب البحر الأبيض المتوسط سي توفيق الساعة. مرحبا تسمع فيها؟
2: مرحبا
1: مكي، مرحبا بسيدة مسرعي مرحبا بالبطل المتوج بالميدالية الذهبية في التايكواندو بطل الأولمبي زاد فراس قطوسي. مرحبا فراس.
3: مرحبا مكي، عايشك
1: عايشك خويا. صحة الكونجي، ونعرفوا انه كونجي بالحق ميريتي خطر حتى الجماد تجيكم السنة في وسط السيزون في وسط برشا حاجات. ميدالية بدمها مباركولك عليها مرة اخرى في راس.
3: يبارك لك الحمد
1: لله. وعيد ميلاد اليوم زاد هاي، ان شاء الله اخويا كل عام وانت حي بخير.
3: عايشك ربي يفضلك يا مكي، عايشك الحمد لله. مي داي دور كيما فرحت بها انا برشا، فرحوا بها برشا ناس. كيما تعرف اول مي داي دور في تاريخ التايكواندو، وان شاء الله الميدايات مازال جاي ان شاء الله.
1: ان شاء الله التتويجات ما زالت جاي، وللاسف انه خليل حرمته الاصابه زاده من التتويج بالميداليه الذهبيه. وجيتك راهو هابي بيرثدي من المخرج نتاعنا، وانت كمال تحكينا على الميداليه مره اخرى. نقول لك كل عام تحب خير. في راس انت من بين ثلاثة ميداليات الذهبية اللي كانت في ألعاب البحر الأبيض المتوسط، ميدالية زادة مروة بوزياني في ألعاب القوى، وفي الكرة الحديدية أشرف الزواوي، هذوما ثلاثة ميداليات فقط. نحكي معك، انت بطل أولمبي وبطل عالمي، اليوم الاكسبيريونس متاعك انت كأتليت في الجوماد هذا كيفاش كانت، وتوقيتها بالنظر للبريباراسيون نتاعكم معناها كرياضيين؟
3: والله هي كاكسبيرينس كانت معناها اكسبيرينس جديده انا الكل، حتى كان شفت الفيلاج والكل معناها حاجه جديده. حلو الحق الكومبيتيشن حضرنا لها، خاطر بيسك تعرف اللي محطوطه معناها في البروجرام نتاعنا ومحطوطه كاوبجيكتيف بالنسبه لي انا في الكونترا نتاعي مع الوزاره. دونك حضرت لها ولعبت قبلها تروا كومبيتيشن ولا دو كومبيتيشن، والحمد لله معناها كنت ماشي باش نلعب على الذهب. وكما تعرفوا في 2022 انا لعبت في جوميد في الدير وعملت ميداي دو برونز، معناها طموحي كان ميداي دور المره الجاية. والحمد لله معناها بالماتش وصلت الفينال وربحت، وفرحان برشا بالميداي دور، فرحان برشا بالبرفورمانس نتاعي كيف كانت رجعت من ضربه انا. دونك جلوبال ما اكسبيريونس باهي واوبجيكتيف وصلت له، معناها هذاك المفيد معناها.
1: به غاديك الظروف كيفاش كانت في تورنتو ما بين إقامة وما بين تدريبات وما بين كل شيء؟
3: والله ما بالنسبة لي أنا حلو، ثم شكون ثم شوية تشكيات على البيوت، أما بالنسبة لي أنا كي وصلنا الحق لقيت البيت نتاعي مليق، لقيت معناها حتى جماعة نتاع اللجنة الأولمبية استناو فينا ووفرونا البيوت في صفيصة، ما قعدتش نستنى برشا، وكانت الظروف حلوة معناها، حتى ترانسبور كان مريقل ما نستناوش برشا، سافا معناها كل شيء كان مريقل الماكلة كل شيء معناها.
1: بالنسبة للقادم المواعيد القادمة بالنسبة لك انت، رهانات القادمة في راس؟
3: والله ان شاء الله لدوس في الشهر ذي عندي معسكر في أوزبكستان نحضر به للجران بري متاع فرنسا، ومن بعد عندي جران بري فينال، وفما كيلكو كومبيتيسيون معناها نزيد الليمبي والبوانيت، عندي بريزيدنت كاب ان شاء الله في الافريك، وهذه كل نحضروا بيه معنا ديما نلموا في البوانيت للجيز أولمبيك مش نبقى في التوب 5، وعام جاي عنا إن شاء الله مونديال في كازاخستان إن شاء الله ربي يسهل فيه
1: إن شاء الله بالتوفيق. ومرة أخرى نبركولك في راس على الميدالية الذهبية في التايكواندو في الألعاب المتوسطة. عايش
3: ربي فضلك، عايش كربي فضلك، عايش
1: ونبركولك زادة في عيد ميلادك مرة أخرى. وإن شاء الله كل عام ودي حي بخير. شكرا لك فراس على تدخلك معنا. حبينا أنه واحد من الأتلت على الأقل يمثل إذا أتلت على الأقل المتوجين بالميداليات الذهبية. مروة بوزياني استنفت التحذيرات متاحة كيف كيف أشرف الزواوي, إن شاء الله يكونوا موجودين معنا في بقية المواعيد. شكرا لك مرة أخرى فراس. خذينا الجانب اللي يمثل الرياضي, نخليك ترتاح شوية تكمل تتفرد على الأقل بروفيتي من نهار عيد ميلادك, ونكمل مع سي توفيق قاسم ونحكيه على التقييم العام للتظاهرة هذه المشاركة التونسية في ألعاب البحر الأبيض المتوسط تارانتو في إيطاليا والحصيلة متاع الميداليات وما سبقها من وعود وانتظارات.
2: شوف معناتها باش نحكيو الحصيله, الناس كلك معناتها حكيت, الناس كلك معناتها كانت مش راضيه على النتائج, الناس كلك معناتها كانت قالت اللي معناتها النتائج ما كانش في المستوى المطلوب, ما كانش معناتها في مستوى التطلعات. معناتها الارقام ايضا تقول اللي هذه اخيب مشاركه في التاريخ. معناتها بدينا معناتها في القرن هذا, ما نمشيوش للقرن الاخر, في القرن هذا في الخمسه مشاركات بعد سته مشاركات 2001 معناتها الرقم القياسي في تونس, معناتها 58 ميداليه مو 56 كما برشا يقولوا ويكتبوا, 58 ميداليه 19 12 27. في الميريا معناتها عملنا 13 في بسكارا عملنا احسن نتيجه خارجيه 13 ميداليه ذهبيه و11 فضيه, عملنا 13 معناتها ايضا في تركيا في مرسين عام 2013 لكن اقل ميداليات فضيه, ثم هبطنا 7 ميداليات معناتها, وبعد هبطنا 6 ميداليات مرتين عملوا 6 الدوره الاخرى في وهران 6 ميداليات, لكن في وهران معناتها بتعرف معناتها الدوره جات وقت في اخر السيزون معناتها وقت امتحانات برشا ما شاركوش فيها في جوان, منهم خليل جندوب اللي ما شاركش خاطر امتحانات, منهم في التايكوندو نذكر الفريق اللي هما 4 رياضيين مشا كان في راس معناتها الاخرين ما مشاوش, خليل وشيمة وكذلك نشوش خاص عندهم باك, أيضا أيوب حفناوي ما مشاش عنده الباك, يعني معناتها فما فرق بين الدورة تصير في جوان احنا مازلنا خارجين زعما معناتها في عندنا امتحانات ولا ماناش محضرين مليح, وجي اخر الصيف معناتها خلينا فرصه باش نحضروا للدوره هذه. الدوره كاس الميداليات الذهبيه معنا كي نشوف انا معناتها عندي الجدول اليومي نتاع الميداليات نتاعنا كل يوم واحده اثنين ثلاثه احسن نهار 1 سبتمبر هزينا 7 ميداليات, ميداليه ذهبيه نتاع مروه بوزياني واربعه فضيه وبزوز برونزيه, يعني معناتها اللي احنا هزيناه معناتها في 14 يوم معناتها في 17 رياضه, المغرب ومصر والجزائر تهزهم في نهار برك, معناتها كي معناتها الجزائريه نيمور في جندا سينك هزت الميداليه الذهبيه, يعني قدر الحصيله نتاع تونس في الرياضات الكل معناتها. وهذه الحقيقه انا بالنسبه لي معناتها اللوم معناتها على الناس الكل, على المسؤولين على الرياضه في تونس, معناتها الوهم ماشي ب 17 رياضه, وانا قلت قبل الالعاب نبهت قلت راهو فما رياضيين بشين معناتها ما عندهم حتى علاقه بالالعاب, مستواهم برشا ضعيف, معناتها احنا معناتها هزينا 26 ميداليه معناتها 13 رياضه هزت ميداليات و14 رياضه روحت مش كما مشات خير, خاطر ال14 رياضه روحوا دي ديسيبسيون معناتها خايبه امل, معناتها هذول اللي مشاو خسرنا عليهم فلوس معناتها وكذا ومنا وفما ناس بالسين ما خذت فيزا وفما ناس حرقت وفما ناس كذا وخلتنا ضايع معناتها في ايطاليا, معناتها الناس هذولا لو كنا معناتها مكناهم من التحضير والفلوس اللي معناتها خلاوهم في الـ في الـ في المشاركه دي زادوا خلاوهم معناتها باش يزيدوا حظهم خير باش يحسنوا مستواهم مش معناتها القوام في مشاركات اخرى خير. يعني اول حاجه رياضات مشات ما حقش تمشي, ثاني حاجه رياضيين ما همش حاضرين معناتها, واحنا خايب الامل فيه, خايب الامل خاصه في الرياضيين نتاعنا اللي كنا معاملين عليهم باش يربحوا ميداليات, معناتها انه مش معقول ان يكون بطل العالم ولا بطل اولمبي ولا متوج ميداليات معناتها في بطوله عالم وفي العاب اولمبيه ولا تكون مصنف في الخمسه الاولين في العالم وبعد تخسر في دور نصف نهائي ولا في دور ربع نهائي ولا في دور كذا, يعني هذه كل معناتها فما حاجتين معناتها ممكنه, فما حاجه الاولى انه الرياضيين ما همش حاضرين, وفما الحاجه الثانية أنه الرياضيين بتاعنا هم أبطال العالم وأبطال الأولمبيين وأبطال كذا، حقين المسألة استسلوا المنافسين باش يلعبوا، خاصة مع منافسين يعرفوهم أضعاف مع سماهمش هم القويين في العالم، لأنه ما تعرف دول شمال الضفة، ضفة البحر الأبيض المتوسط شاركت في شراكة ثانية ما شاركت في رقلولة متاحة. تشوف فرنسا 330 لاعب شاركت كله 17 و16 و18 سنة، مع إسبانيا كيف كيف، تركيا كيف كيف، اليونان كيف كيف، حتى إيطاليا بيدها، يعني معناتها هما شاركوا بلاعبين شبان وإحنا شاركنا بأفضل ما عندنا بأبطالنا العالميين المتوجين على في الحقلين الدولي والأولمبي. ورغم هذا معناتها اللي نقول وأنا أقول معناتها قلت التلفزيونيين هي كانت حاسمة بالنسبة حاسم البرنامج بتاع الدورة، التلفزيونيين كانت حاسمة لأن التقديرات كانت تصرف 11 ميدالية، 11 ميدالية في التايكوندو، في الكرة الحديدية، في الـ في الـ الـ الـ الـ التايكوندو، في الكره الحديديه، في السباحه، وفي المبارزه. ما عطاناش ميداليه ذهبيه، نرفعوا كان ميداليه نتاع جاتوسي والاخرين كليكا نحقوا، مع فيهم اللي مهز ميداليه فضيه وفيهم اللي هز ميداليه برونزيه وفيهم اللي مهز الجمله، يعني مع خيبه امل كانت عارمه بصراحه.
1: الخيبه الامل هذه سي توفيق الأسباب متاعها أنت لمت على الرياضيين، بعض الرياضيين يقول تستسلوا المنافسين، زاد وقت اللي نحكيه على تحذيرات ووقت التحذيرات هذه بنظر الألعاب البحر الأبيض المتوسط ونحكيه على دي بي جي معناها متاع الرياضيين هذوما في أوقات معينة، يعني شفنا اللي بي جي قاعدين ينقصوا على الرياضيين هذوما في التحذيرات في وقت اللي كل شيء ماشي فيه ويغلى.
2: صحيح، معناتها نقطة مهمة جدا، أنا معناتها مش ديما نقولها، احنا من عام 2011 نقولوا 2011-2012 معناتها اللي مازلنا معناتها في النظام السابق الرياضيين نتاعنا والمنتخبات نتاعنا وكذا مازالوا التحذيرات نتاعهم والبراج نتاعهم والمخططات تمشي حسب الاستراتيجية اللي كانت معناتها عملتها السلطة السابقة نتاع قبل معناتها ما يمشي بن علي، كانت مخططات وكانت برامج وكانت كذا وكانت إمكانيات. اليوم معناتها أنت معناتها أمس التذكرة بتاع الطيارة ب 500 دينار، اليوم تاخذها ب 3 ملايين، وإحنا ميزانيات نتاع الجامعات نتاعنا معناتها اللي كانت مليار ونقصناها ولات 500 مليون. يعني العكس معناتها اللي هي نورمالمون معناتها تقصد نمشيو معناتها نتبعوا معناتها لوزبري ودبلاسيون تاع الدينار وكذا ومنه، وخاصة أن المنتخبات نتاعنا المصاريف نتاعها الكل بين تنقلات لبرا واستاجات لبرا ومشاركات دولية لبرا، يعني فلوس كليك تخرج برا بالديفيز. احنا معناتها شنو عملنا؟ نقصنا فلوس نزيدوا، هي كانت قبل نعطيك كيفاش كانت الامور في وزاره الرياضه، كانت كل عام وقت يجيو ماشي يعملوا الرزنامه نتاع الجامعات الرياضيه كل عام يزيدوا 5-6% كل عام، معروف هذه معناتها الوزراء كليك مهما كانوا الوزراء يتعداوا على وزاره الرياضه، من اللي انا معناتها نعرف وزاره الرياضه كان في الثمانينات التسعينات ولا في الالفيه معناتها ديما هذه تنحات جمله ولا يشوفوا اش عندهم فلوس هيا برا تنعطيكم، انت برا تنعطيكم اول حاجه معناتها الفلوس نقصد، ثاني حاجه اللي هو مهم جدا البرمجه، وقت اللي انا ما نعرفش روحي ما نجمش نبرمج، انا كمدير فني وانا كجامعه ولا كذا ما نجمش نبرمج للرياضي نتاعي للنخبه نتاعي للمنتخب نتاعي، نبرمج حسب شنو. انا نعطيك حاجه مثلا، نعطيك مثال إيجيدو معناتها كانوا معناتها في كل من 2001 في كل البطولات العالميه للاصغر والاواسط معناتها عندهم رياضيين يطلعوا على مستوى في بطوله العالم يروحوا ميداليات، إيجيدو ما عادش قادر باش يشارك السلام عمال ما شاركتش في بطوله افريقيا ما شاركتش في بطوله العالم السلام ما شاركتش، علاش؟ خاطر ما عندهاش امكانيات، مش عندهاش امكانيات باش تشارك، خاطر لازم تتحضر، خاطر مش فايده انك تشارك، فايده انك تحضر الشبان نتاعك باش يعملوا نتيجه باش يرفعوا الضربوا، اذا كان اليوم الرياضه نتاعنا معناتها المنتخبات الاولى ما لقاوش امكانيات وما لقاوش معناتها ما نجموش يحضروا ما لقاوش برامج، فهمت؟ والمنتخبات الشابه معناتها الكثير من الجامعات ما عادش معناتها تحضر وتعد المنتخبات الشابه، فخيبه المسعى للمستقبل.
1: ان شاء الله الوضعيه تتحسن وتتحل الاشكاليات هذه يا سي توفيق، لانه زاد حتى الوعود زاد ما لازمناش نوعدوا ونكبروا للانتظارات على الرياضيين نتاعنا وقت اللي ظروفهم هكاك. كل طرف ان شاء الله يسعى باش يقدم اقصى ما ينجم لدعم الرياضيين هذوما والابطال هذوما، لانه وين نتلفتوا الحقيقه سي توفيق نلقاو المعاناه خاصه بالنسبه للرياضيين. وقت اللي نشوفه يعني في الفترة الأخيرة اللي ما شفنا فيها كان المكاتب المؤقتة فترة من غير مديرين فنيين في الجامعات، فسينورمال أنه نقاول النتيجة هذه. إن شاء الله المشاكل هذه كل تتحل، وهذا ما نتمناه للفترة القادمة على الأقل، على الأقل باش الرياضيين هذوما يرجع لهم شوية الأمل في في في الرياضة وفي في في في الدعم تاعهم، لأنه يحس في النفس زاد كي نشوفوا أربع رياضيين وأبطال توينسا يحرقوا كلهم، يقول لك نفس المودوردر، يعني ما لقيتش الظروف، ما لقيتش الإحاطة، ما لقيتش الإعانة باش النجم نقعد ونشرف البلاد. شكرا ليك سي توفيق قاسم على تدخلك معنا، وأكيد ديما تفيدنا بالتدخل خولات امتاعك والالمام امتاعك الكبير برياضات خاصة الفردية وانجازات ابطالنا. شكرا لك سي توفيق. بعد شوية فاصل قصير ونحكي على كرة اليد وقضية لعب النادي الافريقي يوسف الحبيب وهروبه او بين قوسين الهروب امتاعه الى قطر.
0: ريكاب سبور لو ماجازين دو تو لي سبور.
1: سعيد جدا بأنه يلتحق بنا رئيس لجنة الإجازات والتأهيل في الجامعة التونسية لكرة اليد السيد ماهر بن عثمان. سي ماهر مرحبا.
4: مرحبا سي مكي ومرحبا بضيوف الكرام، وفرحان برشا اللي باش نتعدى على مزايك وان شاء الله نفيدو خويا بالمعلومه الصحيحه.
1: باه نحكيو لهنا على الكام تاع لاعب النادي الافريقي يوسف الحبيب اللي الجامعه التونسيه لكره اليد خرجت بلاغ باش نقراو البلاغ هذا. جاء على اثر ثبوت انتقال لاعب النادي الافريقي ومنتخب الاواس يوسف الحبيب الى قطر تمهيدا للعب لفائده احد الانديه القطريه مع إمكانية تغيير جنسيته الرياضية دون علم أو استشارة أو تنسيق مسبق مع ناديه النادي الإفريقي حسب ما ورد في مراسلات المكتب الجامعي ودون علم الجامعة التونسية لكرة اليد. ولهنا نحكي على ملاعبي بو هو السي سلاح الحبيب اللي كان مستشار فني وقع إنهاء مهامه مع الجامعة التونسية لكرة اليد. ساعة اليوم سي ماهر الوضعية وين وصلت نتاع يوسف الحبيب؟ هل باش يرجع للنادي الإفريقي؟ مشى القطر سي بون شنو باش يصير؟
4: كما تعرف خويا مكي اللي التنقلات بجميع انواعها سواء داخليه ولا خارجيه تضبطها قوانين واجراءات خاصه اداريه، ومانيش وحدنا، ما تسمى منظومه كامله تدار تحت مع اللواء الاتحاد الدولي وكيف كيف زاد الاتحاد الافريقي بالنسبه للتنقلات اللي في نفس الكونتينو. تعرف اللي نحن زاد كجامعه تونسيه عندنا معاهده قديمه مع الجامعه القطريه في خصوص تنقلات اللاعبين، خاصه اللاعبين اللي ينتميوا للقائمه الموسعه للمنتخبات الوطنيه، معناتها الحرص الكبير من الجامعة هو على اللاعبين هذوما في عملية التجنيس نتاعهم، هذا هو معناتها الهدف الأول. بالنسبة لكارل يوسف الحبيب العملية بسيطة برشا، نادي الإفريقي راسل الجامعة التونسية وأعلمها قال بي راهو ثم تنقل لي لاعب القطر بدون معناتها الموافقة نتاعهم، خاصة وأنه اللاعب هذا عنده عقد يربطه بالنادي الإفريقي ينتهي في موفى جوان 2029. بالطبيعة الجامعة التونسية في واجبها معناتها في حماية اللاعبين وحماية حقوق الأندية الكل بمختلفها أنها باش توقف عملية الانتقال هذه، بيسك هي انتقال غير قانوني، وتوقيف هذه مش معناتها بتيبة خاطر الجامعة ولا ليه، ليه ثم قانون يضبطها، كل ما تنقل ثم منظومة يهبط عليها الانتقال هذه، والجامعة يتوافق تقول إيه عنده الحق بيسك ما عندوش عقد وإلا ترفض. العملية دي مازال ما جاناش هو الطلب من الجامعة القطرية، لكن النادي الإفريقي هي اللي استبقت الحديث وبعثت ما يفيد اللي هو مرتبط بالنادي الإفريقي. والإشارة النادي الإفريقي هي في عملية التجنيس لهنا تحركت الجامعة التونسية باش تلفت نظر الجامعة القطرية، راهو عملية تجنيس اللاعبين تضبطها ثم معاهدة أنه الاجتناب تجنيس اللاعبين اللي ينتميوا للقائمة الموسعة للمنتخب. واللاعب يوسف الحبيب هو واحد من القائمة هذه، شارك في العديد من التربصات وحتى في دورات في صنف الأصغر وفي مسابقات في صنف الأصغر، وهو الآن تو على ذمة المنتخب والمنتخب قاعد يشارك في
1: بطولة إيه، لكن سي ماهر لكن لمشى البطولة أفريقيا لهزوا المنتخب التارنتو زاد ألعاب البحر الأبيض المتوسط.
4: القائمة هي قائمة ب 35 لاعب، هي قائمة موسعة، اللاعبين يمشيوا ينجم في أي وقت تصير لي بليسير ولا حاجة. الأكيد باش نرجعوا لك القائمة الموسعة، ما تعرف المشاركة متاع اللاعبين ما نجمش نجيب أي لاعب هكاك. الاتحاد الأفريقي ولا الاتحاد الدولي في أي مسابقة يطلب منك في فترة معينة القائمة كاملة متاع اللاعبين اللي تضم 35 لاعب، ومن بعد مثل القائمة هذيك تقعد تخدم بها وما عندكش الحق تزيد عليه. دوك يوسف الحبيب هو واحد مثل القائمة هذيك، وفما إمكانية في أي وقت ما نعرفوش تعرف الظروف متاع اللعب واللي بليسور اللي قعدت فيه، في أي وقت ينجم يحتاجه اللعب. بالطبيعة هذوما اختيارات فنية أنه باش يكون في القائمة متاع الستاش وإلا في القائمة الاحتياطية، هذيك يرجع أمور فنية. لكن نحن كغيرة على اللاعبين متاعنا وعلى عملية التجنيس الأكثر ولا أقل، ماناش في عملية الانتقال. كان النادي الإفريقي يوافق على الانتقال متاعه بالطبيعة الجامعة ماهيش باش ترفض، لكن عملية التجنيس هذيك اللي ندخلوا فيها نحن بالطبيعة كتعطي رأينا نحن ديما نفضلوا اللاعبين متاعنا باش يمشيوا البلدان الأوروبية، على خاطر الحقيقة ما استنفعناش من تنقلات اللاعبين القطر، ما عندناش أسامي اللي مشيت وتحسن المستوى بتاعها، بالعكس المستوى ما بعد يمشيوا يعاودوا يرجعوا باش يرجعوا المستوى بتاعهم في البطولة التونسية. حبينا يوسف الحبيب واحد من ولادنا، واحد من لاعبين المنتخب اللي عنده بوتنسيال باهي، ان شاء الله بقدرة ربي بزيد بشويه خدمه يزيد يواصل. وحاجتنا بولادنا الكل بال35 ما نجموش نخدموا على المنتخب في المستقبل ب18 ولا ب19، لازم نخدموا ب35. تعرف العمر نتاع المنتخبات في منتخب الاصغر والوسطى مده صغيره، العمر الكبير اللي يواصل فيه العبد هو على مستوى منتخبات الاكابر. دونك ان شاء الله نحن دخلتوا للأكابر وعنا الليست الارجي قريبة لبعضها وفما كونكيرونس ما بيناتهم، هذا الحاجة اللي نلوجوا عليها. قاعدين نحاولوا نخدموا على مستوى الشبان في معناتها في عدد محترم متاع لاعبين، ماناش في عدد صغير، ماذا بينا العدد هذا ما يصغرش ما ينقصش بعملية تجنيس ولا بإغراء ولا واحد. نحن الحقيقة توجهنا واضح، جوست عملنا لفت انتباه للجامعة القطرية وما عملنا حتى تصرف يقدر جوست الفتنة للانتباه، لكن كان باش تواصل الجامعة القطرية بتبيع عمل إجراءات مع الاتحاد الدولي في الخصوص هذا في حماية اللاعبين متاعنا.
1: لكن فما حاجة تثبت انه ما ماشي سعاري، انه فما برشا ناس ينجم يقول لك الطفل يحب يمشي لوج على مستقبله انه يحسن وضعيته المادية للعب في نادي قطري. وين هل فما اثبات انه فما نية متاع التجنيس متاعه؟
4: لا، نحن راهو الطلب جينا من النادي الافريقي، وما دام ثم حاجه تمس اللاعب هذاك ابريتو ولدنا، والعمليه نتاع التجنيس نعرفوها عمليه ماهيش في صالح اللاعب. هاوك علاش نحن راهو كان بليغ وكان لفت انتباه، ما ثماش لا اجراء ولا حتى شيء، بالعكس الولد ولدنا وماذا بينا يحسن الوضعيه نتاعو وماذا بينا يمشي القدام. هذه حاجه ما نكرهها حتى حد ونسعولها الناس الكل. ابريتو هذاك لاعب تونسي، لكن ديما يلزم يقعد لاعب تونسي والمنتخب بينجم يستحق له في اي وقت، وماذا بينا يزيد يقوم قدام. حد ما يكره العمليه هذه، لكن كي نعاود نرجع لك راهو نحن الهدف الاساسي نتاعنا هو التجنيس. عملية التجنيس هذه نحن رافضينها جملة، وباش نعملوا أقصى ما يمكن باش نحاولوا نوقفوا التيار هذا. وزاد حاجة أخرى خويا، التنقلات اللي بصفة عشوائية هذه اللي ما تحترمش عملية التنسيق مع الجامعة ومع الفرق ومع الواحد، ثم وكلاء معترفين بهم، ثم إجراءات واضحة، قوانين واضحة، مش هكاك أي واحد يجي يهز لاعب وقال شنو هاني باش نحسن وهاني باش نعمل وهاني كذا. راهو اسمع عن الامثله عن الامثله اللي مشيت بطريقه عشوائيه ومساكن رجعوا ويعانيوا الوقت الحالي هذه ما نحبوش نحصلوا له وما نحبوش يحصلوا مع لاعبين المنتخب وحتى مع لاعبين اللي ما ينتميوش للمنتخب. نحبوا الناس تمشي بالقوانين. راهو ثم ضوابط في عمليه التنقلات ثم منصات توا عمليه الاتصال ولات بسرعه وكل شيء ولا معروف توا كل شيء ولا مكشوف. ما ثماش علاش باش يمشي بالطريقه هذيك ينجم يمشي بطريقه واضحه سهله اللي هي فيها منفعه للاعب ومنفعه للجمعيه نتاعو ومنفعه لبلاده اللي هي تونس ولاعب منتخب حاشتنا به مدام وصل اسمه وتحط في القائمه الموسعه سيكو لاعب هذاك يرجى منه ان شاء الله كل خير.
1: واضح دونك الى حد الان الوضع ما تغيرش برشا وما زلتوا تستناو في حتى يجيكم طلب باش ترفضوه، لكن اذا وافق نادي الفريق على تفريط في اللاعب نتاعو ما عندكم ما تعملوا انكم توافقوا على موافقه النادي الفريق تاكدوا موافقه النادي الفريق.
4: اكيد مادام ثم عقود هي راهي موجوده ودهير العقود هذه تواصلت لنا في المواليد 2008 و2009 كيف عقود نتاع تكوين لمواليد 2009 و2010 هذوما العقود اللي بدات تعمل بهم الجامعه توا منذ سنوات. شنو الغايه نتاعهم؟ هو لحمايه اللاعب. نحبوا نحميوا اللاعب نتاعو نحبوا نحميوه من العمليات الانتقالات اللي بطريقه اعتباطيه هذه اللي في الاخر راهي ترجعش للمصلحة نتاعو. راهو التنقلات تضبطها قوانين والقوانين هذه تعاملت لحماية اللعب. راهو القوانين كلها في حماية اللعب. علاش ما نمشيش بالقوانين؟ وراهو حتى حد ما يكره باش اللاعب يحسن من مستوى نتاعو. الناس الكل نطلعوا رابحين، جمعيته رابحه وهو رابح والمنتخب رابح. هذا هو اللي نحبوا نوصلوا له. راهو خسرنا برشا لاعبين في اعمار صغيره برشا مشيت بطريقة من غادي لغادي وفي الاخر ما ربحوا حتى شيء. خسروا الدراسة نتاعهم وخسروا الرياضة نتاعهم. نحن نحبوهم يحافظوا على الدراسة نتاعهم يحافظوا على الرياضة نتاعهم ويحافظوا على المستوى نتاعهم. راهو العملية سهلة برشا وراهو صدقني القوانين راهم في صالح اللاعبين. راهو والله ليه في صالح الجامعة ليه في صالح راهي في صالح اللاعبين. كان ينضبط بالقوانين الأكيد راهو الطريق نتاعو باش يكون طريق سهل. عليه كان يفرض الخدمة نتاعو في التيران ويواظب على التمارين نتاعو والأكيد مثلا كان الخير.
1: هذا اللي نتمناه ان شاء الله تكون في خدمة مصلحة اللاعبين الكل والملاعبية الكل كيف كيف. مش فما حد ينجم تصير له تسهيلات وحد تتصعب عليه المأمورية. شكرا لك سيد ماهر بن عثمان رئيس لجنة التأهيل والإجازات في الجامعة التونسية لكرة اليد. شكرا على كل التوضيحات هذية في الكام تاع لاعب النادي الافريقي يوسف الحبيب. شكرا لك على تدخلك معنا. شكرا زادة لفراس قطوسي البطل الأولمبي اللي دخل معنا. شكرا ل كيف كيف سي توفيق قاسم على تدخله معنا. وشكرا لكم انتم اللي تبعتونا تيلة ثلاثة سوايع كاملين على موزايكا فام. شكرا لأسامة سلامي لأمير الدريدي عدنان في الإخراج نصر في الإخراج الرقمي شاكر في التنسيق الهاتفي وشكرا جميع الزملاء في جميع الملاعب. الموعد توا مع الأخبار مع الحسين الدبيبي. أنا وقالي كان نقول لكم تصبح على خير الناس الكل.
0: Récap Sport, le magazine de tous les sports. Le magazine de tous les sports. البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين غالا، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل سلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بن تلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى صباح الخير. اخر ويكاند مع ميرا موزايك مون الى عالم بنيديك مع ياس الغربي، واسمعي بن عيسى ايقاع جديد في كلوب ويكاند، وسوسن الغربي حكايات الموسيقى هيت كلوب ام ترانس، وكل هذا عدن حوات في جازة فام نجوم، حصه النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال سبور، كل هذا الاخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فورم سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم مكي العوني فهمي البرهومي واحمد عدالة، والموسيقى في كل وقت احلى ميكس واحلى دي جي. البرمجه الشتويه تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكايه، كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجه الشتويه 1 سبتمبر.

مرحبا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. 1,890,000 تلميذ، أي ما يمثل نسبة 90%، تم عملية الترسيم في منظومة الحياة المدرسية منذ انطلاق التسجيل عن بعد يوم 20 أوت الماضي، فيما بلغ عدد الذين تم دفع معالم الترسيم 1,781,000 تلميذ بنسبة إنجاز بلغت 85% وفق بيانات لوزارة التربية. في تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، بحرية الحرس الثوري الإيراني تعلن استهداف 3 سفن أمريكية و3 ناقلات نفط، قالت إنها كانت تسلك مسارا غير مصرح به في ماضي قرمز. والحرس الثوري يضيف في اليوم 81 على توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وبعد 190 يوما من اندلاع الحرب بين الجانبين، إن استهداف الناقلات في ماضي هرمز والسفن الأمريكية يأتي ردا على استهداف أمريكا 3 ناقلات إيرانية. وبدورها القيادة المركزية الأمريكية تعلن استهداف 3 ناقلات نفط خام إيرانية، وتقول إن الضربات جاءت ردا على إطلاق إيران صواريخ باليستية باتجاه سفينتين حربيتين للبحرية الأمريكية. رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلي يال زمير يقول إن إسرائيل تمر بفترة متوترة وقابلة للاشتعال في جميع الساحات، معلنا رفع مستوى الجاهزية تحسبا لاندلاع مواجهات مفاجئة ومتعددة الجبهات. وزمير يؤكد أن الوضع الأساسي الذي يوجد فيه جيش الاحتلال بأكمله هو الاستعداد لهجوم مباغت، مشيرا إلى أن المناورة تأتي ضمن استعدادات الجيش لفترة الأعياد القادمة. وجاءت تصريحات رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلي زمير خلال تقييم للوضع بالتزامن مع انطلاق مناورة مفاجئة على مستوى هيئة الأركان تحاكي سيناريو حرب متعددة الجبهات وتهدف إلى اختبار جاهزية جيش الاحتلال وخططه العملياتية وآليات اتخاذ القرار والاستجابة للطوارئ. في ألمانيا، استطلاعات وآراء الناخبين لدى الخروج من مراكز الاقتراع اليوم الأحد تظهر تقدم اليمين المتطرف الألماني في نتائج انتخابات الأحد في مقاطعة ساكسوني أنهالت، بيشكل ضربة قوية للمستشار المحافظ فريدريش ميرتس. وبحصوله على ما بين 44 و44.5% من الأصوات، يتقدم حزب البديل من أجل ألمانيا بفارق كبير على الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي يتوقع أن يحصل على 18.5% في انتخابات مقاطعة ساكسونيا أنهالت. نهاية هذه الجولة، والموعد يتجدد الآن مع سوسن وزياد في هيت كلوب أند ترانس. ابقوا معنا. في تونس.

أكثر على المين ستريم، عنا توب يوتيوب، الأغاني والكليبات اللي قاعدة تحصد في الملايين، ومن بعدها ندخلوا العالم السوشيال ميديا في السوشيال تراك، الغنية اللي قاعدين نسمعوا فيها أون بوكل على الستوريز في التيك توك والإنستغرام. عنا زيادة ويكلي آيكون، كل أسبوع نختاروا اسم فنان صوت وإلا شخصية موسيقية تستحق تكون تحت السبوت لايت. أما هيت كلوب أم ترانس أنتو ما زيادة تختاروا على واتساب موزايك اف ام. أبعثونا الغنية اللي تحبوا تسمعها، الغنية اللي عايشة معاكم، وكل مرة نعطيكم سؤال نحبوكم تجاوبون عليه بغنية. والسؤال متاع اليوم، شنو المرسو اللي يذكركم بالصيف؟ شنو المرسو اللي كيف تسمعوه تذكروا الصيف؟ دونك أبعثونا على نمر واتساب موزايك 23 513 1000 23 513 1000. وبين جديد والفيرال والترندينج ديما فما بلاصة للأغاني اللي تعديت عندها سنين أما ما تموتش بالكل، ولهنا جي الأولد بات جولد. ما لما تبدلوش لا فريكونس موزايك اف ام، هذا يا هيت كلوب انترانس، معكم زياد، معكم يسري، معكم شاكر، معكم ساوسة الغريبي للعشرة متاع الليل. and let's go مع بيانا بيانا، ما نخليكم مع ناتالي كاردون في ريميكس لغنيتها hasta siempre comandante che guevara tout de suite à la mosaïque.

0: Sound Trance وقيد Hot and Fresh.
1: Hot and Fresh.
0: ايه tout de suite باش نكتشفوا جديد في الموسيقى ونبداو مع مايلي سايرس Give Me Love. الاغنيه موجوده في البوم Something Beautiful, البوم التاسع في مسيرة مايلي سايرس واللي خرج بالضبط نهار 30 ماي 2025. و Give Me Love هي الاغنيه اللي تختم الالبوم هذا.

Love ومن مايلي سايروس نمشي والأريانا جراندي وجديدها بيتل. هنا نحكي على أريانا في مرحلة مختلفة شوية, صوت أهدى وريكز برودكشن مدروسة. بيتل هي من ألبوم أريانا ثامن اللي يحمل نفس الاسم وفيه 12 أغنية وعملت أكثر من 10 ملايين فيو على اليوتيوب.

المرسوفين اللي باش نكتشفوه مع بعضنا وهي المرسول الجديد الايرا ستار والزين مليك هيفن بيبي كولاب بين زوز اصوات ولا صوت ايرا في الافرو بوب والار ام بي مع زين مليك. الاغنيه خرجت نهار 14 اوت 2026 من البوم ايرا ستار الثالث واللي اسمه ستار جيرل.

ستيل موجودة في ألبوم كارول جي الجديد، والغنية دخلت لجلوبال سبوتيفاي من أول أياماتها وحققت أكثر من 1,000,000 ستريم في أول يوم اللي خرجت. دونك هذايا إكستريم من الغنية الجديدة واللي اسمها ستيل.

ذهبتوا dernièrement. هو مرسو جديد للجروب اللي تحبوه برشا واللي عندهم حفلة prochainement على مسرح قرطاج. الجروب اسمه كايروكي والغنية الجديدة اسمها بنخا.

أما نخليكم مع زوز مرسويت كيف كيف خرجوا عندهم نقولوا احنا 15 يوم فما توليت تعرفوه توليت ديجا مغرومين بيها على الاخر المرة هذية خرج غنية جديدة اسمها من غير كلام عملت اكثر من 5 ملايين فيو على اليوتيوب أما نخليكم توتفيت مع القيصر كاظم السير اللي حتى هو رجع في الكورسة بغنية جديدة وقصيدة هي تتسمى ذكرنا بالغنية القدمة متاع كاظم اسمها أتت أتت

0: Fresh. Heat Club and Trends. كل سبت واحد من 8 للعشرة متعليل على موزايك فام.
1: 38 دقيقة احنا مازلنا معاكم للعشرة متعليل في هيت كلوب ام ترانس. هذا هو موعدكم الجديد اللي اكتشف فيه الموسيقى الجديدة، ومن بعد ما تعرفنا على الموسيقى العربي والغربي اللي خرجت وقيت نعرفوا اماهم المرسويت اللي قاعدين نسمعوا فيهم ان بوكل كوسوسوا على الانستغرام والا التيك توك وغيرهم. دونك تو سويت نخليكم مع سوشيال ساوند.
0: سوشيال ساوند social sound.
1: وبين المرسوات اللي قاعدين نسمعوا فيهم اون بوكل على الستوريز نلقاو المرسو هذايا واللي اسمه The Cottage من عند اليزابيث جين. نلقاوها برشا على الانستغرام، ديجا موجوده في اكثر من 349 الف ريلز. الاغنيه خرجت عام 2025 من البوم Quiet Life.

لاحظت في المرسوة هذية فما فايب هادئ على الاخر دريمي قريب للطبيعة واللايف ستايل متاع الكونتنت هذاك علاش تلقاها مناسبة جدا للترافل فيديوز وإلا للهوم ديكور وإلا الكونتري سايد. نظن وقيت باش نبدلوا نوع الموسيقى على خاطر فما زيدة دي ستوري هكا متاع بواتيت ويحد يقول لك هكا أنا مشيت عملت فواياج دونك سيغتينمون يحط المرسو هذية واللي هو الأنكرا إيكوز في بني إي آي هي موسيقى مخدومة بالإي آي وصلت لولا حتى في الشازام متاع تونس.

مورس وهذه كارول جي بيبي وو واللي فيه الريتم نتاع ريغيتون ولا ار ام بي الكترونيك. المورس وهذه خرج نهار 31 أوت 2026 وصل حتى للسبوتيفاي جلوبال 100 وعملت اكثر من 61 مليون ستريم. دونك المورس وهذه كل ما نسمعوه نتذكروا اللمسه نتاع الدانسول القديمه. دونك هذه اكستريم من غنيه بيبي وو.

بيبي وو. أما أكثر زوز غنية عاملين حالة على السوشيال ميديا كسواء على الإنستغرام وإلا على التيك توك هي غنية زارا لارسون لاش لايف اللي بعد 11 سنة من إصدارها تعاود ترجع مرة أخرى وتعمل البوز العالمي دايوغ في ألبانيا. في ألمانيا ولا مش في ألبانيا، في ألمانيا مثلا دخلت التوب 10 وقعدت أكثر من 17 جمعة في التوب 3 متاع الشاخت متاع ألمانيا، وبتبيع زيدة تبيع منها أكثر من 1,000,000 نسخة في العالم. دونك نسمعكم شوية آخر زارا لارسون ومعها بيبي سبون بام بام اللي هي رقم 1 في الإنستغرام تريندينج أوديو، ونلقاوها في أكثر من 940,000 ستوريز على الإنستغرام. دونك نخليكم توت سويت مع بام بام بيبي سبون.

0: ساوند سوشيال ساوند هيت كلاب اند ترانس كل سبت واحد من 8 للعشرة متعليل على موزيك اف ام.
1: كنت تحط مكياج على زمانكم؟

0: نصدم tout de suite مع Top Streaming.
1: Top Streaming.
0: وفي هيت كلوب ام ترانس على موزايك اف ام نظنوا قيد باش نعملوا طلع على المين ستريم زعما شنو هو جديد والا شنية الموزيكا اللي تيليشارجيت بيان سور على المين ستريم. كل مره نختاروا بلاتفورم، المره هذه اخترنا الاي تيونز، هذاك علاش نسمعوكم اول مورسو اللي ضارب على الاخر على اليوتيونز فلا في العالم. والمورسو هو اسمه سلو ات داون من عند فيليكس، فيليكس اللي عرفتوه من جروب ستري كيدز واللي هما جروب متاع كي بوب كيما البي تي اس وإلا بلاك بينك. الغنية جديدة برشا خرجت نهار 1 سبتمبر 2026 والستايل متاع

عمرها 46 سنة تقريبا، خرجت كاسينجول نهار 3 نوفمبر 1980. السبب اللي رجعها بقوة في الليتشارت في العالم وشورتو على المينستريم هو رحيل دولي بارتون نهار 25 أوت 2026، ومن بعد وفاتها صار ارتفاع ضخم في الاستماع لموسيقاها. رويترز حكيت على أكثر من 35 مليون تشغيل في يوم واحد. دونك نهار اللي توفيت تصوروا معناها الناس، وفما 35 مليون واحد في العالم بتبيع حب يسمع الموسيقى امتاحها. دونك هذا اكستري من مورسو 9 to 5.

الثالثة نلقاو شاكيرا بيرنا بوي داي داي. المورس هذي خرج نهار 14 مايو 2026، بتبيعة هي الأغنية الرسمية لكأس العالم 2026، وما بينات زوز أرتيستوات شاكيرا يتعرفوها من كولومبيا وبيرنا بوي من نيجيريا. دونك هذي إكستريم من داي داي.

وفي المرتبة الثانية نلقاو باد تايمز لإيمايل أنجل المرسل. هذا يخرج نهار 30 مارس 2026 ومتوا تقريبا فوق الدقيقتين و48 ثانية. وحده في سبوتيفاي عمل أكثر من 7 مليون ستريم في العالم.

كنعرف رايكم يا لندرا. موزيك الاي اي قالت تعجب فيكم والا لا؟ اعطيونا ارائكم على نمر واتساب موزايك 23 513000. فما اكثر اغنيه تيليشارجي ومسموعه في المينستريم في العالم هي اغنيه اوجيل الترا ناتي ساوند نتاع 90s موجود في المرسو هذايا واللي اسمه موفين تو ذا سان واللي باش تسموه توت سويت على موزايك اف ام في هيت كلوب اند ترانس.

0: رجعنا العام 2015 مع جويك God's Plane واللي سمعتوها لموزيك FM في هيت كلوب and ترانس.
1: هيت كلوب and ترانس كل سبت واحد من 8 للعشرة متعليل على موزيك FM
0: 8:59 دقيقة. احنا منزلنا معاكم للعشرة متعليل. تحية للناس كل اللي قاعدين يسمعوا فينا. ونحب نعمل ديديكاس تخي سبيسيال للعروس اسمه حمزة السبوعي. اليوم عرسوا في القروين. نورمالمون اليوم يقول الليلة عرسي الليلة عرسي الليلة باش يدخل للقفص الذهبي. دونك الديديكاس هذية يا حمزة يجيك من عند بسام الشهيبي وعائلة السبوعي الكل. يقولوا لك ربي هنيك يا حمزة. وبطبيعة تحية المستمعين في ولاية القروين. سينو قبليكا قلنا لكم وسميكم شنية الموسيقى اللي ذكركم بالصيف. دونك شنية المرسو اللي كي تسمعوه تذكروا الصيف. ماذا بيا كنت تبعثون الإجابات متاعكم على نمر واتساب موزايك 23 513 ألف. كوتي موسيقى استناو باهي سلطان وقت يقول باهي سلطان اللي باش تكون عنده حفله نهار 11 سبتمبر على ركح مسرح قرطاج الدولي باش يغني تعالى دلعك. ما نخليكم توت سويت مع حسين الدبيبي في الاخبار.

0: موزيك اف ام الاولى في تونس. راديو موزيك اف ام تونس الاخبار.
1: مرحبا بكم من جديد الى هذا العرض الاخباري. المجمع المهني المشترك لمنتوجات الدواجن والأرانب يفيد منظوره بأن غداً الاثنين هو آخر جل لموافاته بمعطيات حول حجم الخسائر المسجلة في القطاع جراء موجة الحر القياسية وانقطاعات الكهرباء التي شهدتها تونس في جويلية وأوت 26 2000، وأدت إلى نفوق قطاع من الطيور وتراجع في الإنتاج وفي تزويد السوق باللحوم البيضاء. ووفق المجمع المهني المشترك لمنتجات الدواجن والأرانب يفترض أن تستند وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري التي يعمل المجمع تحت إشرافها إلى هذه المعطيات لوضع برنامج لتعديل الإنتاج. وكان المجمع قد أعلم في بلاغ أصدره في الأول من سبتمبر الجاري جميع مربي الدواجن من أمهات ودجاج لحم وديك الرومي ودجاج بياض بضرورة مده بحجم الخسائر المسجلة في القطاع والناجمة خصوصا عن موجة الحر وانقطاعات الكهرباء. وكان مربو الدجاج البياض طالبوا بتقديم نسبة النفوق أي نسبة الطيور النافقة مقارنة بعدد القطيع ونسبة تراجع الانتاج، فيما دعا مربو دجاج اللحم والديك الرومي إلى تقديم نسبة النفوق ومعطيات حول تأخر النمو. في تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، وسائل إعلام إيرانية رسمية تنقل عن محسن رضائي أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قوله اليوم الأحد إن بلاده ستعلن منطقة محظورة خارج مضيق هرمز في الأيام القليلة المقبلة. ورضائي يضيف أن تلك المنطقة ستبدأ من خط الحصار البحري الأمريكي وتمتد لمناطق في الخليج، وأن أي سفينة ستدخل تلك المنطقة المحظورة الجديدة ستضاف لقائمة العقوبات. في لبنان، الرئيس جوزيف عون يطالب الأحد الولايات المتحدة بالتحرك من أجل وقف الخروقات الإسرائيلية بعد غارات أسفرت عن شهداء وجرحى في جنوب لبنان. والرئيس اللبناني جوزيف عون يطالب واشنطن والمجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف هذه الخروقات ومحاسبة مرتكبيها. نهاية هذه الجولة والمشوار التواصل مع سوسن في هيت كلوب وأنترانس. ابقوا معنا.
0: الأولى في تونس. هيت كلوب اند ترانس كل سبت وحد من 8 للعشرة متعليل. سوسن الغريبي.

شنو يصير كي شاب عمره 25 سنة كهو يكتب بغضب، يغني على الحب والشارع والظلم، يفارق الحياة ويخلي وراه موسيقى تعيش عشرات السنين بعده. ليلة 7 سبتمبر 1996 في لاس فيغاس، 4 رصاصات بدلوا تاريخ الموسيقى. الكهرباء توقفت في إشارة حمراء في سيارة كاديلاك بيضة قربت، وفي ثواني توباك شاكور واحد من أشهر الرابرز في العالم يصبح ضحية جريمة قاعدة لغز قرابة 30 سنة. اليوم مانيش باش نحكيو على

معك الفنان باش نحكيو على الأسطورة، أرقامه القياسية، الملايين اللي بيعهم والجوائز اللي ربحها، وخاصة باش نرجعوا لليلة اللي فارق فيها الحياة، والأهم علاش توباك تقتل، شكون قرر يقتله، وهل الشخص اللي اتهموه اعترف بالحقيقة؟

معك أمارو شاكور. تولد في 16 جوان 1971 في نيويورك، ومن بعدها انتقل لكاليفورنيا وين تبدأ الرحلة الحقيقية. في 1991 يخرج أول ألبوم ليه توباكاليبس ناو، ومن بعد تتوالى النجاحات، ومن بعدها يخرج الألبوم اللي باش يخلد اسمه أكثر All Eyes On Me. ألبوم مزدوج خرج عام 1996 وصل مباشرة للنمبر 1 في الأمريكان بيلبورد، وفي أغاني ولد كلاسيك كما كاليفورنيا لاف، هاو دو يو وانت إت وغيرهم. وقتها الأرقام كانت قياسية. All Eyes On Me تحصل على دايموند سيرتيفيكيشن، يعني باع أكثر من 10 ملايين نسخة في العالم. وعلى امتداد مسيرته خرج 11 ألبوم ستوديو بين أعمال صدرت في حياته وأخرى من بعد وفاته. ورغم أنه عاش 25 سنة كهو، خلى تأثير ضخم في الموسيقى السينما والثقافة الشعبية. أما وسط كل النجاح ذي كانت حياته محاصرة بالصراعات: الإيست كوست ضد الويست كوست، ديث رو ضد الباد بوي، توباك ضد نوتوريوس بيج. والناس لسنين كانت تعتقد أنه جريمة قتل توباك كانت ببساطة نتيجة حرب الويست كوست والإيست كوست.

لكن بعد قرابة 30 سنة المحاكمة الأخيرة أعطتنا رواية أكثر تحديد. السبب المباشر اللي قدمته نيابة الانتقام. قبل ساعات قليلة من قتل توباك كان صاير شجار في MGM جراند في لاس فيغاس، ومن بعد أفراد المجموعة متاعو اعتدوا بالضرب على لين أندرسون، كان ولد خو دوين ديفيس. وهنا حسب النيابة تبدل كل شيء، وديفيس حسب تصريحاته هو قرر يرد على اللي صار الولد خو. جمع المجموعة تحصل على سلاح وخرجوا في الكاديلاك البيضة يفركسوا على توباك. يعني حسب الرواية اللي اقتنعت بها هيئة المحلفين ما كانش قتل عشوائي، كان انتقام. والأهم، هل إنه ديفيس اعترف؟ إي نعم، ولكن يلزمنا نكونوا دقيقين. ديفيس اعترف في تصريحات مسجلة ومقابلات وفي مذكراته إنه كان موجود ليلة الجريمة، وإنه هو كان في الكاديلاك اللي وفر سلاح ومروا للناس اللي كانوا في الكرسي الخلفي، أما ما قالش إنه هو اللي نزل على السلاح. والقاتل المباشر مازال رسميا غير معروف.

في 31 أوت 2026 هيئة المحلفين في لاس فيغاس حسمت القضية دوين ديفيس جيلتي معناها مذنب في جريمة قتل توباك شاكور. الحكم جاء بعد حوالي 3 ساعات من المداولات ومن بعد ما بقت القضية بلا إدانة قرابة 30 سنة. ديفيس يواجه إمكانية السجن مدى الحياة دون إفراج مشروط والحكم في العقوبة مبرمج لنهار 13 أكتوبر 2026 وهو أعلن أنه ينوي الاستئناف.

توباك كان في القمة، عنده الملايين، الشهرة، الجوائز والأغاني اللي يسمع فيها العالم، وفي ليلة واحدة 4 رصاصات بدلت تاريخ الموسيقى. في 7 سبتمبر 1996 توباك اتصاب، وفي 13 سبتمبر يتوفى. لكن بعد 30 سنة القضية أخيرا عندها إدانة. أما توباك خلى وراه أكثر من 75 مليون ألبوم تباع في العالم، ألبومات دايمن، جوائز، أفلام وكلمات مازالت تتقال وتتغنى لليوم. Weekly Icon.

0: المرسوهذية قاعد يدور برشا الأيامات في الراديو فرانسيز دونك سمعتو موفي جو بيلي على موزايك فام في هيت كلوب انترانت سقايت يوتيوب تشارت
1: يوتيوب تشارت
0: روبريك اليوم صعيبة شوية عليا على خاطر نطق الأسامي صعيب مي بون نحاول معاكم تعرفوا علاش على خاطر أكثرية الأغاني بالهنديوي وانا تعرفوا وصولي باش هندوية وصولي تونسية الهنديوي الحقيقة صعيب شوية معايا مي بون نحاولوا والمشكلة اللي المرة هذية باش نتعداو الستاج الوحش على خاطر المرسو اللي باش نسمحه لكم واللي هو ضرب برشا في التراند على اليوتيوب هي أغنية جاية من أوزباكستان الشانتور اسمه غزامدام سوبيروف والغنية اسمها بيشتا واللي في نهار واحد عملت أكثر من 3 ملايين فيو

الفنانة اسمها شريليا والمرسو اسمه كالياني، واللي في نهار واحد عملت أكثر من 5 ملايين فيو على اليوتيوب. خرجت توا عندها

قعدوا في الهند مع مرسو واحد آخر خرج نهار 29 أوت 2026 في نهار واحد عمل أكثر من 6 ملايين فيو على اليوتيوب. توا وصل لأكثر من 100 مليون فيو. نحكي على غنية ناني يشنا غالا.

0: సది కట్టుకొని రా రాదు
1: ఎక్కడికో الفيلم تاع بوليود قاعدين نتفرجوا على فيلم تاع بوليود. ديجا الدخلة متاحة مصابها الدخول بقوة. فوالا دونك نخليكم توت سويت مع شاكيرا بورنا بوي داي داي.

0: ترانس كل سبت واحد من 8 للعشرة متعليل على موزيك فام.
1: 9:37 احنا منزلنا معكم للعشرة متاع الليل وقضي ليكا سنيكم سؤال السهرة هكي كسميناه سؤال السهرة. قلنا لكم امي اكثر غنية ذكركم بالصيف، شنو المور سؤالي كيف تسمعوه طول يجي في بالكم النسمة متاع الصيف، الخرجة متاع البحورات، المشي البواتات والجو والعروسات والدنيا والنجاحات والشي. دونك شنو المورسو اللي ذكركم بالصيف اللي الحقيقة ودعناه؟ يتسمع عنا قضية طبعا عن 5 أيام نقولوا هكاي على خطر احنا سيبون دخلنا 6 أيام ولا دونك احنا دخلنا في فصل الخريف والتوى باش تبدأ الاستعدادات للعودة المدرسية. بالتوفيق والنجاح للتلامذة والطلبة اللي قاعدين يسمعوا فينا. دونك الغنية اللي ذكركم بالصيف اكتبونا العنوان متاح على نمر واتساب مزيك 23 513 ألف باش نعديوها دي سي لا فان دو ليميسيون. كوتي موزيكا استناو نانسي عجرم شهادي يا ديني استناو زيدا دادي يانكي. نذكركم اللي شوي اخر باش يكون عندكم موعد مع اولد بات جولد، اكران فيه 3 مرسوات ديستيني لكل جيل، فما الثمانينات فما التسعينات وفما ليزاني 2000. وبالنسبة للناس اللي تحب الريجيدان كيفي انا توت سويت دون ميغيل في إيكي فوي. هيا هو المرسو صحيح الريتم صحيح اللي نحيو به الليلة. دونك انتم على موزيك FM.

0: سمعتوا جديد نانسي عجرم. الغنية خرجت نهار 31 أوت 2026 واسمها شهادي يا ديني، واللي سمعتوها لموزيك فيم في هيت كلوب أنترانس وقايت أولد بات جولد.
1: أحلى يوم بهالديني ويا قمر انزل انزل لحبيبي انحني.
2: أولد بات جولد
0: هو الإكران اللي بدي واللي هو ديستيني للأجيل الكل. دونك عنا جيل متاع لزاني 2000، اخترت لكم غنية إمينيم سماك ذات ومعها أيكون المورسو. قعد 10 جمعات كاملين نمبر 1 في الأمريكان بيل بورد. والجماعة متاع التسعينات اخترنا لكم الجيرل باور سبايس جيرلز في ونبي. من خليكم مع غنية ترجعنا بالضبط للثمانينات مع أها Take on me, اللي بتسمعوها تو تسويت على موزايك FM.

0: جولد هيت كلاب اند ترانس كل سبت واحد من 8 للعشرة متعليل على موزيك فام.
1: التسعة وستة وخمسين دقيقة هكا نكون وصلنا لاخر هيت كلوب ان ترانس. ميرسي اللي تبعتونا من قديش توا من الثمانية متاع الليل. فوالا دونك يلزمني انا نتعود معاكم انتم على التوقيت الجديد اللي هو من الثمانية للعشرة متاع الليل كل ويكاند في الليل على موزايك اف ام. دونك ميرسي الزيدون في الاخراج التقني اليوم كان معنا شاكر في الستاندار يسري في الديجيتال وانا سوسن الغريبي نرجع لكم الجمعة الجاية ان شاء الله في هيت كلوب ان ترانس جديده. اما ديما نكملوا ليميسيون بالواتساب هيت
0: واتساب هيت.
1: وفي الروبريك هذية كل مرة نقترح عليكم سؤال انتم تجاوبوا عليه. المرة هذية قلنا لكم اما هي اكثر اغنية ذكركم بالصيف هذيك عليه جاونا برشا مساجات. اما عجبني المساج متاع سمية وقت قالت يا سوسن انا اكثر اغنية ذكرني بالصيف هي اغنية فاموس على بلايا. او يا حسرة. ايوة شاكا فاموس على بلايا توت سويت على موزيك فيم. علي باي شو. Oh,

0: تونس. راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
1: مرحبا بكم من جديد الى هذا العرض الاخباري. وحدات الحماية المدنية في صفاقس تواصل إلى حد الآن مجهوداتها المضنية من أجل السيطرة على حريق في طريق السلطنية كيلومتر 13 نشب بعد ظهر الأحد في فضاء يمتد على 2000 متر مربع تتجمع فيه كميات كبيرة من العجلات المطاطية المستعملة. ووفق مراسل موزايك في صفاقس فتح بجناح تسبب اشتعال العجلات المطاطية في اندلاع نيران ضخمة وفي سحب داكنة من الدخان الأسود غطت سماء المنطقة، فيما قامت الإدارة الجوية للحماية المدنية بصفاقس بتسخير 6 شاحنات إطفاء للتعامل مع ألسنة اللهب وإخماد النيران. ومصادر من الحماية المدنية تؤكد لموزايك أن عمليات السيطرة على الحريق بلغت 80% حيث يتم تبريد الفضاء والسيطرة على بقية جيوب النيران، كما تمت الاستعانة بعدد من الجرافات من بلديات الجهة. والمصادر ذاتها تفيد مراسل موزايك فتح بجناح أن يتم إخماد أو ترجح أن يتم إخماد الحريق بالكامل في غضون ساعتين. في تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الجنرال محسن رضائي يقول في تصريحات للتلفزيون الإيراني إن مضيق هرمز مغلق بالكامل، مجددا نفي تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول بقائه مفتوحا ويصفها بالكذبة الكبيرة. ورضائي يوضح أنه قبل إغلاق المضيق كانت تعبره أكثر من 100 سفينة محملة بنحو 100 مليون طن من البضائع، بينما لا تعبره الآن سوى 7 إلى 8 سفن كحد أقصى تابعة للسلع الأساسية الإيرانية. والمسؤول الإيراني ذاته يشير إلى أن المحاولات الأمريكية لتمرير 5 إلى 6 سفن عبر التهريب وإنفاق مبالغ كبيرة عادة ما تنتهي بتعرض تلك السفن للاستهداف، لافتا إلى أن إيران لم تتخذ قرارا بإغلاق السفن الأمريكية التي تعبر سرا لتجنب الأضرار البيئية الناتجة عن شحنة النفط. وزراء خارجية كل من السعودية، تركيا، مصر، باكستان، قطر، اندونيسيا، الأردن، الإمارات يدينون الأحد في بيان مشترك تصريحات ما يسمى وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير الحرب بإسرائيل كاتس حول إفراغ غزة من سكانها الفلسطينيين وترحيلهم. أبرز التوقعات الجوية اليوم غد الاثنين، البحر هادئ إلى قليل الاضطراب، الحرارة في استقرار وتتراوح القصوى بين 31 و35 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات وبين 36 و39 درجة في بقية الجهات. نهاية هذه الجولة والموعد الآن مع باش في ميموريز، ابقوا معنا.
0: الأولى في تونس. موزايك اف ام. تاشي باش. ميموريز. فانك.
2: بوب.
0: روك.
2: ديسكو.
0: سول.
2: سلو.
0: ريغي.
2: داون.
0: ميموريز.
2: ميموريز.
0: على موزايك اف ام مع دي جي باش.

0: ميموريز موزايك اف ام. اخر الاخبار فلاش دو لاكتواليتي كل ساعة على موزايك اف ام الاولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
1: مرحبا بكم من جديد الى هذا العرض الاخباري. وزارة التربية تدعو إدارات التدريس إلى المبادرة بإنشاء حساب على منظومة الحياة المدرسية، وذلك عبر النفاذ إلى الموقع الإلكتروني vscolaire.education.tn، بما يتيح لهم الاستفادة من فضاء مهني رقمي مخصص لمتابعة عدد من المعطيات والخدمات المرتبطة بعملهم اليومي. والوزارة توضح وفق مقطع رقمي اليوم الأحد أن إنشاء الحساب يتم عبر البريد الإلكتروني، على أن يتولى المدرس بعد ذلك الاتصال بمدير المؤسسة التربوية لتفعيل فضائه المهني ثم الشروع في استعمال الخدمات المتاحة عبر المنظومة. ووفق وزارة التربية تتيح المنظومة لإطار التدريس الاطلاع على قائمة التلاميذ حسب الأقسام وجدول أوقاته، فضلا عن متابعة غيابات التلاميذ وتنزيلها، مضيفة أنه من المنتظر أن تتعزز خدمات المنظومة قريبا بإتاحة إمكانية إدراج الأعداد مباشرة عبر النظام المعلوماتي في إطار رقمنة الخدمات المدرسية وتيسير العمل الإداري والبيداغوجي. تطورت الأوضاع في فلسطين المحتلة، استشهاد 5 فلسطينيين الفجر اليوم الاثنين فيما أصيب آخرون في غارة جوية إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة وفق مصادر طبية. ومصادر طبية في مستشفى شهداء الأقصى تفيد أيضا باستشهاد طفل وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين وسط قطاع غزة. ويشار إلى أن أهالي غزة كانوا قد شيعوا السبت الماضي جثامين نحو 100 شهيد بينهم 60 طفلا وانتشلت رفاتهم من تحت أنقاض منازل مدمرة في حي الزيتون، وذلك بعد ما يقرب من 3 سنوات على استشهادهم. في اليمن، المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية يقول أن الطيران الحربي نفذ أكثر من 11 غارة جوية خلال الساعات 24 الماضية استهدفت مواقع وثكنات تابعة للحوثيين في محافظة البيضاء. والمركز الإعلامي يضيف في بيان اليوم الأحد أن الغارات تأتي في ظل تصاعد العمليات العسكرية على عدد من الجبهات دون أن يورد تفاصيل عن حجم الخسائر الناجمة عن هذا القصف. نهاية هذه الجولة، والمشهورة تواصل مع دي جي باش في ميموريز.
0: الأولى في تونس
2: Rock,
3: Disco,
2: Soul,
3: Slow,
2: Reggae,
3: Dance,
0: Memories. على موزايك FM مع DJ Bash.

0: في تونس. راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
1: مرحبا بكم من جديد إلى هذا الموجز الأخباري. 1,890,000 تلميذ، أي ما يمثل نسبة 90%، تم عملية الترسيم في منظومة الحياة المدرسية منذ انطلاق التسجيل عن بعد يوم 20 أوت الماضي، فيما بلغ عدد الذين تم دفع معلم الترسيم 1,781,000 تلميذ بنسبة إنجاز بلغت 85% وفق بيانات لوزارة التربية. وزارة التربية تدعو إدارات التدريس إلى المبادرة بإنشاء حساب على منظومة الحياة المدرسية، وذلك عبر النفاذ إلى الموقع الإلكتروني vscolaire.education.tn، بما يتيح لهم الاستفادة من فضاء مهني رقمي مخصص لمتابعة عدد من المعطيات والخدمات المرتبطة بعملهم اليومي. والوزارة توضح وفق مقطع رقمي لحد أن إنشاء الحساب يتم عبر البريد الإلكتروني، على أن يتولى المدرس بعد ذلك الاتصال بمدير المؤسسة التربوية لتفعيل فضائه المهني، ثم الشروع في استعمال الخدمات المتاحة عبر المنظومة. ووفق وزارة التربية تتيح المنظومة لإطار التدريس الاطلاع على قيمة التلاميذ حسب الأقسام وجدول أوقاته، فضلا عن متابعة غيابات التلاميذ وتنزيلها، مضيفة أنه من المنتظر أن تتعزز خدمات المنظومة قريبا بإتاحة إمكانية إدراج الأعداد مباشرة عبر النظام المعلوماتي في إطار رقمنة الخدمات المدرسية وتيسير العمل الإداري والبيداغوجي. تطورت الأوضاع في فلسطين المحتلة، استشهاد 5 فلسطينيين الفجر الاثنين، فيما أصيب آخرون في غارات جوية إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة وفق مصادر طبية. ومصادر طبية في مستشفى شهداء الأقصى تفيد أيضا باستشهاد طفل وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تهوي نازحين وسط قطاع غزة. إيران، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الجنرال محسن رضائي يقول في تصريحات للتلفزيون الإيراني إن مضيق هرمز مغلق بالكامل، مجددا نفي تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول بقائه مفتوحا ويصفها بالكذبة الكبيرة. ورضائي يوضح أنه قبل إغلاق المضيق كانت تعبره أكثر من 100 سفينة محملة بنحو 100 مليون طن من البضائع، بينما لا تعبره الآن سوى 7 إلى 8 سفن كحد أقصى تابعة للسلع الأساسية الإيرانية. مقتل 5 أشخاص وإصابة 5 آخرين بجروح لا حد أثر انحراف في طائرة شحن لمجموعة أمازون عن مسارها في مطار ميامي الدولي في الولايات المتحدة، واصطدامها بعدة عربات قبل اندلاع النيران فيها وفق ما أفادت السلطات المحلية. نهاية هذه الجولة، وتابعوا أخبارنا على موقعنا على الانترنت وأيضا على صفحتنا في موقع فيسبوك في أمان الله.
0: في تونس
2: موزايك FM. Top Matin The Morning Top.